اثنين، الثورة الأولى التي نشأ خلالها ما يسميه الأنثروبولوجيون يعني لومو سابيانس، الإنسان العالم. هذا الإنسان العالم الذي أصبح بشكل ما يعي ما يفعل ويحاول أن يقول، أن يعبر عن وعيه ذلك بكلام مضبوط، نسميه فيما بعد أسطورة، نسميه علم، نسميه ما شئت. قول أنا الثورة النظرية الأولى التي أسست الإنسانية حتى هذه الحاجة المهمة، حتى مشارف العصر الحديث، حتى كوبرنيك، هي الثورة التي وقعت في علم الفلك في يقولوا احنا العراق القديم، معناها في بابل، ثم ايضا وفي ذات الوقت ربما في مصر، في مصر الفرعونيه. في شك نقولوا مصر الفرعونيه راهو الاف السنين، معناها مش كيما نقولوا 10 قرون ولا 15 قرن، لا لا، معناها على الاقل عندك 4000 سنه قبل المسيح، اقل شيء 3000 سنه قبل المسيح. وذاك علاش كي نقولوا الفراعنه، راهو ثم انواع من الفراعنه، ثم اجيال من الفراعنه، أنا هي التي تحققت على أيديها هذه الثورات. شوف مثلا يعني وقت اللي إفلاطون يتحدث عن الفراعنة في كتابه، سواء في تيمي أو في كتب أخرى، يعني يقول يتساءل عن سبب بلوغ الفراعنة درجة عليا من العلم، كيف في حين أن اليونانيين ما زالوا كما يقول معنى سولون جده كذا، ما يقولون أنتم لستم إلا ذراري مقارنة بالمصر. قول عليش؟ قول لأن المصريين يحفظون تاريخهم، أن المعارف تتراكم عندهم وتصلح المعارف المعارفة، يعني كما نقولوا في علم الفلك يقفون على شيء ما، على ظاهرة ما، لكن بعد قرن أو قرنين تتبدل، وبالتالي يزيدون في دقة في علمهم، وهذا كعلاش من اترقوا. وبنفس السبب وبنفس المنطق أيضا وقع التقدم العلمي في العراق، يعني كي نقولوا التقدم العلمي راهو فك الوقت هذاك، باش نستعرف ما ثماش بلاد اسمها اليونان، معناها ما ثماش بلاد اسمها اليونان الجريك، فماش ما ثماش بلاد اسمها أوروبا بكل، معناها يعني ثم مصر وثم الأخرين وثم ما فيه شك، ولو أنه هي جزء أيضا من بلاد الرافدين، معناها أجزاء كبيرة من يعني بلاد الفرس، الفارس، وفيه شك ثم الهند ثم كذا. وقلنا علاش ما نتحدثوش عليهم برش، لأن هؤلاء لم يكن لهم من دور متصل في تطور العلوم. مثلا بصرف النظر عن ماذا يمكن أن يكون أنتج الهنود وقدماء الصينيين، نحن لا نحتقر أحد، هم اجتهدوا وأتوا بأشياء مهمة، ولكن تلك الأشياء وقفت عند ذلك المستوى الذي أو العناصر التي أثرت بداية في العلم ثم في تطوره عبر الزمن حتى كوبرنيك، هي العنصر البابلي، المصري، اليوناني، العربي، الأوروبي اللاتيني، يعني يوم كانت أوروبا مسيحية لاتينية، يعني حتى معناها مشارف نقول العصر الحديث. إذن يعني نقول الفترة هذه نقول الثورة العلمية الأولى، هذه الثورة العلمية نعاود نقولها ما يسالش، التي نشأ وتطور خلالها ما نسميه لومو سابيانس. بصرف النظر عن اللغات وبصرف النظر عن هذه المراحل وبصرف النظر عن الأديان وبصرف النظر عن كل شيء، باعتبار أن جميع تلك المراحل أو الأطوار أو كما يقول هيجل اللحظات التاريخية يعني ماسك بعضها برقاب بعض، متماسكة، وذلك نسميها تواصلية، هناك تواصل، تواصل في الثقافة، ثم بعد سنرى كيف ثم أيضا انفصال، يعني بنتكلموا لغة الشيخ الكبير قال الرجل البيروني، يقول الوصلة والفصلة، يعني هنالك وصلة التاريخ البشري كما تفضلت به وذكرت، يعني كما عند باسكال، يعني أنه كأن واحد برك يعيش، إنسان برك، مش يهودي ولا اللي تحب، وإلا مسلم ولا مسيحي ولا يوناني ولا ملحد ولا مؤمن، كل ما ذك تجاربهم تتراكم وتتطور وتتقدم، هذا هو فالعصر الثاني الذي بدأ كما قلنا مع كوبرنيك سنة 1543 حتى اليوم، ما تقول أنت عنده 5 قرون ولا حاجة كذا.
يعني أخسر الأخرين المرحلة الأولى آلاف السنين مش ولا لا. هنا خمسة قرون يعني كأنما الحداثة يعني ما زالت حدثا باللغة بمعنى اللغة العربية يعني ما زالت طفلة صغيرة أو ما زالت ولد صغير شاب صغير يعني إنسان ما يقفزش عليها. وثم راهو قين قولوا الحداثة باش نعرفوا برا معناها قولوا راهو من كوبرنيك إلى أينشتاين الفكر الإنساني تغير. هم نشوفوا كيفاش تغير معناها أنه باقي عصر واحد شهد تغيرات ما فيش شك يعني من كوبرنيك عندك المرحلة الأولى أو الأقطاب الأول عندك كوبرنيك ثم معناها جاليلي حتى هكا معناها ثم ديكارت وأخير إسحاق نيوتن الذي معه بلغت الثورة الكوبرنيكية أقصى درجاتها من حيث الإنتاج العلمي. ثم ما فيش شك ثم الثورة أو الأكسمة التي ستنتهي أو ستبلغ مرحلتها الكبرى مع لاغرانج إلى بلاس أو قل يعني في أوائل يعني أواخر القرن الثامن عشر أوائل القرن التاسع عشر لأن لابلاس ساهم مع نابليون في غزو مصر ما لشنو يلعب هز مع لا لا ثم أنت تشوف بعد وذاك دونك يعني في أوائل أواخر القرن الثامن عشر أوائل القرن التاسع عشر ثم في منتصف في بداية القرن التاسع عشر تقريبا 1820 تبدأ إصلاح جديد موشي ثورة ولكنها خلينا نقول توسيع الثورة الكوبرنيكية لأن الظاهرة التي سيقف عليها العلم لم يقف عليها لا ديكارت ولا جاليلي ولا نيوتن ولا كوبرنيك ما فيه شك ما يعرفوهاش حتى يعرفوها لم يثيروا السؤال هي يعني السخونة لا شالور السخونة كعملية معناها كقوة حرارية اللي الشخص أو العالم الذي سيفجر هذه الثورة الجديدة أو هذا التجديد الثوري تجديد ثوري مش يعني مش يبقى جاليلي ومش يبقى كل هذوك مش يبقاوا اسمه معناها الشيخ كارلو صدي كارلو يعني كتابه اسمه ولا بويسانس موتريس دي فو يعني كيف نحول الحرارة مش الحرارة لا السخونة لا شالور إلى قوة محركة يعني باش يخلق الموتور معنى هذا هو الحكاية أولا الموتور فابور معنى بتاع معنى البابور يعني البابور راهو فابور وابر من الإنجليزي أما كيف مش مشكلة معنى يعني كيف نحول السخونة إلى طاقة الحرارية تحرك الآلات ونستغنوا على العبيد ونستغنوا على الديد العاملة إلى آخره شفت هذا 1820 إلى آخره في البداية هذيك على كل حال في أول القرن 19 لأنه حتى هو شارك في غزو مصر مع نابليون يعني يقتله وما عاش برشا وعاش تقريبا 28 عام أو 30 عام حقيقة عبقري. ثم ما فيه شك سنة 1905 سيشهد العلم الحديث تطور آخر مع الشيخ أينشتاين وبداية النسبية يعني نظرية النسبية المحدودة لا ريلاتيفيتي راستران وراو كلمة ريلاتيفيتي متاع أينشتاين هو أخذها من جاليلي وهكي يقولها معنا مش يعني يعتبر ويقول نحن الكوبرنيكيين نحن معشر الكوبرنيكيين معنا يعتبر نفسه امتداد وما في شك مش تبدأ ثورة أخرى واللي مش تأتينا بالقنابل الذرية واللي مش تأتينا بالآذية الأشياء كل ذلك هي الثورة العلمية الحديثة. أنت تشوف يعني الثورة الأولى يعني تنجم تقول ساهم لحظاتها كانت شعوب شفت إيش معناها شعوب يعني الشعب المصري القديم الشعب العراقي القديم أو الحضارة يعني كذا ثم الشعب اليوناني القديم الشعب العربي القديم سواء في بغداد أو في الأندلس ثم الشعوب أوروبا وخاصة الشعب الفرنسي هي الشعوب وخلينا نقول دورات ثقافية دورات حضارية بينما في العصر الحديث ثم إنسان مش يغيب تماما مش يغيب المصري مش يغيب شو اسمه أنا البابلي العراقي وخاصة الغائب الأكبر لأن نقول هذوك آثارهم باقية في العلم شو اسمه اليوناني عند أرسطو ثم باش يغيب نهائيا إلى حد الآن إن شاء الله ربي يرجع على خير هو الإنسان العربي
إيش معناها توهك؟ يعني يستحيل أن تكتب التاريخ العلم كي تلقاه فيه أقل شيء من النزاهة الفكرية وحتى من المعرفة، أو مش لازم يكون يعني متآمر علينا وندرى شنو وكذا، لا لا، يعني ما يعرفش وكومنا. صعيب ياسر أن يثار قضية علمية دون أن يذكر عربي فيها، فمش مشكلة. حتى كوبرنيك، حتى ديكارت تونسي العربي، لأنه لم يعد فاعلا في التاريخ الإنساني. هذاك عش حنا قلنا، كنت تذكر سيد سفيان، نحن معنا 5 قرون أقل شيء، 5 قرون تأخر فكري، شعلنا في اللي خذيناه من كذا وبسطحي ونستغل درا شنو الفكر الحديث، ونستغل يعني كما كان يعلمنا سيدي عبد الوهاب بوحديب الله يرحمه أستاذنا، يعني يقول ثمة يعني صناعة دون تصنيع. ثم فرق ما بين تعمل لاندستريزاسيون وما بين تجيب معامل معنى كلي على ما معنى، ثم فرق الأخرى حتى تجتهد تجيبها شوية، يعني مرة موفقة مرة كذا، وتتدرب وتصنع، بينما الأخرى يجيبوا لك معمل وحتى يجيبوا لك المهندس اللي ركبه وحتى يقعد يجيبوا لك واحد آخر فني تقعد يعلم فيه. شفت كيف؟ ثم فرق كبير ياسر، بحيث لا يعجبك، معناها قال الزهر قباني الله يرحمه، معناها والروح جاهلية بجد، معناها الروح قبل كوبرنيكية، وبالتالي علينا كل أن نتدارك هذا. ثم يعني قلنا يعني كيف أن من فكرة الثورة إلى فكرة إعادة الثورة أو تأسيس جديد، الثورة المؤسسة والثورة التي تعيد التأسيس بما لها من مراحل، كما كنا نشوف فيه يعني لاغرانج، معلش اسمه أنا صديق كارلو بوي أينشتاين، وبعد حتى في النظرية النسبية باش تقع فيها أشياء أخرى، معنا إثراءات، وحتى أينشتاين بدو بعد 1914 مش يزيد لا السماء للريلاتيفيتي جنرال، معنا من النسبية كما جاليلي إلى أكثر من جاليلي، والأمور تغيرت تماما، معنا منطق أخ. لكن مع ذلك نبقى في عصر كوبرنيك، يعني كما في الميتافيزيق ذكرتها بارك الله فيك، بالنسبة لكونت نحن الكوبرنيكيين، يعني نحن معشرة كوبرنيك حتى في الميتافيزيك، مش ممكن تقولنا. ولذا قلنا كيف أن يعني الإنسانية في المرحلة الأولى ظلت يعني علميا تستظل بفكرة مركزية الأرض في العالم، مركزية الأرض وسط العالم، أن الأرض هي وسط العالم من ناحية، ثم هي ساكنة وسط العالم، ثم سيأتي كوبرنيك ويحرك الأرض ويغير كل شيء، يغير نظام العالم ويغير نظام التفكير. نحن معني تقريبا تناستنا الإنسانية العالمة منذ ذلك الحين، لأننا لم نشارك فيها، وقلنا ما نسالش نعودها، يعني منذ مقدمة ابن خلدون لم نكتب بعده كتابا جيدا. السؤال الذي يعني إن يعني نحاول أن نجبعنا، هل هذه المرحلة صحيح نحن استنجدنا بباسكال وقلنا أننا نتخيل، نفترض أن الإنسانية كرجل واحد كشخص واحد يعيش باستمرار، يعني من عهد الفراعنة والبابليين وشنو حتى اليوم، ويتعلم باستمرار ويتقدم باستمرار. هذا كلاش نظريتنا إلى جانب وحدة الجهد البشري، حيث ما نجمش تقول علم يوناني وإلم علم عربي، نفس قوله. احنا قلنا المراحل الخمسة هذيك تلقى فيها المصري وتلقى فيها العراقي وتلقى فيها اليوناني وتلقى فيها العربي وتلقى فيها الأوروبي اللاتيني، بحيث ما ثم حتى واحد منهم هذوك يعني يحاول أو يمكن له أن يستحوذ على تلك المرحلة معينة. لكن تشوفه مرة أخرى تو نشوفه الفكر الأوروبي، نعود نقولها، نسأل سؤال، لماذا الأوروبيون اضطروا إلى المرور باللغة العربية ليتعلموا الفكر اليوناني؟ علاش لزق؟ أنت أوروبي واسمها اليوناني ما هو أوروبي، ما تتعلم علاش تنقل على العرب أو تأخذ على العرب؟ ما شفنا هذه عند ألكسندر كويري، عند مؤرخين، يقول لك ليست المسألة لغوية، أنه ما يعرفش كيفاش يقول، لا يعرف لكن ما يفهمش، يلزم عنده معلم يقريه، المعلم كان العربي باش يأخذ ابن رشد اللي يفسر له معناها الميتافيزيك، الى معنى التفسير الكبير مثلا، ياخذ ايش اسمه يعني البيروني مثلا باش يقول له ايش معناها البصريات،
يعني ما يكفيش باش تفهم اللغة اللاتينية كما احنا، ما تفيك باش تفهم اللغة العربية، باش تفهم القرآن يلزم نوع من المعرفة ونوع من الاستعداد الفكري باش تفهم، وإلا باش تفهم تاع حسين ولا باش تفهم شو اسمه ما نعرفش أنا، يعني كما تقول أنت المعري ولا حاجة من هذا، يعني ثم مستوى ثقافي مستوى ذهني يعني لابد لك من. أوروبا لم يكن لها هذا، وقلناها ما يصيرش نعاودوه رانا مالاش نبالغوا، 99% من الأوروبيين عامة مش لا يتكلمون لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني في القرن 19 أي القرن الذي دخل فيه معناها اقتحم فيه الفكر العربي اليوناني، مش الفكر العربي، الفكر اليوناني العربي باش ناخذ كان تحب كيما ندق، الفكر المصري البابلي اليوناني العربي اقتحم فيه أوروبا، وكان لابد من هؤلاء من أن يستعينوا بالإنسان العربي ليفهموا عنه، ليفهموا ماذا يقول. بعد ما فيه شك يعني في عصر الإحياء يسموه الرينيسانس ولا سيبدأون يرجعون إلى الأصول اليونانية. أنت تشوف مثلا أنا قلناها مثالش، يعني لغة العلم عند الأوروبيين لم تكن اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية ولا اللغة الألمانية، كانت اللغة اللاتينية، لأن اللغة اللاتينية هي التي نقل إليها التراث عن طريق العربية التراث العلمي اليوناني إلى أوروبا. شفت كيف وقتاش مش يبدأ التمرد هذا، مش يبدأ التمرد فيما بعد مع ديكارت شفناه ومثالش التمرد، يقول لك لا اللغة العلم هي اللغة الفرنسوية، يعني لغة بلادي، يقول هو لغة العوام، يعني ايش معناها العوام؟ مش لغة الكنيسة. مش الثاني التمرد حتى قبل جاليلي، حتى قبل ديكارت هو جاليلي وكتب بلغة العوام، معناها اللغة الإيطالية، هذاك يقول لا لونغ فولغير، معناها لأن لغة العلم هي اللاتيني. أنت تشوف معناها يعني كيفاش تاريخ العلم وكيفاش، بحيث اللغة الفرنسية لم تصبح لغة العلم إلا بداية من ديكارت الذي كتب كتاب الهندسة باللغة الفرنسية اللي سمحنا للجيومتري أناليتيك فالهندسة الديكارتية أو الهندسة التحليلية للجيومتري أناليتيك والجيومتري فيكتوريال، هذه بتاع نحن الصغار نقرأها رائعة حقيقة رائعة. ومثلا نيوتن كتب باللاتينية وتعرف هذيك اختيارات، يعني ديكارت كان طالب الشبوك جاليلي كان طالب الشبوك أيضا، وطورا لغتهم ملحوظة ورا. عندما قامت الثورة الفرنسية، وخلينا نقول هي أعظم ثورة في تاريخ البشرية، يعني بلاش هزل ونظر، هي من أعظم الثورات إذ لم تكن العظمى في تاريخ البشرية. الفرنسيون لم يكونوا يتكلمون الفرنسية إلا بنسبة 20%. شكون منهم قرأ فولتير وروسو؟ ما ينجموش يقرأوا، ما يعرفوش لا يقرأوا ولا يكتبوا، ويتكلموا الباتوا يسمى كما نقولوا احنا العاميه، من العاميه نتاع مرسيليا دير حتى التو اللي مرسيليا ما يتكلموش كما باريس، والاخرين ما يتكلموش كما التو، يعني النطق نتاعها انت ما تعرف، يعني اقولها مثالش هذه تورف هي سون دي ديتاي دو لستوار قال الرجل، يعني اما كمان مثلا الفرنساوي يقول موا جو سوي فرونسي، ما يقولش فرونسي، وقتاش اصبح يقول موا جو سوي فرونسي يقولوا احنا الرول ار امني، وقت اللي عنده ملك ما ينجمش يقول را امني. ثم الناس هكاك ما نحبش نذكر، انا نعرفهم ونحبهم يا جماعه، ما نحبهمش لازم توفى والله يرحمهم، ما ينجمش. دونك حكم على الفرنسيس قانون ما عادش تقولوا ر قولوا غ، ومن ثم يعني تقريبا القرن السابع عشر يعني ولو الفرنسيس يقولوا فرنسي معناها غودوني مش يرودوني، لا معناها حاجات من نوع هذا. انت تشوف المهم الفروتينير ان الفرنسيه والانجليزيه، الانجليزيه بعد عندك الفرنسويه ثم الايطاليه ثم الفرنسيه ثم فيما بعد حقيقه فيما بعد معناها الانجليزيه واخرها اللغة الألمانية. أنت تعرف معناها مثلا آخر بلدان أوروبا التي كونت جامعات، جامعة هي ألمانيا في القرن 16، فرنسا في القرن 13 تقريبا
في السربون ومدري شنو حاجات من هذاك. إيطاليا أيضا كيف كيف، إنجلترا معناها أيضا سبقت، هي الوحيدة التي تأخرت حتى القرن السادس عشر ربما، ما عنديش بالتدقيق، ما هي آخر البلدان التي تكونت فيها لحقها الأثر العربي. لكن نحب نقول مرة أخرى، ما يسالش، جميع مفكري ألمانيا في العصر الوسيط مراجعهم عربية. خلينا نقولها نعاودها ما يسالش باش يثبتوا الناس، جميع مفكرين هما كانوا متصوفين بكلهم، فهمتني، ورومنطقيين ومتاع شعوذة إلى آخره، فهمتني، ما همش كما نقولوا عقل كما مش بعد مش ولي مع ليبنيتس. ليبنيتس نفسها قلناها سيدي سوين نعاودوها ما يسالش، لم يكتب كتابا واحدا باللغة الفرنسية الألمانية، ويعتبرها لغة لا تصلح للعلم، اللغة العلم تصلح للعلم وللتواصل العلمي هي اللغة الفرنسية، وكتب جميع كتبه باللغة الفرنسية. حتى كيف كيف، حتى الامبرور فريدريك دو الامبراطور الكبير تاع ألمانيا كتب حتى مراسلاته الشخصية، مش يبعث لصديقته للأم والرسالة، ما كتبهاش بالألمانية، يكتبها ما كتبها بالفرنسوي. حتى عندما كتب تاريخ البلاد هو كتب بالفرنسوي، حتى أعطاه معنى واحد مش لازم نذكره خاطر نسيته توفي وصي مش على حاجة، أعطاه كتاب عمله باللغة الألمانية بتاع فلسفة، قالوا جاء الواحد وقالوا ترجموا لي بالفرنسوي باش أقرأ. لا وهكا معنى ما هوش يعني هكاك، علاش بلاش هزان ونفضان، ومن مش هذايا ما نتعن في الألمان، راو ألمانيا بلاد عظيمة، وربما من دلائل عظمتها أن لغتها التي كانت متخلفة في القرن السابع عشر والتي يعافها حتى الإمبراطور يرفض أن يكتب بها، حتى كبار الفلاسفة ليبنيتس على قمة الفلسفة لا يرفض أن يكتب بها، فإذا بها تصبح اليوم لغة أينشتاين. مسهل هذاك، علاش حكاية أن العربية تنجم ولا تنجمش، ليس ثمة في الدنيا لغة لا تستطيع أن تؤدي جميع المعاني التي يمكن للفكر البشري أن ينتجها. إذا كان ذلك قاعدة عامة فما بالك بلغة، قال حافظ شوقي، حافظ سيتو لا مش أحمد شوقي، حافظ إبراهيم يرحم والدي، وسعت كتاب الله لفظ وغاية، فكيف أعجز عن مدري شنو بجد، معنى ما فماش لغة راهي تعجز، ما ليها تعجز. قال وأتوا بناتي، في ما قلتش رجال وأتوا بناتي، أي قيل لي بلاش بكل، هذا قصيدة مؤلمة معنى حقيقة، معنى العربية تنعي نفسها بين أهلها. فماش ما تقعدش تضيع في الوقت، ندرى نجم نقريو الرياضيات بالهندسة وإلا ما نقريوش، وإلا خذ سيدي سفيان مثلا اقتلي نيوتن، كتب أكبر كتاب كتبته البشرية لي برينسيبيا ماتيماتيكا فيلوسوفي ناتوراليس، اللي فيه الجاذبية والدرشوة وعلم الفلك الحديث اللي تو نعيشوا به وتمشي الطيارات وتهبط به، كتبه باللاتيني، جات ترجمته امرأة اللي هي كان صديقة فولتير عايشة معه، ولا لا ماركيز دو شاتلي، ماركيزة مثقفة مرة مثقفة، ترجمته في القرن السابع عشر إلى اليوم، ولا فرنسي واحد تجاسر على أن يعيد فيه النظر. جميع اللغة الرياضية التي عند الفرنسيين اليوم هي التي خلقتها هذه المرأة، لأن نيوتن كان يكتب باللاتينية، هي عملت حتى نيوتن لما وضع كتاب حساب التفاضل والتكامل، قول واحدة الديفرنسيال الانتجرال إلى آخره، هو وليبنيتس فرد عصر فرد باللاتيني، لكن هي التي صنعت الكلمات التي وحتى الرموز التي نصنعها نحن اليوم في كتابة الرياضيات. هذا علاش نقوله احنا هذه الفكرة، هذا نقوله المشكلة بتاع المستحوى اليوم هو كيف يمكن لنا أن نحدد العلاقة بين ما قبل الحداثة وما بعد الحداثة، كيف لنا يعني دون أن نمس فكرة التواصل الفعل الفكري البشري منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين والعرب والأوروبيين اللاتينيين، يعني كيف نرى هذا التواصل، إلى جانب لابد لنا من أن نأخذ في الاعتبار تلك القطيعات التي تشهدها الإنسانية. مثلا القطيعة الأولى تحدثنا عليها شوية، اللي قلنا هي المرور
من المجرد المعرفة

والمعرفة المبرهنة عليها. ما في شك نحن لا ننفي ولا يمكن لأحد أن ينفي أنها لم توجد عند قدماء المصريين ولا عند قدماء العراقيين، وإنما بلغت شأوا كبيرا، درجة كبيرة مع اليونانيين، وخاصة مع الثالوث المخيف، مع أرسطو في المنطق، ومع إقليدس في الرياضيات، ومع بطليموس في علم الفلك، بحيث لم يعد العلم تسجيل معارف أو نتائج خبرية أمبيريك، بل أصبح أمور يبرهن عليها. شفت يعني كأنما هي يعني كان هنزة هكا. علاش علم الفلك هو جزء من الرياضيات، ما هو شيء علم وحده. علم نقوله الرياضيات، ماتيماتا باللغة اليونانية، يعني أولا الحساب، واحد اثنين ثلاثة إلى آخره، معناها علم العدد، أو ثم علم المساحة، أو شو اسمه نسميه احنا الهندسة، وكلمة هندسة راي الناس كل تسخي العربي، هي مش عربي، كلمة هندسة هي فارسية هكا تلقاها، ما نعرفها أنا، تلقاها عند البيروني. ودي اسمعني، يلزم تمشي للدار الكبيرة، والله ما امشي للدار الكبيرة يعني باش تتعلم. يعني كتاب بيروني يعني في اسمه يعني كتاب الجماهر في معرفة الجواهر، رائع حقيقة، رائع. مش معنى على خطر فيه علم نفس خلوه له، لا ما فيش حتى علم يمكن ينفعك اليوم، لا لا بسلامة بسلامة معناها، لكن فيه ما يفيدك على ما كان عليه الفكر البشري من عظمة في ذلك في تلك المرحلة. راهو قلت لي أنا حقيقة عندي كتب ابن سينا الكل تقريبا، حقيقة كي نشوفهم لحمي قشعر، قول الرجل هذا قداش صبر، قداش خدم، قداش فريما يؤمن، وباش كان يؤمن، وبعد في الاخر يعدي حياته من خايبة. ما ليش هذا كبا الله غالب، عند ربي تجتمع الخصوم. قلت له تشوف من رشد اش كتب، قلت له تشوف، قل انت هذا اللي مش نقول انا هذا الحرص العقلي والوجداني والإيمان الذي يأخذ هؤلاء العلماء يجعلك تحترمهم ضرورة. أن تحترمهم ليس يعني أن تصدق ما قالوا. أنت ديما عندك النص نتاع ديما جيبوه ونقرأوه، ماذا بين عاود ونقرأوه ديما. ابن ولاك ابن الهيثم في كتاب شو اسمه الشكوك على بطليموس، وقلت لك ظاهر وعطولي سيدي عبد المجيد الغنوشي الله يرحمه، ابن ولا لا ممضي فيه يعني التو مستحفظ به، من أروع ما تقرأ. أنك أنا أقول أنه بطليموس هو إمام صناعة الفلكية، أقول، ولكن هذا مش معناه أنا مش نتبعه، معناه كما قال ابن خلدون حذو النعل بالنعل، مش صحيح، وراه اللي حذا حذو اليونانيين حذو النعل بالنعل هو ابن خلدون أكثر من غيره حقيقة. يعني تاخذ تحب الخلدون كلها مقولات، واللي حذا أكثر من خلدون هو الغزالي. يقول لي تاخذ كتاب الغزالي اسمه معيار العلم، ما تلقاش فيها تعريف واحد ليس أرسطيا، ومن بعد يقول لك معناها افلاس الاندرا شنو افلاس الفقهاء هذه نتاع استاذي الله يرحمه سي محجوب بالميلاد، لا مش هو يقول تهافت الفلاس. انت تقول تهافت الفلاس تستعمل مقوله نتاع تستعمل تعريفه بيان سور، وقت اللي ياخذ على الايمان شنو هذاك، كل واحد يحكي شو يحب، اما كي يعرف علميا كله ارسطو من الف الى ياء. اش يزيد على ارسطو؟ يقول تعجيزهم على ان يعرفوا ذلك الا بشرعا. يعني تولي حكاية اللي يسميها كانت عنده كتاب رائع الحقيقة في الحكاية ذي، ما اسمه الكونفليت دي فاكولتي. المشكلة تولي أشكر يحكم، يندرى كلية اللاهوت وإلا كلية الأداب في 9 أفريل وإلا كلية العلوم في الكامبوس، هذا هو المشكلة. يعني الكونفليت دي فاكولتي متاع سيطرة، من سيسيطر؟ إذا كانت تحب كل شيء لا معنى له إلا إذا جاء في الشرع، معناها في نهاية الأمر العلماء لا قيمة لهم. وهذاك على السماء تعجيزهم هي أكبر كلمة تتعاود في تهافت الفلاسفة أو تهافت تهافت الفلاسفة، هي تعجيزهم، تعجيزهم عن كذا، تعجيزهم عن كذا، تعجيزهم عن كذا. شفت ثم الجاحظ يرد عليه، حقيقة كان تحب الأخر ما عاش يرد عليه ولا لا ابن ولامي رائع، جاء حقيقة رائع، يعني بمكر ليس له مثلا وقت اللي يقول الغزالي في المنقذ من الضلال، معناه أنه سيدنا إبراهيم لما أرقي في النار لم يحترق في شك، مع أنه لأن النار لا قوة ذاتية لها في القرآن، معناه في عهد النمرود

0: يلقاه في النار باش قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بحيث أنها لم تلتهم ولم تضر سيدنا إبراهيم بأمر إلهي. الجاحظ يقول، يقول ماذا يعني يضر لو أنك وضعت عدم الضر، ضر النار أو ضرها في النار نفسها بتقدير إلهي؟ مش مشكلة معنا، معنا مش معنا يعني تصبح المشكلة خلينا نقول أنا إيديولوجية فقط. المهم أنك أن العلم لا ينفذ إلى حقائق الأشياء، لا ينفذ إلى حقائق الوجود، وبالتالي يصبح مجرد علم بالفرضية، إنه سيونس إيبوتيتيك، وإلا قولوا إحنا هي علم بالاسم، وبالتالي تطغى الإسمانية لنوميناليزم هو بالاسم وكو. بينما الإسمية هذه مثلا ما تشوفها عند جاليلي، مثلا جاليلي في الحوارات يقول يتحدث على شنية حاجة ثقيلة، قول لا بيزانتور سيكوا، قول لا أعرفها، شفت معناها بيلعبش معناها لا أعرفها. وديكارت يحاول يلقى لها تفسير، ماهوش باهي، قال لي مش يلقى لها تفسير على الأقل مرحليا، لأنه حتى أينشتاين ما يرضاش ابن ولا سيغير. هو شو اسمه نيوتن لأنه الثقل هو لأنه ثم الجاذبية الكونية إلى آخره، يعني تفسير مرحليا مقبول. ذاك علاش هو يعني نيوتن يقول هكا معناها لا بيزونتور ولا تراكسيون لا فورس تراكسيون، يعني قوة الجاذبية لا أعرفها ولكن عندي قانون، عندي لا لوا، جوني لا لوا، لا لوا اف ايغال ام 1 ام 2 سور دي او كاري. لا سي فري صحيح، اما هي شنية ما نعرفهاش، يعني كيفاش القمرة تجبد الارض والله ما نعرف، اما نعرف القمرة تجبد الارض وفق القانون هذا وعمره ما يغلط معناه، فعلى الاقل نسبيا. اينشتاين باش يجي يحاول يلقى تفسير اخر ارقى، مش ماشي يكذب نيوتن، لا ما يكذبوش ابني، اما يزيد عليه معناه يزيد توسيع في العقلانية العلمية. لذلك نحن قلنا كيف نفكر أو كيف نتعقل هذا المرور من مرحلة من العلم إلى مرحلة أخرى دون أن نفقد مشكلة مبدأ تواصل الجهد الإنساني، لكن أيضا دون أن نضيع ما نلاحظه في التاريخ من فصلات كما يقول البيروني مرة أخرى، أو من قطيعات كما يقول باشلار، أو من ثورات علمية كما يقول كويري مثلا ولا غيره ثورة علمية. يعني كيف نفسر هذه العلاقة بين الاتصال في الثقافة البشرية والانفصال في تاريخ العلوم خاصة، لأنه ما ثماش مثلا ثم أشياء ما فيهاش تقدم، ما ثماش تقدم في الدين الإسلامي، مش معناه لا يعني الدين الإسلامي فيه القرآن محتوياته الأساسية فيه المدراشنية مثلا تقول الخمس الصلاة وكذا إلى آخره، رانا ما يشمس غدوة مش ردوهم ستة صلوات ولا أربع صلوات وإلا معنا مش نقصوا من القرآن سورة ولا لا، ما فماش هذاك الإسلام أو أي دين يعني يتقدم أهله في فهمه، أما الدين من حيث محتوى الأصلي يبقى دائما هو بحيث تصوروا أن نسميها الدين المحمدي بصرف النظر عن دين الفقهاء، خليهم ليهم هما. أنا عندي أنا الدين المحمدي، الدين الذي نزل على محمد معناه ابن عبد الله في مكة، في مكة وفي غير مكة، شفت كيف قلنا احنا هذا كراه لا تقدم فيه. الفن أيضا ما فيش تقدم، إيش معناه ما فيش تقدم؟ لأنه نقوله هك لأن اللي تأخذ هوميروس شاعر هوميروس يعني إبداع يعجب الإنسانية ويفتن الحاسة الذوقية ذوق الإنساني إلى يوم الناس هذا، وكأنه كتبه كذا، بحيث نقول أنت هذاك علاش نقوله في الفكر العلمي هنالك مراحل، في الفكر الفني كما في الأديان دين الإسلامي أما مش تأخذ الكل تخلي الكل، فماش نقوله ومتولي نختاره كان في سوق الربا فيك لا ماذا بي الصوم لا وهذه لا وندرسه، أما مش تأخذ الكل مش تخلي الكل. ماذا يتغير؟ المتغير ليس الإسلام في حد ذاته من حيث هو مجموعة عبادات ومجموعة وأصول معنى فيه، وإنما يتغير فهمنا لها تأويلنا لها. هذا في الفن لا، الفن دائما يعجبك، في العلم لا. مثلا فيزياء أرسطو بعد جاليلي لا معنى لها أصلا، يعني تنجم أو قل أصبحت مجرد فلسفة، مجرد فلسفة، يعني ما عادش مش ممكن باش تعمل لها باش تمشي القمرة وإلا باش تبني تراكتور وإلا لا مش ممكن سباب السيبل. شفت كيف معنى مرحلة طويت، بينما ليس ثمة شعر أو دين يطوى نهائيا، يعني يتغير فهمه، أهله ينتسبون إليه معناها بطرق مختلفة وبتأويلات قولوا احنا متغايرة، ولكنها لكن الأصل يبقى هو الأصل في العلم. لا يعني تاخذ مثلا علم أرسطو كله انتهى، كله الفلك والفيزياء والدرسون أصبحت يقول جيرو ديموني ما، يعني يعني كما تقول أنت قصر الجم ولا حاجة، يعني يعجبك في شك فيزياء أرسطو كي تقرأها حقيقة رائعة، معنا ليس كعلم، يعني هي بدها تصبح كأنما هي تحفة فنية، تحفة فلسفية، كأنما هي لا شأن لها بالعلم على كل حال مهما كانت الحالة. هذا ينقل كيف لنا أن نصل هذا بذلك. الثورات العلمية والثورات العلمية، وهذا ماذا بيسس فنرجع له مرة أخرى، كيف أن تلك الثورة العلمية تنتج عنها مباشرة أو بشكل غير مباشر أو على الأقل بعد لأي، يعني بعد شوي، يعني أنا يعني بعد ثورة فلسفية وثورة سياسية. في القديم أيضا كذلك، أنت تشوف في العهد البابلي ثم الثورة العلمية، الانتقال ساعة من ثورة الإنتاج، الانتقال من المدن الرعوي إلى الفلاحي، ومن البادية إلى الاستقرار، ثم الثورة السياسية في قانون حمورابي. كيف كيف في العصر الحديث كوبرنيك، ومن بعد ديكارت الثورة الفلسفية، ومن بعد الثورة السياسية في فرنسا، وما سيتفرع عنها. هذا شو نحب نقول، نحن إذن مطالبون شئت في المرة المقبلة أن نحاول أن نبلور هذه العلاقة بين الوصلة والفصلة وبين الاتصال والانفصال في النظر إلى تاريخ العلوم. وهذا يعلاش هناك الكثير من المجازات المغشوشة التي لابد لنا من أن ننظر إليه، لأنها تبدو لك بديهية. لما برشا ناس يقول لك تطور العلوم والمعارف كأنك البنيان، يعني كل شعب يزيد فيه لبنة، لا مش صحيح بكل همني تونزفها. هذه تقريبا 3 أو 4 مجازات نعيد فيها النظر، وما نخليه. على كل حال نحن نقول أن العصر الحديث الذي بدأ مع كوبرنيك ومتواصل حتى الآن نحن مطالبون بولوجه له. نحن معناها العرب، معناها التوانسة، مع اللي تحب حط فيها اللي معناها تحب. كل حال نحن قبل كل شيء التوانسة، أمني أنا لابد لنا من أن نلج هذه المرحلة وأن نقوم بواجبنا نحو، وإن شاء الله المرة الجاية نزيد نشوفوا الأمور هذه ونبلوروها أكثر.
1: شكرا. كل الشكر المتجدد لك أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة على هذه الحصة وهذا العمق وهذا التحليل. أكيد سنواصل ما تفضلت بذكره في الأسابيع القادمة في برنامجك أحباء الحكمة. كل الشكر المتجدد لك، وكل الشكر أيضا المتجدد لزميلتنا إيمان السليماني في الهندسة التقنية. إلى اللقاء مع تحياتي سفيان العفوي، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة.

صعدنا لسنينا بغاني واماني، صعدنا لسنينا بغاني واماني، تصعدنا لسنينا يا عيوني.

ظهورك في العشق نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشق نسيني

يمكن تحساسه شعوره لما دالي ظهوره وفهمت احساسه شعوره.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح، لا ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم، قدم، تنجم ويوفى الكلام.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: التقليدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية وأيضا الإذاعة الوطنية. شكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية، ومعي كالعادة رفيقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين.
1: سي علي، كنا في ختمة الحصة السابقة تعرضنا للدور الهام اللي قامت به مجموعتين من هواة الفن الأصيل في مقاومة تيار الأغاني المتدنية خلال العشرينات من القرن الماضي، الحقبة الحرجة الانتقالية اللي حكينا عليها في بالنسبة للميدان الموسيقي. هما أولا رواد النوادي والمجالس والصالونات الخاصة بما فيهم جوقة البارون دي لونجي اللي سنعود له بالحديث بعد قليل، وثانيا اللي تبقى من جمهور المالوف اللي يبدأ في الزوايا الطرقية ولا في المقاهي الشعبية. وتحدثنا مطولا عن مقهى البرابط بسوق الترك، يعني سوق بحذا جامع الزيتونة، اللي كان يقودها الفنان الكبير خميس ترناء. لكن سي علي، برز على الساحة وقتها تيار آخر شبابي لعب دور أساسي في إبراز الحركة الإصلاحية في الثلاثينات، الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي تكون من شباب النوادي والجمعيات كما الخلدونية كما الصادقية وغيرها، والمسرحية كانت عدت هناك فرق مسرحية في المسرح وقتها في الأوج متاعه في أواخر العشرينات والثلاثينات، والفرق الموسيقية النحاسية. يمثل هذا التيار عنصراً، عنصر أول معناها ما كانش عنده تأثير كبير لكن كان معروف، هما شبان عسكر الليل. أما اللي كان معروف برشا وخلى شهرة أدبية في العالم الأدبي التونسي في الوقت هذاك هو مجموعة تحت السور، وكان بعض منهم من تماوف الفتوة متاعهم للعنصرين كما سي عبد الرزاق كرباكا وسي الهادي العبيدي الصحفي المعروف وسي جمال دوم السنين، هذه من أكبر شخصيات لأسة الرشيدية، كانوا في شبابهم يعني ما بين المراهقة والشباب الأول الفترة الأولى ينتميوا العسكر الليل، ثم مع النضج والعمر تقدموا لو انتسبوا للمجموعة تحت السور. بالنسبة لعسكر الليل كنا أشرنا لهم في حصتنا اللي خاصة بحبيبة مسيكة الممثلة والمطربة اللامعة في العشرينات، وهما أنهم متشيعين للمطربة معينة
2: من أتباعها، يعني
1: من أتباعها ما يحبوها، وهما ظرفاء معناها، وكانوا في صغرهم يتبعوا كما شافية رشدي، كما فضيلة ختمي، كما فتحية خيري، كما حسيبة رشدي وفنانة أخرى ما مش معروفة اليوم، وسيلة صبري ولويزة التونسية المعروفة. هذوما كانوا يتبعوا النجمة متاعهم في حفلاتها الليلية خاصة، وذلك على السماء ورواحهم بعسكر الليل. وبالنسبة لعبد الزيق كرباكا كان يسميها كوبانية البرشن، خاطر هما إشارة ساخرة للسمرة متاع البشرة متاع بعض واحد منهم سي عبد الرزاق كرباكا الله يرحمه. المهمة متاعهم هي تنشيط الحفلات متاع النجمة متاعهم، يعملوا لها جو كبير من الطرب باش تتسلطن كما يقولوا، بما فيها يصفقوا ويهاتفوا لا لا عليك الكلمات المعروفة، وإذا كان تعبت شوية هكا ولا ما هيش في ولا غلطت في وعملت نشاز ولا حاجة
2: يغطيوا عليها
1: بالتشويش والهرج باش ما يفيقش الجمهور. ثم بعد الصهية يوصلوها حتى للدار، وساعات وإذا كان هكا تواتي الفرصة تدخلهم للدار وتولي سهرية تقعد حتى للصباح، وهذا ما حكيت عليه حتى شافي رشدي الله يرحمها وقتها. التقليد هذا حكي عليه صحافي في جريدة العمل في الخمسينيات، قال روجنا من أجواء الطرب اللي استحدثت في مصر في أوائل القرن العشرين مع المطرب القديم عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي ومنير المهدية اللي سبقت شهرتها بعد جاتها أم كلثوم وفتحية أحمد وغيرهم. لكن يظهر انه تلاشى من بعد من الاربعينات والخمسينات لان الجو نتاع التربو نتاع الموسيقى ما عادش موجود.
2: نتصور سي مختار ظاهره قديمه جديده يعني
1: نقاو مازال عندنا توا
2: توا نقصوا خاطر ولد فما ليفان في المجال الرقمي والديجيتال. اما حتى في تاريخ الموسيقى العربيه نلقاو مجالس الانثويه وفيها الندماء والمتابعين و... لكن باشكال اخرى حسب العصر.
1: العصر اي شعنا سي علي القطعه الموسيقيه الاولى لحصه اليوم
2: باش نفتتحوا الشواهد الموسيقيه بتوشيه. نحن ما سبقش من عادين قبل التوشيه، والتوشيه هي مقطوعه موسيقيه الاتيه تتوسط تقريبا النوبه وتكون في يعني حسب التصنيف الحالي تكون في طباعة النوبة الموالية. فكي ناخذ نوبة مثلا الحسين نلقاو التوشية نتاعها في طباعة الرصد. والمعروف يعني أدبيا في الأدبيات الرشيدية بطباعة الرصد عبيتي. التوشية هذه سجلتها
1: ما عندوش علاقة بالرصد الشرقي معناها.
2: لا ما عندوش علاقة، هو بالعكس عنده علاقة بالعمق الإفريقي لتونس. الرصد وفيها كتابة متاع السلم الخماسي. التوشي هذه سجلتها فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن عرجية في أول التسعينات. والتوشي تتكون من استخبارات، استخبار الأول على آلة الكمانجا يكون موزونا ومصاحبا بالميزان يؤديه المرحوم الناصر زغندة على آلة الكمانجا، والاستخبار الثاني هو على آلة العود التونسي أو العود العربي أداء المرحوم الطاهر غرسة ويكون حرا وينتقل فيه من ما يعني طباع الرصد اللي هو طباع التوشية ويعود بنا إلى طباع الحسين لاستئناف نوبة الحسين.
1: أيوة الفرقة الرشيدية
2: أي أداء فرقة رشيدية في أول التسعينات.
1: شكرا نسمعها إذن التوشية.

0: شكرا مستمعين الأفاضل على متابعتكم برنامج عابق الراشدين. نعود للحديثنا على جماعة تحت السور. في سنة 1929 حسب أغلب الروايات انطلق مجلس أدبي قار كونه صديقان من المجموعة هذه اللي بعد ولات من أبرز المجموعة تحت السور، هما الشاعر عبد الرزاق كرباكا والصحفي عبد العزيز العروي. كونوه في مقهى عريقة مازالت موجودة لليوم في رباط باب سويقة، ولكن بعد أن تحق بهم الأديب الساخر علي الدعاجي ومعها الصحافي العصامي علي الجندوبي باش نحكيه مطولا في وقت نتحدث على الرشيدية، ومعهم الهادي العبيدي الشاعر الهادي العبيدي وزميله مصطفى خريف وغيرهم، وقت التحقوا بهم قرروا الجماعة تحويل المجلس المقهى سيدانة. مقهى سيدانة هذه وكان مولاها اسمه سي علي، سموها مقهى خالي علي الأولاد، موجودة إذا كان واحد يبدأ في باب السويقة ومتلفت لجهة القصبة في الزاوية المحصورة بين نهج حمام الرميمي ونهج علي بالهوان، لكن اندثرت اليوم. ويبدو أنها التسمية بتاع تحت السور كانت معناها موجودة بعض الأثار أو بعض الأحاديث عن السور القديم، السور الحفصي اللي كان في رباط باب السويقة. المجموعة هذه بتاع تحت السور تتكون من شبان مغرمين بالأدب والفنون، معناها كانوا موهوبين ومغرمين بالأدب والفنون، كل واحد في ميدانه في الرسم اللي في الشعر اللي في الأدب اللي في الصحافة اللي في لكن كانوا عاطلين على العمل، معناها ما كانش عندهم دخل قار. وأكثرهم انقطعوا عن تعليمهم سواء كان زيتوني ولا صادقي، وبالتالي كانوا يعتبروا نفسهم معناها بوهيميين، تعرف
1: عصامي التكوين.
0: البوهيميين جاي من البوهيم هذه في منطقة في أوروبا الشرقية، وتعرفت في فرنسا وكانت وصلت حتى أصدائها للنخب الشرقية ومن النخبة التونسية، كانوا يعتبروا واحد متحررين من قيود المجتمع ويعيشوا على الهامش متاعه، ولهذا كانت عندهم الحرية باش ينتقدوه سواء في سلوك الأفراد ولا في المجتمع نفسه، ويسخروا منه في الإنتاجهم كله سواء يكون أدبي ولا شعري ولا فني ولا صحفي، وخاصة لما التحق بهم بيرم التونسي تو نحكيوا عليه. هذيك مثلوا إذن موجة صاعدة للوسط الثقافي بالعاصمة، وكانت عندهم تأثير على المسار الأدبي التونسي، وقعد معنى الأثار متاعه حتى بعد الاستقلال ولليوم. كانوا يتقلوا إذن بين النوادي والمسارح، يسمعوا إيش قاعد يقع، يشاركوا ربما حتى مقرات الجمعيات حتى في المقاهي، يتبادلوا الآراء في تحت السور وفي غير تحت السور، ومن غدوة يخرجوا الانتاج متاعهم بعد مدة في على صفحات الجرائد ولا المجلات اللي كانت قليلة ولا الكتب وإلا حتى في الأغاني. ما كانوش مغرومين بالمألوف، لكن كانوا متجاوبين مع الموضة متاع الأغاني الشرقية والبوشحات ما يحبوها برشا، وانضموا مع غيرهم لصف المعارضين لانتشار الأغاني المسفة اللي كانت منتشرة في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر كانت الحركة الوطنية نفسها وقلناها هذا تدعو إلى الدفاع عن ثقافة البلاد بوصفة قضية حضارية مصيرية. نعتقد سي علي عندك متحضرنا توا في المقطع الثاني للحصة.
1: الشاهد الموسيقي الثاني هي أغنية بعنوان محال كلمة آه تبر العلة، غناء بشيرة تونسية، وهي من مطربات كورال الرشيدية في الخمسينات من القرن الماضي، مولودة بالقروان سنة 1930، وكانت من جيل عليا ونعمة وسبقتهم شوية لما حالها
0: صالحة
1: وصالحة بطبيعة، وسجلت معها سجلت معها بعض الألتمان زاد النبي وغيرها،
0: كنت تعطف عليها وكنت تحبها برشا. صالحة
1: كانت تحبها برشا. الأغنية هذه شعر أحمد خير الدين وتلحين الشيخ ميسترنان في طباعة المية، وسي صالح المهدي يذكر بالخير يقول انه ما كانش يرى فيها انا مية شرقية، على ذلك هو بعد الغنية دي عمل مية تونسية.
0: أيوة.
1: معناتها حبي ظهر اكثر طبع تونسي في على كل حال هي الاغنية تصنف في طباعة المية، سجلت بتاريخ 14 أوت 1957.

0: نواصل إذن مستمعين الأفاضل على أمواج إذاعة تونس الثقافية الحديث عن مظاهر وتناقضات أذواق الشباب الحضري والغنائي بتونس خلال نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. كان هناك عدد من الشبان في الوقت هذاك منهم سي علي الدعاج وغيره كانوا يحملوا الوسط الغنائي التونسي اليهودي الوزر نتاع تفشي الغناء المتدني والهجين، معناه يقولوا هما السبب فيه الحقيقة. ويقول علي الدعاجي في حادثة صارت قدامه في مقهى الدربوز، هذه مقهى مشهورة ومازالت موجودة اليوم قبل وزارة الدفاع في باب منارة، كان فونوغرافها يردد أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردوم المعروفين، وهم إن كانوا يحذقون فنهم كل بكل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى، واعطى مثال الغنايات إذا لك سمس عليك كما قال هو يكتبها هكا
1: باللكنة اليهودية التونسية،
0: باللكنة التونسية وبرد لان يحلو وغيرها وسماجات أخرى. وقد وضع على الفونغراف قرص بها أغاني تهكمية على لهجة سكان الجنوب، ورأينا أن مسألة الأغاني أخطر من أن نتركها أداة تفرقة وقرنفلة حمراء متورمة في جسدي أمتنا، فاعتزلنا مقهى باب نارة إلى مقهى تحت السور. هذا السبب اللي خلاه يخرج من مجهو كان فيه سي عبد الرزاق سي كرباكا الأديب، مش كرباكا، سي العربي الكبادي، الشيخ العربي الكبادي.
1: أيوة كأنه فما صراع وجدل خفي
0: العربي بين الكبادي كبير عليهم. سبقتك بالكلمة، تفضل.
1: سي مختار، وكأنه فما جدل ونوع من الصراع بين الثقافة البلدية والثقافة البدوية، يعني
0: الشعبية. أي وفما اللي يقول فما معناها مش صراع بين القدم والجيل الجديد،
1: المحافظين والمجددين.
0: أي حتى الشباب، حتى الشباب وقتها في تحت السور كان شباب، وفي الماسي العربي الكبادي الشيخ المعروف، وكان وقعت مناظرة ما نحكيوش عليها على الشعر وعملت ضجة كبيرة، شكون أشهر شاعر في تونسي. نقول الكلام هذا رغم أنه عديد المطربات المسلمين معناها كانوا يؤديوا غاني مش باهية، كيف فضيلة ختمي، كيف شافية رشدي، وفتحية خيري، وحسيبة رشدي، حتى سي قميص تنان فما أغنية معروفة لحنها الحبيبة مسيكة، ما كانتش معناها طرق للوسط المحافظ كما نقولوا. لكن هالعقيدة هذه كانت بالنسبة ليهم حاجة منها ثابتة. وشهدت الفترة هي بصفة عامة تدهور صورة اليهود التوانسة في تونس. علاش؟ فما حاجة أخرى خارج أولا التركيبة الاجتماعية للأقلية اليهودية التونسية كما غيرها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وغيرها انحازت إلى لغة النخب متاعها الميسورة اللي بس عليها. قلنا فما يهود التوانسة وفما يهود الجرانا اللي هما جايين من ليفورن إيطاليا معناها مدة قرنين التالي، انحازوا إلى ثقافة ونمط عيش الأوروبيين كما قال ابن خلدون، معناها المغلوب يمشي مع الغالب، واندمجوا في المجتمع الفرنسي وولت معنا حياتهم كيني مع الفرنسيس، مع وخاصة لما حملات التجنيس اللي عملتها فرنسا لليهود اللي موجودين في شمال افريقيا. زيد في الفترة هذيك كان سعلية في تاريخين بدأت تطلع صيت النازيين هتلر وجماعة متعوا في ألمانيا من بداية أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، ولات الأقليات خايفة ولو يساندوا فرنسا وسياستها الاستعمارية على الأقل العناصر البارزة فيهم، معناها مغلية تخلوهم الحقيقة فيهم برشا وطنيين قاعدوا معناها، لكن اشتركوا معناها اقترنت صورتهم في المخيلة الشعبية بصورة المستعمر، واشتركت معاه في منسوب الاحتقان التوانسة ضد المستعمر. هذا العنصر الأول نعتبره من العناصر الهامة. سنين وقتها بدأت تتسرب أخبار دعم الحركة الصهيونية العالمية في فلسطين، ومن ما تبلغش بتبع المستوى اللي بلغته بعد تأسيس إسرائيل، لكن وقتها بدأت معناها موجود أنه حديث أنه الناس في تونس يعاونوا في الحركة الصهيونية هذه. ونعطيك مثال على ذلك، المطربة لويزا التونسية اللي هي معناها معروفة مشات تعدي في حفلة في صفاقس عام 1933، قاموا العناصر الدستورية وقتها متاع الحزب القديم الدستوري يحرضوا في الناس باش ما يمشيوش للحفله باش ما يدعموش الصندوق اليهودي الفلسطيني. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو احتكار الفنانين اليهود منذ احقاب لقطاع الاغاني الشعبيه هذا وتسجيل النصيب الاوفر من الاغاني الشعبيه باصواتهم
1: كانوا يتحكموا في مسالك التوزيع وترويج الاستوانيات
0: الى ما بعد حتى لين جاء البشير الصايسي اللي وقف شويه ولو هو معناها البيضافون بيضه هذا هو يهودي مصري معناها ولكن كان مستغل الوضع
1: لبناني
0: ولا مصري
1: لا لبناني بيضه عائله بيضه مغنيين وفنانين
0: كل حال معروف في مصر وفي لبنان وفي تونس. في وسط الجو هذايا بدأت من سنة 1931 تطورات وأحداث فنية إيجابية جدا على الصعيد العربي ومست تونس وهذا من حسن حظنا وتعرفوا عليها ثلة من الموسيقيين والشبان المثقفين وشرعت مع هؤلاء ومع عناصر من الشرق من مصر ومن الشام الحركة الإصلاحية في الاختمار عبر تداعيات متحدة سنتحدث عليها سعلي بعد قليل. كانت قدمنا القطعة النادرة اللي حضرتها لنا سعلي بالمناسبة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو تسجيل في الحقيقة نادر أنا سمعته أول مرة رغم اهتمامي الشديد

0: يعطيه الصحة
1: تسجيل
0: وشكرا له.
1: هذه ايش كل التشجيع لصديقنا محمد علي طيف، هو عبارة على برو العملي برو المالوف، يعني يغنى في الأشغال بعنوان أتاني زماني بما أرتضي.
0: هذا مش معروف مش الشرقي هذا؟
1: أي هو نحن نعرفوها
0: في الرصد،
1: أي في الرصد الشرقي، لكن هنا باش نسمعوه في طباع رصد الذيل وبمصاحبة برامينو برد على آلة القانون،
0: معروف برشا.
1: وللتسجيل هذه أهمية أخرى كذلك،
0: شكون الساعة باش يغنيه؟
1: باش يغنيه الشيخ مايسترنان بصوته.
0: أيوة،
1: ونلاحظوا من خلال التسجيل هذايا أنه كي دخلت آلة القانون كذلك ساهمت في دخول النبرة أو اللكنة الشرقية أو اللهجة الموسيقية الشرقية
0: في تونس،
1: إلى تونس. أيوة، نشوفوا هذايا مع التسجيل.
0: نستمعوا، بارك الله فيك سي علي على المعلومات هذه. كلو نستمعوا للموشح هذايا بصوت سي خميس تنان، أتاني زماني بما أرتضي.

شكرا سي علي. نتعداو الآن إلى مؤتمر الموسيقى العربية وتداعيات المشاركة التونسية فيه. ديرلانجي البارون ديرلانجي كان في البداية يحب يحيي الغناء العربي القديم حتى من العهد العباسي والأموي، لكن عرف اللي هذه حاجة صعبة ياسر، ولا توجه إلى جمع وترجمة ودراسة المؤلفات الموسيقية العربية القديمة، وانت دب شبان جاب

0: محمد سعيد الخلسي ما تطولش معاه، ثم جاب واحد اخر من الطائفه اليهوديه التونسيه المثقفه زي كيف كيف، وفي الاخر استقر رايه على انتداب المنوبي السنوسي اللي اصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصيه زي كبيره لعبت دور هام في الموسيقى التونسيه في القرن العشرين، نصف الاول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين من المختصين كما كارا ديفو وروبرت لاخمان وغيرهم. وفي سنة 1930 أصدر بباريس الجزء الأول من تأليفه الموسيقى العربية، اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير للفيلسوف الفارابي. وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أنه فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالناس يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترحها على ملك مصر فؤاد الأول اللي تلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندرا، ولكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جاءت من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر بدعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف العديد المراسلات ويفهم اللي راه البارون دونجي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطة المصرية.
0: هذا اللي نعرفه احنا، هذا وزدت أكد عليه سعلي يعطيك الصحة. ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي يقول لك علي الدرويش هو اللي جاب الفكرة على المصريين وكل شيء. على كل المهم أنه تفاعلت النخب التونسية وقتها مع أعمال البارون دي لونجي، يعني خرجت بشوية بشوية، لأنه يعني الناس المجالس المجلس متاعه اللي فيه عديد الوجهات التوانسة كما الحسن حسني عبد الوهاب كما مصطفى صفر كما مدير معهد الصدقية وغيرهم، خرجوا المنجز الشيء قاعد عمله الكتاب متاعه تشهر زاد كيف كيف، وولات الطبقة المثقفة التونسية تابع في نشاط البارون، وخاصة المساهمة متاعه في تنظيم المؤتمر كما قلت انت توا، وخاصة زاد بعث وفد تونسي وهو اللي شارك في المؤتمر، وفد موسيقي وأدبي، وضغط من بعد توراه هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثه الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي الدرويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى جيل تونس وكان البارون يقرأ فيها كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلة 7 سنوات منهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد الشلفون قرروا عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها. وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي الموضوع متاعها تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوب السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلم على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة. وتوفي سي اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية، تولي جامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرانجي سنة 1931 باش يعد معاه النوائح للندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس هي محمود أحمد الحفني التقى بعديد الوجوه الأدبية المعروفة كما الشاعر الشادلي خزندار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الأديب رئيس الخلدونية الأستاذ عبد الرحمن الكعك،
1: ومصطفى صفر
0: مؤسس الرشيدية اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون. وأثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى مادة تعليمية إجبارية، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شادين، خاصة بعد تونا نروه بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، ولاو الشباب شادين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة متاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي توسع عليه.
1: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك بالرنة، وهي من كلمات وتلحان قدم الصرافي في طبع المزمومة.
0: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيدات في برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون ديرلونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة في والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب، يعني سوري، لكن أصله سوري مصري. وتكون في مقر الطريقة المولوية، ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها بباشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى يعني في البلدان هذه من الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي، وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعو فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات اللي هما مقامات كثيرة في الفن العربي.
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة.
0: أي فوق من قريب المئة قبل يحكي هو.
1: أي.
0: التقى به البارون ديرلونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه، كان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع تكوينه الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري. وراه فيه العصفور النادر كما يقولوا، اللي قد يطلعوا أخيرا على أسرار الموسيقى العربية. ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس، الحجة متاعه أنه يساعدني، قال باش نهد الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية، أنا نتحمل مصاريف إقامته، أنتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقة السفر متاعه. هكا جاء لتونس، وفي أكتوبر 1931 وقعد 5 أشهر، استغلها للقيام بالإعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف أوجه الغناء عندنا، ودرس خصائص الطبوع والأوزان الموسيقية الأندلسية بالمغرب العربي، تونس جزء من المغرب العربي. معتمد على تمرس مساعديه، شكون متاع مساعد، خاصة محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي سنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال الدين بوسلينة كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي، باش نختموا البرنامج اليوم،
1: سي مختار، آخر الشواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليل التونسية ومقتطفات من خفيفة الله أشكان ذنوبي، يا لها ختم يا أهيل الحما لقد طال شوقي إليكم، للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: على هذه الأنغام، أنغام الملوف التونسي اللي نرجو أنها نالت رضاكم. ننهي أعزائنا المستمعين لقاء اليوم من برنامج عبق الرشيدية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوعه هو الرواية الحديثة والعلوم، رواية حس نرجسي ولعبة الدوبامين.
2: نعم.
1: مثالا لصديق الشاعر والروائي الكاتب المبدع الشاذلي قرواشي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم وبكل السادة المستمعين على إذاعة أمواج إذاعة تونس الثقافية، التي هي في الحقيقة صوت المثقفين.
1: صوت المثقفين، صوت المبدعين، صوت الكتاب التونسي وصوت السرد أيضا في حدائق السرد. مبروك شاذلي صديقي العزيز، إذن هذا الإصدار في الحقيقة حس نرجسي ولعبة الدوبامين، رواية علمية في إطار توظيف أو استدعاء إذن العلوم وخاصة علم النفس. وطبعا سنطرح هذه القضية المهمة اليوم، انفتاح الرواية الحديثة على العلوم، شأنها شأن انفتاح إذن هذه الرواية الحديثة على بقية
2: المعارف الإنسانية،
1: المعارف الإنسانية والأجناس الأدبية والفنون، ويظهر ذلك جليا خاصة إذن وأنت طبعا دقيق فيما كتبت، إذن البناء الفني وكذلك الحبكة الفنية وخاصة بناء الشخصيات.
2: نعم، هي رواية في الحقيقة رواية، ومثل ما وضحت ذلك يعني ذكرته في غلاف الكتاب، هي رواية تتصل بميدان علم النفس تحديدا يعني، وأظن أنه لم يكتب كثيرا في هذا الميدان. هو جمع العلوم، ما هو علمي بما هو أدبي، وحتى أنه استعنت يعني بعديد من الأطباء والمختصين في ميدان علم النفس، وقضيت قرابة 4 سنوات أو أكثر وأنا أدرس علم النفس وأدرس الشخصيات، لكي تكون يعني الحبكة معناتها وتكون الشخصية مبنية على أساس علمي، حتى أن ردود الأفعال والانفعالات التي معناتها تميز الشخصية في الرواية يعني تكون على أساس علمي، معناتها نحن ما نعملوش، لا نقوم بفعل أو رد فعل دون أن تكون لهذا الفعل أو رد فعل النفسي أو السلوكي جذر في طفولة الإنسان. لذلك عندما استعملت الشخصيات، هذه الشخصيات كانت مبنية بناء صارم جدا من الناحية العلمية. نعم. واستعنت بعديد يعني فضلا على الكتب التي قرأتها لعديد الكتاب الكل يعني لعديد الأطباء الكبار وعلماء النفس مثل كارل يونغ، سيغموند فرويد، أنا فرويد، عديد يعني صراحة. أيضا كان هناك مؤطران لي وهما معناتها من الأطباء الكبار في علم النفس، كل ما تقدمت في الرواية إلا ورجعت للدكتور علي الحراثي، وأيضا لسي أنيس، الدكتور أنيس العويني وأساتذة علم النفس ويقريه يعني.
1: نعم.
2: سي أنيس يقري في الجامعة.
1: نعم. سنعود سيدي للرواية. نعم. نحن سنتحدث إذن بتوطئة وتقديم للعلاقة التي يمكن أن تكون ما بين الرواية إذن والعلوم. نعم. الحقيقة الرواية الحديثة هي فيها تفاعل كبير ما بين الرواية والعلوم الحديثة، من نعم. علم النفس، نعم. من بقية العلوم، الهندسة، الرياضيات، ما شبه ذلك.
2: صحيح.
1: ومثلا كيف يمكن أن تحضر هذه العلوم انطلاقا مثلا أولا من نقطة مهمة وهي توظيف المفاهيم العلمية.
2: صحيح.
1: داخل السرد، مثال توظيف مثل ما فعلت أنت في حس نرجسي، توظيف علم النفس، يمكن أيضا أن يوظف الفيزياء.
2: صحيح.
1: البيولوجيا.
2: صحيح.
1: الرياضيات
2: يعني.
1: علم التشريح.
2: نعم.
1: الطب، وكذلك حضور نظريات الزمن.
2: صحيح.
1: مثل الذاكرة واللاوعي، يعني يمنح إذن الرواية هذا العمق الفلسفي والعمق المعرفي والعمق العلمي أيضا.
2: نعم صحيح، هو كما نعرف احنا هي الرواية، أنا لاحظت وأنا قارئ جيد يعني نعم. صراحة للرواية وشتى المعارف الإنسانية يعني أقرأ كل ما يتاح أمامي، ولكن لاحظت أنه أغلب الروايات وخاصة الرواية الشرقية بالأساس هي رواية يعني فيها المنزعة والمعنتها العاطفي أكثر بكثير مما هو فكري ومما هو فلسفي ومما هو تاريخي ومما هو يعني كلها يعني علاقة أو أغلبها يعني وجدانيات إلى غير ذلك. فقلت في نفسي لماذا لا أذهب أو أنتحي منحة ثاني مغاير لما هو موجود، يعني أنا مانيش باش نخسر حتى شيء في الواقع، فنحاول أن أفكر هل توجد ربما مداخل أخرى لكتابة الرواية من خلالها يمكن أن أكون متغير. أنا لا أريد يعني صراحة أن أكون متميز على الناس أو غير ذلك.
1: لا تجربة، لا سنصل إلى تحليل يعني الرواية فيما بعد. نعم. التجربة مهمة جدا كما نعم. سنبين هذا فيما بعد. نحن قبل ذلك يعني في تونس يعني العديد من الروايات التي كتبت إذن باستدعاء العلوم. أعطيك صحيح. مثال استدعاء طبعا علم الاجتماع من خلال رواية في انتظار خبر إن طاهر لبيب استدعى فيه إذن علم الاجتماع لدراسة صدى الحرب في بيروت وما شابه ذلك. دكتور المردي فروج الشاعر
2: طبيب نعم صديقنا
1: وطبيب كتب رواية وظفها فيها الدماغ الدماغ إذن البشري وكل جزء في الدماغ إذن كان يتحرك في السرد. رواية أيضا طريفة جدا ولا أدري إذن لماذا لم تظهر كثيرا إذن في المكتبة السردية التونسية. نعم
2: لكن يعني باش نكونوا بصدق معناتها صراحة مع أنفسنا يعني الكم الروائي الصادر العاطفي أو غير ذلك.
1: آه صحيح نعم.
2: قياسا بالروايات التي.
1: ما هو يا شادي ما هو الكاتب العربي والتونسي هو كاتب وجداني شاعري.
2: ولو في العالم الفعالي. العربي صح أي. في العالم العربي الكل يعني هو بصراحة لما نقرأ وسيني الأعرج ولا أحلام مستغانمي ولا اللي حتى التوانسة يعني يكونوا خلنا بعد شوية على التوانسة بش منثيروش حساسيات طار والطار وجماع والخين الكل أي. يعني تلقى كل منزة من منح العاطفي والفوران الوجداني وفي بعض الأحيان يمكن أن تتحول الرواية إلى قصيدة طويلة.
1: نعم صحيح.
2: نعم. أي. ولكن أنا باش نكون صريح رو بصدق أنا مغرم جدا بالرواية الألمانية وخاصة هيرمان هيسا.
1: أي.
2: أجد لديه الفكرة، أجد لديه العقل هو الذي.
1: خلفية فكرية.
2: نعم. يعني تتأسس السباز سير معناتها الإيديولوجي وإلا لا فيلوسوفي ولا غيره ولا غيره. معنى هذايا أنه لماذا سألت نفسي لماذا نحن أيضا لا نكتب ونستعمل العلوم ونستغل المعارف والعقل إلى غير ذلك وفي نفس الوقت يعني نكون وجدانيين أيضا. أنا لا أنسى أني شاعر في الحقيقة ما لكن المهم هو أن لا يفتك الشعر مثلا بصفته يقوم على الوجدان لا يفتك مني القلم ويصبح هو الذي يكتب معنتها في الرواية، يعني السيادة تبقى للسرد وليست لل يعني للشعر أو غير ذلك. فأردت أن أبتعد أكثر ما يمكن عما هو وجداني صرف مع توظيفه في الرواية وأيضا يعني إلى جانب العلوم والمعارف الإنسانية.
1: هذا مهم جدا ويحضر العلم وتحضر العلوم أيضا انطلاقا من حتى تشكيل السرد داخل الرواية وكذلك التخيل ما يسمى بالتخيل العلمي من خلال طرح أسئلة حول المستقبل نماذج عربية وعالمية كذلك طرح مسألة الأخلاق في المستقبل كيف ستكون تقدم التقني وتأثيره إذن أيضا على الأدب وعلى العلوم. العلوم الإنسانية في حد ذاتها حينما تحضر شاذلي صديقي أنت وظفت يعني علم النفس
2: نعم.
1: وكان حضوره كبيرا في
2: صحيح.
1: تفكيك البواطن الشخصيات
2: وقد
1: الأنثى
2: ذلك سيغموند فرويد نفسه
1: صحيح. نعم.
2: وأنا يعني حتى بعد نعم. إذنك يعني في التصدير يعني أشرت إلى ذلك عندما قال في كتابه تفسير الأحلام، قال الشعراء والروائيون هم معلمون في معرفة النفس البشرية، لأنهم يعلمون أشياء ما بين الأرض والسماء، وهذا مجاز طبعا
1: نعم.
2: لا تستطيع حكمتنا المدرسية أن تحلم بها. يعني إذا كان علماء النفس يعني وسيغموند فرويد هو أب علم النفس، هو الذي فعلا يعني طور كثيرا وربما هو المؤسس، إذا كان هو نفسه يقول هذا، فلماذا نحجب أنفسنا عن هذا العلم الذي كما يقول أنا نذكر في إحدى المقولات يقول كلما قصدت جهة في اللاشعور إلا ووجدت شعر.
1: ممتاز عاد نكمل لك يعني بالنسبة لحضور علم النفس وكذلك
2: نعم.
1: علم الاجتماع. علم النفس كما نعرف وتعرف أنت أكثر من لأنك وظفت هذا
2: نعم.
1: في الرواية خلال إذن تحليل إذن هذه الشخصيات من الداخل
2: نعم،
1: خاصة في مستوى الحوار الباطني وذلك الصراع والتمزق إذن
2: صحيح.
1: خاصة الذي عاشه العاشق الذي
2: فوزي نعم وكذلك صالح أيضا موجود.
1: أي صالح موجود، أي فوزي هو العاشق المنكوب
2: أي
1: أيضا علم الاجتماع يمكن أن يفكك البناء الاجتماعية
2: نعم.
1: ويعالج مسألة الهوية، مسألة الاغتراب
2: نعم.
1: هذه نقطة. نقطة ثانية في مستوى حتى بنية السرد
2: نعم.
1: وتفكير التفكير العلمي اليوم يعني الكاتب عندما قلت يعني يكون وجداني لابد أن يكتسب ما يسمى بالتفكير العلمي.
2: العلمي طبعا
1: من خلال ماذا؟ من خلال وهذا رأيته في حس نرجسي ولعبة الدوبامين، هي مسألة التجريب
2: صحيح.
1: مسألة التعدد
2: صحيح.
1: مسألة إذن شبكة الفرضيات والتأويلات التي يمكن أن يسقطها أو ينسجها الكاتب إذن على شخصيته، ثم أيضا يمكن أن يحضر ذلك من خلال العلم كموضوع أشكالي، خاصة في طرح مسألة أخلاقيات التقدم العلمي وكذلك العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وحدود المعرفة البشرية. هذا في مستوى إذن علاقة العلوم إذن بالرواية الحديثة اليوم أصبحت رواية حاضنة
2: صحيح
1: لهذه
2: لروافد عدة يعني
1: روافد عدة منها
2: وكأنها هي النهر الذي يجري والروافد تصب فيه، الروافد المعرفية هي التي تصب في هذا النهر الكبير، والرواية تتقدم يعني بقوة في العالم يعني صراحة. وبعد أن كان الشعر هو ديوان العرب وهو ربما المتفوق في أجيال في عصور
1: نعم
2: فائتة، الآن الرواية تفتك منه زمام وتتقدم بقوة وثبات، يعني الرواية حضورها قوي في العالم يعني صراحة.
1: نعم، مثل ما احتضنت إذن الرواية التاريخ والنص الحضاري
2: صحيح.
1: والنص الديني والنص الفلسفي
2: وعندك مجالات يمكن أن مجالات السرد هي أنا يعني أكتب يعني عندي دوب الكاسكيت ربما لدي رأسين أو لدي
1: لا ما ماتت الحدود
2: عارفين، ولكن لا يعني بصراحة يعني الرواية تعطيك أكثر ما يمكن من البوح، أكثر ما يمكن من التفكير، أكثر ما يمكن من الاشتغال، بينما الشعر هو يحدك يعني هو لأنه إشارات
1: صحيح.
2: هو يعني هكذا المعاد تأتي. وأنا يعني أخيرا أني أحد يعني المقدمين في الإذاعة قال لي هل أن شادلي قرواشي عندما يكتب الرواية يخطط؟ يعني سمعنا أنك عندما تكتب الشعر أنك تخطط للشعر يعني وكأنك هو يريد أن يقول ربما أنك موظف لدى السيد الشعر أو موظف لدى السيد الرواية. فقلت له لا، الشعر يمكن أن ينكتب في دواخلنا ويمكن أن يباغتنا يعني في أي مكان وفي أي زمان حتى في النوم، بينما الرواية لا، ممكن جدا أن نخطط
1: لابد من هندستها نعم.
2: هندسة إلى غير ذلك والتريث أكثر، لأني أنا حتى في طبائع الروائيين أجد أنهم أكثر رصانة
1: هدوء
2: هدوء، بينما الشعراء هم أكثر انفلات حتى في حياتهم وفي تاريخهم. لذلك ربما لأنهم يصبرون كثيرا على الأفكار ويخططون ويتعلمون.
1: وصار هو صار الحالة
2: صار الحالة، يعني متعرفش وقت كيفاش القصيدة وساعات وأنت معناتها تتشق وتقطع الطريق واحد فيأتيك بيت يجب أن تدونه وتحفظه وغير ذلك. بينما الرواية يجب أن تكون رصين وتتأمل وتفكر فيما ستكتبه،
1: تتطلب نارا هادئة،
2: النار هادئة. لذلك طبائع الروائيين يعني تتسم بالهدوء والحكمة والرسانة صراحة، يعني طبائع الشعراء النارية يعني لأنهم أحفاد سارق النار يعني برميثيوس هذا نتحدى الآلهة اليونانية.
1: نعم، نحن ذكرنا منذ حين الشاذ صديقي يعني نموذجين من الكتب التي استدعت العلوم، قلنا رواية المولدي فروج يعني
2: أكيد هي أكيد،
1: وكذلك طاهر لبيب يعني في انتظار خبر إن هناك نماذج عربية كان التحليل النفسي أو العلم النفس حاضرا أيضا. نذكر رواية لص والكلاب نجيب محفوظ، هنا وظف نجيب محفوظ الذي جاء إلى الرواية من الفلسفة
2: وهو يعني لديه شاهد، هو متخرج فلسفة يعني
1: أكيد. تحليل نفسي لشخصية سعيد مهران، خاصة فيما عاشه من صراعات داخلية ومسألة الخيانة ومسألة الاغتراب إذن داخل المجتمع المصري في تلك الفترة. رواية أخرى لنجيب محفوظ أيضا رواية السراب، خاصة وظف فيها التحليل النفسي خاصة عقد الشخصية الرئيسية في علاقته بالأم، علاقة البطل إذن بالأم. رواية أخرى في ذاكرتنا جميعا موسم الهجرة إلى الشمال،
2: طيب صالح.
1: توظيف علم النفس في تحليل شخصية مصطفى سعيد هذا الذي يعود بعد سنوات إذن إلى الريف إذن إلى ذلك، خاصة في مستوى القراءة السوسيولوجية لعلاقة الشرقي بالغرب. أعتقد أن إذن أكثر ما يوجد في مستوى توظيف العلوم في الرواية العربية،
2: نعم،
1: هناك استدعاء لعلمين أساسيين حاضرين بقوة هما علم النفس،
2: صحيح،
1: هذا لا جدل في ذلك، صحيح. وعلم النفس لماذا؟ باعتبار
2: لأنه قريب إلى الحياة والشخصيات،
1: نعم، والأعماق، صحيح، يعني نعم. يفهم نعم. كما قلت صديقي
2: بالضبط، لأنه السلوك الإنساني في بعض الأحيان يعني عندما نشاهد ونلاحظ يعني سلوك مختلف عن سلوك الجماعة وخروج عن الأطر ربما الاجتماعية إلى غير ذلك، إذا ما استنجدنا بعلم النفس نجد تحليل، يعني خاصة كما حكيت أنا في ردود الأفعال متاع الأشخاص والنزوات والرغبات إلى غير ذلك لدي جذر، يعني نجد هذا لماذا قام بهذه العملية، لماذا قام بهذا السلوك، فبالتالي علم النفس يمكن أن نجد لديه الإجابة. ثم أنه صراحة نحن نريد أن نشير من بعيد على الأقل إلى أن الرواية العربية التي هي تدور في إطار عام من الفكر العربي أو الرواية الناطقة باللغة العربية، دعنا نقول نحن نحتاج حتى في مجتمعنا وفي حيواتنا جميعا نحتاج إلى العقل، هذا العقل الذي حاربناه منذ الزمن ربما منذ زمن بعيد من مع أخوان الصفاء
1: وحاربناهم
2: مع المعتزلة ومع كذا، فتأسيس إعادة الإشارة إلى العقل وإلى العلم وتأسيس هذا في الأدب، لأننا في عديد من الأحيان ربما نلوم بعض المتكلمة مثلا من الفقهاء ومن الأئمة إلى غير ذلك في تغييب العقل، ولكن يعني حتى الأدباء أنفسهم نجد تغييب للعقل، وكأنك هذا الأدب قائم على الانفعال وليس قائم على الفعل، ليس قائم على التفكير. لذلك إشارة من بعيد إلى حضور ما هو عقلي وما هو علمي في الأدب لكي نعمم ذلك، لأننا نحتاج إلى العقل صراحة،
1: أكيد.
2: وكأننا مغيبون الآن عن العالم وما يدور في العالم، العالم يتقدم علميا، العالم يبتكر ويخترع إلى غير ذلك، وهناك مجتمعات واقفة في مكانها وهي لم يبقى لديها سوى الأدعية. يعني
1: نعم، والرواية وبقية حتى الأجناس الأدبية مطالبة بالتقدم.
2: بالتقدم. ثم ناحية أخرى أستاذنا أديبنا الكبير راهو بصدق أنه حتى العلم نفسه أخذ قطع أصوات بعيدة إلى درجة أنه التحم الآن بالخيال. يعني نجد الخيال في العلم. ما نعطيك مثال، عندما نمشي للفيزيك كونتين والكيمياء الكم وندرس الذرة من الداخل ونقسمها بروتون ونوايو وكوارك وكذا وكذا، يعني رويس اللي يقول لك يعني آخر ما نوصلوا له هي الأوتار الموسيقية، وكأن هناك جوقة كبيرة تتحكم في هذا الكون موسيقيا، وكل ما يعني يصير نشاز في هذه الجوقة الموسيقية الكونية يمكن أن يندثر.
1: أكيد.
2: فبالتالي هذا العلم وهذا الإبحار في الجسيم الصغير والصغير والصغير جدا، هذا الإبحار ربما يجيب على عديد أسئلة. أنا في بعض الأحيان نقول ما لاش يعمل السيد اللي كسر في العود ويقول هذا حرام، يكون واضح رأو صريح.
1: أكيد أكيد.
2: بالتالي إذا قالت لك في فيزياء الكم أنه آخر ما توصلنا له بعد الفوتون هي الأوتار الكونية، أنه هناك جوقة كونية كاملة، إذن هناك أسئلة ربما نجيب بها عن الفكر بين ظفرين أو شبه فقهي الذي يتحكم في وجودنا الآن.
1: نعم، هذا
2: هي
1: مهم.
2: إجابات حقيقية لتطوير العقل العربي والعقل الإنساني بصفة عامة ودفعه إلى الأمام.
1: وهذا ما تقوم به، أعتقد هذا رأيي الخاص، ما تقوم به الرواية الحديثة اليوم هي في مستوى هذا الارتقاء أو تطوير إذن العقل والتنوير.
2: أكيد.
1: الفكر.
2: أكيد هي الكتابة نفسها.
1: نعم.
2: والإبداع نفسه إذا
1: نعم.
2: لم يكن هناك يعني دافع للارتقاء بالوعي الإنساني، لماذا نكتب؟ هل أنه ترف؟ هل أنه مضيع للوقت؟ هل أنه إنسان يعني وهم هكذا؟ لا لا لا، هناك شكل من أشكال الارتقاء، نحن نطرح أنفسنا لكي نرتقي ونرتقي بمجتمعات.
1: إذن لماذا نحتاج الرواية اليوم إلى العلوم؟ هل هي ضرورة العصر؟ أم هي مسألة ذا النزوع إلى التجريب، بمعنى مسألة فنية أكثر منها ضرورة؟
2: شوف صديقي، هو باش نكون واضحين، إذا كان أحنا في حياتنا أصبحنا يعني نستعمل التقنية والعلوم بشكل مباشر، لازم نحسبوا احنا انه الاجيال القادمه ربما تكون اجيال افتراضيه اكثر منها اجيال واقعيه، وسيتقدم العلم ودخلنا يعني في لعبه جديده التي هي معناتها تشات جي بي تي ولا جي بي تي والحكايه الامور هذه، يعني
1: الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي راهو سيقوم بثوره كبيره جدا جدا، فبالتالي ربما نصبح كائنات افتراضية أكثر منها كائنات ربما واقعية. يجب أن نسير العالم في مسارات،
1: وبدأنا في ذلك.
2: نعم، يجب أن نسير العالم في مساراته الصحيحة. يجب أن نكون فعلا يعني في مستوى أو يعني على نمط الإيقاع، إيقاع العصر، إيقاع الكون الذي يسير به هذا العالم، وإلا يعني معناتها أصبحنا في عزلة.
1: نعم.
2: في
1: عزلة حتى صديقي الشادي، حتى الرواية نتيجة إذن تحولات كبيرة يشهدها العالم وتشهدها المجتمعات، مطالبة أيضا بتطوير نفسها.
2: أكيد.
1: ما حدث في بعض الثورات العربية، ما حدث في حتى بعد كورونا، تبدل الإنسان،
2: ثم شيء
1: الحروب غيرها.
2: يجب أن نكون واعين باللحظة وبصراحة، يعني باش نكونوا واضحين، لماذا ننتظر؟ وهذا موضوع رو حكيته أخيرا مع الدكتورة والأديبة المميزة مزين بن شيخة.
1: نعم.
2: حكينا في هذا الموضوع يعني في لقاء أخير في رادس. لماذا دائما؟
1: تحية لي مزين.
2: طبعا. نعم. امرأة ما شاء الله.
1: نعم.
2: لماذا دائما ننتظر الأخ الغرب، لا أقول الأخ الغرب، هو الذي يأتي بها بمثل هذه المبادرات وبمثل هذه التخريجات الإبداعية إلى غير ذلك لكي نسير على مساراته؟ لماذا لا نبادر أحنا؟ نحن يا أخي أروا التوانسة تاريخيا رانا طالع عيون احنا معناتها في العالم راو انا كيف درست تاريخ تونس بعمق وتاريخ ايطاليا والبيزنطيين وكيفاش جاوا فهمتني الفاندال معناتها وغي معناتها والعرب
1: حضارات مرت بهذا البلد نعم
2: حضارات كبيرة يعني تونس يمكن أن يكون طريقي لماذا أنت نستنى في الإنجليزي حتى ليجيب نمط نتاع كتابة بشان نتبعه بش يتم الاعتراف به يا أخوي أنا نجيب نمط نتاع كتابة واللي حب يعترف من النقاد أو من غير النقاد مرحبا ما حبش يا أخوي هذاك دأبه هذاك
1: المبادرة دائما أعتبرها صديقي
2: والأديب رو مغامر
1: وأعتقد أن الكاتب اليوم مطالب بالمغامرة
2: نعم مثل ما يقول
1: وأعتقد أنه
2: حسام نعم في حدث أبو هريرة قال عندما يقول أبو هريرة خطر على اطمئنانك يلتحم فيه الصوفي بالمغامر
1: ممتاز
2: هذا هو
1: شاذي أعتقد أيضا أنه حسام نرجسي ولعبة الدوبامين إذا المغامرة جميلة قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية نستمع نعم. أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال الكتاري ثم سنعود

0: حسين، والأذان رخيم قد ذبذب الفضاء مرفوفا بجناحي الطهر عندما صار يبتعدان في اتجاه الشاطئ، وخرجا من باب المدينة العتيقة حيث الملابس التقليدية والتحف البربرية وبائعو والمشموم والورود والضوء الذي يمشط الجدران والكائنات اللامرئية في خيال مجاذيب المكان. في المقهى المقابل للبحر الموسيقى هادئة والمظلات مطوية بعناية، بدا الطقس نديا والنادل يتقدم بخطوات رصينة مبتسما وعلى ذراعيه منديل قطني نظيف، ثم وضع برفق العصير والقهوة وقطعتي مرطبات وخبزا أسود مجففا مع قطعتي زبد معلبتين. لم ترفع مجدولين رأسها عندما وضع النادل الطبق على الطاولة برفق وحبور لأنها كانت مشغولة بتصفح هاتفها الجوال، ولم تنتبه إلا والنادل المسن بصدد العودة إلى داخل المقهى يحيي بإيماءة من رأسه حريفين آخرين. بقي فوزي صامتاً لدقائق، لكن مجدولين بدت متوترة وهي تحاول أخذ وضع مريح على الكرسي القصبي. أراد أن يسألها عن هذا التوتر المفاجئ، لكنه حدث أنها لن تجيب كعادتها، ثم نظرت إليه وقد شعر بأنها تريد أن تخفي قلقها خلف ابتسامة ميتة مكتفية بشرب العصير محدقة في الأفق المقابل لجبل زغوان وهو متعمم بالغيوم. أراد فوزي أن يصرفها عما يجول بخاطرها وهو يردد: كانت ليلة رائعة كأننا في الحلم. أجابت باقتضاب كبير: نعم كنت جيدا ومقاتلا باسلا. ثم عادت تتأمل هاتفها الجوال في حين أن فوزي لم يجد المعادلة الملائمة لما كانت عليه ليلة البارحة والقتال الذي ذكرته مجدولين. منذ مدة صار فوزي منتبها لهاتفها ومتبرما في صمت من انشغالها الدائم به وهو جالس حذوها، وقد شك في عديد المرات بأنها تريد أن تخفيه عنه كلما حاول إلقاء بصره على شاشته ولو بطريقة لا إرادية، إذ كان يلاحظ بتألم كيف أنها تجذبه بخفة إلى الخلف ثم تواصل الانهماك في متابعة رسائل الميسنجر أو غير ذلك من التعليقات، فهي تنشر كل يوم صورتها في لباس جديد وتسريحة شعر صارخة، وفي الوقت نفسه تتابع بانتباه ردود المعجبين الذين لم يكونوا يستهدفون ما تكتبه من مقدمات أو آراء، وإنما يتغزلون بجمالها ورشاقتها. ومجدولين كانت تبدو سعيدة بذلك وبجمل مقتضبة ترد على هذه التعليقات فتذكي أحاسيس المعجبين من الذكور خاصة. شعر فوزي بأنه على حافة اهتمامها، بل ربما خارج المسح العاطفي لفضاء وجدانها، فجذب بدوره هاتفه الجوال وراح يتمعن في المنشورات. من رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين الشاذ الكرواشي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع أيضا هذه الحصة الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين مثالا، كنا ناقشنا أيضا هذا الموضوع في الجزء الأول، ونمر أيضا إلى تقديم هذا العمل شادي صديقي، مرحبا بك من جديد.
2: يعيشك، ألف شكر على هذه الاستضافة الجميلة.
1: نعم، هذا العمل نشر عن دار إفريقية للنشر وورد في 285 صفحة، فيه إذن هذا الأهداء الذي قدمه طبعا الشاذلي لمن أقبرت قبورهم وعادت أرواحهم الطاهرة إلى منابتها النورانية سالمة إليهم كلهم من دون استثناء. العنوان حسان نرجسي، النعت نرجسي نرجسية، وهذا طبعا واضح إذن

0: في بناء إذن الشخصيات، وخاصة لعبة الدوبامين. الدوبامين إذن هو هذا النقل العصبي وهرمون ما يسمى الذي يفرزه الدماغ، والمسؤول خاصة في الدماغ عن السعادة وعن التحفيز، أن يحفز شخص على القيام إذن بفعل ما. إذن هذا العنوان شاذلي.
1: نعم، هو الحقيقة يعني حساء نرجسي، لأنه كل الرواية هي عبارة عن حساء نرجسي، يعني سوب نارسيسيك.
0: نعم،
1: يطعمها القارئ، ومعنتها عبارة على أكلة فكرية ونفسية وغيره، ومعنتها حساء نرجسي. لعبة الدوبامين كما شرت هو هرمون، يعني هرمون يتعلق بالسعادة، ولكن هرمون خطير جدا روى. كما ينجم يعطينا السعادة هذا الهرمون، كما ينجم يعطينا الشقاء. لأنه نعطيك مثال، مثلا في مستوى المخدرات اللي يستعملوا المخدرات، هما باش يطلعوا هرمون السعادة اللي هو الدوبامين، ولكن عندما ينفد هرمون هذه يعني المخدرات، يعني من اللي قامت بهذا الفعل، فبالتالي يدخل الإنسان في حالة صعبة جدا، باعتبار أنه تعود على هرمون ذهنه أو المخ البشري، تعود على هرمون الدوبامين، فعندما نقطعه فجأة يعني يصير خلل كبير، ياسر كبير جدا، وتصبح يعني الأمور خارج إطار السيطرة.
0: نعم، ومع العلم إذن هذه الرواية قدمتها الشاعرة والكاتبة والناقدة هدى الهرمي.
1: نعم،
0: وكذلك أستاذ علم النفس الكلينيكي علي الحرافي. في بناء إذن هذا العمل، أعتقد أنك اعتمدت أيضا حتى في مستوى المقاربة مقاربة العديد من العلوم، وخاصة كما أشرنا موضوعين.
1: نعم،
0: في ما يتعلق بعلم النفس، ونجد الفصول التي بدأت منذ التنافر المعرفي، الصخرة الرمادية.
1: نعم،
0: اللقاء مع الشيطان، تقنية التثليث، غيرها، إلى أن نصل إلى القبر الدائري.
1: نعم،
0: حول هذا البناء شادي. نعم،
1: هو شوف، هذا البناء يتعلق بالشخصية النرجسية.
0: نعم،
1: أساسا.
0: نعم،
1: فمثلا عندما كيف تبدأ هي يعني،
0: طبعا نحن لن نتحدث عن تفاصيل العمل حتى. نعم، نترك القارئ أيضا،
1: ولكن
0: نعم،
1: يعني في العموم.
0: نعم،
1: الشخصية.
0: نعم،
1: النرجسية. نعم، هي شخصية صعبة جدا، صعبة الميراث، ولديها سليب غريبة وعجيبة جدا لتطيح بهؤلاء الضحايا وتسيطر عليهم، لأنه شخصية نرجسية هو الهدف متاحها ودائما هي السيطرة على الشخصيات، وخاصة شخصية الإنسان الذي يتعامل معها مباشرة. يعني نجم يكون هي لدى الذكور ولدى الإناث موجودة.
0: نعم،
1: يعني في الجنسين، نجم يكون الزوج، نجم يكون الأخوي، نجم يكون الأب، نجم يكون الأم. أو فالشخصية النرجسية عموما هي شخصية تريد الهيمنة والسيطرة وسلب الآخر.
0: مجدولين تتحدث.
1: نعم، وسلب الآخر يعني كل إرادته وكل بنته النفسية، معنتها وشخصيته إلى غير، والروح متاعه نفسها، فبالتالي تصبح تحت سيطرة الذات النرجسية. وكيف تبدأ الأمور؟ تبدأ باللاف بومبينج، ما يسمى بالقصف بالحب. يعني النرجسي يقوم بقصف كبير بالحب، ثم فيما بعد يمر إلى المرحلة الثانية التي هي لا ديغراداسيون، بمعنى أنه يبدأ يخفف من هذا القصف تدريجيا إلى أن يصل إلى وكأنه لا يعرف ذاك الشخص، كان عمره مرة بعد حب كبير واهتمام كبير. ثم
0: نعم،
1: المرحلة الثالثة اللي هي الروجي، يعني هو يرمي معناتها الضحية، ونحن لا نتكلم عن حبيب أو شريك في الحياة مع الشخصية النرجسية، يعني يجب أن دائما يكون تكون ضحايا في الواقع، فيلقيه مباشرة وانتهى أمره، ويبقى ينتظر إلى أن تلك الضحية تعود وتكتسب طاقتها من جديد وحياتها من جديد، فيعود بما يسمى بالهوفرينج في علم النفس، يعاود يقصفها بالحب من جديد، ربما أكثر حتى من المرة الأولى، لإعادتها إلى الدائرة.
0: نعم،
1: النرجسية. ثم فيما بعد من خلال التعافي طرحت عديد الوسائل عبر الشخصيات طبعا وعبر القص، سرد عديد الوسائل كيف يمكن أن تتعافى من سطوة الشخصية النرجسية، والتي هي في الحقيقة شخصية سامة وقد تؤدي بضحيتها إلى الانتحار أو إلى الموت أو إلى أمراض معناتها خطيرة جدا مثل السرطان وغيره.
0: نعم.
1: فضحايا النرجسيين لا يخرجون من هذه العلاقة سالمين إلا يعني صراحة إلا إذا كانت لديهم قدرة كبيرة جدا للخروج من هذا السجن.
0: نعم.
1: سمحني على فيما يتعلق بالقبر الدائري.
0: نعم.
1: مثل ما يجن النرجسي ضحاياه وهو أيضا هو نفسه سجين ذاته، فينتهي به المطاف إلى قبر دائري، هذا القبر هو نفسه لا يستطيع الخروج منه لأنه هو يعول على سلطة الجمال وسلطة المال وسلطة النفوذ وسلطة المعرفة إلى غير ذلك. يعني هناك سلطة كثيرة، ولكن في الأخير عندما يفقد هذه السلطة، ورينا احنا راو في التاريخ رينا يعني ناس كانت متع بنفوذ كيف عندما ذهب عنها هذا النفوذ وفقدته كيف أصبحوا يعني. فالشخصية سلطة الجمال عندما يكبر الإنسان يصبح معناتها كيف سيسيطر الأنثى، تسيطر غالبا بالجمال. فهناك ثلاثة أشياء تخافهم الشخصية النرجسية، هو الكبر في العمر،
0: أي،
1: والمرض، والموت،
0: والفقر.
1: أي طبعا لا هم على خاطر ما دائما تلقاهم روا في حياتهم غالبا ما تلقاهم ناجحين،
0: أي أي،
1: يوصلوا حتى إلى حد الثراء لأنهم يستغلوا الناس كل ذرة، أي بشر قدامهم يعني كيفاش هما ماكينات متبش معناتها ياخذوا منهم مصالح معينة.
0: لا ما عجبني بعد إذنك يا شادي، ما عجبني في هذا العمل يعني يعني الشخصية النرجسية درستها بعمق ومن زوايا نظر صحيح. متعددة. هناك مسألة الإيقاع بالضحايا، العاشق سي فوزي، كذلك العلاقات التي تبنى هي علاقات سامة.
1: سامة صحيح.
0: ثم كذلك الوسائل الخسيسة التي تعتمد هي وسائل الهدف متاعها هي تدمير الآخر والتلذذ.
1: والتلذذ لأنه
0: تلذذ بتهشيمه.
1: بالضبط. لأنه نعم. النرجسي هو ذات في داخلها فارغة. وهي
0: هشة.
1: هشة وضعيفة جدا من الداخل من الداخل. فلا يمكن أن تثبت ذاتها لنفسها إلا إذا استطاعت أن تهشم الآخر، فبقدر ما هي تسقط الضحايا بقدر ما تشعر بالنخوة والاعتزاز والقوة، كما احنا نقول لك فهمتني، أضرب القطوسة تستحال العروسة، بمعنى القطوسة كائن ضعيف باش فهمتني واحد
0: هاي هاي هاي هاي.
1: اللي هو معناتها قوي يضربك لقتي.
0: نعم. في إطار إذن تفكيك وتحليل الشخصيات واستدعاء علم النفس كما تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحصة، أعتقد أن الشخصيات التي بنيتها شادلي قرواشي في هذا العمل تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ثم الشخصيات المتسلطة وتقودها طبعا مجدولين لا شك.
1: نعم.
0: كذلك ومعها حتى أمال النرجسية سنصل إليها،
1: ولكن كبرت وأنت
0: كبرت وأخذت التقاعد
1: وأنت تلا معلمة يعني.
0: نعم. وهناك شخصية ضحية ما فوزي إذن، وهذا العاشق الذي سيحاول الانتحار وسينجو.
1: نعم. سينجو في الأخير.
0: في الأخير. يعني هناك شخصيات متسلطة، شخصيات إذن ضحية، وشخصيات إذن سوية. المهم أنه مجدولين هذه هي تحرك يعني الأحداث وتساعدها طبعا أمال هذه الأستاذة الصديقة. ما عجبني أيضا هناك حديث عن الجمال كسلطة.
1: نعم.
0: الجمال هو سلطة المرأة النرجسية وسلاحها الأبرز لضرب الآخر وخاصة العاشق.
1: صحيح. يعني هي المرأة النرجسية هي تعول على الإثارة، وإذا أردنا أن نتكلم بكل صراحة يعني الجنس هو المقام الأول، لأنه هو الفاكتور يعني العامل اللي بيشتاخذ منه الإمداد النرجسي، لأنه النرجسيين يعيشون على الإمداد والإمداد هذا يأتي من عديد معناتها الأماكن. هناك أناس للإعجاب دائما يعني يعبرون عن إعجابهم بها. وفي هناك يعني شخصيات يقومون بالإمداد المالي للشخصية النرجسية، وهناك شخصيات يقومون بالإمداد المعنوي أو يقدمون خدمات ربما إدارية وغير ذلك. ولكن النرجسي والنرجسية يريد إمدادين. الإمداد الأول هو إمداد إيجابي من التعبير عن المشاعر وتعبير عن العوائل وتعبير على يعلي من شأن النرجسي، ويلزم كل في كل وقت تسمع الإعجاب. لكن هذا بدرجة ثانية. الإمداد الذي هو ألذ وأحسن لدى النرجسي هو الإمداد السلبي. عندما توتر الضحية والضحية يصبح في حالة هيجان ويصبح في حالة خصام ويصبح متوتر، في تلك يعني لحظة التوتر هي اللحظة التي تأخذ منه السبلاي، يتسمى في علم النفس الإمداد النرجسي.
0: نعم.
1: تتغذى عليه الروح متاعها.
0: نعم. ناخذ مثلا من الرواية تقول أمال وهي توأم المجدورين نفسي في الرواية: ذكرتني بنفسي عندما كنت في مثل سنك، كنت أغويهم بسرعة. تتحدث عن العشاق وعن الرجال. نعم. مثال آخر عن المصير الذي وجد فيه نفسه، يعني فوزي العاشق، واضطرب عقله وانتهى به المطاف مجنونا. وتقول أيضا: وكنت سعيدة بما آل إليه هذا المسكين. الشخصية النرجسية في هذا العمل الروائي انطلاقا من المرأة هي لا قدرة لها على الحب ولا على الطيبة ولا على تبادل العواطف ولا على التفكير السوي.
1: لا، هي لا تمتلك مشاعر، ما تعود
0: لا تمتلك مشاعر الأنثى ولا المرأة في نفس الوقت، أو الأم أو ما شابه ذلك. تقول عن العلاقات السوية: هذه مثل هذه العلاقات تحد من حريتي وتجعلني أسيرة لدى رجل واحد.
1: أي صح.
0: طيب هذا مرض.
1: مرض، لأنه شوف عند النرجسيين رأوا الحب والإخلاص والوفاء ومثل هذه القيم اللي احنا نعتبروها مثلا في حياتنا قيم، بالنسبة لهم هما يعني ضعف.
0: أكيد. أي
1: هي ضعف. وش معناتها أنا أغرم برجل مثلا كانت مرأة، شو معناتها أنا أغرم برجل وأعيش معه في حدود هذا الرجل؟ هذا اعتداء على حريتي، اعتداء على أنت معناتها، لأنه بالنسبة لي هي أو لي هو يعني كل المخلوقات يلزم يكونوا تحت أمره.
0: نعم. وهذا تجاوز للقيم.
1: لا مثلا لا توجد قيم لدى الجسيم.
0: موت
1: رأوا هذا الجنة والنار والحساب والعقاب، يعني كيف إله يحاكم إله؟ أنت تتحدث مع كائن يرى نفسه إله، رأوا كل الناس في خدمته، فكيف يعني تقول له أنت باش تقنعه اللي ثم جنة ونار وإله آخر باش يحاسبه؟ رأوا في داخله هو الإله، يعني وكأنه الناس الكل يلزم في يكونوا تحت.
0: نعم.
1: أمره. فهمت؟
0: تأتي لها التوظيف يعني علم النفس.
1: ولكن هم يقولون رأوا في بعض الأحيان، سمحني، خاصة لدى النرجسية الدينية يرون ما تلقاهم في كثير من الأحيان، رأوا نجم يكونوا من المصلين أو الحب، ولكن ثم فيهم ناس، بيع ما نقولوش الناس كل هذا مستحيل، ولكن فيهم فئة اللي هما نرجسيين، يعني ما تسمى بالنرجسية الدينية، ولده يقرأ في لونجلتير ويبعث ولد غيره للانتحار أو للتفجير نفسه، عملية انتحارية موجود بشكل رو نحكيه بصدق، لأني أنا في الرواية ما كنتش إنسان كما نقوله خجول هكا.
0: لا
1: ما ثماش رو الحقيقة
0: في إطار شرطي ذا حضور العلم النفس بشكل خاص. يقول الدكتور علي الحراثي أستاذ علم النفس الكلينيكي: يمكن التأكيد على أن ما ذهب إليه الروائي شرطي القرواشي في تناول الشخصية النرجسية في عمله الأدبي يعتبر استثنائيا وباهرا، وذلك لبراعته في الدخول إلى مسام الموضوع الموضوع المطروح وتعرضه باقتدار إلى كشف غطاء هذه الشخصيات التي أصبحت تتكثر في عديد المجتمعات نتيجة ظروف حضارية واجتماعية وتقنية عديدة، والتي صنفها بعض العلماء بالوباء النفسي لهذا العصر، حيث أصبحت محل نظر العديد من الباحثين في هذا المجال. يقول أيضا الأستاذ لطفي سواب: لقد قامت الرواية على مجموعة من أفكار علمية دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بعلم النفس، مما جعلها رواية تتسم بالعمق والجدة وطرافة الأسلوب. والعجيب في الأمر أن الروائي الشاذلي القرواشي استطاع تطويع الأفكار والمناهج العلمية المتبعة في السياقات السردية. هذا ما يهمنا، وخاصة يظهر هذا ما قاله أستاذ لطفي سواب في كون حضور الحوار الباطني في الرواية كان حضورا وظيفيا عميقا مهما، خاصة في تعرية شخصية مجدولين هذه المتسلطة والمتلذذة بتعذيب الضحية فوزي.
1: نعم نعم، وهو الحقيقة أنه الصعوبة في هذه الرواية هو تطويع، مثل ما أشار إلى ذلك، يعني سواء الدكتور الأستاذ علم نفس علي الحراثي أو الأستاذ لطفي سواب، هو كيف نطوع، يمكن أن أطوع المادة العلمية التي هي في الحقيقة جافة، والتي هي يعني ليست طرية، يعني يمكن أن نقدمها للجمهور هكذا معناتها ويتقبلها بكل بساطة. لا، المادة العلمية وخاصة في ميدان علم النفس وفي سائر العلوم هي مادة اختصاص. كيف يمكن أن نطوع هذه المادة العلمية الجافة إلى مادة أدبية إن صح التعبير، طرية وفيها جمالية، ويمكن أن يستسيخ القارئ ويتقبل الأفكار العلمية والنظريات العلمية وكأنه يقرأ نص أدبي شاعري إلى غير ذلك.
0: نعم، مسألة استدعاء العلوم وخاصة هنا علم النفس ليس فقط يعني هي غاية في حد ذاتها، وإنما في كيفية توظيفها واستدعائها وتغلغلها في النسيج السردي الفني
1: بالضبط لتصبح منه،
0: يعني لتصبح منه
1: هذا ما
0: ملتحمة به.
1: أي نعم. وأيضا هناك يعني جملة رشيقة قالها الأستاذ لطفي سواب عندما يعني أشار، قال: ومن الإسلحالة يعني ينهيها القارئ من دون أن يتحول إلى شخص آخر مختلف عما كان عليه قبل زمن القراءة، هي رواية شعرنت العلم، شعرنت نعم. العلم، ووضعت الأفكار والمناهج ومناهج العلوم النفسية العميقة على ذمة الأدب، واتصلت بعوالي ما كنا نحسبها ذات بعد ميتافيزيقي صرف، ولكن الشاذلي القرواشي إلى غير ذلك يعني استطاع أن يروضها.
0: لكن الجميل أيضا في هذه الرواية أنك أنها فتحت لنا نافذة لم تغلقها لنا في نهاية الرواية، من كون إذن فوزي قد نجا من الموت، من ما عملية صحيح. الانتحار
1: صحيح. نعم. يعني والله باش نكونوا يعني، ومن غريب الواحد للصدف، هو أنه الأيام الأخيرة رينا عملية أيضا في مصر صارت، الفتاة الجميلة هذه كيف ألقت بنفسها من تريزيميتاج، يعني الطابق 13، وأثر الضجة كبيرة،
0: ضجة كبرى في مصر. نعم،
1: كبرى في مصر وحتى في العالم،
0: في العالم ككل. نعم،
1: فباش نشوفوا يعني صدقا كيف تصل المشاكل، ليس لدينا يعني احنا معطيات باش نفهم حدث يعني لدى هذه المرأة، ولكن اين هي يعني كيفاش يوصل الانسان يحكم على نفسه بالموت
0: او القرار،
1: قرار يعني رينا البشر كيفاش ياخذ قرار سيقتل نفسه تو باش يقتل غيره، والله نقولوا
0: هذيك تسمى شذي الهشاشة،
1: هشاشة. لكن راه
0: هو الاكتئاب،
1: اكتئاب، وكيفاش وصل للاكتئاب، يعني نعم. شنو الظروف،
0: درجه قصوى من الاكتئاب،
1: درجه قص. انا مشيت نعم. للسيركوي نفسه، يعني توا برشا يتناولها من جانب مثلا الدين، يقول لك حرام وكذا وفي النار ورينا احنا خرجوا معناتها عديد الناس معناتها قالوا حرام وبي اوكي من جانب الديني نجموا نفهموا، ثم اللي تعاطفوا ويجي يقول لك لا والله ولا غلبه ومدري شنو كذا وثما كذا، لكن كيفاش تمشي من داخل الشخصيه وتفهمها من الجذر الاول اللي بدات تتاسس فيه الشخصيه هذيك الى ان وصلت لهذه العملية، عملية قتل النفس. وهنا فوزي استطاع أن ينجو. لماذا؟ لأنه ربما هو سيكون الربان، عندما نعود للجملة الأولى في هذه الرواية، سيكون الربان الذي سيقود عديد الأرواح إلى الحياة وليس إلى الموت.
0: إذن هذه شاذلي خلال هذا الحوار دعوة للقراء التونسي العربي لقراءة هذا العمل الجديد لشاذلي قرواشي، حسا نرجسي ولعبة الدوبامين، دار إفريقية للنشر والتوزيع. شاذلي شكرا لك، محبة لقلبك الجميل لإبداعك.
1: هذه استضافة الحلوة، وفي الواقع يعني أنا وخاطب يعني روائي كبير.
0: العفو العفو صدقني.
1: تأثرنا به. لا فعلا يعني، وما شاء الله. وإن شاء الله السادة المستمعين الكل إن شاء الله يلقوا المآرب متاعهم في هذه الحصة.
0: شكرا لعمقي الفني ولطرحي مثل هذه القضايا. الرواية الحديثة والعلوم، رواية حسان نرجسي ولعبة الدوبامين، كان موضوع هذه الحصة من حدائق السرد. مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
9: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لبعض الفضاءات معنى خاص وسحر خاص وحضور خاص في العقل والوجدان والذاكرة، وعلاقة الإنسان بالأماكن لا تخلو من عجب وغرابة يمر بها أو تمر به فينسى معظمها، لكن البعض منها يظل عالقا بالنفس ذكرى تتردد وتتجدد ولا يجد إلى التخلص منها سبيلا. ألم يقل الشاعر العباسي أبو تمام فيما يشبه هذا المعنى: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. إنها عبقرية المكان كما يقول الفرنسيون استلهاما لبعض الأساطير الرومانية القديمة.

0: قطر الندى.
1: من الأماكن التي لا ينساها الإنسان المدرسة. المدرسة، نعم، وما أدراك ما المدرسة؟ المدرسة بما هي حدث مؤسس في حياة الإنسان، والمدرسة بما هي معمار وفضاء، والمدرسة بما هي علاقات وصداقات وتجارب ومغامرات، وبما هي ذكريات ووجوه وقسمات، والمدرسة بما هي مد وجزر ونجاح وإخفاق واختبار وامتحان ومكافأة وعقاب، والمدرسة بما هي قبل هذا كله وبعد هذا كله مفارقة ليس كمثلها مفارقة، ندخلها أول ما ندخلها خائفين منها مذعورين وجلين فزعين، ولا نخرج منها إلا وقد تعلقنا بها تعلقا وأحببناها ذلك الحب الذي يظل ملازما لنا مدى الحياة. وقد صور أحمد شوقي مثل هذه الحالة في قصيدة جاء فيها قوله على لسان المدرسة وهي تغري طفلا بارتيادها: أنا المدرسة، اجعلني كأم لا تمل عني ولا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن، أنا المصباح للفكر، أنا المفتاح للذهن، غدا ترتع في حوشي ولا تشبع من صحني، وألقاك بإخوان يدانونك في السن، وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني.

0: قطر الندى.
1: لا شك ولا جدال في أن دخول المدرسة أول مرة هو من الأحداث المؤسسة في حياة كل فرد يتاح له أن يرتاد المدرسة. نعني بذلك الأحداث التي تجعل هذا الفرد يبدأ طوراً جديداً من أطوار حياته، يختلف كلياً عما سبق، وتنفتح له فيه أبواب جديدة وآفاق أخرى، ويتشكل فيه العالم تشكلاً مغايراً. إن في الذهاب الأول إلى المدرسة نهاية وبداية، نهاية عهد الطفولة الأولى بدفئه وحنانه وسذاجته وتلقائيته والتحامه البريء بالكائنات والأشياء. نهاية عهد الصورة الكبرى فيه هي صورة الأم الحاضنة الراعية العطوف، وكذلك صورة الأب بحضوره المهيب، وصورة الإخوة والأخوات إن وجدوا، وصورة البيت بزواياه وخباياه، مع بعض ملامح العالم الخارجي القريب على نحو ما صور ذلك طه حسين أروع تصوير إذ تحدث عن طفولته في مستهل الجزء الأول من كتاب الأيام. فجأة ينتهي هذا العهد، فقد آن الأوان لذلك ودقت ساعة الالتحاق بالمدرسة، فكأنها عندئذ ولادة جديدة، وكأنه الفطام مرة أخرى. وإنها لتجربة عسيرة مريرة يعيشها كل طفل حين يرى نفسه مجبرا على الخروج من عالمه الطفولي البريء ذاك ليلتحق بالمدرسة، أو قبلها بالكتاب أو بروضة من رياض الأطفال. تجربة عسيرة مريرة يعيشها كل طفل حسب مزاجه وحسب بنيته النفسية، لكنها في جميع الحالات تجربة خوف من عالم المدرسة، ذاك الذي لا يعرف الطفل عنه شيئا، أو يعرف أنه يختلف عما ألف في طفولته الأولى الهادئة الوديعة. تظل ليلة الذهاب الأول إلى المدرسة ذكرى لا تزول، لأن الأحداث المؤسسة في حياة الإنسان لا يمحى لها أثر على مدى الأيام والسنين. تلك هي بداية حكايتنا مع المدرسة، وإنها لحكاية طويلة شيقة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن المدرسة عالم له فضاؤه المخصوص، وله معماره، وله روحه ومهجته. قلب ذلك العالم مكتب المدير، فهو مركز السلطة فيه، نعني السلطة التربوية ورسالتها النبيلة. وحول مكتب المدير أو بجانبه أو أمامه قاعات التعليم، وهي بمثابة الشرايين التي تتدفق فيها أنوار المعرفة لتسري بعد ذلك في عقول الناشئة، تغرس فيهم العلم وتربيهم التربية السليمة القويمة. ولكل مدرسة ساحة هي بالنسبة إلى الأطفال فضاء الراحة من عناء الدرس، وفضاء اللهو والاستجمام واستعادة القوى لمواصلة التعلم والتحصيل. وساحة المدرسة في حد ذاتها عالم تنظم فيه العلاقات، وتعقد الصداقات، وتمارس الألعاب، وقد تصفى الحسابات تصفية طفولية بريئة فيها بداية الرغبة في إثبات الذات لدى الناشئة. وما أكثر ما تحمل ذاكرة الكبار من تلك الذكريات الحلوة اللذيذة المتصلة بحياتهم حين كانوا أطفالاً في ساحة المدرسة، ذكريات تظل تلاحقهم فيبتسمون لها حين يستحضرونها ابتسامة فيها المتعة وفيها الحنين كله إلى المدرسة وإلى أيامها السعيدة.

لك المكان الساحر العجيب، وجوه المعلمين والمعلمات بجدهم وحزمهم، قد يتفاوتون من جهة الصرامة واللين، لكنهم متساوون جميعا من جهة التفاني في أداء مهمتهم الشاقة، مهمة التربية والتعليم، وهي عندهم أمانة ورسالة. تنطبع وجوه المعلمين والمعلمات في أذهان الأطفال الطرية الغضة، وترتسم فيها قسماتهم وملامحهم، فإذا الأطفال بهم متعلقون، وإذا كل واحد منهم أو واحدة عند التلاميذ بمثابة الأب أو الأم، ويظل الأطفال يحبون من علمهم أو علمتهم، ويهابونه أو يهابونها حتى بعد أن يتقدم بهم العمر وتجري بهم السنوات والأعوام. إنها المدرسة الفضاء الأول الذي نتعلم فيه الوفاء والاعتراف بالجميل لمن أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة.

0: قطر الندى.
1: تزدحم الذكريات حين نذكر المدرسة، وتتداخل الصور، بعضها غائم بفعل الزمن، وبعضها الآخر واضح بين جلي كأنه حدث بالأمس القريب. فهذه صورة قاعة الدرس، وهذه المقاعد موزعة داخلها مكتظة في معظم الأحيان، وهؤلاء الرفاق والرفيقات يخلق لهم وجودهم داخل القاعة ما يشبه صلة النسب أو الرباط الأسري، فهم أبناء ذلك القسم وبناته، تنعقد بينهم العلاقات على هذا الأساس، وقد تشوبها الشائبات أحياناً، وقد تفسدها الخصومات البريئة أيضاً، لكنها تظل علاقات دائمة يرتقي بعضها في بعض الحالات إلى صداقة متينة، بل إلى أخوة تمتد إلى بقية مراحل الحياة. ومن منا لا يشعر بسعادة غامرة حين يتحدث عن شخص فيقول إنه رفيق الدراسة أو رفيق القسم أو الفصل، ترجمة للعبارة الفرنسية المعروفة.

0: قطر الندى.
1: من الوجوه التي نكتشفها في فضاء المدرسة أول عهدنا بها وجه الحارس، وله دور وأي دور، وحضور وأي حضور، وتأثير وأي تأثير في حياة التلاميذ داخل المدرسة وأحيانا خارجها. هذا حين يكون للمدرسة حارس بطبيعة الحال، عندئذ يكون هذا الحارس جزءا من السلطة التربوية، فهو امتداد لإدارة المدرسة على نحو ما، لكنه أقرب منها إلى التلاميذ وأكثر معرفة بعالمهم بما فيه من الأسرار والمغامرات والتجارب، وهو أيضا قريب من الأسر والأولياء. عادة ما يكون الحارس مزيجا من الحزم والطيبة والصرامة واللطف أيا كان الأمر، فله في المدرسة شأنه ومقامه ودوره وتأثيره، ولا ينسى الأطفال حارس مدرستهم حتى حين يكبرون، بل يذكرونه كما يذكرونها ذكرى حب وحنين.

0: لفضاء إقاعات الدرس رونقه وجماله رغم بساطة التجهيزات والمعدات في معظم الأحيان. تشهد على ذلك الجدران المغطاة باللوحات والمعلقات والحكم والعبر والنصائح والتوجيهات، وبعضها من إنتاج التلاميذ أنفسهم. عالم ساحر بحق هي قاعة الدرس، وقد نظمت تنظيما له ما له من الدلالة. صدرها مكتب المعلم، وقد على مصطبة وعلى الجدار المقابل للتلاميذ أثبتت سبورة العلم والمعرفة الشاهدة على تدرج الأطفال في الدراسة، وإلى جانب مكتب المعلم خزانته، وهي مستودع الوثائق والأسرار وما يحتاجه المعلم من الأدوات، ينظر إليها التلاميذ دائما على أنها جزء من سلطة المعلم وهيبته.
1: قطر الندى.
0: في المدرسة يتعود الطفل على صعوبات الحياة ومحنها، فالامتحان تجربة مخيفة تثير في النفس ما تثير من مشاعر الرهبة والإشفاق. فقد يكون الامتحان عسيرا على الأقل في نظر التلاميذ، وقد يكون سببا في الفشل والإخفاق. لذلك لا بد من التهيؤ له والاستعداد، ولا بد من الحيطة والحذر، ولا يكون ذلك إلا بالمراجعة والمواظبة والفهم والاستيعاب. تلك هي شروط النجاح في الامتحان، فإن تحقق فهي ساعة فرح وسعادة يعيشها الطفل كما تعيشها معه الأسرة. أيا كان الأمر، فامتحان المدرسة تمرين للتعود على مجابهة العراقيل والصعاب في مدرسة الحياة الكبرى. وفي تصوير مثل هذا المعنى يقول بعض الشعراء: على جدران مدرستي رسمت طريقي الدامي، وعلقت المنى قدرا على أبواب أيامي، سأركض خلف أحلامي ويركض خلفي القدر، أنا المهزوم في أمسي ولكني سأنتصر. هكذا هي المدرسة، باب خلاص ومعبر إلى النصر والفلاح.

0: قطر الندى.
1: أنبل ما في المدرسة وأقدسه وأجله أنها تزرع فينا المعرفة وتعلمنا ما لم نكن نعلم، فإذا نحن بفضلها قد خرجنا من دائرة الجهل وانطلقنا نحو مجالات المعرفة الواسعة كالبحر الذي لا ساحل له، مثلما يقول طه حسين. لقد أصبحنا ندرك ما لم نكن ندرك، فاستكملنا بذلك إنسانيتنا وفتحنا لها أرحب الآفاق. ألسنا بذلك نصبح مدينين لمن علمنا ومدينين لمن أرشدنا وربانا وصقل فينا العقل والوجدان؟ ألسنا بذلك نظل مدينين للمدرسة التي آوتنا واحتضنتنا وأرضعتنا من نسغ المعرفة ما أرضعتنا، كما نحن مدينون على الدوام للأم التي ولدتنا وغذتنا من لبنها وحنت علينا؟ حقا بين الأم والمدرسة شبه كبير في الرمز والوظيفة. ألا ما أروع المدرسة حين ندخلها وحين نقيم فيها وحين نفارقها، فتصبح من الذكريات التي تدخل على النفوس ما تدخل من البهجة والسعادة، وتوقظ فيها ما توقظ من مشاعر الوفاء والامتنان والاعتراف بالفضل والجميل. وقد لا نملك عندئذ إلا أن نردد مع نزار قباني قوله: وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجعيني الحبر والطبشور والكتب. تلك الزواريب كم كنز طمرت بها، وكم تركت عليها ذكريات صبا، وكم رسمت على جدرانها صورا، وكم كسرت على أدراجها لعبا. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السادسة صباحا وست دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم لحد 24 ماي 2026، موافق لسبعة ذو الحجة 1447 هجري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة. اللقاء والرحلة تنطلق الآن مباشرة من استوديو نظم الهاني استوديو 6 وتتواصل إلى حدود 10 صباحا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي خذوا طريق وقصدين ربي للعمل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام لكل مستعملي الطريق، رفقتكم سلامة أينما كنتم، مرحبا بكم. هذه تحيات مهندس الصوت محمد أمين أبو بكري وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم في برنامج أغاني الحياة لليوم لحد 24 ماي 2026 الموافق لسبعة ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، قربنا لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله. مبروك عليكم على الأمة الإسلامية، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تحية لكل الأصدقاء وتحية خاصة للناس اللي تخاف ربي في بعضها، تحية لأصدقائنا الفلاحة، نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك. ومثالش احنا التونسي للتونسي رحمة، مثالش تلقاو أجركم عند ربي لما تفرحوا الصغيرات وهكا، وماذا بينا الأسوام تكون في المتناول، الناس تهز فلوس وتبقى تغزر في الرحبة وبعدين تروح ما تاخدش علوشها، صغيرات صغار ولا كبار، هذا عيد والناس معناها كفرحة العيد الكبير هي فرحة خاصة. على كل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأسوام تكون في المتناول، حتى زيد راهو في الأضحية في العليلش وإلا حتى في الحاجات العادية، مش العيد يجي وهو احنا نقولوا عيد الرحمة وعيد الناس تحب بعضها، احنا نحبوا بعضنا ونرفقوا ببعضنا في الخضرة في الغلة في كل شيء. إن شاء الله الأسوام، لأنه أنا اللي لاحظته معناها هكا في الأيامات الأخرانيين، الأسوام كانت بسوم الجمعة اللي فاتت، الجمعة هذه معناها الأسوام ضعفت وزادت برشا. على كل شوفوا معناها خافوا ربي في بعضكم، وهذا عيد رحمة ونحبوا الناس كلها تعيد والناس كلها تكون مرتاحة، وك صغيرات حتى لي مخلطش على على علوش ينجم على الأقل يشري شوية الحم بصوم معقول. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم في الاستماع إلى موجات إذاعة تونس الثقافية في تونس وخارج حدود الوطن. إن شاء الله أيامكم بكل هزينة. وليداتنا في الإعدادي والثانوي خرجوا توا كملوا الامتحانات، الوليدات في الابتدائي إن شاء الله يرجعوا غدوة يكملوا الامتحانات، وبعدين بعد عطلة العيد يزيدوا يكملوا الامتحانات إن شاء الله ديما بالنجاح والتوفيق. وليداتنا في البكالوريا في التحضيرات للدورة الرئيسية، إن شاء الله يا ربي تكونوا من الممتازين ومن الناجحين، تفرحوا والديكم وتفرح بكم بلادكم وتفرحوا الناس الكل. الأصدقاء كيف كيف اللي قصدوا ربي للعمل وشادين الطريق مشي للعمل متاعهم، مستعملي الطريق، سواق الحافلات، المرافقين، أيضا الركاب في زادة كيف كيف اللي يسوقوا في اللواش في التاكسي في كل وسائل النقل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، سيسر واحكم، رافقوكم بالكلمة الطيبة، رافقوكم بالأغنية الجميلة، ورافقوكم بالفقرات اللي تفيدكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، نهاركم سعد ليام، مرحبا.

0: السابعة صباحا ودقيقة واحدة على موجات إذاعة تونس الثقافية، انطلقنا في الساعة الثانية من لقائنا المباشر غني الحياة، وما زلنا مواصلين معكم إلى حدود العاشرة صباحا. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.
1: بعدك حبيبي، بعدك حبيبي،
2: في حضرة سيدة الصباح.

0: 7:31 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم اللقاء لحدود 10 صباحا. الآن موعدكم مع أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس اليوم الصباح لحد 24 مايو 2026، في أقصى الشمال في بنزرت سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و 26، في تونس الكبرى بين 17 و 29، في الشمال الغربي بين 15 و 30 درجة، في الساحل بين 17 و 27، في زغوان بين 17 و 29، في الوسط بين 18 و 30 درجة، في الجنوب الغربي سحب قليلة ودرجات الحرارة اليوم الصباح تتراوح بين 22 و 33 درجة. بالنسبة للجنوب الشرقي سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و 29، وفي أقصى

20 و 32 درجة في الجنوب الشرقي، بين 19 و 29 وفي أقصى الجنوب بين 22 و 33 درجة. بالنسبة لدرجة الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة الليلة في أقصى الشمال، سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 18 و 26، في تونس الكبرى بين 17 و 29، في الشمال الغربي بين 15 و 29، في الساحل بين 17 و 27، في الوسط بين 18 و 30 درجة. في الجنوب الغربي هذه الليلة رياح قوية، درجات الحرارة بين 22 و 33، في الجنوب الشرقي بين 18 و 28 درجة، وفي أقصى الجنوب رياح قوية ودرجة الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 22 و 33 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 25 ماي، في أقصى الشمال سحب قليلة ودرجات الحرارة تروح بين 18 و 27، في الوطن القبلي كذلك سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 17 و 29، في تونس الكبرى بين 17 و 28، في الساحل بين 17 و 27، في الوسط بين 19 و 33، في الشمال الغربي سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح غدوة بين 15 و 30 درجة، في الجنوب الغربي سحب قليلة ودرجات الحرارة غدا تتراوح بين 23 و 34، في الجنوب الشرقي بين 18 و 30 درجة، في أقصى الجنوب بين 23 و 36 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله ثلاثاء 26 ماي، سحب قليلة في أقصى الشمال ودرجات الحرارة بين 19 و 28، تونس الكبرى بين 19 و 29، في الشمال الغربي سحب قليلة ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء تتراوح بين 19 و 30 درجة، في الساحل بين 18 و 27، في الوسط بين 21 و 32 درجة، في الجنوب الغربي سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 و 33، في الجنوب الشرقي بين 19 و 29، وأخيرا في برج الخضرة في أقصى الجنوب يوم الثلاثاء سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 و 33 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:35 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا ويوم سعيد لكل من التحق بنا الآن في المتابعة. نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل. كل مستعملي الطريق سيسروا واحكم، وإن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهار الخير والرزق والبركة والسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا التلاميذ والطلبة اللي خرج في عطل اللي يكمل الامتحانات، نقول له إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. اللي مازال يعدي في الامتحانات زي ده كيف كيف، نقول له إن شاء الله موفقين وسيسوا رواحكم وركزوا شوية، خاصة التلامذة الصغيرات في الابتدائي هاكا عندكم عطلة العيد، ترتاحوا شوية تعيدوا مع العائلة وتنكملوا أيامات الامتحانات، وإن شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين، وإن شاء الله تكونوا أجيال تونس القادمة اللي تعول عليها البلاد، اللي يعول عليها المجتمع، وأولياكم يستناو فيكم، يستناو في النتائج المتميزة والنجاح. وليداتنا في البكالوريا يحضروا إن شاء الله موفقين، خذوا راحتكم، امتحان مثل كل الامتحانات صحيح، معناها البكالوريا الكلمة محلاها هي مسؤولية، ونحبوكم تكونوا قد المسؤولية، وإن شاء الله موفقين، وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية، وراجعوا مليح وركزوا شوية، ركزوا برشا في الامتحانات، وما تخافوش، تكونوا هكا حاضرين بكل عزيمة، وإن شاء الله ما نشوفوا كان النتائج الطيبة والنتائج الممتازة، ونشوفوا كل فرحة في عينين والديكم اللي يتعبوا الوالدين بالحق طول العام، سواء في البكالوريا من اللي عنده تلميذ يقرأ راهي مسؤولية كبيرة، وكذلك الإطارات التربوية نحب نقدم لهم الشكر، ربي يعطيكم الوقت الطيب وشكرا لكم، وانتوما اللي وصلتونا ووصلتوا أجيال تونس إن شاء الله البر الأمان، إن شاء الله الناس كلها ديما ناجحين، إن شاء الله

حنا قولي الباباي نمشي وخلاعة حلق الواد وكرتاج والمرسى وبطبيعة تونس وقاية سيف وقاية الخلاعة وقاية الواحد يستمتع ببلاده وبالبحر وبالنسمة البحرية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم. نوصلوا معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، نعطيكم فكرة على برنامج اليوم بعد 8 صباحا. موعدكم الأسبوعي مع أخبار مدينة العلوم، اليوم مع فرع القصرين، فرع مدينة العلوم بالقصرين، ثم الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي. أولى استضافتنا الهاتفية تأخذنا إلى مدينة المالوف، دستور للحديث عن جمعية مفاتيح والأنشطة الصيفية. تتواصل فعالية اللقاء أغاني الحياة والفقرة الأسبوعية الخاصة بالطفولة والأسرة مع الأستاذ إبراهيم الريحاني، إثر ذلك فقرة الفقرة الصحية اللي تأمنها أسبوعيا الدكتورة زهيرة بن عيشوية، اليوم مش نحكيه على ارتفاع ضغط الدم. ثم نختم اللقاء مع الأستاذة هلا الشابي للحديث عن نشاط دار الثقافة بقبلات. هذه نشاط صيفي متنوع وثري. هذه تقريبا أهم الفقرات والاستضافات اليوم في برنامج أغاني الحياة، هذا طبعا بالإضافة إلى المراوحات الغنائية التونسية والعربية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نقولكم أبقوا أوفياء إلى موجات إذاعة تونس الثقافية، ونهاركم مبروك سعيد. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للي يرتاحوا سبت وحد، وكذلك وليداتنا اللي كملوا الامتحانات في الإعدادي وفي الثانوي، نقولهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وأكيد بعد يرجعوا للإصلاح. ووليداتنا يحضروا في البكالوريا، إن شاء الله يا ربي يفرحكم الناس الكل، إن شاء الله من الممتازين ومن الناجحين، وتفرحوا عائلاتكم وتفرحوا الإطارات التربوية، وتكونوا إن شاء الله جيل تونس المستقبلي الواعد. أصدقائنا الطلبة زادة كيف كيف اللي عديوا في الامتحانات آخر السنة، زادة ربي يوفقكم. شكرا لكم كل الأصدقاء داخل حدود الوطن وخارج حدود الوطن، أهلا بكم ودمتم أوفياء لإذاعة تونس الثقافية.

0: وسحرني. 8:08 دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة. أولى فقراتنا القارة فقرة أخبار مدينة العلوم. اليوم تأتينا الأخبار من فرع القصرين لمدينة العلوم، وحاضر معنا مدير فرع مدينة العلوم بالقصرين الأستاذ ناجي الأحمدي للحديث عن المدرسة الصيفية للإيقاظ العلمي من 10 إلى 12 جوان القادم بإذن الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور أختي، ومرحبا بك وكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
0: عايشك، مرحبا سي ناجي. تعطينا فكرة على برنامج الثلاث أيام، ثلاث أيام مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي.
1: مرحبا، كما تفضلت أختي وقلت، فرع القصرين في إطار برنامج السنوي وكذلك في إطار سعي المتواصل بطبيعة نشر الثقافة العلمية وتشجيع الناس على حب المعرفة والاكتشاف، باش ينظم مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي أيام 10 و11 و12 جوان. المدرسة هذه موجهة لتلامذة السنة السادسة ابتدائي، والهدف منها أنه الصغير يحب العلوم أكثر ويقوي روح الملاحظة والتفكير عنده، خاصة في الفترة هذه كما نعرف اللي يمر بها تلميذ السنة السادسة. نعم. هي فترة مناظرة وطنية، يزيد يراجع ويتعمق أكثر في برشا مفاهيم، وخاصة نراه الأنشطة باش تكون بكلها تطبيقية وتفاعلية. يعني نعم. الصغير مش يكون يتفرج كيف النظري، باش يشارك باش يكون مشارك فعلي في التجربة. مع العلم راه الفرع فيه مخبر مجهز بكل الوسائل والتجهيزات اللي يحتاجها التلميذ باش يقوم بالتجارب.
0: نعم، ناخذ فكرة على الثلاث أيام، وقتاش تبدأ التظاهرة كل يوم، وشنو البرنامج، أهم النقاط الكبرى؟
1: البرنامج هو عبارة عن سلسلة من الورشات والتجارب العلمية تجمع بين التعليم كما قلنا والتطبيق في مجالات متنوعة، في الفيزياء، في علوم الأحياء وفي البيئة. الورشات هذه موزعة على ثلاث أيام من 10 إلى 12 جوان، معدل تقريبا 4 ورشات كل نهار ويومين من 9 الماضي ساعة. نهار الأول باش نخصصوا المحور الهواء، النهار الثاني باش نركزوا فيه على القلب واللي من خلاله عملية تشريح القلب يتعرفوا الصغار على وظائف القلب ومسار ومكونات الدم. وآخر النهار باش نشوفوا الدارة الكهربائية والمغناطيس والبوصلة وكذلك السلسلة الغذائية والتوازن البيئي.
0: نعم،
1: بالنسبة للبرنامج،
0: هذا البرنامج تقريبا البرنامج السنوي للتلاميذ السنة السادسة.
1: المحاور كل كافة المحاور بيقرأها العام،
0: مختلف المحاور. نعم،
1: مختلف بالله نوجه دعوة للأولياء. نعم. يشجعوا صغارهم على المشاركة، على خاطر هذه راهي فرصة باش صغارهم يكتشفوا عالم العلوم بطريقة ممتعة وتفاعلية، وكذلك يعززوا ثقتهم باش يكونوا مستعدين للمناظرة الوطنية كما قلنا. بالنسبة لطريقة المشاركة راهو عن طريق الاتصال المباشر بالفرع. ليله السبت من 8:30 ل5، ونهار الاحد من 8 الماضي ساعتين، والتسجيل راهو متواصل يوم 9 جوان، والموقع كما نزيد نذكر المركب الجامعي بالقصري.
0: نعم،
1: العلم راهو معلوم التسجيل 30 دينار.
0: واضح،
1: وعدد البقاع بالطبيعه راهو محدود.
0: نعم، هذا هو بالنسبة للمدرسة الصيفية في الإيقاظ العلمي، هو تحذير لمناظرة السيزيام أيام 10 11 و12 جوان بفرع مدينة العلوم بالقصرين. قلت لي معلوم المشاركة 30 دينار. المحور الإيقاظ العلمي، محاور الإيقاظ العلمي للسنة السادسة كلها موجودة، وإن شاء الله مش يتم مراجعتها في الأيام هذه. شكرا لك سي ناجي.
1: مرحبا،
0: يعيشك سي ناجي الأحمدي مدير فرع مدينة العلوم بالقصرين. شكرا لك، المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك، وشكرا للزميلة مريومة مناع. نهارك طيب مريومة، وفي البث المباشر مريومة ترافقنا اليوم في برنامج أغاني الحياة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأصدقاء، نواصلوا معكم مع الأغاني، وبعد قليل الأجندة الثقافية مع سليم سبيحي.

0: 8:18 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة وجولة أسبوعية في أهم الأخبار الثقافية في ربوع الخضراي، أمنها أسبوعيا سليم السبيعي. صباح الورد والفل والياسمين. سليم أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الفل والياسمين والعنبر لك يا فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا بك. إذن اتخذنا في جولة ثقافية في التظاهرات والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء، والكلمة ليك سليم.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 24 مايو 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيو على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع.
0: نعم.
1: نبدأ جولتنا فاطمة بأسمع عبارات التهاني والتباريك للدكتورة التونسية بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية مدام فاتن المولدي درويز، بعد حصولها على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ابتكارها محرك هجين فاطمة يعمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة: البنزين، الغازوال، الكهرباء، الزيت المستعمل، وهي تقنية جديدة متطورة تعتمد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة لحماية البيئة وتطوير مستقبل صناعة السيارات. نقول ألف ألف مبروك للدكتورة فاتن المولدي درويز. نساء بلادي نساء ونصف، يرفعنا الراية التونسية عاليا بين الأمم في كل المجالات.
0: نعم.
1: نحكيه زاد على انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية فاطمة حول حقوق المتوسط اللي تنظمها جامعة قرطاج بالشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، اللي تتواصل إلى يوم الاثنين 25 مايو 2026 بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. وتتناول هذه التظاهرة العلمية فاطمة جملة من المحاور من بينها القانون الدولي للبحار والتنوع البيولوجي البحري وحماية السواحل والتلوث البلاستيكي والتغيرات المناخية. نمشيو للفن السابع فاطمة، نحكيو على المركز الوطني للسينما والصورة اللي يدعو صناع السينما للمشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو تحت عنوان أثر في الجوار، اللي يتزامن مع اليوم العالمي للتراث ويهدف إلى تشجيع الشباب على توثيق حضور التراث الحي في الحياة اليومية. وتشمل المسابقة فاطمة فئة التصوير الضوئي وفئة الأفلام القصيرة، وتم تحديد آخر أجل للتسجيل يوم الأحد 31 مايو 2026 وتسليم الأعمال يوم 31 جويلية، والإعلان عن الفائزين يكون يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.
0: نعم.
1: نحكي وزيادة فاطمة على جائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لسنة 2026، وين أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن منظمة المرأة التونسية تفتح باب الترشح لهذه المسابقة، وحددت يوم الاثنين 31 أوت كآخر أجل لإيداع الترشحات، وهي جائزة محفزة فاطمة للفتيات العربيات على الانخراط في مجالات التكنولوجيا والمعلومات.
0: نعم.
1: وتطوير الحلول الرقمية اللي تخدم قضايا المرأة والمجتمع. وموضوع الجائزة في دورتها جديدة فاطمة تقديم يعني حملة توعوية إلكترونية أو موقع إلكتروني مبتكر يعالج القضايا المرتبطة بمحاور الجائزة، على أن تساهم يعني هذا العمل يساهم في استخدام أدوات وتطبيق لحل المشاكل الواقعية للمرأة العربية.
0: نعم.
1: وتهم الفئات العمرية من 8 سنوات إلى 24 سنة.
0: نعم.
1: نمشيو لبن عروس فاطمة، نحكيو على المشروع التربوي أسرتي تتحدث بهدف تعزيز الحوار داخل الأسرة وتنمية مهارات التعبير والتواصل، اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 22 مايو ويتواصل اليوم لحد 24 مايو بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال. وفي البرنامج اليوم لحد رسائل من الطفولة بين الآباء والأبناء ومباريات في البولينج وكرة الطاولة.
0: نعم.
1: نحكي وزيادة على مشاركة المندوبية الجهوية للتربية ببنعروس في الحفل الختامي للمسابقة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية اللي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بشرف السيد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لحد 24 ماي بالمتحف الوطني للحضارة والفنون الإسلامية برقادة. وتشارك مندوبية بنعروس فاطمة بعملين متوجين على المستوى الجهوي، عمل المدرسة الإعدادية بمورنيك وعمل المعهد الثانوي فرحات حشاد برتس. نمشيو للوطن القبلي فاطمة، نحكيو على تظاهرة تجمع بين الموسيقى والأدب والثقافة مع روح الكشافة، وين تنظم جمعية مراجعات ملتقى موسيقى وكلمات في قليبيا أيام الجمعة السبت الأحد 5-6-7 جوان 2026، وفي البرنامج تقديم كتب وامسيات شعرية وسهرات فنية ومحاضرات ثقافية وزيارات استطلاعية لبرج قليبيا. نمشيو للمنستير، نحكيو على فعاليات المعرض التشكيلي السنوي اللي يتنظموا وينظموا معهد بورقيبة في دورته الثالثة تحت عنوان رحلة في هوامش الجسد، اللي انطلقت فعالياته يوم الجمعة 22 ماي ويتواصل اليوم لحد 24 ماي بالمركب الثقافي بالمنستير بداية من الساعة 3 بعد الزوال، وهي دعوة مفتوحة فاطمة للاستمتاع بجمال اللوحات والأعمال التشكيلية. نمشيو للمهدية فاطمة، نحكيو على تظاهرة تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تظاهرة العلوم تحت شعار نفكر نجرب نستمتع بمشاركة مجموعة من المؤسسات التربوية اليوم لحد 24 ماي 2026 على الساعة 10 صباحا بمركز ترفيه الطفل والعائلة بالمهدية. وفي البرنامج ألعاب متنوعة وخيمات متعددة، خيمات المجسمات العلمية والألعاب وخيمات التجارب العلمية وورشات تكوينية وأنشطة تفاعلية. نمشيو جزيرة الأحلام جربة فاطمة، نحكيو على تظاهرة أجيم في إطار الاحتفال بشهر التراث بشرف مندوبية الشؤون الثقافية بمدنين، ونتنظم عرض موسيقي تراثي زهو الجربي اليوم لحد 24 ماي 2026 بدار ثقافة أجيم على الساعة 6 مساء. نحكي وزاد على الدورة الثامنة لملتقى سليمان الجدوي اليوم لحد 24 ماي بداية من الساعة 9 صباحا بالمكتبة العمومية أجيم جربة، وفي الفترة الصباحية فاطمة الساعة 9 صباحا باش يقع عرض شريط فيديو حول ملتقى سليمان الجدوي ومدخلات حول هذا الشيخ وحول جزيرة جربة والموانئ العثمانية في الحوض الشرقي للمتوسط، وفي الفترة المسائية زيارة إلى مسقط رأس الشيخ سليمان الجدوي وحوش الفراتي اللي يعتبر فاطمة شاهد على الذاكرة المحلية في جربة. نمشيو القفصة، نحكيو على فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية بدار الثقافة يوسف بن محمد بإشراف جمعية قدماء الموسيقيين برديف، وهو البرنامج سري ومتنوع فاطمة يهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي والسياحي بالمنطقة والإشادة بالمواهب والمبدعات في المجال الموسيقي أيام الجمعة السبت الأحد 29-30 و31 ماي، وفي البرنامج عروض تنشيطية للأطفال ومعارض صور للذاكرة الموسيقية برديف وسهرات موسيقية ورشات تكوينية في الغناء والإيقاع ومسابقات.
0: واضح.
1: نمشيو للقصرين فاطمة، نحكيو على تظاهرة كرنفال العيد اللي تستهدف أطفال المناطق الجبلية وتحمل في طياتها روح التضامن والفرح فاطمة بمناسبة أيام العيد عيد الأضحى المبارك. جعله الله مباركا على كل التونسيين والتونسيات والأمة الإسلامية قاطبة لرسم البسمة فاطمة على وجوه الأطفال وإدخال أجواء العيد إلى الأماكن اللي تفتقر لمثل هذه الأنشطة بهدف تعزيز قيم التضامن الاجتماعي. وهي فاطمة قافلة متنقلة تجوب عدد من القرى والمناطق الجبلية بالقصرين محملة بالهدايا والألعاب إضافة إلى فقرات تنشيطية متنوعة وعروض ترفيهية ورشات إبداعية.
0: واضح.
1: نمشيو للقيروان فاطمة، نحكيو على الدورة 20 للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني اللي انطلق فعاليته بالمركب الثقافي أسد بن الفرات يوم الخميس 22 ماي، تتواصل يوم لحد 24 ماي لتأكيد عمق الحراك الأدبي والفني في عاصمة الأغالبة، ويجمع يعني نخبة من المبدعين والمثقفين من مختلف أنحاء البلاد، وفي البرنامج أمسية شهرية، ندوات فكرية ومعارض فنية. نحكي وزادة فاطمة على فعالية الدورة الثانية المسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعهد، اللي تدور بمتحف رقادة بمدينة القيروان، ولتنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والثانوية بالوزارة. وين يشارك 52 تلميذ فاطمة بصفاتهم سفراء المتاحف بين مختلف المندوبيات الجهوية، إلى جانب مشاركة 100 تلميذ من في الورشات الثقافية و20 تلميذ في العروض الفنية بإشراف 52 مدرس و30 متفقد، بهدف ترسيخ الوعي بأهمية التراث الوطني لدى الناشئة وتعزيز ارتباطهم بالمتاحف والمعالم الأثرية. نمشي لسليانة، نحكي على الدورة الثالثة لملتقى زاما للفنون التشكيلية بالمركب الثقافي بسليانة بشرف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، اللي انطلقت فعالية يوم الجمعة ويتواصل يوم لحد، وهي فرصة للالتقاء والتفاعل بين الفنانين وتجسيد رؤيهم الإبداعية. انتيروا للمغرب فاطمة، نحكيوا على الدورة 26 من مهرجان السينما الإفريقية بخريبكا، اللي تنتظم يوم السبت 30 ماي وتتواصل إلى يوم السبت 6 جوان، وين تسجل تونس حضورها كالعادة فاطمة ضمن مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، فضلا عن لجان التحكيم، وشارك الفيلم الروائي الطويل صوت هند رجب للمخرجة المتألقة كوثر بن هنية في مسابقة الأفلام الطويلة اللي تضم 14 فيلم من تونس، المغرب، مصر، السودان، الكاميرون، السنغال، الكونغو، كينيا، الموزمبيق والتوغو. والأفلام القصيرة فيلم بيوند هير سو لنبيل ترابلسي، ونلقاو زاد 12 عمل في هذه المسابقة من تونس والمغرب وموريتانيا ومصر والكوديفوار والرأس الأخضر ونيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو والبنين. وتشارك زاد لطيفة بن عايشة وسعاد الزريبي في لجان التحكيم. نحكي وزيدة فاطمة على مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته 26 اللي تنطلق فعالية يوم الأربعاء 10 جوان ويتواصل إلى يوم الأحد 14 جوان، وين باش تشهد يعني تشهد فقرة التكريمات فاطمة تكريم الفنان الكوميدي التونسي الكبير لمين النهدي، تقدير لمسيرته الاستثنائية في المسرح والسينما والتلفزيون. باش نلقاو زاد أفلام تونسية مشاركة في هذه المسابقات، فيلم صوفيا للمخرج ظفر العابدين وفيلم الروندا 13 لدالي النهدي. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 24 جوان 24 ماي 2026 في برنامج أغاني الحياة، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية على نفس الموجات، موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. عيد أضحى مبارك عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية، في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليم على هذه الجولة الثرية والفريدة لأهم التظاهرات الثقافية في ربوع الخضراء، واحنا نهدو لك وائل جسار، نعرفك تحب وائل جسار. هذا نسمع وائل جسار ثم نواصل اللقاء، لقاء أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا، وبعد شوية وين نمشي؟ ونمشي المدينة المالوف، عاصمة المالوف دستور، نحكي على جمعية مفاتيح هذه الجمعية الثقافية، ونحكي على الأنشطة الثقافية جاسيف، وتنطلق هي الأنشطة طول العام، لكن هناك أنشطة متنوعة في الصيف خاصة بالتلاميذ، خاصة في المراحل يعني الإعدادية الثانوية. وتو ناخذ أكثر تفاصيل مع الأستاذة سونيا سومر.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وبكل من التحق بنا الآن في برنامج أغاني الحياة. ناخذكم في جولة مباشرة إلى عاصمة المالوف مدينة تستور. نحكي اليوم على الأستاذة سونيا سومر رئيسة الجمعية النسائية مفاتيح بتستور. تحكي لنا على نشاط الجمعية وإن شاء الله الصيف جاي والعطلة والأنشطة المخصصة تقريبا لكل الشرائح العمرية. أهلا وسهلا بك أستاذة سونيا.
1: مساء الخير عسلامة، مرحبا بك مدام فاطمة، سعدت بدعوتك وبلقائكم وإن شاء الله تكون مرور طيب للجميع.
0: يعيشك يعطيك الصحة. شنو الأجواء في تستور هكا كالمدينة العربي وجمال تستور وجمال المدينة العربي والفل والياسمين؟
1: مشرقة وبراقة ولامعة وتحتفي بكل ضيوفها ومرحبا بالجميع في تستور.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذة سونيا سومر. باش ناخذ معاك فكرة على جمعية مفاتيح ونشاطها، وخاصة أنه تقريبا السنة الدراسية انتهت وأنتم تخدموا على طول العام، أما في العطل حاجة استثنائية نتصور.
1: صحيح نقدم لك جمعية النسائية مفاتيح بتستور، هي انطلقت في سبتمبر 2015 وصدرت بالرائد الرسمي في 27 مارس 2016.
0: نعم.
1: الأهداف الجمعية خاصة الإحاطة بالناشئة، استقطاب المتعلمين، خاطر احنا ديما الهاجس متاعنا هو التلميذ، هو الناشئة، هو المتعلم، خاطر كي تكون تلميذ كونت معناها مجتمع كامل وجيل كامل من المتعلمين. مع التلميذ مشينا للمرأة للأم.
0: نعم.
1: وأهمية الأم في تأثير صغارها وفي تربية صغارها، تعرف بالكدا الأم مدرسة.
0: نعم.
1: قلنا ديما أنا معناها نحاول مساندة الصغار على تخطي صعوبات التعلم، معناها نحاول بهم استقطابهم ثقافيا تربويا، وخاصة تمكين المرأة زادة اقتصاديا واجتماعيا.
0: أستاذة سونيا، مش نرجع معاك الحاجة وأنا مش نركز عليها، وديما في برامجي ولا في الفقرات الخاصة بالطفولة والأسرة أنت قلت نستقطبوا تلاميذ اللي عندهم صعوبة التعلم. أنا نشكركم على هذه المبادرة، وبرشا صغيرات عندهم صعوبة التعلم، برشا أولياء ربما ما يعرفش اللي صغير وعنده صعوبة التعلم، ما يعملوش الإجراءات اللي يلزمها تتعمل معناها مع المندوبية ومع المختص نفسي وع يعني الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع ويذيع الصغير. انتو ما يعطيكم الصحة، وهل انه معناه النشاط اللي خاص بهؤلاء مقتصر على تستور ام على المناطق المجاورة وارياف تستور؟ لانه احيانا الصغيرات مسكين تلقاه يعاود في العام ويزيد يعاود ويوفى عليه الوقت معناه ويتعدى عمره ويتظلم، والديه لغالب عندهم الحق ما يعرفوش.
1: أي صحيح، تصديقا لكلامك مدام فاطمة، هو راهو الهيئة المديرة للجمعية هي جمعية نسائية، خاطر الهيئة مديرة كلها نساء، أما رانا احنا الأبواب مفتوحة للناس الكل، ومعانا رجال تنشط ومسانديننا بالقدي بالقدي معناهم ما شاء الله.
0: نعم.
1: في المكان الكل. بالنسبة لنا احنا أغلبية العضوات هما من التعليم، لكن عنا عضوات من الصحة، عندنا عضوات من نادي الأطفال من الطفولة، وعندنا أمهات زادة في المنزل راهم معانا عضوات، فهمتني؟
0: نعم.
1: معناها هي ديجا الهيئة المديرة معناها فيها الشرائح المجتمعية الكل. بالنسبة لنا احنا نقولوا التلميذ راهو التلميذ في المنطقة الكل، وبالعكس معناها تركيزنا اكثر على التلامذة اللي تجي من بعيد، اللي ما عندهاش معناها سند، اللي ما عندهاش إمكانيات باش تمشي الباجة وباش تتصل بالمندوبية وتتصل معناها بالشؤون الاجتماعية والكل هذا الكل.
0: انتوما تاخذوا على عاتقكم الوضعية وتوصلوها لأصحاب القرار.
1: صحيح،
0: يعطيكم الصحة.
1: ديجا احنا نشكرهم برشا برشا برشا، الاخصائيتين النفسيتين اللي في المندوبيه مدام ثريا البوسيلي ومدام امل دلاعي، ديجا معناها في تواصل مباشر معاهم، وحتى كي نلقى وضعيه ونكلمهم يتصرفوا هما من غادي لغادي.
0: ممتاز.
1: لي رونديفو معناها ويشوفونا شنو اللي يلزم يتعمل، وحتى في غير اوقات معناها يتصلوا بالامهات ويحكيوا معاهم يتصرفوا معاهم. وجاونا برشا مرات الدستور، عملنا حملات تحسيسيه معناها حتى للمدرسين، معناها يوريهم كيفاش يتعاملوا مع اطفال التوحد، اطفال صعوبات معناها للتعلم، لي ديسليكسيك لي ديسكالكولي، خاطر راهو فما برشا برشا مشاكل صعوبات التعلم راهو.
0: نعم.
1: انا واحد الناس اكتشفتهم بالنسبه للمربي كي يلقى تلميذ ماهوش معناها متبع يقول هذايا بهيم، سامحني في العباره، لكن هو ليه هو مسكين مختلف.
0: نعتذر على العبارة، نعتذر أستاذة، ولو أنها ما نعتذر على العبارة. بالنسبة للتلامذة وساعات يتظلموا، يتظلموا على يعني من الإطار التربوي، علاش يصلح الامتحان يلقاه هو معناها ماهوش صحيح الامتحان متاعه، في المقابل اللي هو يلزمه امتحان خاص يتعدى كيف ما قلت على مختلف المراحل، وفي معناها المختص النفسي ويمشي الدوسي متاعه للمندوبية وهكيك ياخذ حقه.
1: وليه وحتى التلميذ خاصة تلاميذ التوحد توا صدقني راهم عندهم قدرة كبيرة على الذكاء راهو وعلى التميز، يكفي بركة أنت كيفاش تتعامل معاه وتعطيه معناها الوقت المخصص ليه باش هو يبدع، فهمتني؟ زاد اللي عندهم صعوبات في التعلم سورتو لي ديسليكسيك هذوما، دونك فما طريقة خاصة في التعامل معاه، مثلا ما يقرا لكش الكتيبة الكحلة، تعمل له كتيبة زرقاء كتيبة حمراء، هذه من الحاجات اللي تعلمناها، فهمتني؟ دونك فما برشا معناها تتعامل بها مع التلميذ.
0: باه، وبالنسبة للأنشطة الأخرى للجمعية؟
1: باهي بالنسبة للنشاطات الجمعية ديما من قلت لك احنا تعاملنا مع الناشئة ديما نعملوا لقاءات تحسيسية مع معناها أهل الاختصاص كيما مثلا أخصائية النفسية، كيما مثلا مرة عملنا لقاء على التربية الوالدية.
0: نعم.
1: الوالدين يتعاملوا خاصة مع أسنانهم في سن المراهقة، وكانت لقاءات مهمة برشا برشا برشا. أصلا الأولياء قالت أنا ما عرفتش متصرف مع ولدي في المرحلة هذيك، فهمتني؟ عملنا برشا زادة احتفالات معناها للمرأة، عيد المرأة، عيد الأمهات، عملنا زادة ندوات مع المرأة لتشجيعها على بعض مشروع والتسويق خاصة مع مندوبية المرأة، عملنا زادة ندوات فكرية معناها في الشعر مثلا في المطالعة، برشا حاجات فهمتني. مع هذا الكل نعمل ساعات رحلات بطلب من أحبائنا ومن منخرطينا، رحلات ترفيهية لكن تكون زادة تثقيفية، معناها البلايت نكتشفوا فيها بلادنا الحلوة المزيانة، ديما نحاولوا باش يكون معنا مرشد سياحي، وكانت اكتشاف بصراحة تونس الجميلة اكتشاف لنا الكل بالنسبة لنا.
0: برشا برشا مناطق اكتشاف، وهذا هو اللي يلزم يكون التشجيع، السياحة الداخلية، ونخلوا صغيراتنا يعرفوا بلادهم ويعرفوا تراث بلادهم، يعرفوا مختلف المناطق. به شنو برنامجكم في عطلة الصيف أستاذة سونيا؟
1: بالنسبة لنا احنا خاصة شهر ماي كان حافل بالنشاطات، قمنا مثلا بزوز رحلات سابقا، اليوم بالذات العشية عنا معناها حفل تنشيطي للصغار والكبار، حطيه معناها فرصة باش ينساو شوية الضغط معناها الامتحانات والخوف ويرجعوا معناها بطاقة إيجابية، اليوم من 5 للـ7 بفضاء دار الثقافة.
0: نعم.
1: جاية عنا الاحتفال بعيد الأمهات. وبالنسبة للصيف بيانسوغ قلنا علاش نقعدوا ما نعملوا في حد شيء، باش نعملوا نبعثوا نادي ثقافي صيفي يكون معناها ديستيني للصغار، ينشط مرة في الأسبوع، كل مرة نعملوا معناها أكتيفيتي سواء مثلا فيلم ونقاش الفيلم هذاك، مثلا نعملوا كيما نقولوا جست نادي للغناء باللغتين العربية والفرنسية، وعندنا تلامذة ما شاء الله في الغناء وفي العزف.
0: نعم.
1: تذكر بلاد المالوف ماك تعرف معناها مغرومين ياسر بالفن.
0: نعم.
1: عندنا صغيرات ما شاء الله عليهم في العزف وفي الغناء. باش نعملوا زادة مثلا بعث مجلة ثقافية، تلامذة يعملوا مجلة ثقافية معناها تهتم بكل ما هو في الشأن العام في ديزاغ، معناها برشا حاجات، وهذا الكل مش يكون في إطار دار ثقافة. مشكورتي بالحسن شنوف معناها قالي أنا معاكم جو سوي بارتون ونشاركوا مع بعضنا، قالي حتى عنا نادي المسرح النجم نعمل مثلا مسرح.
0: نعم.
1: في خصوص معناها النادي الثقافي.
0: نعم.
1: حضروا للعودة المدرسية، معناها باش نعملوا معناها نشاط اسمه مكتبة في كل فضاء تربوي، وباش نختصوا خاصة بالمدارس الريفية باش نركزوا عليها أكثر.
0: نعم.
1: نجام توا بدينا معناها نعملوا في الكوليكس نتاع الكتب، لي ديكسيونير، الألعاب الفكرية.
0: نعم.
1: نحاولوا نختصوا بكل مدرسة ونعملوا فيها معناها أن كوان بيبيوتيك يكون على ذمة التلاميذ.
0: نعم. هذا البرنامج بتبيع الجمعية مفاتيح، واللي هي مفاتيح ومفتحة على كل شيء تقريبا، على المسرح، على السينما، على الموسيقى، على كل يعني التظاهرات الثقافية. إن شاء الله موفقين. أستاذة سونيا، كان عندك إضافة أخرى أو حضرتوا برنامج آخر؟ تفضل.
1: حاجة أخرى، بطلب من محبين للجمعية وخاصة من النساء والأطفال زادة، علاش ما نعملوش نادي أحباء المشي؟ توا احنا في الصيف قاعدين ناكلوا وكهو، نعودوا نعملوا نهير مثلا، نهيرين في الجمعة نعملوا اون مارش معناها، ونخرجوا مع بعضنا الناس الكل ونحكي، ومعناها يكون الصباح بكري ويكون العشية مخر بالكل، فهمتني؟ عجبتني كفكرة ويظهر لي باش نمشيو فيها معناها.
0: أستاذ
1: ألو،
0: نسمع فيك.
1: هذا هو معناه باختصار البرنامج بالنسبة للصائفة هذه مع جمعية مفاتيح.
0: شكرا لك أستاذة سونيا سومر، رئيسة جمعية مفاتيح، الجمعية النسائية مفاتيح بتستور. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. احنا مواصلين معكم لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد شوية الدكتورة زهيرة بن عيشوية، وموضوعنا اليوم ارتفاع ضغط الدم، الأسباب، الوقاية والعلاج.

0: 9:03 على موجة إذاعة تونس الثقافية. انطلقنا في الساعة الأخيرة من لقائنا المباشر أغاني الحياة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية. الفقرة الصحية اللي تأمنها أسبوعين الدكتورة زهيرة بن عيشوية. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: به النور به الورد والياسمين، صار نهاركم زين ومزيان. طقس جميل
0: وطقس
1: حر
0: وأجواء مش مسا في نابل.
1: أيه.
0: حتى نحن كيف زادة في العاصمة أجواء جميلة. به ديما نقدموا المعلومة الصحية اللي تفيد الجميع. اليوم مش نحكيه على ارتفاع ضغط الدم شنو الأسباب، الوقاية والعلاج. وانا ديما نقول الانسان راه طبيب روحه، يستحفظ على روحه، يستحفظ على النظام الغذائي خاصه. وحسب ما نشوف دكتوره راه تقريبا النظام الغذائي هو اللي يخلي الصحه لاباس، هكا ولا لا؟
1: الصحه ما حكينا عليه قبل، وحكينا على قلنا احنا نمط عايش صحي. دونك لو مود دو جي معناها هذيك اللي يخلي الإنسان لباس وإلا يتعرض لبعض الأمراض. معناها مهم جدا تو بدينا نفهم ويتولي السر فين متاع الصحة الجيدة. ديما الحقيقة نأكدوا احنا على الوقاية. تو باش نبدأ ونحكيه على ارتفاع ضغط الدم. علاش؟ خاطر عنا نهار 17 ماي من كل عام اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع
0: ضغط الدم.
1: ارتفاع ضغط الدم الحقيقة برشا ناس يعانيوا منه، وقاعدة النسب والأرقام ترتفع من عام إلى عام. ضغط الدم العادي قلنا احنا الباهي الصحي هو يكون 12-7. 12-7 هو ضغط الدم الباهي. لكن وقتاش نقولوا إنسان عنده غلظة دم؟
0: أي
1: وقت اللي يبدأ دم متاعه يساوي وإلا أكثر من 14-9. 14-9 غلظة دم. وبين 12-7 و 14-9 نقولوا اللي عنده دم طالع مرتفع. أما ماهوش ياخذ في الدوال، هنا وقتها لازمه أكل مراقبة ولازم يفعل الوقاية من باش نحكيه عليها في الأخر. المشكلة متاعو كونه مرض ولا ارتفاع ضغط الدم هو مرض نسميه القاتل الصامت. عافى الله نعم. الجميع بالحق يقعد لشهرة لسنوات يبدأ صامت ما يعطيش أعراض، وهكيك الناس ما تفيقش به، وإلا يعطي أعراض لكن الناس ما تعرفش اللي هذوكم أعراض متاع ارتفاع ضغط الدم. اليوم خلينا نركزوا على الأعراض، خلينا أي إنسان يحس بالأعراض هذوما يمشي يقيس الدم. دونك أول حاجة الوجيعة متاع الرأس، هي معروفة أكثر حاجة وجيعة الرأس
0: والدوخة.
1: والدوخة صحيح، وكل الوجه الأحمر قلوا احنا الوجه يبدأ حاسس نقولوا احنا ولا أحمر احتقان في الوجه، ويحس الإنسان عنده سخانة لكن كيف يقيس يلقى اللي الحرارة متاعه عادية. الدوخة كما قلت أنت، التسارع في دقات القلب، القلب يولي يدق بالقوي، يعني الدقة قوية تسمعها وسريعة. الزفاف في الوذنين، حس في وذنيك، والأغلبية يمشي ويتوجهوا للطبيب نتاع الوذنين وهو فما
0: ضغط دم.
1: وجيعة في الصدر، كالضيق هذيك في الصدر. وجيعة في أسفل الرقبة، هذيك زادة سيني معناها علامة معروفة. وساعات يقولوا احنا يتكلم ضغط الدم يعطي نزيف في الخشم. دونك الناس اللي تعرف فهم اللي يقول تعرف فهم يقول يرعف من الخشم. دونك هذاك راهو الدم طلع وقطع عرق في الخشم وعم صار نزيف. وساعات نزيف فكل الابيض متاع العين. ساعات الناس تستغرب تقولش بعيني حمرت، هو ثم ارتفاع ضغط الدم. دونك ردوا بالنا اذا كان عندنا واحد والا اكثر من العلامات هذوما راهو نمشي ونقيسوا الدم. راهو التشخيص نتاع غلظه الدم ولا الدم راهو ساهل على الاخر بالماكينه هذيك اللي نقيسوا بها. وتويكا حسب التوصيات العلميه والطبيه الجديده راهي لاباري الكترونيك، الالكترونيه اللي تتحط اما في البراسار اللي يتحط في مش في المعصم في اليد الفوق، هو اللي معتمد وهو اللي يعطينا الأرقام الصحيحة لتشخيص ضغط الدم.
0: واضح.
1: لهنا نخليه بطبيعة إذا كان لقيناه طالع كما قلنا أكثر من 14 يساوي أو ولا يساوي أو أكثر من 14.9 راهو الطبيب وقتها هو اللي باش يتصرف وباش ياخذك أون شارج ويقول لك شنو لازمك بالضبط وكيفاش تعمل المراقبة نتاعك. دونك ننتبهوا للأعراض هذيك. يقول قايل أخي عنده أسباب
0: عنده أسباب
1: ضغط الدم
0: أكيد.
1: احنا ديما
0: ما ثماش مرض بلاش سبب.
1: فوالا هو فما كل العوامل نتاع الاختطار، فما عوامل خطر. العوامل الخطر اذا كانت وجدت راهو الدم باش يرتفع. خلينا نقولوا عليهم. دونك عندنا فما اسباب فما اسباب نجمو نعملوا لها الوقايه وفما اسباب لا. فما امراض الكلى، فما ناس عندهم مشكله في العروق نتاع الكلاوي راهو الدم نتاعهم يطلع. فما الاورام في الغده الكظريه اكسفيرينال اكشابو اللي يجي فوق الكلوه هذيك راهي غده اسمها غده كظريه. هذيك كي فيها اورام ولا تخدم ياسر راهي تعطي ارتفاع ضغط الدم. زاد الغده الدرقيه كي تخدم ياسر لبيرتيرويدي راهي نجم تعطي ارتفاع ضغط الدم. فما عيوب خلقيه في القلب نجم زاد تطلع الدم. وفما ادويه ربي لهنا ردوا بالنا، فما انواع نتاع ادويات تنجم تطلع لنا الدم ردوا بالنا. فما حبوب منع الحمل هذاك علاش ما ناخذوهم كان بالطبيب بعد ما نقيسوا الدم وبعد ما نعملوا بعض التحاليل باش ناخذوهم وفي اعمار معينه. فما اكيد ادويات نتاع الجريب فاطمه اللي عنده جريب يمشي يشري دواء من راسه
0: لونتي انفلاماتوار والا لونتيبيوتيك.
1: فما لي زونتي انفلاماتوار مضادات الالتهابات
0: راهي زاده، وفما المضادات الحيويه زاده كيف كيف.
1: المضادات الحيويه مش هي اللي تعمل ارتفاع ضغط الدم، لكن المضادات الالتهاب فيها زوز انواع. فما الكورتيكويد دونك هذوما لي زونتي انفلاماتوار ستيرويديان اسمهم هذوما ينجموا يطلعوا دونك يطلعوا ضغط الدم. ولي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان المضادات الالتهاب اللي نعرفوهم الحرابش اللي ناخذوا فيهم هذوكم كي يبدا واحد عنده التهاب في ما نعرفش انا في جريجمو والا وجاع نتاع انفاصل راهو هذوكم زاده يطلعوا ضغط الدم. وبعض ادويه نتاع الجريب اللي يحاربوا الاحتقان نتاع الانف قولوها هذا الخشم والكل راهو فما مش كلهم، فما بعض الدويات فيهم ماده تطلع التنسيون. دونك هذاك علاش ديما نرجعوا للطبيب باش يعرف شنو يعطينا ادويات. وبعض مسكنات الاوجاع زاده فما بعض مسكنات الالم ينجموا يطلعوا لنا الدم دونك ننتبهوا. مع هذا فما المخدرات كيما الكوكايين ولا الامفيتامين هذوما زاده يطلعوا الدم. وفما الدخان التدخين دونك بعد سيجارو راهو ضغط الدم يطلع بونتو والا زوز كيف نقيسوه نلقاوه طالع. لازمنا تتعدى مده بعد من غير تدخين باش نلقاو التونسيون تاعنا العاديه. دونك فما عوامل خطر ما اخرين ما نجموش نعملوا معناها اوناجي عليهم معناها كيما السن خاطر مع تقدم في العمر ينجم لا بالطبيعة نجم يرتفع ضغط الدم. وعنا ديما رجال يصابوا أكثر بارتفاع ضغط الدم، لكن انسى بعد سن المينوبوز بعد سن الإياس يوليوا نفس الخطر كيفهم كيما رجال ينجموا زادة يمرضوا بضغط الدم. فما عائلات
0: عندها وراثة
1: على خاطر نفس المود دو في وخاطر نفس نمط العيش دونك باش تكونوا عائلات فيها معروفة كونها فيها ارتفاع ضغط الدم. العوامل الأخرى اللي انت هكا عطيتنا عليهم هكا أشرت لهم دونك هنا فما زيادة الوزن وإلا السمنة. كل ما يزيد الميزان كل ما فما خطر نتاع ارتفاع ضغط الدم مش بالضرورة، لكن في أغلب الحالات اللي عنده سمنة باش تلقى عنده ارتفاع في ضغط الدم خاطر القلب يلزم يخدم أكثر باش يضخ الدم للجسد الكل. الناس اللي ما تتحركش ديما ما عندهاش نشاط بدني كيف أقل مجهود يعملوه القلب نتاعهم يكون تعب. هذاك علاش نقولوا يلزم نشاط بدني باش القلب يخدم مرتاح وضغط الدم يتعدل وما يرتفعش. التدخين كما قلنا شرنيل وتويكا دونك كل ما تتكيف كل ما ضغط الدم نتاعك ينجم يطلع. الناس اللي تاكل مالح برشا على طويل راهو تاع سنوات في الاخر راهو باش يرتفع ضغط الدم. الكونسنتراسيون هذيك نتاع الملح في الدم نتاعك راهي باش تخلي الضغط يرتفع وفما ناس ما تاكلش البوتاسيوم. هو لازم بوتاسيوم وصوديوم يكون بيناتهم توازن في في الدم نتاعنا باش يكون طونسيون متوازنه وعاديه. اذا كان ما ناكلوش حاجات فيهم بوتاسيوم ينجم اكل يختل هذاك التوازن والطونسيون تطلع. الناس زادة بخلاف التدخين عن الكحول، راهو اللي يشربوا الكحول زادة كيف كيف الضغط متاعهم يرتفع. ونجيو للحاجة اللي الناس الكل باش يقولون عنا اللي هي التوتر الستريس. دونك الستريس والغش، فما ناس يتغشوا فيه أو يتغشوا برشا. دونك الستريس بطبيعته ساعات نفيقوا بيه، احنا عنا ستريس ساعات ما نفيقوش، لكن يخلي ضغط الدم تاعنا يرتفع. وإذا كان أنا نحب نحي ستريس بسيجارو وإلا بشرب الكحول وإلا بالمخدرات، وقتها الحكاية باش تتعقد أكثر والدم باش يطلع معاش يحب يطيح.
0: واضح.
1: فما زادة اللي عندهم أمراض مزمنة أخرى، اللي عنده شحم في الدم وإلا عنده مرض سكر وإلا عنده الكلاوي وإلا عنده مشاكل في القلب، زادة هذوما معرضين أكثر باش يرتفع ضغط الدم متاعهم. والناس اللي ما يرقدوش مليح
0: هاي يتتوتر أعصابه مش يطلع له الدم، هذه معناها
1: ولا الأرق ولا الأرق وإلا الأنسولين. فما زاد لهنا حاجة مهمة، مدام احنا تو في الأيامات التحسيسية والتوعوية لمراقبة الحمل عند الأمهات والنساء الحوامل، الحمل ينجم يكون سبب في ارتفاع ضغط الدم. بربي لهنا خليني نقص دقيقة برك باش نقول لهم النساء الحوامل بربي راهو ضغط راهو يلزمك تقيس الدم، حتى كان نساء طبيب، حتى كان القابلة مزروبة راهو تقولها قيس لي الدم، حتى كان تمشي فارماسي قيس. دونك يلزم تقيس ضغط الدم وتراقبه مدة الحمل الكل. وإذا كان حسيت بعلامات هذوما وجاع في الراس وجاع في المعدة وأكل غثيان هكا تحس روحك باش عندك الرغبة في الردين دوخة، وإلا تشوف الدنيا تضبط شوية حتى كان شوية ورجعت تمشي طول تقيس الدم، راه ينجم يكون التونسيون مرتفعة. ونخاف عليهم برشا برشا من تسمم الحمل، ربي إن شاء الله يعافيهم الكل. هذه حالة استعجالية قصوى خاطر تنجم تنسلنا صحة المرأة الحامل ولا الأم. ماهي علاش نخافوا من الدم؟ علاش يلزم ضغط الدم يكون معدل؟ دونك ديما احنا نقول لك علاش تي برا طلع وجع راسه وناخذ كعبه حريه باش وكهو. علاش؟ علاش نقولوا هو مرض مزمن يلزمه متابعه ويلزمه تحاليل ويلزم الدواء؟ علاش؟ على خاطر المضاعفات نتاع ارتفاع ضغط الدم راهي مضاعفات خطيره. نجم تمس الحياه وتنجم تمس لي زورغان نوبل، معناتها تنجم تمس لنا الاعضاء نتاعنا المهمين،
0: المخ القلب.
1: فوالا يعطيك الصحه، معناها الله يقدر يسيلو جلطات في القلب ولا جلطات دماغيه، قصور كلوي، مشاكل في العينين، في النظر، خلل في النظر خاطر يمسوا العروق اللي نتاع الشبكيه، دونك الناس ما تشوفوا بالكدا. ولا ما نجموش ننساو اللي زاد ارتفاع ضغط الدم اللي ما مش مسيطرين عليه ينجم يمثلنا يعمل لنا مشاكل في الذاكره وفي الفهم، وينجم يؤدي زاد الى مرض الخرف واكثر الامراض نتاع الخرف مالادي دالزهايمر.
0: واضح. نعم
1: فوالا. دونك لهنا شنو لازمنا نعملوا؟ لازمنا الوقايه. نعم. احنا ديما ناكدوا على الوقايه. نمط عايش صحي، دونك هذا التيتر الكبير، العنوان الكبير. دونك ناكلوا ماكله صحيه، ما ناكلوش المالح، ما ناكلوش الماكله المصنعه هذيك المسكجه نقول انا، ولا المصنعه الحاضر اللي فيها برشا ملح وتكون دسمه زاده. نبعدوا على المقلي وعلى الشحومات، نحافظوا على وزن نتاعنا الصحي بالماكله الصحيه ايه، وما والممارسه نتاع الرياضه بانتظام. راهو الرياضة بانتظام، مش نعمل مرة هكا نفحة وبعد نبطل. نوقفوا التدخين ونوقفوا شرب الكحول. ونحب نأكد برشا على المراقبة نتاع الصحة ونرجع للطبيب إذا كان عنا أمراض مزمنة أخرى، إذا كان عنا وراثة في العائلة، إذا كان فتنا 40 سنة، إذا كان عنا اذا كان لقينا حملات تقاسم في امراض مزمنه
0: بيسالش الواحد يعمل طله ويشوف يتفقد بدنه.
1: نعمل طله خاطر نجم توزن تقيس السكر تقيس الدم نتاعك وتاخذ النصائح اللازمه وتتوجه للطبيب. بربي مرض الغلظ ارتفاع ضغط الدم هو مرض مزمن يعني كيف تجي وتعديه والطبيب يعطيكم دواء مش كيف يوفى الدواء تقول له سي بون هاني خذيت الدواء وصحيت هاني قيست الدم.
0: وبربي حاجه اخرى اك الرجيمات اللي يعملوا فيهم وكل يوم ونشوف فيهم على فيسبوك ونشوف كل واحد معناها يعمل فتوى في النظام الغذائي راهو ما هوش لي راهو طبيب يعطيك نظام غذائي راهو كيتكلم الطبيب والطبيب زادة يعرف هو شنو يعطيك وشنو اسأل الطبيب علاش تتبع ثم ناس تتبع معناها في الفيسبوك وتضر الدكتور
1: وي
0: اي يجيك انسان عادي يقول لك انا راني عملت كذا كذا لا راهو بدنك انت ماهوش كيف بدني انا ونتصور انه واحد باش يعمل نظام غذائي يعمل تحاليل شامله على بدنه وبعدين يعمل النظام
1: فوالا دونك كيما ما فماش نظام غذائي ستاندار ما فماش حاجه اسمها ستاندار للناس الكل راهو كل انسان عنده الخصائص نتاعو الفيزيولوجيه الماديه النفسيه التاريخ المرضي هو يتحرك ما يتحركش يخدم ما يخدمش ينجم هو عنده قدره باش يعمل ريجيم ما يعملش وفما الدويات يعني توا الطب بالحق عادي يتقدم بخطوات سريعه والتوصيات تتبدل من عام لعام حسب معناها الاحتياجات نتاع المرضى وللكونفور نقولوا احنا نتاع المريض معناها باش يكون مرتاح وباش نسيطروا على الامراض اللي عنده وعلى المضاعفات اللي تصير راهو فما دراسات تقول فاطمه اللي الانسان اللي الدم نتاعه فوق ال 11 ونص ديجا 11 ونص انت تقول دمي عادي ديجا بدا يعمل
0: بدا يعمل لك في الانظار
1: ولا بدا يعمل في المضاعفات على الكليوي وعلى الدماغ وعلى القلب يعني يعيشكم راهو الطب عنده ناس معناها هما مختصين في الطب هما قاريين وهما دكاتره هما اساتذه في الجامعات
0: تاعنا
1: يعني نتبعوهم الريجيم يعطيوه اخصائيين التغذيه او الاطباء المختصين في التغذيه احنا صحيح نعطيو الخطوط الكبرى بالنسبه للاطباء العامين ولا الاطباء بصفه عامه نعطي الخطوط الكبرى لكن باش نخليك نوجهك للمختص التغذية باش يعطيك انت الريجيم نتاعك على قياسك انت بالضبط
0: واضح
1: ولازمك انت بالضبط دونك ردوا بين على صحتنا مش لعبه والعمر غالي معناها وان شاء الله ما ندخلوش في الاخطاء هذه ربي يحفظهم الناس الكل جاي العيد ان شاء الله عيدهم مبروك جست نوصيهم على المالح وعلى القوي وكهو ويعيدوا بالطبيعه
0: كان عيدة الناس دكتوره ان شاء الله من هذا المنبر نقولهم بالله معناها اللي تبيعوا في الفلاح اللي يبيعوا في الاضاحي وايضا حتى الجزاره شفنا حتى في الايامات الاخرانيين معناها الاسعار ارتفعت روفوا بالمواطن التونسي مواطن كيف كيف وثم ناس ما تقدرش باش تشتري وش يشري كأكل كيلو الحم ما عادش باش يخلط عليها على حساب الأسعار هذه
1: للأسف أنا الحقيقة فاطمة وليت حتى باش نقولهم باش تاكل الحم مرتين في الجمعة وليت
0: يسقط الواحد على روحه
1: عليه سبيلة دونك فوالا هذاك علاش نقول لك حتى في الريجيم يدخلوا الظروف الاقتصادية والمادية يدخل فوالا إن شاء الله ربي يحفظنا يحفظ بلادنا وإن شاء الله الناس كل لباس وإن شاء الله عيدهم كل الظروف ولا
0: يعيشك وإن شاء الله أمنياتنا الناس كلها تعيد واللي ما عيدش واللي أنا شريت عيد ميسالش نتفكر جاري نتفكر الإنسان اللي نعرفه ميسالش هذه تحية لرب العالمين نقسموا الناس كلها مع بعضنا ونكونوا يد واحدة شكرا لك دكتورة وإن شاء الله كل عام تحية بخير تو 9:22 دقيقة نسمعوا فصل غنائي ثم نمشي وين لقبلات لدار الثقافة بقبلات ومع الأستاذة هالة الشابي تحدثنا وتعطينا فكرة على الأنشطة الثقافية الصيفية.

مبهاك المشموم فتح واتاك من الخشال مبهاك المشموم فتح واتاك من الخشال حلاك انت جمرة ولبنان.

يا بنية يا أم الخدود الوردية والعين كحلة، يا بنية يا أم الخدود الوردية والعين كحلة، شنزية اللي راك ما يشوفك.

0: ديري شيكت المشموم الفنان خميس الحنافي، هو وقت مشموم بالحق. توا ان شاء الله ايامكم زينه، ايامكم الكل ورد وفل وياسمين. نواصلوا معاكم اصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر اغاني الحياه، ونمر مباشره او نسافر مباشره الى مدينه قبلات، وتحديدا الى دار الثقافه قبلات للحديث عن نشاط دار الثقافه بقبلات. حاضر معنا الاستاذه هاله الشابي، اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بكيف المستمعين، شرفتونا في قبلات. مرحبا،
0: عايشك يعطيك الصحه. شنو الاجواء في قبلات؟ نشاط وحيويه وانشطه صيفيه هكا ولا ليه؟
1: حفله قبلات بالاجواء باذن الله. وحبيت نحكي انا على تظاهره ريحان تحت شعار مختلفون لكن مميزون. التظاهرة هذه كانت بالحق تظاهرة عندها بعد إنساني، بعد رمزي.
0: نعم.
1: تخللها معناها المحاضرات وتخلتها ورشات وكان فيها معناها اندماج ما بين الأسوية وذوي الاحتياجات الخاصة، كانت عندها بعد رمزي حقيقي وكانت تظاهرة ممتازة.
0: نعم. به التظاهرة هذه اللي خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية،
1: أي هي كانت تظاهرة معناها دار ثقافة، قررنا باش معناها نكونوا نقوم بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوية. من ضمن هالتظاهرة هذه كانت تتخلل فيها محاضرة قيمة بعنوان صديقي مختلف، تقديم المربي المختصة إيمان الرويسي. وكانت هذه التظاهرة عندها بعد رمزي.
0: وقتاش هي صارت أستاذة هيلة؟
1: هي صارت من 21 إلى 23، كان البارح الاختتام.
0: نعم.
1: تاع التظاهرة هذه. والفكرة هي كيفاش انطلقت، معناها العنوان هو تظاهرة ريحان. هو كما قلت لك فيها بعد رمزي وإنساني، إنه الفكرة هذه جيت اسم البنية هذه اسم طفلة من متلازمة الداون اللي توفيت قبل تقريبا أسبوع أو أقل، بأيامات قليلة من افتتاحها التظاهرة هذه.
0: يا ربي يرحمها.
1: يا ربي يرحمها وينعمها. وكان في التظاهرة هذه هناك العديد من الحوارات، وكان يوم في بالنسبة للمحاضرة هذه يوم تحسيسي توعوي بعنوان صديقي مختلف نحو جيل يتقبل الاختلاف.
0: نعم.
1: ويحمل زادة رسالة تربوية ثقافية إنسانية قوية المعنى للناشئة.
0: نعم. من التظاهرة هذه نمشيوا لاستعداداتكم للعطلة الصيفية والأنشطة الصيفية، وانتم طبعا ناشطين على طول العام وتزيد تتكثف الأنشطة الصيفية، خاصة الأنشطة الخاصة بالتلاميذ، بالمعنيها المهتمين بالشأن الثقافي وأيضا بالمهرجانات.
1: أي احنا عنا في قبلات العديد من التظاهرات، من بعد ما كملنا التظاهرة هذه، بعد بالله سمحني نحب نرجع شوية للأهداف من هالتظاهرات هذه. عنا معناها برامج مختلفة متنوعة، احنا نتنقل للمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وللمعاهد الثانوية، نتنقل لهم وين ما كانوا في الأرياف في المناطق المجاورة، ونقوم بحثهم على الانخراط في العمل الثقافي، ونقوم باستقطابهم، نمشي ونعملوا أنشطة ثقافية، نعملوا معناها شوية نفرقوا توزيعات معناها فيها البرنامج وكيفية الانخراط اللي هو حاجة بسيطة برشا. الانخراط في دار ثقافة راهو اشتراك سنوي ب5000 سنوي.
0: نعم.
1: سنوي اشتراك سنوي 5000 فرنك، ومعناها وينخرط في دار ثقافة، وعنا أنشطة مختلفة، عنا تصوير فوتوغرافي، عنا نادي التصوير الرقمي، عنا زادة تركيب مونتاج وفيديوهات، رسم نحت، عنا برشا فنون جميلة، وعنا مسرح بالرغم اللي ما عناش أستاذ. كل معناها دورة سنوية كل نهاية سنة نشاركوا في المهرجان الجهوي للمسرح بالرغم اللي ما عناش أستاذ، معناها اجتهادات شخصية من الإدارة.
0: واضح. به الأنشطة القادمة هيل؟
1: الأنشطة القادمة عنا تظاهرة بعنوان إبداعات تشكيلية بأنامل طفولية.
0: نعم.
1: تدخل لها العديد من الورشات وفيها انتاجات نوادي لسنه كامله.
0: اي
1: ومعناها احنا ديما نقوموا بالاعلام ونهبطوا على الصفحه نتاعنا دار ثقافه قبلات، وباش يكونوا موجودين ان شاء الله الصغيرات موجودين معنا.
0: من وقتاش تبدا التظاهره؟
1: التظاهره في 28 جوان. عندنا 3 ايام 28 29 و30 جوان التظاهره نتاع ابداعات تشكيليه بانام الطفوليه.
0: باه واضح. بالنسبه وبعد تنطلق المهرجانات هكا ولا لا؟
1: بعد تنطلق المهرجانات احنا هو ماهوش مهرجان، معناها مهرجان بين ظفرين، لانه ما عندناش نشطاء في معناها ما عندناش جمعيات في قبلات مدينه قبلات، وبالتالي دار
0: ثقافة تاخذ على عاتقها وتنظم المهرجانات. ممتاز.
1: تاخذ على عاتقها وتغطي غياب المهرجان.
0: واضح.
1: ان شاء الله باش يكون حافل الصيف السنه باذن الله.
0: معناها صيف كامل الخدمه عام كامل في
1: الخدمه عام كامل. ونكملوا من الصيف بالطبيعه نرجع للعوده المدرسيه وتحضيرات العوده المدرسيه.
0: هذاك هو هو كيف ما نقولوا، معناها حاجة مربوطة بحاجة، تجي العطلة الأنشطة الثقافية في العطلة، وأيضا

0: ثقافة مجتمعية قائمة على تقبل الآخر، تثمين الاختلاف مهما كان، وخلق مناخ ثقافي مدرسي واجتماعي
1: نعم.
0: حاضن لذوي الإعاقة، تسوده قيم التعاون والتآخي، وفي الآخر معناها بشي الإدماج هذا لذوي الإعاقة يعتبر التزام ثقافي بخلق بيئة عادلة، باش يكون معناها الناس الكل عندها نفس الفرص ونفس معناها متكافئين الفرص.
1: نعم. شكرا لك أستاذة هالة، إن شاء الله
0: شكرا معك،
1: بالتوفيق.
0: أعيشك، شكرا لك.
1: أول إن شاء الله نذكر السادة المستمعين وأهالي قبلات، في قبلات وإلا في المناطق المجاورة، أولى الأنشطة إن شاء الله في أواخر شهر جوان، هكا ولا لا؟
0: أواخر شهر جوان، وهي والله زميلتي قامت بتصحيح معناها التاريخ بالضبط في بالنسبة للتعبير التشكيلية بأنام الطفولية من 25 إلى 28، سامحني.
1: باه، المفيد في أواخر شهر جوان، وأكيد اللي يحب يدخل ويعرف الأنشطة متاع دار الثقافة إقبلات يدخل على صفحة الفيسبوك ويتابع الأنشطة. ومرحبا بك أستاذة هيلة.
0: شكرا لك، شكرا لك،
1: مرحبا.
0: شكرا لك. وأنا حبيت نقدم تحية
1: تفضل.
0: للمعناها معناها كل من ساهم في نجاح التظاهرات اللي فاتت، وخاصة حبيت نشكر مركز قرطبة للتربية المختصة والتنمية البشرية اللي
1: نعم.
0: يساهم بالعديد من الورشات
1: واضح.
0: وبالإطار متاعه، شكرا لهم، وشكرا زيدا لكل من آمن بالفكرة متاع في إطار اللامركزية والخدمة، معناها أننا نتطوع
1: نعم
0: وندمجوها الصغيرة تزومة.
1: يعطيك الصحة أستاذة هالة الشابي، شكرا
0: شكرا
1: لك.
0: لك.
1: المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل الأصدقاء، ومرحبا بكل المبدعين، وبطبيعة احنا صوتكم، صوت إذاعة تونس الثقافية، صوت المبدعين في كل الجهات. تنجموا تتواصلوا معنا.

0: 9:42 على موجات إذاعة تونس ثقافيا. نوصل معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة، ونختم مع فقرة الطفولة والأسرة مع الأستاذ إبراهيم الريحاني. واليوم على شنو باش نتحدثوا؟ على البكالوريا، بكالوريا 2026، الدورة الرئيسية اللي إن شاء الله تنطلق قريبا في أوائل شهر جوان. شنو النصايح؟ شنو النجم نقدمه للتلميذ المترشح للبكالوريا؟ شنو النجم النصايح اللي نقدموهم للعائلة؟ هذا كله مع الأستاذ الخبير إبراهيم الريحاني. أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الفل والخيرات، أهلا بيك مدام فاطمة، ومرحبا بيك ومرحبا بكل أوفيانا على موجات إذاعة ثقافية.
0: لا عايشك، مرحبا. إذا البكالوريا ومسؤولية كبيرة، البكالوريا التلميذ اللي يجتاز البكالوريا والمترشح لاجتياز الامتحان البكالوريا يحس بمسؤولية كبيرة، ويبدأ يخمم هو عام كامل يخمم أم على قد ما تقرب الدورة الرئيسية، على قد ما تقرب الامتحانات، على قد ما يخاف، وعلى قد ما نفسيته ربما يتضغط شوية. احنا نقولوا له لا، خليه امتحان، خمم فيه امتحان ككل الامتحانات، وخمم فقط انك مش تنجح ومش تكون المعادلات متاعك مميزة، هكيك اكيد تنجم توصل.
1: صحيح، يعطيك الصحة مدام فاتمة. يكون أولياءنا الكل ليمات ذوم، وخاصة الكلام ذا يعيشوا على وقع التحضيرات والمراجعة لاجتياز امتحان البكالوريا، لكن ديما التحضير النفسي لامتحانات البكالوريا ما يقلش أهمية عن المراجعة، والأهمية متاحة الحقيقة تكون عن طريق جميع الأطراف، الولي، المؤسسة، الطفل نفسه أو التلميذ نفسه، لأن يعني الحالة النفسية المتوازنة هي اللي بتساعد التلميذ على التركيز والثقة وتخفيف التوتر اللي كنت تحكي فيه. وبالتالي أهم خطوات نجم نحكيه فيها اليوم مدام أنه أول نقطة أنه نتعلموا كيفاش تنظيم الوقت. علاش؟ لأنه يعني تنظيم الوقت يخفف القلق اللي نجم يعيشه التلميذ. علاش؟ لأنه وقت التلميذ يكون عنده برنامج واضح متاع المراجعة يشعر بالاثمنان أكثر. كيفاش يكون؟ مثلا يقسم المواد على أيام الأسبوع، اعتماد فترات المراجعة القصيرة مع الراحة، يعرف معناه كل نهار أنه المواد اللي باش يقراها شنو كذا. وبالتالي وقت يتوضح البرنامج متاع العبد اللي قاعد يراجع شنو المواد باش يقراها في الفترة دي، شنو المراجعة، طريقة المراجعة والكيفية مهم برشا ينحي التوتر كيف وينحي القلق. نبتعد أكثر ما يمكن من المقارنات، وهذا موجود خاطر وتلاذ حتى اللي يسمعوا فيا توا، لو كل تلميذ وطريقته وسرعته في الفهم. نجم انت بار اكزومبل تري برشا عباد قاعد تقرا وتراجع وكذا كذا، وانت ما شاء الله عليك تنجم الدرس هذاك تقراه في نهار ولا نص ساعه ولا ساعه وراك تفهمه كذا. معناها لو كل واحد وطريقه الفهم، ما تبداش تعمل مقارنات ذاتيه وتقول اني انا مقصر، وتبدا تجلد في الدرس نتاعك ولا تقول كذا. ابعد على من المقارنات، سواء كان العائله تقارن صغار مع صغار قرين ولا صغار بيدهم ولا تلامذة بيدهم، يبدأ يقارنوا في رواحهم بصحابهم، لأنه هذا يخلق ضغط نفسي غير ضروري وتأثر على ثقة بالنفس. حاول أكثر ما يمكن في النقطة الثالثة أنك تخمم تفكير إيجابي. يعني في عوض فما تعويض عبارات سلبية، مثلا اللطف يا ربي، فما عباد يقولك لن ننجح ولا البرنامج صعيب. نحاول أن نقول كلمات محفزة، أنا الحمد لله بفضل كل يوم قاعد نقدم التعب، قلت ربي ربي باش يعودني على كل تعب تعبته. وبالتالي الخطاب الإيجابي أنك بقدرة ربي باش ننجح، قدرة ربي ربي ما يخيبنيش، قدرة ربي كذا. وكدعوات الأم اللي كل يوم تبدأ تدعي لوليدة تقول له، فما كلام ساعات محلاك الإيحاء النفسي الأم اللي تسمع فيها توا، ما عليك تقول لولدك، تقول له راني بالحق نحس عندي ثقة كبيرة فيك.
0: يحفزه ريتك الكلام الطيب، وتحفز التلميذ وتخليه معناها نفسيته مرتاحة، تخلي شخصيته قوية. حتى كان هو خايف نحاول نحيله الخوف، نحاول نأثر عليه إيجابيا، نقول له راك أنت ممتاز وراك مش تنجح وراك مش توصل، وبقدرة ربي معناها تكون مرتاح لما تعدي امتحاناتك، لما تحضر الامتحانات وتكون عندك راحة نفسية هكيك، تحفز التلميذ وتخليه قد المسؤولية ويحاول يقدم أكثر ما يمكن من مجهودات، ويحاول أنه يكون متميز في في النتائج. ما هكيك تحطه أنت عند المسؤولية متاعه وتحطه معناها وتكون حافز إيجابي ليه، راهو مش يحاول يكون معدلاته ممتازة، ما حشتوش بنجاح فقط، إنما حشته بالامتياز.
1: بالضبط يعطيك الصحة، خاصة مدام فاطمة أكل عملية الإيحاء اللي بالحق يحس روحه اللي هو من عطيك الطرفة. مثلا نحن هاو الكبار، أنا بدي نحكي حتى على روحي، مثلا أنا ساعات نقوم ونعيش وضعيات صعيبة كيف في حياتنا اليومية وكذا كذا، جيت على المدام تقول لي تو تشوف، بقدة ربي ربي باش يفرجها عطا وتشوف
0: نفسيتك ترتاح، مخك يرتاح، ما عادش مش خ... مش
1: أي لحظة ذيك نحس روحي سيئة بالحق فري جد. صحيح. والأمور وبالتالي علاش نقول في الكلام هذا، راه مهم برشا كي تجي لولدك وتقول له اسمع انا قلبي يقول لي اللي انت سنة باش تنجح، انا قلبي سنة يقول لي اللي انت راك باش تكون متميز، انا قلبي يقول لي كذا كذا. الكلام هذا وقت تقول لولدك ولا بنتك راه يحس براحه كبيره، يحس كلام ام ولا ابوه تقولش عليه معناها لا يشبه، تقولش عليه قواعد ثابته راهي بتصير معناها.
0: اي نعم.
1: وقت تبدا تحكي بالدسكور هذا راك تعطي شحنه كبيره ايجابيه لصغيرك. النقطه الرابعه اللي هي في علاقه بالنوم والتغذيه مهم برشا، نعرف أي. اللي الدماغ يحتاج للراحه، ردوا بالنا ماك السهريات برشا بتقلت، انا قاعدين نراجع وقاعدين كذا، خاصه في الفتره الاخيره نبدا نهيئ العقل نتاعنا كيفاش يرتاح، كيفاش في الصباح يقوم معناها على استعداد. حاول انك المراجعات تكون في الصباح بكري، تقولش عليه وقت الامتحان نتاعك كذا ونعيشوا أكل باش نعيشوه نهارة الأحد. النقطة الخامسة أنك تتدرب على امتحانات قدم، راهو الامتحانات اللي عشتهم في وسط العام راهي باش تكون نهارة البكالوريا باش يكونوا أسهل برشا من الامتحانات اللي عشتهم في وسط العام. حاول الامتحان تعيش امتحانات مشابهة في البكالوريا، شد امتحان بكالوريا طعام الأعوام، اقعد اعطي التوقيت بتاعك، اقعد في بقعه هادئه تخش عليك في قسم تاع امتحان وعيشك ظروف الامتحان هذيك في الوقت، فكر الثقه فكر الرهبه بكذا، اتحكم في التوتر نهار الامتحان. حاول كي تدخل مثال اش نقولوها، تقرا سور قرانيه. علاش السور القرانيه؟ لان الجانب الروحاني
0: الجانب
1: في العمليه التائه تاخذ نفس عميق بهدوء، يعني تجبد نفس أربع مرات وبعد تخليه معناها في داخلك وبعد تخرج وتقوش عليك تطفي في شمعة، عمليتك العميق النفس العميق بهدوء، تجنب الحديث مع أصحابك كي تخرج بعد الامتحان شعملت شو ما عملناش، ماذا بيك تقرأ الأسئلة الكل بهدوء وتبدأ بالأسئلة اللي تنجم تجاوب عليها. دور الأسرة كما قلنا مهم برشا، أن نشجعوا تشجيع توفي أجواء هادئة، الثقة أهم حاجة، يكون كان لخصه في سفيسة ما تنظيم الوقت، تتركز على الفهم قبل الحفظ، راجع الدروس الأساسية والمحاور المهمة، حاول الامتحانات السنوات السابقة باش تتعود، ابتعد عن السهر المفرط، ما ضيعش وقتك في المقارنات مع الآخرين، خذ فترة من الراحة قصيرة حتى ما تشعرش بالإرهاق، اهتم بالجانب الفيزيولوجي نحكوا عن النوم والماكلة، ابتعد عن التوتر والإشاعات اللي تنجم تزرع لك الخوف فيك، ثقة بالنفس، حاول انك ديما حط ثقة في ربي كبيرة، مادام قاعد تجتهد مادام قاعد تبذل في مجهود اكيد ربي مش يخيبك. البكالوريا محطة مهمة في حياتنا، لكن قدرة ربي مادام الثقة موجودة مادام قاعد تستعد مادام قاعد تراجع اكيد واكيد جدا النجاح مش يكون حليفك. ربي يوفقنا ويوفق الجميع، ورب يوفق كل طالبة وطالبة للعلم، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله أعيادكم مبروك، وإن شاء الله ديما منورين، وإن شاء الله ديما إذاعتكم ثقافية بالمحاور هذه وكذا، نحاولوا أن نرافقوا العائلات والأسر وتمذتنا، وإن شاء الله بالتميز.
0: يعيشك، شكرا لك سي إبراهيم الريحاني على كل هذه التوضيحات في موضوعنا اليوم، الاستعدادات للدورة الرئيسية بكالوريا 2026 إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا الكل في البكالوريا، زادا كيف كيف في النوفيام في السيزيام في مختلف المراحل التعليمية. ديما نسيسر واحنا ديما ناخذ وقتنا حتى في قراءة الامتحان في قراءة الأسئلة، ما نزربوش رواحنا، سيسر واحكم، راهو امتحان كيف الامتحانات الكل. صحيح كلمة البكالوريا كل وزن متاحة وزنها جميل، وخاصة عندما تكونوا مرتاحين نفسانيا وباش تكونوا جيل الغد الواعد، تنوروا بلادكم وتنوروا أيضا عائلاتكم وتفرحوا الناس الكل. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. السادة المستمعين، احنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات محمد أمين أبو بكري في الهندسة التقنية، يلتحق بنا مرايحي منصف في الهندسة يوصل معاكم، وفاطمة الرزقي من أمام المزدح. ألتقي بكم بعد غد الثلاثاء في سهرة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، نهار الخير والرزق والبركة للجميع. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف أم الحكيم،
2: سينما
5: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات

سيبوني يا ناس.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 73 من برنامج غني يا عصفور. أود في بداية الحلقة هذه أن أعيد عبارات الشكر والامتنان للمستمعات والمستمعين الأوفياء اللي تفضلوا بمقترحاتهم وملاحظاتهم في خصوص المادة التي نقترحها، وإن شاء الله من حلقة إلى حلقة نستجيب لتطلعاتهم في أعمال موسيقية نختارها من رصيد الموسيقي التونسي أساسا، مع إضاءات حول الأشخاص وحول المقطوعات هذه وظروفها وغيرها من البيانات اللي نحاول باش نفيدوا بها السادة المستمعين والمستمعات. حلقتنا اليوم نواصل فيها الحديث على أحد أعلام الموسيقى التونسية خلال النصف الأول من القرن العشرين، تربع على عرش الغناء والتلحين لأكثر من 40 سنة، والحقيقة ما نوفيوش حقه قد ما تحدثنا عليه، رغم أن الزملاء والصحفيين والطلبة وفاوا حقه من خلال الدراسات والمقالات، لكن نظرا لثراء الرصيد اللي خلاه رينا باش نخصوا حلقة أخرى من هذا البرنامج نختار فيها حاجات مش مسموعة، وربما هذا العنصر اللي حبيت نركز عليه. حلقة ثانية إذن نخصوها لعلي الرياحي، علي الرياحي اللي توفى عام 1970 في شهر مارس، بالضبط يوم 30 مارس، والحلقة هذه تقريب تصادف الشهر اللي توفى فيه. نبداو اختياراتنا بمعصوف، كنا نسمعوها احنا في الإذاعة لكن ما نعرفوش كل مؤلف متاح، وهذه من ربما بعض النقائص التي تسجل عندما تبث أعمال دون ذكر أسماء أصحابها. معزوفة رقص هي في طبع الأصبعين التونسي، لحنها علي الرياحي وهي مجازفة، لأنه المعزوفات مش لا يقبل عليها عادة في وسائل الإعلام وفي الإذاعات وغيرها، باعتبار أن المعزوفة تتحط إما لسد فراغ بين برنامج وبرنامج، وإلا تتعزف بين فقرات غناء. إذن هو حاول يسدد الفراغ هذايا الفني أقصد بمعزوفة في طبع تونسي. عنده معزوفة أخرى في طبع تونسي هو الأصبعين، هذه في طبع الأصبعين. إذن نسمع رقص في طبع الأصبعين، ألحان علي الرياحي.

كانت هذه معسوفة رقص، قلت أنا في طبع الأصبعين التونسي وإيقاع السعداوي، هالإيقاع الشعبي اللي مغروم به على الريح نلقاوه في 70% من أغاني التونسية للحناء. ملاحظة أنه رقص أصبعين وفيها شوية رمل، ونعرف وإحنا تحدثنا على المقامين هذوما أو على الطبعين هذوما في الموسيقى التونسية متشابهين الأصبعين والرمل. علي الريحي اللي هو محور حلقتنا اليوم لحن في مختلف القوالب الموسيقية الشعرية منها، وال يعني قوالب الشعر وقوالب الموسيقى، لحن القصايد، لحن الأغنية الشرقية، لحن الأغنية في كلام التونسي وكلامه ولحنه شرقي، وحسيله ما خلى حد شيء ما عملوش في مسيرته الفنية اللي أعطت أكثر من 300 أغنية. من القصايد اللي هي مش معروفة ما تتبثش في الإذاعات لعلي الرياحي قصيد يا محيا. علاش ما يتبثوش؟ لأنهم تسجلوا في الثلاثينات على استوانات من إنتاج شركات فرنسوية منها أوديون وباسيفيك. فما تسجيلات تنقلوا من الاستوانات للإذاعة للخزينة ولا على شبكات التواصل، وفما اللي قعدوا على استوانات وما تمش استغلالهم. ربما من التسجيلات اللي بقات نادرة هالقصيد هذا اللي ما ذكرش شكون اللي كتبه، وأنا ما نتصورش أنه كتبه شاعر كبير لأنه كلماته الحقيقة فيها معناها قصيد عربي لكن مش أبلغ ما يكون. جاء فيها يا محيا أشرق الدنيا يمينا حين حيا وبدا الكون بسيما ووضيا، مثلا كلمة وضيا أن ما نعرفهاش في العربية ربما لضرورة القافية. هل قصيد هذا تبنى في مقام الحجاز كار كردي اللي هو مقام مشرقي واستعملوا علي الرياحي في عديد الأغاني. نسمعوا يا محيا ثم نعلق.

كان هذا جزء في الواقع من قصيد يا محيى ألحان وغناء علي الرياحي، اخترناه كنموذج من الأعمال قليلة التداول واللي مش مسموعة برشا. نبقاو في مقام الحجاز كاركردي اللي هو المقام الأساسي متاع يا محيى، ونتعداو الأغنية معروفة أكثر هي يا ليعتي شبت عيونك فيا. علاش اخترتها؟ لأنه كأنه علي الرياحي في يا محيى تمرن على المقام هذايا بمختلف الإيقاعات متاعه، استعمل الفالز كان سمعته معناها منوع من حيث الإيقاعات، لكن ما وصلتش ربما للدرجة اللي يحب هو يوصل لها في التلحين. كأنه صلح نفسه في يا ليعتي شبت عيونك فيا في نفس المقام، يعني مبنية على إيقاعات مختلفة. نجحت الغناية، وكان أنا صغير نتفكر ورافق رحمه الله عمي ناصر زغندة اللي كان عضو في فرقة علي الرياحي، ورافقه إلى الحفلات اللي قدم علي الرياحي مباشرة في القاعات. فمن الأغاني اللي كنت نتفكرها يا ليعتي. إذن كأنها يا ليعتي قلت صورة محسنة للقصيد الأول، لكن تجاوز فيه الصعوبات وعطات لون مخدوم أكثر. نبقى مع يا ليعتي شبت عيونك فيا، كلمات أحمد خير الدين، ألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن يلعتي شبت عيونك فيها. نواصل رحلتنا حضرات السادة المستمعين ومستمعات مع علي الرياحي الشخصية الرئيسية في حلقة اليوم من غني عصفور، ونعمل مراوحة بين اللي معروف كما يلعتي واللي أقل تداول، واخترنا من اللي هو مش متداول برشا أغنية جات في مقام شرقي مصري مش مستعمل برشا عند الملحنين، هو البياتي شوري. هو نوع من أنواع البياتي، البياتي هو مقام وفيه تلوين صغير يولي اسمه بياتي شوري، يعني بياتي اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل بالنسبة للموسيقيين اللي يسمعونا، بياتي على الدوكة مع حجاز على درجة السول أو النواة. قلت مش مستعمل، وعلي الرياحي يبدأ يبحث على المقامات الشرقية اللي ما فيهاش برشا ألحان. مثلا في الشرقي أبرز حاجة هي ضيعت مستقبل حياتي متاع سيد درويش دور، يبدأ يبحث على الحاجات اللي مش متداولة باش يلحن فيهم، وكأنه يعمل تحدي مع نفسه رغم هو لم يدرس الموسيقى البتة، لا كان في كونسيرواتوار في معهد ولا درس على يد شيوخ كبار. سمع برشا لمحالة كما قلنا في حصة ماضية، تكونت له ملكة في التلحين فطرية وحسنها بالاستماع. الأغنية اللي باش نسمعوها هي الصورة المختارة، قلت فيها البيتي شوري وممزوج مع إيقاعات تونسية، وهذه حاجات قلت نلقاوها برشا عند علي الرياحي، وخاصة الإيقاع اللي ذكرته منذ حين هو السعداوي دم دم تك دم تك، مغروم به برشا علي الرياحي نلقاه في أغلب أغانيه. إذن الصورة المختارة ما نعرفوش كون كتبها، لأنه الاستوانة اللي احتودها لم تذكر اسم المؤلف، لكن المعروف هو لحن وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن سورة المختارة من الأغاني غير المتداولة لعلي الرياحي. نرجع للأغاني المتداولة. علي الرياحي غناوله كثير من المطربين والمطربات من الشباب وبرشا اللي بداوا مسيرتهم الفنية بأداء أغاني علي الرياحي باعتبارها أغاني مرجعية وفيها ما يكفي من العناصر الفنية اللي تخلي المطرب ولا المطربة يعبر ويوري إمكانياته. لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية تقريب عام 75 في إطار جمعية الشبيبة الموسيقية اللي وقتها أنا كنت أشرف عليها في قاعة أحمد الوافي التابعة للمعهد العالي للموسيقى غنى أغنية من أغاني علي الرياحي يا شاغلة بالي.

كانت هذه يا شغلة بالي أو جزء منها أداة لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية. نواصلوا مع أغاني على الريح أما توا بصوته، ومن الأغاني اللي كان يغنيها في الأفراح، وأنا من حسن حظي أني خدمت وأنا صغير كعازف كمانجا في حفلة ولا اثنين شارك فيها على الريح. كنت مبهور بطريقة تصفيف شعره، بطريقة هندامه، أناقته، والوقت اللي عديه هو يحضر نفسه باش يخرج للناس ويغني قدامهم حتى في حفلة خاصة. من الأغاني اللي كانت رايجة وقتها تعليلة العروسة اللي عملها في مقام البياتي، ومقام البياتي فيه جو متاع فرحة نلقاوه في دق المزاهر عند فريد لطرش نفس المقام. إذا نشوفوا علي الرياحي كيفاش كان يغني في الحفلات الخاصة في الأعراس على العروسة، وتكون هذه آخر نموذج نختم به حلقتنا. الحقيقة نجم نعمل أكثر من حلقة وحلقتين على علي الرياحي، خاطر غنى في كل الأغراض، غنى على تونس، غنى معناها في الشرقي في التونسي. على كل حال إن شاء الله في مناسبات أخرى نعديو نماذج أخرى. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم بألف خير ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زوندة.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: أنغام من كل مكان.
9: أنغام من كل مكان.
8: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
9: مع مروان البدوي،
8: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
10: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس.

مرحبا بالربيع في ريعانه وبأنواره وطيب زمانه. نزل الأرض كالخيال فأضحت روضة من رياضه وجنانه.

ضحك الربيع إلى بكاء السماء، فغدا وفيه مسرة البصراء، وتبرجت لك في المصيف حدائق، أبدت صنائع حكمة غراء. الربيع الجميل

0: خلقت طليقا كطيف النسيم. أبو القاسم الشابي. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء، تغرد كالطير أين اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أنا تراه، وتمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في رباه. كذا صاغك الله يا ابن الوجود، وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحني لمن كبلوك الجباه.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

ونحن نحب الحياة. محمود درويش. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونرقص بين شهيدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل. ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا

ضحك الربيع إلى بكاء السماء، فغدا وفيه مسرة البصراء، وتبرجت لك في المصيف حدائق، أبدت صنائع حكمة غراء. الربيع الجميل ابن الرومي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية.
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
5: تأليف ابن حكيم.
2: سينما.
6: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
2: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
8: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
10: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
11: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتف بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفاً.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالماً أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
0: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائماً البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
2: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعياً، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاءً وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفاً وبعيداً بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفاً بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقاً إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار، وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلاً بل يولد خاماً، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعاً يجب أن يصنع.
3: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
0: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبد الله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
4: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع، علم الحضارات، الأنثروبولوجيا، كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية ومؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقداً فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريباً على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أنه كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، حسمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد، والنقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير، أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرحه الأستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من اطروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. سندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن. وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي، بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن ثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.
2: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: يعجبني والسبه منك تطربني، الدوني منك يعجبني والسبه منك تطربني، كيف ما يرجع الفرطته
1: للنار اللي تحرقه،
0: كيف ما يرجع الفرطته.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tn. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: وثائق وحقائق.
6: إذاعة تونس الثقافية،
5: وثائق وحقائق،
7: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
8: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة دلندا لرقش. مرحبا بك أستاذة دلندا.
9: شكرا عادل، شكرا لهذه الاستضافة.
8: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم في صميم اختصاصك التاريخي وما عرفتي به، وأنت الأستاذة الجامعية في التاريخ الحديث، ولكن عرفتي خصوصا بتاريخ النساء لنقل، وتاريخ الاجتماعي وموضوعنا اليوم والثقافي. وموضوعنا اليوم حول تاريخ الحركة النسائية أو الحركة النسوية في تونس طيلة قرن، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد مميز جماعي صدر بإشرافك وإدارتك بعنوان بالفرنسية بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي أن سيكل دو فيمينيزم عن دار سانتيانا، وبدعم وأسهام مؤسسة نساء هكذا. وهو كتاب جديد أسهمت فيه العديد من المختصات من سنعود إليهم بعد قليل، معناتها ليس فقط مؤرخات أو مختصات في التاريخ وإنما مختصات مختلفة. ومع التذكير بأن لديك أعمال سابقة مميزة حول هذا الموضوع أو ما يقرب منها على الأقل، لعل من لن نذكرها جميعا، ولكن أطروحتك المنشورة بالفرنسية إستوار دي فام دي مغرب كولتور ماتيريال إيفي كوتيديان، صدر عن مركز نشر جامعي سنة 2000. تيريتوار سان فرونتير من أعمالك الأخرى، طبعا ترجمة الكتاب الأول تاريخ نساء المغرب أو بلاد المغرب، ثقافة المادية والحياة اليومية، أعتقد الفترة الحديثة
9: والمعاصرة.
8: وكتاب آخر مارجينال أنتير ديسلام، المهمشون في أرض أو في بلاد الإسلام، سنة صدر عن سيريس 1992 بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لرقش الذي نتوجه له بالتحية، وهو شريكك في العمل وشريكك في الحياة منذ السبعينات على ما أعتقد.
9: منذ السبعينات
8: مش مزيت الشباب على الدوام أستاذ دلندا.
9: شكرا.
8: ثم كتاب آخر هام جدا أرجو أن تشرفينا في مناسبة أخرى قادمة، لأني هذا الموضوع مهم يبقى إلى اليوم مهم جدا، تيريتوار سان فرونتيير، La contrebande et ses réseaux dans la région de Tunis au 19e siècle, مركز نشر جامعي سنة 2001، يعني حول ظاهرة التهريب وشبكات التهريب في إيالة تونس في القرن 19. ولكن هناك كتاب آخر يهم موضوعنا اليوم أو يقترب منه، هو بعنوان فام اون فيل دون لو موند ميديترانيان باسي بريزون، هذا صدر سنة 2005 عن سيريس أيضا،
9: هو جامعي أيضا،
8: جامعي أيضا. أي. وكتاب العربية بإشرافك أو بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد داركش والأستاذ جمال بالطاهر، المغرب العربي من خلال مصادره، مغرب مودرنا ترافيس سيسورس، نفس الناشر هنا سنتر دي بيبليكاسيون، معناها المركز نشر جامعي سنة 2003. وكتاب مميز للغاية، وهذا متأكد أنك حصلت بمناسبة يعني عليها على جائزة علمية، مونوغامي اون إسلام لإكسيبسيون كيروانيز، مركز النشر الجامعي سنة 2011، أيضا على الصديق القيرواني، هذا
9: صح.
8: الاستثناء لنقول التونسي أو الاستثناء القيرواني حول هنا ضد تعدد الزوجات،
9: الزوجة الواحدة.
8: العديد الأعمال الأخرى طبعا، مقالات وما أشرفت عليه من أعمال عديدة، ونذكر أن لديك جائزة الكريديف أيضا، أيضا الاتحاد المغرب العربي لديك جائزة، ووسام أيضا للجمهورية، عديد الأعمال. وموضوع هذا المعجم، لنقل معجم النسويات أو معجم الحركة النسوية، هو مميز حسب ما اطلعت عليه لجهتين، هو أنه لم يكتفي بتراجم النساء الفاعلات في الحركة النسوية وفق معايير معينة سنعود إليها معك بعد قليل، على كيفية اختيار من اخترته أنت ومن معك الفريق لنقول التأليف، لأنه فريق صح. تأليف ما فيهم أستاذنا، نوجه له تحية أيضا حبيب الزغلي، وما أغلبكم نساء طبعا،
9: أغلبنا نساء
8: ولكن معكم يعني فما أسهام رجالي. وهناك أيضا قسم مخصص لمحاور، أنت في تقديمك هناك إشارة ميزتي فيها في تقديم الكتاب، وأنصح بتعمق في قراءة هذه المقدمة حتى للطلبة، لطلبة التاريخ، لأنها فعلا مفاهيميا عميقة وقوية بدون مبالغة. في تقديمك لهذا الكتاب ميزتي بينه وبين أعمال سابقة أخرى حول النساء والحركات النسوية،
9: نسوية خاصة،
8: خاصة النسوية، من بينها مثلا موسوعة النساء التونسيات التي أصدرها الكريديف. فيما تميز هذا العمل الجديد عما سبقه، مع تذكير ربما ببعض الأعمال السابقة، وعلى ماذا اعتمدتم كمصادر؟ ما يجمع بين هذه التوثيقات أو هذه الشهادات، ما الذي يجمع بينها كمصادر ربما؟ وأنت زاد أيضا أشرت إلى تداخل بين التاريخ والذاكرة حتى يكاد يصعب الفصل بينهم، وهذا من لاحظه في هذا العمل.
9: قبل ما نجاوبك ولا باش نجاوبك على السؤال متاعك، اللي هو بطبيعة في صميم هذا العمل الجماعي اللي شرفت عليه، شرف العلمي والمفاهيمي، فقبل كل شيء نحب نشكرك عادل على هذه الاستضافة، لأنها معناها باش تمكن المستمعين وخاصة طلبتنا وشبابنا وأيضا الكهولنا باش يتعرفوا على جزء كبير من تاريخ تونس، وهو تاريخ الفعل النسائي، الفعل النسائي. لأنه لهنا ولهنا باش ندخلوا في شوية الإجابة، هل المؤلف الجماعي اللي تشرفت وعطيت العنوان متاعه اللي هو مكتوب الفرنسية وسيقع إن شاء الله قريبا. نحن نسعى قاعدين نسعى إلى ترجمته. ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم. هو يجمع جو دي ذات معنى حيواتات
8: نبذات
9: لنساء نساء كان لهن دور سواء بالكلمة بالفعل على الميدان الاجتماعي، الميدان الثقافي، الميدان السياسي أو الميدان الجمعياتي، وكذلك أيضا معنى كل المستويات الحياة اللي خلت بصمات. شنية أنت في سؤالك شنو يميز الكتاب هذا اللي هو معجم ديكسيونير، باش خلينا نكونوا معناها متفقين، ماهوش راهو سي با ان اسي، ما تقراهش انت من الاول للاخر. هو معجم ومعروف المعجم هو يقدم معناها جوذات سي دي نوتيس اون ابل سا لي دونك دي فيمينيست اي دي دو فيمينيزم. دونك باش تلقى جوذات لي نساء حياه معناها مش حياه مسيره لي كل جوذات قدم
8: عددها
9: 114 امرأة
8: تونسية
9: بطبيعة. والجزء الثاني جوذات لي هما دونك نساء ساهموا بالفعل بالكلمة كما قلت لك في ميادين عديدة لي دفع الحراك الاجتماعي لي تغيير واقع النساء. ومن هذا الباب يكون تكون هذه المجموعة
8: وتعزيز حقوق النساء
9: كل شيء بطبيعة تغيير الحياة متاعهم معناها بالتونجي في المستوى الحقوقي شنية المكاسب الحقوقية، كذلك في تغيير الرؤية اللي معناها الثقافة الاجتماعية تغيرت عنا في تونس. إذن في كل مستويات كانت النساء مساهمات معناها شاركت بقوة. لكن ثم نجي القسم الثاني هنا التقديم المادي واللي هو الحقيقة القسم الأول هو القسم الأكبر
8: لحظة يعني ذلك
9: أي بطبيعة. هو الكتاب 800 صفحة الجزء الأول
8: 600 تقريبا
9: 600 صفحة أو أكثر
8: نبذات
9: شوية
8: نبذات حول النساء سيرة تراجم باللغة العربية القديمة لأنه تميزنا لا نخجل من تراثنا العربي. عندما يتميز في شيء نقول لأنه كلمة تراجم تقريبا، وهذا يقدم للطلبة والباحثين لأنه أداة عمل ما فهمته منك الآن أن هذا ليس كتاب عادي يعني مؤلف كما قلت يا فردية أو كذا أو فيه محاور معينة واحد اثنين ثلاثة، هو أداة عمل كأي معجم أو موسوعة فيها الجانب الموسوعي
9: هو قبل هو أداة.
8: وسألتك عن الفرق بينه وبين موسوعة التي
9: أصدرتها، لكن خليني نقول احنا شنو كان الهدف من كتابة هذا المعجم. أول شيء لأنه أهم شيء وأنا كمؤرخة مختصة في تاريخ النساء في تونس أساسا لكن أيضا خاصة في البلاد المغرب العربي ومعنى الفضاء العربي الإسلامي، النساء في تونس خلينا نقعد في الاسباس متاعنا الفعل متاعهم كان دائما منسي. المساهمة النساء ودورهم في صناعة التاريخ في الحراك التاريخي كان ديما منسي مغيب مهمش.
8: فما جانب الذكوري
9: نعرفه
8: كتابة ذكورية
9: لأنه
8: للتاريخ.
9: الكتابة راهي سلطة من أهم معناها نوعيات السلطة الكتابة أيضا المعرفة والكتابة. ونعرف إحنا في مجتمعاتنا ولا سيما مجتمعنا إلى حدود معناها مطلع القرن فهذه السلطة رجالية بالأساس، رجال هما متصدرين المعرفة ورجال هما متصدرين
8: مطلع القرن 21 تقصدين
9: الكتاب لا القرن مطلع القرن 20 عندما بدأت تظهر المدارس باش نبدأ لا
8: هذيك وانا قرن هنا شرطي
9: على القرن ولو او توش نجي
8: وقت...
9: ابش نقوله القرن
8: قرن
9: ابش نعطي ابش نعطي شنو ما اللي بغن كرونولوجيك شنية المرحلة اللي الكتاب هذا شمالها. دونك خليني نوقف نرجع الأهم شيء هو أنا كمؤرخة الأهم شيء هو هذا الكتاب هو ملامسة التاريخ بالذاكرة لأن احنا مجتمع ينسى وإذا كان أنا واللي احنا مختصين فيه وإحنا نسويات وأنا أفتخر بهذا الانتماء الاجتماعي والفكري ها حاملة لهذا الهم بين ظفرين أنه المشغل مشغل الفكري والمشغل أيضا تجم تقول السياسي لأن توجه هي الدفاع عن حقوق النساء عن تواجد النساء واعتبار النساء اعتبار النساء بالدور الاعتبار الدور اللي لعبته طوال التاريخ. احنا خذينا القرن هذا القرن اي يبدا بالنسبه لينا معناها هي 1924 علاش 24 لانه اول صوت نسائي تكلم برز في الفضاء العام
8: وهو
9: صوت السيده منوبيه الورتاني
8: خصصته نبذه لمنوبيه الورتاني
9: بالطبع والبغن كرونولوجيك الأولى 1924 هي نسبة للسيدة منوبية الورثاني هي أول امرأة تونسية تشرأت وكانت لها الشجاعة باش تخطب وتتكلم في الفضاء العام في قدام بيبليك أغلبه رجال وتكلمت عن ماذا؟ عن وضع النساء عن وطلبت بحقوقهن فبالتالي كان هذه النقطة بالنسبة لنا نقطة البداية
8: والنبذة هذه كتبتها أنت
9: كتبتها
8: بالصدفة رجعت للمعجم هو سهل استعمال لأنه يعني كأي ديكسيونير هو بترتيب أبجدي الورتاني وقدام شكون الكاتبة يعني اللي كتبت النبذة أو الجذاذة الخاصة بالناشطة أو كذا النسوية دلندا لارقش هي اللي من كتبت عن منوبية الورتاني المولودة سنة 1899 أعود إلى الصفحة 532 من الديكسيونير هذا معجم النسويات ديسيدي أو 1958 بفرنسا توفيت بفرنسا سنة 1958 هذه هكا علاش اخترتوا العشرينات من القرن العشرين
9: علاش خليني نقولك لأنه أحنا ولهنيها وبش نجاوبك على السؤال شنو الاختلاف وأنا أشرت له في المقدمة بطبيعة لأنه إحنا كي نكتبه ضرورة علينا لأنه هذا العمل هو بطبيعة يرتكز للمقاييس العلمية هو يبحث معناها في الذاكرة لكن عن مقاييس علمية فبالتالي السيدة منوبية الورتاني هي علاش هي البداية؟ لأني وانا هي وبعد الثانية اللي بجي في 1929
8: منشاري
9: حبيبة المنشاري
8: مسألة الحجاب
9: كيف المرأة الثانية التونسية التي تكلمت en public في الفضاء العام
8: يبدو لي حتى بورقيبة كان
9: كان حاضر بطبيعة ومن غير حجاب معنى لأول مرة مرأة تونسية الأولى في 24 الثانية في 29 نزعت الحجاب وتحدثنا في واقع النساء ومش معقول نساء يواصلوا في المعيشة هذه التهميش وهما محصورين في البيت معناها المدارس ما يقتحم
8: من باب الصدفة أستاذ دلندا كي رجعت للمعجم إلى جانب منوبية الورتاني الثانية اللي أشرت لها في 1929 بعد 1924 باب الصدفة صفحة 494 نلقى زادة دلندا لارقش هي من كتبت النبذة عن حبيبة المنشاري
9: أنا هذوما اثنين أنا كتبت عليهم سابقا في هي مداخلة ساهمت بها في بيروت في آخر في مطلع الألفين عن النساء العربيات في السنوات العشرين والثلاثين أنا أخذيت المثال بتاع هزوز نساء هذوما التونسيات اللي هما اللي قاموا به الفعل متاعهم هو تقديم المحاضرة وتفكير شكله بداية الوعي النسوي
8: لأن الفرق كحركة فردية فماش جمعيات
9: هما تكلموا فردية لكن كانوا ينتميوا إلى جمعية الليستوغ الرقي وتكلموا أنا قلت في مكان عام هي في اللي لوما تو اسمها ابن المقاعد ابن رشيق كانوا ينتميوا إلى وكانوا كانوا اثنين قريبين إلى الحزب الاشتراكي.
8: سنعود ربما لبعض نماذج ولكن لنعود إلى سؤالنا المنهجي الأول متعلق بالمصادر. ما الذي ميز معجم النسويات الذي أشرفت على تأليفه وإصداره؟ ومثلا أعطيتك مثال، أنت أشرت إلى عديد الأمثلة المراجع السابقة، نذكر عمل سي الحبيب كوزدغلي الذي أشرف عليه وعمل جماعي مهم جدا في بداية التسعينات، أذكر نساء وذاكرة خرق العادة. يعني ما الذي يميز عن نساء وذاكرة أو خاصة عن موسوعة النساء التونسيات اللي يصدرها يبدو الكريديف؟
9: يعني أنت قصدت عليه
8: لا يعني استغرقنا
9: هذا هو كنت هذا الجواب متاعي. هم هناك تقاطرة نساء وذاكرة أنا شاركت فيه ومع سي الحبيب قمنا بالصياغة متاع المنهجية كذلك والكريديف الكتاب الأخراني اسمه موسوعة التونسيات
8: 2021
9: فما تقاطع. علاش؟ لأنه حاجة معناها فما الجذاذة أنت تسميها أو النبذة هذه حاجة، لكن الاختلاف وبطبيعة النساء الكل الاختلاف جوهري. فاش؟ لأنه الكتاب هذا اللي قدامنا هو تناول الفعل النسائي واللي هو النسوي بشوالي بالنسبة لنا الفعل النسوي، أي الفعل النسائي اللي اهتم واختص في الدفاع عن حقوق المرأة وتغيير وضعيتها في المجتمع، بينما نساء وذاكرة اللي أنا شاركت فيه وكان سي الحبيب هو اللي شرف عليه هو أخذينا نساء وكانوا مازالوا حياة مشينا استجوبناه، وهنا كيف نقطة الالتقاء عن نساء تونسيات فاعلات في المجال العام، تونسيان اكتيف دون لا في بوبليك من 1920 الى 1960. بالتالي كل معنى مش بضروره تكون دافع على حقوق المراه، مش بضروره كانت عندها هاجس انها المراه لازمها المستوى معنى حقوقها تغير. بالنسبه للكريديف كيف نفس التمشي، ساعه رجعوا الى النساء حتى وجدت أو لم توجد عليسة نعرفو عليسة
8: فاطمة الفهرية
9: كل شيء، لكن
8: مؤسس جمال قروي
9: كل النساء إلى
8: عزيز عثمان
9: إلى حتى إلى العصر معنا الوقت الحاضر، لكنهم كلهم متوفيات كلهم متوفيات،
8: في حين أنكم هنا في حين أن هنا العديد مازالوا على قيد
9: بالنسبة
8: الحياة.
9: بالنسبة لنا قرن من الحركة النسوية أو الفعل، خلينا نقول أنا
8: في بعد نضالي يعني
9: الفعل النسوي هناك ترابط من أول المنطلق اللي هي المنطلق هو تشكل الوعي النسوي. النسوية وأنا عرفت بها في المقدمة النسوية هو أنه النساء هذوما اللي قدمنا لهم نبذات هما قاموا بفعل وتبرزوا فيه يختص في الدفاع عن النساء حقوقا وضعية في مجالات متعددة. ريتا تجم تكون معناها مرأة أول واحدة تونسية كانت اخذت الدكتوراه في الرياضيات، لكن الرياضيات نخذها ما عندهاش جذاذة. طبيبة، أخذينا أول طبيبة تونسية تلقاها
8: توحيدة بوشيح.
9: توحيدة بوشيح لأنها قامت بدور كبير في توعية النساء أول شيء بحقوق الصحة، ثم دور متاعها اللي لعبته في فترة تحديد النسل، دونك
8: والأمومة
9: والأمومة إلى غيره. إذن معناها فهمت، مش لأنها أول طبيبة، لأنها كانت أول طبيبة وقامت بدور هام جدا في الدفع النساء، حقوق النساء وواقع النساء إلى الأمام. بالتالي الفكرة متاعنا راهو الفعل النسوي مرتبط القرن الكله اللي احنا اليوم عليه نساء في تونس، معنا الحقوق والواقع. احنا الحقيقة نتميزوا فيه عن كثير البلدان أو المجتمعات العربية الإسلامية، نشوفوه في التاريخ، وهذا كان الهدف، وأنه راهو اللي احنا اليوم عليه يرجع إلى كل هذا التسلسل.
8: ومتى توقف تقريبا للسنوات الأخيرة؟
9: يوقف إذا كان يبدأ
8: في العشرينات، القرن العشرين،
9: 2010 أي بالتحديد، قبل ما دخلناش في مرحلة ما بعد
8: ثورة. فما إشارات
9: ما بعد ثورة،
8: رجعت بعض النبذات فيها بعض الإشارات. لن أقدم قراءة نقدية للمعجم.
9: ليه رجعنا أبش قولك كي تاخو مسيرة مسيرة مناضلة نسوية أو فاعلة نسوية، فما مناضلات وما فاعلات ثقافية، معناها من المسرح من السينما مش مناضلات. فبالتالي رؤيتنا للنسوية هي النسوية المنفتحة تعددية.
8: ولكن صنفتم، ننتقل لأنه الحصة مضبوطة بنوع من الوقت، وأعرف حماسك المعرفي والنضالي لهذه المسألة، يعني أشعر باختلاج يعني مشاعرك وأنت تتحدثين، ربما كان موضوعنا على موضوع آخر ربما، ولكن أتفهم ذلك. ولكن صنفتم في هذا الكتاب وفي مقدمة، ولكن حتى من أسهم معك في التقديم هاته أو هؤلاء هاته النسوة النساء، بين أنواع من النساء حركة نسوية، سميت تقريبا الحركة خاصة التمييز بين صنفين، ثم صنف أخرى، ما شنو ما بالضبط الزوز الحركات قلت حتى بالفرنسية نقول، لأنه شكرا. أسهل ساعات باش نقول فيمينيزم ديتا، أنتم أشرتم فيمينيزم ديتا وفيمينيزم أوتونوم، بمعنى لنقول حركة نسوية مؤسساتية أو تابعة للدولة أو تشرف عليها الدولة أو تحت إشراف الدولة، وحركة نسوية مستقلة.
9: طيب طيب، أنا قلت أنه الحركة هذه أو الحراك النسوي، خلينا نقولوا حراك لأنه كي تقول حركة كلهم في بعضهم مع بعضهم، لا حراك متنوع. فنبدأوا من الفترة الاستعمارية، فهناك معناها النسوية الأولى هي اللبنة الأولى، النسوية الإصلاحية غيفورمي، معناها فيمينيزم غيفورميست، ثم نسوية الدولة بطبيعة
8: بعد الاستقلال،
9: لأنه تونس هذا اللي معناه فقط تركيا معناه في العالم الإسلامي اللي الدولة اخذت على عاتقها، هي معناها سياسيا المسألة النسائية،
8: أو بما يعرف عنها تحرير المرأة.
9: تحرير المرأة،
8: وأنتم تفضلوا نعرف كنسوية تحرر المرأة،
9: تحرر
8: يعني المرأة. في فعل خاص بها،
9: وأهم مكسب احنا نقولوه نعتبر بطبيعة هو المكسب، هو إصدار مجلة الأحوال الشخصية، هو المنطلق
8: 13 أوت 1956،
9: المنطلق
8: قبل الدستور وقبل علينا الجمهورية.
9: أي بالطبع، لأنه من ركيزة دولة الاستقلال ركيزة أساسية كانت مسألة تحرير المرأة.
8: على ذكر فيمينيزم ديتا، يتمثل حسب ما فهمت خاصة بعد الاستقلال من كتاب هذا، من المعجم هذا، معجم النسويات، أنه خاصة الوزارات أو الهياكل كما ديوان تنظيم العائلة، معتنية بالعمران البشري وكذا، لأنه في عمل كبير خاصة في مسألة تحديد النسل، ثم مسألة الإجهاض بعد ذلك وغير ذلك، ولكن وهو الحق الإجهاد خصصتوا له أنتم في المحور.
9: خصصنا
8: له مهم جدا أنه يطلع سيناتور ويطيح سيناتور في الولايات المتحدة إلى اليوم، مهم موضوع الحق في الإجهاد.
9: هذه هي مكاسب.
8: احنا بعض قد يستهين بمثل هذه المسائل في دول أخرى متقدمة علينا، ربما صناعيا ربما حتى في أشياء أخرى، ولكن هذه مواضيع ما زالت فعلة في المجتمعات الكل.
9: صحيح صحيح.
8: وفما صراع بين المحافظين ولاحظت هذه ما بيناتنا، يعني هذه ملاحظه كل مره نلمح شويه من غير ما نتعمق، فما البعد بين ظفرين التقدمي
9: بطبيعة.
8: ما يطغى على الاسماء مش الكل، ولكن نسبه اكيد اقول 90% من النساء التي تم اختيارها. سأرجع في الجزء الثاني إلى المعايير التي اعتمدتها أنت بالخصوص كمشرفة على العمل لاختيار من نضع في هذا الكتاب في هذا المعجم من لا نضع، ولكن حسيت الطابع التقدمي
9: للكاتبة
8: للنساء هذوما
9: مش
8: الكاتبات. الكاتبات هذيك أكيد، ولكن حتى النساء اللي اخترتوهم يطغى عليهم الجانب التقدمي أكيد أقول حتى بالمعنى بين ظفرين الإيديولوجي.
9: مش فقط، لكن أنا خليني ساعة أشير إلى زميلاتي وصديقاتي اللي ومعاهم صديقي وزميلي أستاذ الحبيب قزدغلي اللي راه ساعة الفريق متنوع، ما هوش فقط
8: الأرخي،
9: اختصاص تاريخ، علم اجتماع، حقوق، علوم سياسية، حضارة فرنسية، حضارة عربية،
8: علم اجتماع. لاحظت مثلا خاصة
9: أستاذة درة محفوظ،
8: فتحية السعيدي،
9: فتحية السعيدي
8: مباشرة بعدك أنت تقريبا 28 أو قرابة 30 نبذة، تقريبا في حدود العشرة لكل منهم
9: تقريبا.
8: كانت سنة بن عاشور،
9: حفيظة، أستاذة حفيظة شقير، جنان الإمام، أسماء نويرة، سوفي بيسيس، خديجة الشريف،
8: شيراز بن مراد،
9: شوف 21 تقريبا 21.
8: واسمحي لي أن أهدي هذه الحصة، هذه هدية شخصي لم أجدها في هذا المعجم تفاجأت، كنت أتوقع أن أجدها، لكن لروحها بمرور 10 سنوات ونحن في شهر مايو 2026، مرور 10 سنوات على وفاة فقيدتنا فقيدة الإعلام التونسي نجيب الحمروني، أول رئيس نقابة وطنية صحفية التونسيين، ولا تخلو طبعا أيضا من روح تقدمية وأسهمت حتى في كوثريات. أنتم عدتم إلى كوثر وإلى كذا، وأرجو أن يتم إثراء. هو قابل الإثراء أو لا؟
9: هو قابل الإثراء،
8: معناه في نص طبعة أخرى أو كذا.
9: شوف خليني أقول لك وأنا قلت عادل سمحني خليني أقول لك ما تخطاش علي برجع نقول لك، وأنه القائمة ني با إكزوستيف، قلنا راهو العمل هذا يخدى منا 3.5 سنين تقريبا، وفما مش سهو، فما شوية سهو، لكن الثقل وضروري نخرجوه العمل. فهناك دي فيغور اللي عندهم حضور كان لكن ما همش موجودين، إن شاء الله معناها بشقع التدارك فيما بعد.
8: أستند إلى ما قلته الآن أنه من كان فاعل في الساحة السينمائية، في الساحة المسرحية، في الساحة الأكاديمية، العديد من الأكاديميات، أذكر مثلا اسم بارز وغير أشرتم في النبذة المخصصة لها غير متأدلجة بالمعنى مثلا يسارية أو لا أعرف سكاء مثلا أستاذ سكينة بوراوي مثلا
9: هي تدير كوثر، دار أدارة الكريديف كوثر، ثم عندها مقالات،
8: يعني فما أسماء أكاديميات يعني فاعلات في الجانب الأكاديمي ولكن خدموا القضية النسوية
9: بطبيعة.
8: من موقعهم
9: قلنا
8: هذه زادة فما في الصحافة شكون خدمة
9: عادل، خليني باش السادة المستمعين يتبعونا منيح، راهو المجالات مجالات الفعل والعمل النسوي مجالات متعددة، ماهوش فقط نضال سياسي، ماهوش فقط نضال جمعياتي حقوقي معناها نسوي، لكن أي لأنه معناها الدفاع والعمل على تحريك الواقع النسائي هو يشمل مستويات عديدة، الجانب الأكاديمي كيفاش التكوين. فأخذنا
8: هذا ما سأسألك يعني في الجزء الثاني من هذا اللقاء. أول سؤال سيكون في الجزء الثاني حول من هذا اللقاء معك أستاذة دلندا لارجش حول معايير اختيار، هذا ما ستجيبين عنه بعد أن استمع
9: نكمل
8: إلى هذا النغم ثم لنا عودة.

مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وموضوعنا وضيفتنا اليوم الأستاذة دلندا لارقش، كاد أقول أيضا دلندا بوزقر ولارقش، اكتشفت هذا البرنامج في هذا المعجم الذي نقدمه اليوم في إطار عنوان تاريخ أنت تفضلين الحركة النسوية والحركات في الحقيقة. فهمنا من هذا المعجم مهم ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيا أن سيكل دو فيمينيزم، يعني تونس قرن من الحركة النسوية، صادر عن دار سانتيانا في الآونة الأخيرة سنة 2026 وبدعم من مؤسسة نساء. فهمنا أن هناك في الحقيقة حركات نسوية، ليس نوع واحد من الحركة، هناك حركة مؤسساتية تابعة للدولة خاصة بعد الاستقلال، فيها وزارات، فيها منعشنة دواوين، فيها حتى ربما جمعيات أو منظمات كما اتحاد المرأة كان محسوب على السلطة السياسية، ولكن فيها حركة نسوية مستقلة، فيها خاصة منذ فهمت من المعجم هذا نهاية سبعينات القرن العشرين مع بروز نادي طاهر الحديد، أو بالأحرى نادي في وسط نادي دار الحديد، نادي دراسات يعني. أنت رحم على الأستاذة إلهام مرزوقي التي خصصتم لها طبعا نبذة في هذا المعجم.

0: نبذات من زميلاتك وأنت على رأسهم استعملتم كثيرا الاستجوابات أو الشهادات الشفوية، أشرت إلى ما يميز هذا العمل ديكسيونير دي فيمينيست عن أعمال سابقة له صادرة مثل نساء وذاكرة الذي أشرف عليه بداية التسعينات، عمل جماعي للأستاذ حبيب قزدغلي، ولكن هناك موسوعة النساء التونسيات الذي صدر عن كريدي في سنة 2021، وأعمال أخرى عديدة في الحقيقة ما فيها أكاديمية بعض المقالات. ما هي معايير، سؤالي، معايير اختياركم لي من ال 114 على الأقل 114 امرأة التي نجدها في هذا المعجم النسويات؟ معايير الاختيار
1: قبل كل يدخل في تقديم معايير بطبيعة، لكن حاب نزيد ندقق. راهو ما همش حركات، هو قلنا حراك، هذا الحراك النسوي اللي عاشته تونس على مدى القرن تقريبا، هو يشمل أنواع أو
0: الطياف.
1: تشكل
0: ألوان.
1: أطياف، ألوان أحسن ربما، أن ديفورم، أن ألوان عندها توجهاتها كله عند. وذكرت لك أنا سابقا منذ حين توجه إصلاحي رناه فاش معناه عنده انتماء إيديولوجي مرجعية دينية، لكن يدافعوا على أنه المرأة عندها لازمها تخرج إلى المدرسة للعمل، معناه
0: كما الاتحاد اللي أسسته بشيرة بمرأة مثلا
1: الاتحاد
0: الإسلامي،
1: اتحاد النساء، اتحاد الإسلامي لنساء تونس. ثم وذكرت هذا تونس السيد ديستانجي بالنسوية ما استولح عليه، اللي يعرف الفيمينيزم ديتا أو الفيمينيزم انستيتيوشنال، الدولة البرجيبية، ولهنا الدور اللي لعبه أول رئيس تونس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة في تحرير المرأة، مش فقط تحرير المرأة ولكن في الدفع بتونس إلى معناه نحو سياسة التحرير اللي تبنيت على أول شيء الكود دو ستاتيو بيرسونيل، ثم تحديد النسل. راهي لعبت دور كبير في تحرير المرأة
0: خاصة في الستينات،
1: مش خاصة، هي منطقة بدأت في الستينات إلى غير هذاك، وكانت حضور المؤسسات اللي هي متشابكة مع الدولة. مؤسسات
0: أبرز اسمين في الفيمينيزم ديتا
1: بطبيعة عندك راضي الحداد، فتحية مصالي، عنا فايزة الكافي. إذن هناك
0: نزيهة مزود
1: لعبوا دور في الاتحاد النسائي، كانت كلهم تعداوا بالاتحاد النسائي وترأسوا الوزارة وقت اللي تكونت أول مرة، تكونت وزارة الشؤون العائلة والمرأة في 84، وكانت أول وزيرة فتحية مصالي. دقيقة، إذن هذا هو النسوية المؤسساتية. احنا اخذناها بعين الاعتبار، فما برشا يقول لك هذوما لا مش نسويات، النسويات هما خاطر المصطلح للفيمينيزم، معنى كي نرجع احنا للتاريخية معنى سي الفيمينيزم راديكال اللي يدافع على الحقوق، على المساواة، على بين الرجل والمرأة.
0: متى تظهر في العالم؟
1: هي معناها اللي تعرفت بالقوي في سنوات الستينات.
0: لا في العالم.
1: في العالم هي معناها نرجع حتى من مطلع القرن أو أواخر القرن 19، معناها بديت بالحقوق السياسية، بالسفراجات، في بريطانيا، في فرنسا، ثم الحقوق، حقوق المدنية السياسية المدنية، ثم الحقوق الشخصية، معناها المرأة تدافع، معناها لها حرية، تمتلك حرية جسمها، تمتلك حريتها الفردية. احنا هذيك ظهرت فيه الفيمينيزم. بالنسبة لتونس راهو الآن اليوم ننظر الفيمينيزم بنظرة أوسع، لأنه صحيح وأنه تونس عرفت في السنوات أواخر سنوات السبعين، في 78 هذا منطلق الفيمينيزم أوتونوم، النسوية المستقلة عن الدولة. ليش؟ لأنه نسوية الاتحاد النسائي اللي هو كان في اشتباك كبير مع
0: منظمة قومية
1: تبع الدولة، كيف الوزارات، المؤسسات.
0: متى بدأت وزارة المرأة؟
1: 84. إذن فكان، لكن هل السياسة هذه هي فيها النقد النقد النسوي المستقل للنسوية

0: النسوية المؤسساتية هي أنه كان هناك البعض التسلطي، لأنه النساء ما همش هما اللي ياخذوا يبادروا بالدفاع عن حقوقهم
1: ما
0: هما.
1: الذي ميز؟
0: فهذو
1: استني، كان
0: الحركة
1: قدم لو سمحتي أسئلة قصيرة وتتطلب أجوبة قصيرة لمواضيع واسعة جدا، لابد أن نشير إلى بعض على الأقل. ما الذي ميز كجمعيات الحركة المستقلة، ما أشرت إليها، النسوية المستقلة التي بدأت تبرز في نهاية سبعينات القرن العشرين،
0: في
1: أهم
0: نادي دار
1: الجمعيات؟
0: الحداد ومعروفي جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء الديمقراطية الأتي أف دي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الأفتور، هذوكم نجم نقولوا جمعيات الرمز.
1: وقتها تأسسوا
0: تأسسوا
1: رسميا
0: هما بداوا، لكن خذوا الفيزا في 89
1: 1989
0: 89 لكن بداوا معناها هي هذوكم نقولوا احنا الميلاد نتاعهم كان في اطار هذه
1: ابرز الاسماء في هذا.
0: الابرز الاسماء
1: نلقاهم في الديكسيونير،
0: تلقاهم
1: اللي هم
0: المرحومه الهام مرزوقي، نذكر من اللي متوفيات
1: خديجة الشريف،
0: بالطبيعه خديجه شريف موجوده الى الان وربي يطول في عمرها،
1: أحلام
0: كنت احلام بالحاج جات اصغر منها هي جات من
1: الله.
0: بعد. فما المؤسسات، احنا انا من بين المؤسسات زاد للنساء الديمقراطيات نوره البورصاري الله يرحمها كيف كيف، حفيظه شقير، وكان كنا جمعتنا المديره نتاع الله يرحمها هي جليله حفصيه، وكان
1: خصصتوا لها نبذه،
0: نبذه لانها
1: اشرفت على نادي طاهر
0: الحداد،
1: اشرفت
0: عن وكانت مدافعه جدا لهيك النادي، نادي قضايا المراه اللي بدا يفكر في هذه معناها النسويه المستقله واللي هي كريتيك.
1: لاحظت انكم اشرتوا في عديد النبذات الى الدور الهام الذي لعبه ذلك النادي، يعني في وسط نادي طه الحداد او مركز ثقافي طه الحداد موجود في مدينه تونس توا، يعني قريب نهج تريبينال تقريبا، لعب دور كبير ياسر في نهايه السبعينات في تكوين حتى نسويات وفي تلاقي وتبادل الافكار. نادي دراسات متعلقه بالمراه في وسط، ولقى احتضنته الاستاذ رحمه الله السيده جليله حفصيه اللي انتقلت بعد القرطاج. انا في برنامجي نقول ديما نقول قرطاجنا بالعربيه، هكا نغير شويه على اللغه العربيه، قرطاج كلمه فرنسيه، قرطاج يعني سوفوني. ولكن الكل عديد النبذات اللي نوتيس في الديكسيونير هذا تأكد على الدور الهام اللي لعبه في بداية الحركة المستقلة النسوية المستقلة. يعني إلى أي مدى لعب النادي طه الحداد دور؟
0: كانت اللبنة الأولى المنطلقة طه الحداد، وواضح معناه ونحن ديما نرجع ولهنا نادي طه الحداد، ولهنا الرمز بطبيعة ما نذكر ما ننسوش رمز، معناها رمزنا أو علم هو أطار الحداد. أطار الحداد خصصنا له، خذينا من كتابه، كتاب ما نجموش ما نذكروش بطبيعة في الجزء المحوري. الجزء الثاني اللي نوتيس تيماتيك أو جزء ذات محورية، علاش خذينا؟ باش ما ننساوش راهم هذوكم مكاسب.
1: عنوان كتابه
0: هو المكاسب اللي تونس تفتخر بها، وشبابنا ما يزموش ينسوهم. الدور اللي لعبوا كتاب أطار الحداد هو سباق كان للدفاع، امرأتنا في الشارع والمجتمع، سباق للدفاع عن ليس فقط الحقوق المرأة لكن المساواة بين المرأة والرجل. كيف كيف دور المجلات، دور مجلة الأحوال الشخصية، دور كيف كيف جمعيات، وأيضا ما وصلنا له مثلا سياسة تحديد النسل اللي السلطة توجهت فيها، واللي احنا اليوم إذا كان تونس رغم الأزمات اللي تعيش فيها ما تحد الأزمة ما كانتش حادة، لأنه نرجع إلى ما توخي هذه أسئلة.
1: أرجع إلى مقدمتك لهذا المعجم النسوي، معجم النسويات ديكسيناري دي فيمينيست أستاذة دلن الرقش، صفحة 18، تقولين أن الحركة التونسية، ترجمتي ربما تكون ضعيفة أو تعريبي، الحركة النسوية التونسية جمعت تقريبا المعنى بين المطالب الوطنية ومطالب العدالة الاجتماعية والنضالات من أجل تحرر النساء. يعني هذا الثلاثي، الأبعاد الثلاثية، لأنه أحيانا نسمع اتهامات وقدح ما أنزل الله به من سلطان حول الحركات النسوية، حتى نوع من التهكم إلى اليوم. مع عودة روح المحافظة في العالم وفي تونس، وتعرف الصراع بين المحافظين والتقدمين لن يهدأ ولن يقف، وبه المجتمعات لما حال ذلك الصراع بين المحافظين والتقدمين، ولكن يبدو أن روح المحافظة التي تسود العالم أثرت حتى على التهجم أحيانا على الحركات النسوية. ما فيها بعض الجمعيات التي تشتغل في أو تناضل من أجل تدعيم حقوق النساء، وأحيانا تتهم من دون حق أنها كانت سبب مأساة الرجل في تونس، وأنه كذا ولا ما يقع للرجل. يعني تصور أنه هذه الجمعيات التي أشرت إليها بعضها يصله سيل من الشتائم، يعني بدون يعني هكاك يعني تعجهل أكثر من. أعود إلى القسم،
0: خليني نجاوب على نقطة هذه. هام السؤال هذا هو الحقيقة وقفت عليه لأن من أجل نقطة هامة جدا حبينا نبرزه، وأنه الفكر النسوي راه متجذر في تونس
1: في الوطنية،
0: تو نجيها النقطة دي. متجذر، ماهوش مستورد، لأنه النقد الكبير النسويات راهم يجيبونا في أفكار مستوردة غربية. لا،
1: لأنه ليست منبتة الحركة النسوية،
0: ماهوش منبتة، وهذايا هام جدا. وعلى ذلك أن ديما نحن ورينا وأنه هناك راهو تمشي كامل مرتبط، والحركة هذا مربوط ببعضه، فبالتالي النسوية والحركة النسوي متجذر. هذه اثنين، متجذر وفي سياقه. النقطة الثانية، وأنه راه في كل المراحل التاريخية منذ المرحلة الاستعمارية إلى اليوم، النسوية في تونس دائما هناك ترابط بين المطالبة بالعدالة الاجتماعية، بحقوق النساء معنى ريت، وبالحرية والديمقراطية، لأنه هناك والسياسة تشوفوها متداخلة، التداخل بين السياسي دائما موجود في الفعل النسوي من قبل إلى اليوم.
1: ما أفهمت أيضا من تقديمك المفاهيمي لهذا المعجم، معجم النسويات في تونس قرن من الحركة النسوية، أنه ربما أهم معايير الاختيار لل114 خاصة الجزء الأول هي نضال بيكون نجم يكون سياسي، نضال جمعياتي، النساء اللي تم اختيارهم. اللي أنا تو باش بسرعة نذكر بعضهم باش نظلموش الديكسيونير، نعطيه إشارات لبعض الأسماء، ولكن هناك الالتزام، لونجاجمون الفرنسية، لونجاجمون التزام فكري أو أكاديمي أو فني. أشرنا بعض مثلا سلمى بكر أو مفيدة تلاتلي، ونعرفوا فيلم صمت القصور أحيانا بفيلم سينمائي
0: تأثيره على المجتمع أكثر من
1: صمت القصور، كان له تأثير كبير،
0: كبير جدا. وهنا دور
1: الفن من المحاور،
0: ودور أن هذه النساء الحاملات لقضايا المرأة.
1: مثلا نعرفوا أنتوا خصصتوا لمثلا العنف ضد المرأة، فما محور نضالي في الحركة النسوية العنف ضد المرأة ومقاومة العنف ضد المرأة، وفما بعض الجمعيات عندها يعني لإنقاذ أو لمعالجة أو لمتابعة قانونيا طبيا كذا، فمسائل الجنسية، قضايا المتعلقة بالمسائل الجنسية وغيرها، اهتمامات. ولكن لابد أن في الحقيقة مواضيع المحاور عديدة اللي توقفت عندهم، ولكن نسميه بعض اللي معناها انطلاقا من هذا الديكسيونير هذا الواحد، مثلا هو ترتيب أبجدي،
0: ترتيب أبجدي
1: بديتو جلاديس عدة، ليلى عدة، خديجة عرفاوي، كاهنة
0: عطية،
1: جليلة بكار، سلمى بكار
0: في المسرح،
1: أحلام بالحاج كتبت عنها سامي عاشور، بشرى بالحاج حميدة، آمنة بالحاج يحيى،
0: سهير مؤسسة للحركة النسوية المستقلة،
1: سهير بالحسين المكي، ألفة بالحسين، أسمى بالخوجة الرباعي، هذه موجودة نساء في وذاكرة.
0: وأنا حاورتها
1: عايشة بالأغل كانت
0: اتحاد
1: النساء
0: أول رئيسة في الاتحاد النساء،
1: أمل بن عبا سنة بن عبا بن عبا توحيدة طبعا بشيخ ديجا بن حسين منية بن جميعة.
0: إذن خليني أنا لحظة.
1: ولكن فما شكون أيضا لأكاديميات معروفين كما ليليا العبيدي
0: موجودة
1: كما لطيفة الأخضر اللي أسهمت معكم أيضا.
0: أسهمت وهي من الكاتبات
1: درة بوزيد، جليلة حفصية أشرنا إليها، راضية طبعا نبيها قدان هذه تابعة مؤسسة فيمينيزم ديتا شدت وزيرة، هذه
0: شدت وزيرة وشدت كاتب الدولة
1: طبعا بعض الأسماء ما نشوفش لقب الأصلي متاع العائلة، فتحية مزالي مثلا يبدو لي فتحية مختار
0: فتحية مختار مزالي
1: يعني كلثوم زيو، سهام نجار، راضية النصراوي، سعاد رجب، فما سعاد تريك أيضا
0: هي زميلتنا وصديقتنا،
1: نجاة يعقوبي نزيها
0: وهي مساهمة
1: في نزيها زروق
0: اللي كانت وزيرة أيضا،
1: رياض الزغل أكاديمية معروفة.
0: إذن ريد كيفاش معناها المجالات الكلنا
1: سلوى الشرفي،
0: ولو أنه هناك عديد من الأسماء مش موجودات وإن شاء الله.
1: فما زيد زينب فرحات،
0: زينب فرحات،
1: صفية فرحات وبسمتها رحمه الله،
0: زينب فرحات الدور اللي لعبته،
1: كنت أواكب أحيانا النشاط
0: عن طريق فضاء التياترو في الثقافة والفن. فإذن تشوفوا أنه
1: سعيدة قراش،
0: سعيدة قراش أنه الفعل النسوي هو متواجد على كل
1: إقبال الغربي،
0: على كل الأصعدة، وعنده خذاء توجهات
1: شريفة المسعدي وما أدراك
0: أبسوليما،
1: لاحظت أنه العديد النسويات كما فتحي أمزالي وشريفة المسعدي تلقى زوجات لمسؤولين في الدولة كما محمود المسعدي أو محمد أمزالي، يعني يعني زيد يستفيدوا من موقع اللي بيش ينفذوا ربما بعض الأشياء المفيدة للحركة
0: كي تقرأ الشذاذة بتاعهم تشوف
1: صراعات، فما صراعات
0: عندهم شخصيتهم مش بالضرورة استفادوا راهم هذك هي أهم شيء. وقت اللي تقرأ السيرة كاملة تفهم معنى علاش ديما احنا نسان نحطوهم وراء راجل، فبالتالي
1: فما نبذات أشارت إلى هذا أنه ما زمش ننسيه أن المرأة عندها
0: قد لعبت هي دور كبير في الدفع،
1: مش مجرد مفتر. زوجة مزالي أو زوجة المسعدي أو زوجة
0: وهي قالت دياغ في بان إنما هي متوفية بطبيعة، رجعت أنا كتبت الجذاذة متاعها، رجعت لحوارات عملتهم لصحافة جنافريك لابريس دوتر، حاورت ولادها، فبالتالي احنا خذينا فما نرجع للمصادر المتوفيات، رجعنا ما كتب عنهن، الحضرات عملنا استجوابات والاستجوابات هي، فبالتالي هو هذا الكتاب هو مصدر في حد.
1: إذا كان عندي من ملاحظة انه داعي وأنت المشرف على العمل نذكر به ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكل دو فيمينيزم أستاذة دلندا لارجش، فقط أنه قابل للإثراء وربما في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة مثلا عن أحلام بالحاج عندما قرأت نبذتها، وأذكر أنها شهرين قبل وفاتها رحمها الله كانت على طيف التوحد على مرض خدمة مع وزارة جمعيتها اللي كانت ترأسها، فما جمعية تابعة طب نفس الطفل، خدمة كبيرة ياسر تعرف ظاهرة التوحد وأطفال التوحد وكذا طيف التوحد، يعني لم أجد إشارة إلى عملها مثلا في النبذة في السنوات الأخيرة من حياتها على هذه المسألة، تعرف موضوع التوحد والمرأة ما تعانيها حين الأم لأطفال
0: أكيد
1: معنى بعض النبذات أعتقد ربما تحتاج ربما إلى شيء من الإثراء، ولو أنه معدل هو 4 صفحات حسب ما فهمت هو 4-5 صفحات
0: معدل
1: الجذاذات
0: نجم نقوله معدل 3 صفحات
1: لنوتيس هذوما بالنساء الخاص تقريبا 4-5 صفحات
0: لأنه هو دجا 800 صفحة معناه كتاب.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذة دلندا لارجش، مذكرين بعنوان كتاب الذي أشرفت على صدوره بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكل دو فيمينيزم، معجم النسويات ونص قرن من الحركة النسوية عن دار سانتيانا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا عادل.
2: وثائق وحقائق. إذاعة تونس الثقافية.
3: وثائق وحقائق،
4: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
5: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نفكر في المدرسة التونسية من كل الزوايا، البيداغوجية، المعرفية، وكل ما يتعلق بعلاقة التلميذ بالمواد التعليمية، وكل ما يتعلق بنظام عيش التلميذ داخل المدرسة. ولكن ناخذ ديما النافذة، زاوية نظر. اليوم النافذة متاعنا هي باش في عالم الخوارزميات، عالم الإعلامية. العالمية عندها سردية خاصة به الحقيقة، والسردية هذه باش يحاولوا الأساتذة ضيوفنا يحكون عليها، سردية بوجه مغاير مختلف. فيها باش نحكوا على المناهج والبيداغوجيا، باش نحكوا على التحولات في مادة الإعلامية وواقع تدريس مادة الإعلامية وشعبة الإعلامية بصفة عامة، وكيف ننظر إلى مادة الإعلامية، تدريس مادة الإعلامية في المستقبل. هذاك علاش باش نحكوا في الحكاية هذوما في حضرة أسد الإعلامية سي بدر الدين بن حديد، وهو أستاذ إعلامية مكون، أستاذ في درجة أستاذ أول مميز درجة استثنائية، والسيد إكرام بن مسعود أستاذ إعلامية بطبيعة الحال أستاذ أول مميز درجة استثنائية. مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذة.
3: يعيشك ميرسي.
2: سيد بدر الدين مرحبا بك.
4: يعيشك ميرسي.
2: الحكايات ديما كل ديما قلت لك الخوارزميات اليوم باش تعطينا سرديه خاصه بها، بطبيعه الحال ديما الخوارزميات عندها نكهه خاصه بها، ولكن باش تحكي لنا بلغه الاستاذ، بخبره الاستاذ، انطلاقا من فقره لنفكر معا.
1: لنفكر معا.
2: في فقره لنفكر معا، يعني اليوم الإعلامية تغزو العقل التلميذي وتغزو بالمنطق الإيجابي بطبيعة الحال، الغزو وراء مش حاجة خائبة في بعض الأحيان، تنتشر يا سيدي الانتشار ذي، ولا موجود في المدرسة التونسية، خارج المدرسة التونسية، حتى في العقل الاجتماعي بصفة عامة، ولينا ننظر إلى الإعلامية كجزء من تجربة الوجود متاعنا، خاصة إذا ما ننظر إنه نلقاه إنه التكنولوجيات الجديدة، التطبيقات الجديدة، ولت كينها آلية لأسلوب الحياة متاعنا. إذاك علاش باش نحاولوا نرجو إحنا كمدرسة تونسية للتاريخ، التاريخ تدريس مادة الإعلامية والتحولات التي حصلت لهذه المادة، التحولات المهمة في مستوى المضامين وفي مستوى المناهج والآليات البيداغوجية باش نحكوا فيها بأكثر تفصيل مع سي بدر الدين. ترجعنا أنا كأنك باش تعطينا سردية تاريخية لتدريس مادة الإعلامية، وباش نقولوا هاو علاش اليوم عندها قيمة في المدرسة وحتى قيمة بشكل غير مباشر لدى المجتمع التونسي والعائلة التونسية.
4: نشكر الساعة على الاستضافة هذه وعطيتنا الفرصة باش نحكيو على الإعلامية. حبيت نقول اللي الإعلامية راهي كانت شعبة اختيارية من قبل وما كانتش موجودة في المعاهد الكل، معناتها فما معاهد اللي ما كيما أنا زدك قريت قبل في معهد خزنة دار ما كانتش عندنا شعبة إعلامية، معناتها كأوبسيون معناتها. ومن بعد معناتها تقدمت الماتير هذيا معناتها المادة الإعلامية هذيا ولات معناتها اوبليغاتوار مفروضة معناتها باش تقرا في شعاب الكل، وقعدت معناتها اوبليغاتوار في شعاب الكل حتى كشي لين وصلنا ل 2005-2006 وتكونت شعبة الإعلامية، العلوم الإعلامية، واللي هي ما زالت موجودة لتوا وناجحة الحمد لله. دونك هذه التاريخ ساعة نتاع
2: بدات من مادة اختيارية تحولت إلى شعبة
4: إلى شعبة إلى شعبة.
2: والتحولات هذه يعني نقولوا احنا في مستوى حضور المادة في المدرسة التونسية تعود إلى ماذا؟ يعني حسب رأيك نرجع إلى علاقة المدرسة بالمجتمع وبالتحولات العالمية حتى الاقتصادية والمهنية بصفة عامة. كانت تفكرنا أسباب التحول هذه في منزلة حضور المادة في حد ذاتها من مادة إلى أن تولي شعبة قائمة الأركان ومادة حاضرة في كل الشعب.
4: هي كما قلت حاضرة في كل الشعاب على خاطر باش تواكب العصر. أول حاجة لقينا رواحنا معناتها لازم نقاريو الإعلامية، ولازم باش تكون شعبة الإعلامية خاطر باش نبداو مواكبين معناتها التكنولوجيا والإنترنت. توا عندنا الذكاء الاصطناعي، دونك معناتها ما نجموش ما نقاريوش المادة هذه وما نوصلوش حتى باش نعملوا شعبة إعلامية.
2: يعني لهنا كان نجيو نشوفوا مادة الإعلامية، وهذا باش نرجع به مع الأستاذ إكرام بن مسعود. مادة الإعلامية شنو هي خصوصية المادة في حد ذاتها اللي تخليها تاخذ هالزخم هذا في العقل، لدى العقل التلمذي والاجتماعي وحتى المدرسي، ولينا نحكوا على شعبة. شنو اللي خلى التحولات هذه تنتهي بناء إلى شعبة قائمة الذات ومادة حاضرة في كل الشعب؟ يعني خصوصية المادة كنت تعرف هنا تحكينا عليها هي كمادة في حد ذاتها.
3: هي أول حاجة المادة الإعلامية هي حاجة معناتها تمس عيشة الإنسان بصفة عامة، كسوا تلميذ وإلا إدارة وإلا دولة، فهي حاضرة في جميع الميادين. هذه أول حاجة. ثاني حاجة التلامذة تويكا بانتشار الهواتف الجوالة ولاو يستعملوا ياسر التطبيقات، وعندهم شغف باش يعرفوا اكثر على التطبيقات هذه، كيفاش تصنع، كيفاش ينجم يعمل تطبيقه خاصه به. دونك ولدت عندهم نوع من الشغف للاعلاميه، دون ذلك انه كي يسمع انه تويكا سوق الشغل طالبه الاعلاميه، التكنولوجيا ولات تمس في معناتها في كل شيء، يقول لك انا نحب نكون مواكب. مغرومين زاده تلقاهم بالالعاب اونليني، بالنسبه لي هو هذيك اعلاميه. دونك هذيك هو الحاجات اللي خليتهم معناتها يحبوها كماده حتى من غير ما يعرفوا خصوصيات الماده في حد ذاتها، معناها كيفاش هو باش يتميز فيها ولا كيفاش باش يتعلمها. الممارسه
2: يعني كاينه الظروف الكل التاريخيه سيدي، التحولات التكنولوجيه وتعامل التلميذ مع التكنولوجيات الجديده والتطبيقات خلت له نوع من الاستعداد الاولي، ذيك استعداد اولي انه ما هيش غريب عليه المادة، يعني هي كان جزء من تجربة حياة عند التلميذ اليومية.
3: هو يستعملها هو مستعمل بالأساس. أما مازال ما يعرفش كيفاش يولي منتج للإعلامية معناتها البرمجة.
2: هذاك علاش احنا احنا نحكوا على التحولات. سي بدر الدين، يعني المضامين نتاع المادة في حد ذاتها، كانت تحكينا حتى انت رجعت بنا للتاريخ، قيمه الماده من ماده اختياريه الى شعبه تويكا مواكبه الذكاء الاصطناعي. المضامين يعني من كانت ماده اختياريه الى ان تحولت الى شعبه وحاضره قائمه الاركان، كيفاش كانت المضامين، كيفاش صارت التحولات؟ تفضل.
4: المضمون معناتها من معناتها او كورون دي زاني، معناتها من عام لعام تبدل او فيغيا ميزور اللي تقدمت الانفورماتيك في العالم. معناتها
2: يعطيك الصحه. وانتم في التدريس بتاع المادة في حد ذاتها انت قلت في بداية الألفية الثانية، كيفاش كانت قلوا احنا الكونتينيوم المضامين بتاع التدريس بتاعك، فاش برامج تقروا، شنو فاش تقروا، وتويكا ثم تغيير اكيد، كانت تحكينا على التغيير وكيفاش يصير، علاش غيرتوا من مضامين اللي كانت عندها 5 سنين وعشر سنين التالي اليوم تقروا في حكايات مختلفة، يعني اختيار وزارة، اختيار أساتذة على هذا مرتبط بأنهم الواقع يفرض على أنه الأساتذة والجسم بتاع اللي يدرس الجسم التربوي بصفة عامة في الوزارة ولا من متفقدين من أساتذة يختاروا باش يغيروا البرامج، كيفاش تصير العملية في حد ذاتها؟
4: شوف، هو التغيير معناتها لازم أنه على خاطر المادة هذية ما تجمش تقعد في نفس البرنامج على سنين، على خاطر كل عام وفما حاجة جديدة تخرج في الإعلامية. مش كيما قارينا من الأول، أول ما بدأت الإعلامية معناتها كأوبسيون، معناتها كمادة اختيارية كيما تو. والإعلامية معناتها كيما قلت، معناتها البرنامج اللي قريته توا العام الجاي يولي أوبسوليت، معناتها يولي معناتها قديم، ديباسي معناتها، فهمت، ما عادش نجم نقريو به. وهذه مراه بالنسبة للشعاب الكل، ما نحكيش كان شعبة العلوم الإعلامية. وسورتو المادة متاعنا هذه حية، قولها أنا علاش حية؟ على خاطر راهو ديما فيها جديد،
3: تطور،
4: فما ديما فما تطور، ورانا ديما معناتها نسقوا مع المتفقدين متاعنا ونسقوا حتى مع زملائنا ونعطيه فيدباك معناتها على اللي قريناه، شنو اللي لازم نحسنوا فيه، شنو اللي لازم نبدلوه. وهذاك اللي قاعد يصير معناتها كل برسك عام عامين فما تبديله جديده في العلوم الاعلاميه.
3: لغات البرمجه في حد ذاتها تتطور من عام لعام، مثلا ثم لغات اندثرت. التغيير احنا اللي صار من باسكال للبايثون معناتها خاطر باسكال ولا لغه برمجه غير مستعمله،
4: مش ما عادش مستعمله.
2: هذيك علاش احنا تو كي نحكوا على الماده في حد ذاتها مثل الاعلاميه، هي فيها زوز مواد ولا ماده واحده؟
3: مادة الإعلامية فيها برشا اختصاصات، اختصاصات ما ينجم يكون إنسان متخصص في حاجة ما عنده حتى فكرة على اختصاص آخر. معناها البرمجة حاجة، الانفوغرافي حاجة، المانتنونس حاجة، الريزو حاجة، الباز دو دوني حاجة، هذيك هي كلها تحت قبعة الإعلامية. لكن اختصاصات معناتها ديما تمس فرع معين من من من المادة هذه. بالنسبة لنا احنا كأساتذة إعلامية ما ندخلوش برشا في الاختصاص في عمقه، تقعد باقي المادة شاملة خاصة في المراحل الأولى من التعليم.
2: المرحلة الأولى في الإعدادي ولا في الثانوي؟
3: في الإعدادي وفي الأولى ثانوي تقعد باقي تتسمى عامة. وقتاش ندخلوا في الخصوصيات في شعبة علوم الإعلامية وشوية من زادة في الدوزيام تروزيام باك في الشعب اللي بعد ما يتخصوا يوليوا ياخذوا معناتها زاوية معينة من الإعلامية اللي هي تنجم تكون تعاونهم في اختصاصهم، كما مثلا شعبة الاقتصاد والتصرف باش يلقى باش يخرج نهار اخر يخدم في شركه، باش يعمل حسابات، باش يعمل مثلا اون فاكتور، دونك يسمي يتعلم بار اكزومبل اكسل، يتعاونوا انه يتعلمها. كي باش تحطوا انت في حاجه اخرى ما عندها حتى علاقه باختصاصه ما فماش علاش. علوم الاعلاميه اختصاصهم صلب اختصاصهم البرمجه ولا مثلا قواعد البيانات، ديفلوبمون ويب، دونك هذاك يتعلموا في التروازيام والباك. كل حاجه تمس شويه من الشعبه اللي تلميذ هو فيها.
2: وفي كل مرحله خاصه احنا تو بدينا كنا نحكوا على الثانويه، في المرحله الثانويه وخاصه ما بعد سنه اولى، كاينو سنه اولى شنو هي البوابه الاوليه بدا يكتشف فيها التلميذ انه الاعلاميه ماهيش، بعد ما اكتشف مكونات سيدي نقولوا احنا والعناصر والمفاهيم تاع الاعلاميه، بدا باش يبدا يكتشف كيفاش يمارس الماده في حد ذاتها. السنه الثانيه تويك، ما بين السنه الثانيه وثالثه ورابعه، ثم مضامين، نرجع لحكايه المضامين هذيا، لانه ثم تواصليه، ثم ثم ثم رابط ما بين اللي قراه التلميذ في السنه الثانيه وسنة ثالثة وسنة رابعة.
3: بالنسبة لشعبة العلوم الإعلامية أي ثم رابط كبير ما بين ثانية تكنولوجيا إعلامية واللي هي بعد تولي اسمها علوم إعلامية سنة ثالثة وسنة رابعة. البرنامج معناتها مرتبط ببعضه، وينجم يكون كان فلتنا حلقة في الوسط نجم نلقى روحي في صعوبات حتى في العام اللي بعد. بالنسبة للشعب الأخرى مثلا كان ناخذ شعبة الاقتصاد والتصرف، لا ما فماش كونتينويتي حتى للباك، يمكن دوزيام تروازيام فما كونتينويتي، في الباك يلقى روحه يقرأ في حاجة جديدة. الاداب ثم نوعا ما نوع من التواصل سيونتيفيك، زاد ثم تواصل، ثم كان في الاقتصاد والتصرف شوية، في الباك تجيب حاجة جديدة. معناها
2: هذاك علاش احنا تويكا يعني بما انه ثم تواصليه وبشكل نسبي في كل في كل
3: في كل شعب،
2: كل شعب. والبيداغوجيا كيفاش تقرب الماده هذه الحقيقه؟ هل انها عندها محافظه على البيداغوجيا الكلاسيكيه كالتلقين الحفظ بكذا، ثم ولا عندها بيداغوجيا خاصه بها، ثم ثوره في البيداغوجيا ولا لا بالنسبه للماده الاعلاميه؟
3: هو تغيرت طريقة التدريس. احنا قبل كانت الطريقة الكلاسيكية معناتها متاع التدريس البيداغوجية القديمة اللي نعرفوها الناس الكل، مع تبديل البرنامج معناتها ولينا نقريو بسكون ابل الكوريكولوم والا المنهاج. المنهاج هذايا مبني على انه التلميذ يكون هو محور العملية التعلمية، انه الاستاذ ياخذ نقولوا نحن ركول، معناها يكون هو يحاول ينسق كيفاش التلميذ يتعلم، كيفاش هو يبحث على المعلومة، كيفاش هو يبني المعرفة متاعه، وهو فقط يكون يعاون فيه. معناها ولات البيداغوجيا معناتها تشاركية، البيداغوجيا المبنية على أنه نعمل معناتها برنامج ولا بروجي بيداغوجي دو بروجي بيداغوجي ديفيرانسيال، هذا الكل في صلب المنهاج الجديد يقعد. اسكو عندنا الامكانيات ان نطبقوه ولا لا؟ هذايا تقعد معناتها
2: فيها برشا اجتهاد،
3: فيها اجتهاد.
2: هذاك علاش سي بدر الدين بن حديده باش نحكوا على البيداغوجيا، ونقولوا احنا البرنامج ما يتقرا كان بيداغوجيا، نحكوا على بالمشروع، ونحكوا على انه ثم كاينها المخبر نتاع الاعلاميه هو ورشه في الاخر.
4: هو ورشه صحيح.
2: عندك صح. كان تحكي لنا على المضامين اللي كنا نحكوا فيها والمنهج هذا اللي كنا نحكوا فيه، نحكوا على البيداغوجيا. ننزلوا للمخبر، كيفاش يتعامل الاستاذ باش يحقق الاهداف نتاعو؟ كل درس عنده اهدافه، كل الأهداف متاعه المعرفية والمنهجية داخل المخبر الإعلامي اللي هو في حد ذاته ورشة باش يحقق الأهداف في الأخر المكتسبات. التلميذ يخرج أنه التلميذ فاهم الحكايات وكلها اللي مرتبطة بكل درس.
4: هو شوف، نحدد الهدف معناتها نحبوا نوصلوا له مع التلميذ، ومن بعد نخليه الحرية المطلقة للتلميذ باش يوصلوا. فهمت؟ معناتها ما نحبوش نرجعوا للسيستم القديم كما قلت، معناتها يلزم معناتها يقرا بالبروجرام هذا ويلزم يقرا بالفاسون هذه. دونك نعطيه له معناتها الحريه التامه باش يوصل للهدف نتاعو، معناتها باش ناثروه سي سور، احنا معناتها باش نعاونوه كل شيء، لكن نخليه التلميذ هو اللي يكتشف.
2: بخلي التلميذ والمخبر لهنا هو باش تحول الورشه. الشكل الهندسي ساعات كي نحكوا على الشكل الهندسي للمخبر الإعلامي، هل إنه الموجود تويكا ينجم يحقق؟ نحكوا على الشكل الهندسي راهو عادة كي نحكوا على التشاركية، كي نحكوا على التشاركية ونحكوا على التفاعل وكل شيء، ثم نقولوا احنا النماذج هندسية مناسبة في توزيع التلميذ توزيع الكلام ده داخل القاعة.
4: وهذيك يحكم فيه زاد الحاسوب، معناتها كيفاش باش يتحط في القاعة، معناتها ما نجموش نعملوا دايرة معناتها بالحاسوب. هي كانت معناتها موجودة، تعطلنا معناتها في سير الدرس، فهمت؟ توا نجموا معناتها على حاسوب واحد نحطوا زوز كلام ده يخدموا في البروجي مثلا مع بعضهم، فهمت؟ وماكسيموم زوز ما نكثروش، معناتها مشنا متقلقين من الناحية هذه معناتها في المخابر.
2: يعني المخابر التوزيع الهندسي ساعات نقولوا الدائري ولا اللي هو اكثر تفاعلي اكثر قرب ما يقلقش بالنسبه للاستاذ الاعلاميه، كيف في المواد الاخرى اللي القسم منطقين انه باش نحكوا على الحوار والتفاعل ما يكون شكل بالشكل الخطي ذاك وانما يكون دائري، هو في شكل خطي متقاطع بطبيعه الحال، ولكن بالنسبه ليك المهم انه ثم قلوا احنا جهاز قدامه وثم زوز كلام ده فيه. الاجهزه الموجوده بطبيعه الحال باش تحقق فيها الدرس يلزم الجهاز والمكونات الجهاز اللي هو قلوا احنا الحاسوب فيه البرنامج وفيه كل شيء باش التلميذ ينجم يفهم ويبني وفي نفس الوقت يخدم، انت قلت يبادر بانه يصنع المشروع نتاعه.
4: بيان سور، اي معناتها الحاسوب فيه كل شيء، هذاك هو لوتي دو ترافاي نتاعنا، معناتها موجود هذا الكل من قبل.
2: هو راهو احنا تويك مثلا نحكوا، انت تقبلك كنت تحكي على الهواتف الذكيه، هل انه التلميذ هو يقرا في ماده الاعلاميه ينجم الحاسوب، ما عادش يسحق الحاسوب، يكفي انه يكون عنده في الهاتف نتاعو تطبيقات والى لا يا استاذ؟
3: في جزء مثلا في الكوليج عندهم الحكايه هذه، عندهم كيفية صناعة التطبيقات
2: نعم.
3: ويستحقوا للهواتف الجوالة متاعهم ومع الحاسوب، مش
2: اي
3: الهاتف الجوال وحده،
2: مع الحاسوبين
3: مع الحاسوب. يقعد ديما الإشكال، ماك تعرف، مع الهواتف الجوالة في إطار القسم،
2: اي
3: وهل مسموح إنه تلميذ يجيب الهاتف الجوال متاعه وإلا لا. فيها شوية بوليميك معناتها المسألة هذه.
2: اي ولكن استاذ الاعلاميه ينجم يحسم البوليميك هذايا، هل انه ضروره مثلا انه يكون التلميذ عنده هاتف جوال ضروري، والا ما يستحقوش في انه يقرا في المخبر الاعلامي؟
3: احنا اوني فليكسيبل في الانفورماتيك، ما نجموش نقولوا ضروره هكاك باش تولي تفرض على كل تلميذ انه يجيب معاه هاتف الجوال. كي يبدا هو ما ينجمش يجيب هاتف الجوال معناها ما ينجمش يقرا. لا، انت كاستاذ يلزمك تقريه بالموجود، الحاسوب اللي موجود في المخبر كافي باش انه التلميذ معناتها
4: راهو لهنا مش نحكيه على هاتف جوال، نحكيه على هاتف ذكي.
2: ذكية
3: ايه.
2: هاتف ذكي اللي فيها تطبيقات،
3: مش اي هاتف جوال،
2: فيها
3: فيه
2: تطبيقات
3: تطبيقات.
2: خاطر هي تويك قاعدة تطرح مسألة انه التلميذ ينجم من خلال الهاتف نتاعو وهو في القسم ينجم يساعده الهاتف الجوال في انه يحقق المكتسبات نتاعو المعرفية. قاعدة تطرح المسألة النقاش، وحبينا في الاخر مادة الاعلاميه نشوفوا الاساتذه نتاع مادة الاعلاميه كيفاش ينظروا لوضعيه حضور التلميذ مع الهاتف الجوال الذكي بطبيعه الحال. هل انه مساله مهمه وضروريه بيداغوجيا، والا يكفي انه يكون قدامه حاسوب التلميذ ينجم يحقق الاهداف نتاعه؟
4: هي مهمة وضرورية، لكن معناتها حتى التلميذ إذا كان ما عندوش معناتها هاتف ذكي قدامه، نجم معناتها مع زميله صاحبه معناتها يستعمل نفس الهاتف، ولا حتى نوري له الهاتف نتاعي. وراهو في الإعدادية عندهم معناتها الشيء هذا، معناتها يعملوا تطبيقات معناتها يصنعوها هما ويخدموها في الهاتف الجوال نتاعهم الهاتف الذكي، وينزل على البوتون ويشعل معناتها الأنبوبة اللي هو صنعها معناتها قدامه، معناتها واللي هي مربوطة بالإنترنت، وعملها يكوموندي فيها معناتها من التليفون نتاعو، من الهاتف نتاعو.
2: احنا تو علاش حكينا على خاطر تويكا قاعدين نشوفوا انه ثم تحولات في مستوى تعامل التلميذ التونسي مع الهاتف الجوال، وكيفاش انه بدينا ننظروا هل انه ضروره بيداغوجيه مش ضروره، اسكو التلميذ يلزم يكون قادر على انه يتعامل مع التطبيقات الجديده، خاطر تو ولينا نحكوا على تطبيقات تسهل وتسهل وتساعد على في العمليه التربويه. تطرح في الجانب هذاك تشوف انك في ماده الاعلاميه طالما انه الحاسوب موجود نقولوا احنا المنظومات الموجوده اللي فيه كافيه لتدريس الماده في عناصرها الكل، هكا ولا يصير؟
3: هو الحاسوب كافي، اما نظره الاستاذ لحضور الهاتف الجوال عند تلامذته بالنسبه لنا احنا بالنسبه للاعلاميه، الحق اساتذه الاعلاميه بصفه عامه نشوف اللي هما معناتها كيفاش نقولوها سوبل في الحكايه هذيا، ونشجعوا التلميذ، نقولوا كيما لقيت كيما تلقاش المعلومه، خاصه في غياب مثلا الانترنت، تقولوا مثلا مخبر ما فيش انترنت وانت تستحق باش التلميذ يبحث على معلومه، قولوا ايش بتليفونك وابحث. اولا تعلموا انه يستعمل تليفونه في حاجه مفيده. ثاني حاجة معناتها تدخل الهاتف اللي كان هو حاجة ممنوعة، اللي هو ولات وسيلة باش انت تتعلم وباش تعلم تلميذك كيفاش يستعمله، وخليه يوظفه في حاجة اللي هي تنجم تفيده. دونك شخصيا انا نحب انه يكون كل تلميذ عنده هاتف جوال، نراه يعاونه ساعات، حتى التلميذ مثلا عنده اشكال في الخط، معناتها خطه هو بيدو ما يعرفش يقرا، ساعات يصور الدرس معناتها بتليفونه، يعاونه انه يسترجع لي نوسيون كي بيجي باش يراجع. وجود الهاتف الجوال بالنسبه لنا احنا هو حاجه معناتها وسيله تكنولوجيه كيفها كيف كيفها كيف الحاسوب، ما يقلقنيش وجود.
4: راهو في البرنامج نتاعنا عندنا البارتي اللي نقريو فيها كيفاش التلميذ يستعمل الهاتف الذكي نتاعو، كيفاش يعمل فيه كونت حساب، كيفاش يعمل السوفغارد نتاع لي دوني نتاعو، كيفاش يعمل كرياسيون نتاع ادريس ايميل، كيفاش يعمل السوفغارد نتاع لي كونتاكت نتاعو. دونك هذوما الكل راهو عندنا في البرنامج نوريهم له، معناتها
3: سيكوريتي
4: زاد كيف كيف.
2: هي البرش هذيك كوليكا يخليني نقول انه راهو تلميذ في مادة اللي كي يقرأ مادة الإعلامية راو يلقى روحه في في سياق صحيح مخبر وأدوات، ولكن زاد مادة الإعلامية مرتبطة بحياته، هي امتداد للحياة للمعيشة متاعه اليومي. وهذيك نحب نقوله، أنت قبليك قلت أستاذة التلميذ يبدأ يكتشف الإعلامية من غير ما هو واعي بها. شنية نحكي على قيمة المادة في حد ذاتها، شنية شروط إمكان تحقق القيمة بتاع المادة دي؟ احنا نعرف اللي هي عندها قيمة، ولكن التلميذ المناسب من حيث التكوين متاعه، من حيث الاستعداد متاعه، كيفاش تشوف انت التلميذ باش ينجم يتميز يا سيدي في مادة الإعلامية؟ شنو هي الشروط اللي يكون متحصل عليها من حيث شخصيته، البنية الذهنية، القدرة على التخيل؟ شنو هي بالضبط لازم يكون في التلميذ؟
3: هو بالنسبة لي أنا نشوف اللي المادة الإعلامية باش تتميز فيها لازمك يكون عندك تفكير منطقي، لازم تكون أنت تعلمت ملي أنت صغير كيفاش تبني التفكير المنطقي متاعك، وكيفاش يكون عندك كما قلت شوية قدرة على الخيال. معناها اللوجيك هي حاجة ياسر مهمة بالنسبة للإعلامية، وفما شكون برشا يقولوا ثم ارتباط وثيق ما بين مادة الإعلامية ومادة الرياضيات. هو صحيح موجود معناتها الارتباط هذايا، اما ما نقولوش اللي ما تتميز في الاعلاميه الا ما تكون ممتاز في الرياضيات، خاطر رينا برشا تلامذه ممتازين في الاعلاميه برغم اللي عندهم صعوبات في الرياضيات. اما جينيرالمون اللي يبدا باهي في الرياضيات باش تلقاه زاده باهي في الاعلاميه ويلقى روحه ويفك بلاصتو. هي الحاجات هذه تتبنى من الصغر، تتبنى من الابتدائي في الاعدادي في الثانوي، مش باش يجي في الاخر بالكل ويولي هو معناتها ينجم يكون عنده فكره مغلوطه على الاعلاميه،
2: صحيح.
3: ينجم يكون مش معناتها انت كمستعمل، كانت باش تقراها وتولي ديفلوبي وتولي تصنع في التطبيقات، راهو حاجتين مختلفين. معناها نجم بعد تلقى روحك في حاجة ما تفهمهاش وعقلك مش منجم يستوعبها.
2: باهي، يعني الحقيقة في الفكرة هذه مش نحاولوا نطوروها شوية، نوسعها شوية سي بدر الدين. يعني العقل التلمذي في البداية الألفينية هو بيدو العقل التلمذي والاستعداد وشخصية التلميذ اليوم في حضورها على المادة في حد ذاتها.
4: لا، مش كيف كيف، مش كيف كيف، فما فرق كبير زاد.
2: تفضل.
4: مش كيما تلميذ عام 2000 كيما تلميذ تو. تو تلميذ عايش مع الانترنت، مع الذكاء الاصطناعي، مع الهاتف الذكي نتاعو اللي يستعمل فيه كل يوم، معناتها سي با لا ميم شوز. وفما حاجه اخرى حبيت نزيدها على قالته الزميل نتاعي، المكاسب الماديه زاد. باش ينجح التلميذ معناتها بالكدا في السلك هذايا لازم يكون عنده زاد حاسوب في الدار، عنده انترنت، لازم برشا مكتسبات معتمديه باش ينجم ينجح فيها زاد. ولهذا زاد نتصوروا ماهوش موجود معناتها عند التلامذه الكل.
2: هذاك هو هذيك باش نمر لها في الصعوبات. ولكن قبل ذلك نرجع لاغنيه الحصه، اغنيه نبيها كراولي اذا حبوك ارتاح.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية نبيهة كراولي. إذا حبوك ارتاح مع أسيت المادة الإعلامية سي بدر الدين بن حديد والأستاذة إكرام بن مسعود، هما أساتذة في معهد السيجومي. مرحبا بك مرة أخرى أساتذتنا، ومرحبا بأساتذة معهد السيجومي بصفة عامة. بعد ما حكينا على الجانب التاريخي وتحولت في المضامين والمنهاج ورغبة التلميذ في أنه يكتشف العوالم هذيك ومن بعد يلقى روحه يدرس فيها العوالم هذيك، انتهينا إلى أنه راهو ثم شروط معرفية صحيح ذهنية، ثم أنه لو التلميذ ما يتميز كان ثم نوع من النمو النفسي والمعرفي والتعليمي، أنه راهو التميز في المادة في حد ذاته يفترض أنه التلميذ من الابتدائي ثم مكتسبات ترتبط بقدرته على التخيل، على التحليل، على التفسير. هذوك من كليك يكتسبهم في مواد عربية، تاريخ، جغرافيا، تفكير إسلامي، تربية إسلامية، تربية مدنية، كلهم يكونوا شخصية التلميذ، لننتهي إلى أن التلميذ ذاك معرفيا وبيداغوجيا ينجم تكون المادة اللي يقول يقبلها في جانب الشخصية متاعه ويتميز فيها. وحكينا انه من شروطها انه صحيح انه راه تكون الخيال مرتبط بالرياضيات، ولكن ساعات تلقى التلميذ متوسط في الرياضيات ولكن متميز في المادة الاعلاميه. هذه فيها نوع من السجال الحقيقه، خاطر ناكدوا انه راه التميز حتى في المستقبل في الجامعه ديما الرياضيات كانت تعطيك الاساس اللي يخليك تجنح في العوالم الافتراضيه. الجدلية دي مازالت موجودة، ولكن المهم أنه التلميذ يكون عنده قدرة على التحليل المنطقي، خاطر الإعلامي قائم على التحليل المنطقي ومعها قدرة على التخيل. ولكن ثم صعوبات أخرى اليوم نشوف فيها وشو واجهت الأستاذ في القسم وهو يدرس مادة الإعلامية، صعوبات مختلفة الحقيقة. خلينا نفصلوها احنا باش نقولوا للتلميذ راهو الاختيار انك تقرا مادة الاعلاميه ماهوش اختيار، ولكن اختيارك للشعبه في حد ذاته فيه خصوصيه. الخصوصيه هذيك ساعات التلميذ ما تكونش موجوده عنده اكل الشروط هذيك، الشروط المهمه. كان سي بدر الدين تحكينا على صعوبات في مستوى تعلم التلميذ وتدريس الأستاذ للمادة في حد ذاتها، خاصة أنها كي ندخل للثانوي ولا نحكو باللغة الأجنبية، نحكو بالفرنسية. تفضل.
1: هو شوف المواد الكل نشوفهم متكاملين مع بعضهم، معناتها التلميذ المتفوق في المواد الكل ولا نقول المتوسط في المواد الكل معناتها لاقي حظه بالكدا في الإعلامية، على خاطر العائق الأولاني الكبير اللي نلقاه مع التلامذة هو اللغة، واحنا في الإعلامية حاجتنا باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. دونك اللغة الفرنسية باش يقرأ ال

0: من نواحي الاثنين.
1: هذيك علاش احنا توا نحكوا ديما على التلميذ، راهو الاعلاميه صحيح هي من جانب مواكبتها للعصر، وانه حتى في سوق الشغل وانه حتى في العوالم الجديده كلها تاكد على الاعلاميه، ولكن ثماش وعي بقيمه اللغه، لغه التدريس، انه راهو التلميذ يعتقد ثم انفصال بين انه يكون باهي ولا خايف في الفرنسيه والا الفرنسيه والا باهي في الاعلاميه. استاذك كان ممكن كيفاش الاستاذ ينجم يواجه الصعوبه هذه؟ الحقيقه وهي صعوبه جذريه، ما هيش حكايه يعني ظرفيه، لا قاعدين نشوفوا فيها.
2: صحيح صحيح،
1: تفضل.
2: هو التلامذة بحكم الصعوبات في اللغات بصفة عامة وخاصة الفرنسية، على خاطر أنا قاعدة نشوف تويكا التلامذة الصغار اللي قاعدين يجيونا ولات عندهم ميولات للغة الإنجليزية أكثر من اللغة الفرنسية، وتحس ساعات يفهمك باللونجلي وما يفهمكش بالفرنسي. الفرنسي مثل لهم عائق في إنه يفهم شنو المطلوب من التمرين، في انه يفهم كيفاش لازمه يجاوب. اللي خلينا نحنا بحكم احنا معناتها مادة معناتها لغة التدريس هي اللغة الفرنسية، معناتها ما تنجمش انت تبدل لغة التدريس خاطر هذيك معناتها مضبوطة من الوزارة، مش تنجم انت تتمشي الدرس متاعك تلقى روحك ساعات لازمك تفسر له، تقول الكلمة هذيك شنو معناها، شنو المقصود بها، تولي تعاود معناتها تقول الحكاية كوسوسوا بلغة أخرى إنجليزية وإلا عربية وإلا باللغة العامية، باش تخلي التلميذ تعطيه الفرصة إنه يفهم ويستوعب. وخاصة تلاحظ إنه مش مشكلته إنه ما عرفش يخدم بقدر مشكلته إنه ما فهمش المعطى شنو المقصود به،
1: يعني تفهم له المعطى بأساليبك انت باش
2: مش
1: تمر،
2: هو
1: وهو
2: ينجم
1: وهذا
2: يخدم.
1: ياخذ برشا جهد من الاستاذ اول حاجه، ولكن ياخذ حيز من الزمن للدرس، خاصه
2: صحيح
1: انه تلقى انه التلامذه في حد ذاته مستوياتهم متفاوته، ولكن كي تبدا الحكايه مرتبطه باللغه قريبه شويه، خاطر نسبه كبيره من التلامذه عندهم حاجز اللغه ذي. الحاجز ذي حول ينجم يعني يكون يتحول الى حاجز نفسي يمنع التلميذ من فهم الدرس.
2: ينجم يكون في بعض الحالات ينجم يكون حاجز نفسي إذا كان الأستاذ ما فهمش التلميذ متاعه. إذا كان الأستاذ باش يقعد معناتها يعطي المعطى للتلميذ ويقوله أقرأ وأخدم، والتلميذ يبدأ قاعد وما يخدم في حتى شيء، وهو على خاطر مش فاهم المعطى، مش خاطر ما يحبش يخدم، دونك هنا تنجم تعمل ينجم يكون فيها إشكال.
1: هذه بالنسبة للصعوبات من حيث اللغة. ثم صعوبات أخرى، خاصة كي نحكوا على التدريس داخل المخبر الإعلامية، أنه اليوم مثلا مادة الإعلامية وشعبة الإعلامية في حد ذاتها قاعدة تنتشر في مستوى حظوظها، كيف نحكوا على الأقسام، هل أنه توسع عدد نتاع التلامذة يا سيدي اللي يتوجهوا لتكنولوجيا إعلامية ومن بعد شعبة الإعلامية، ينجموا احنا كمخبر في الإعلامية نجموا نستوعبوه كمدرسة تونسية، وإلا يلزمنا ثم صعوبات يواجهها الأستاذ داخل قسمك؟ أنت بليك قلت راهو في المخبر ثم زوج على حاسوب، ولكن أمام الانتشار اللي بدينا نشوف فيه في لشعبة الإعلامية، الأستاذ قاعد يحس إنه ثم صعوبات تتطرح في تدريس المادة في داخل المخبر ولا لا؟
0: ايه هذه صعوبات قاعدين نلاحظوا فيها معناتها الاعوام الاخيره هذه،
1: أيه.
0: دونك فما معناتها برشا تلامذه معناتها يمشيوا للسلك نتاع الاعلاميه، والنومبر معناتها قاعد يكثر، والمخابر نتاعنا ما تنجمش تستوعب النومبر الكبير، معناتها احنا ماذا بينا في القسم ما يفوتش معناتها 25 تلميذ ماكسيموم، نحكي احنا نقريهم معناتها بالافواج،
1: صحيح
0: فهمت؟ اما اذا كان باش يوصل معناتها اكثر من
2: 40
0: 25 معناتها فوق 35 40 باش تولي معناتها تقريهم معناتها زوز تلامذة على حاسوب واحد، فهمت؟ وعلى قد ما يكثر النمبر معناتها بتاع التلامذة على قد ما تتقلق معناتها في سير الدرس.
1: هذه في مستوى القسم، فما بالك هل انه التلميذ التونسي تويكا، احنا صحيح نقول انه ثم نوع من اتجاه نحو انه التلميذ يقرا الماده وفي نفس الوقت ولا يحب على الشعبه، هل انه عنده متوفره لدى العائله التونسيه زاد الادوات هذه، حاسوب، هاتف، ما نعرفش، اليوم العائله التونسيه ثم الاستعداد المادي باش انه ابنائها تكون عندها

0: توفر عندها في المنزل الحواسيب ولا الياسين؟
1: لا ما نتصورش، انا ما نتصورش اللي معناتها فما كل حاسوب في كل عائله تونسيه متوفر، معناتها الحل
0: اي
1: معناتها انا لاحظته، معناتها التلامذه متاعي
0: اي
1: معناتها وليت ما عادش نعطيهم دروس معناتها باش يعملوهم في المنزل،
0: اي
1: معناتها الدروس الكل نعملوهم في المخبر متاعنا في المعهد،
0: باش تتجاوز
1: اي
0: انه
1: مش
0: نجم
1: نتجاوز
0: يكون تلميذ ما فما
1: نجم
0: تلامذة
1: يكون
0: ما
1: فما
0: عندهمش.
1: وفما مش نتجاوز
0: اي
1: معناتها فما تلامذة
0: اي
1: معناتها يقولوا لي راهم
0: ما
1: ما
0: عندهمش.
1: عندناش راهو حاسوب في الدار.
0: بي
1: هو
0: اي
1: مش نعاقب
0: صحيح
1: فقط بالنسبة للعائلة التونسية، راهي تعمل مجهودها
0: صحيح، هي في استثمار
1: معناتها
0: المعرفي
1: في
0: هذاك.
1: الاستثمار المعرفي، معناتها تلقاه بالحق ساعات يجيك البارون يقول لك يستحق التلميذ باش نشري له حاسوب، اسكو هو حاجة معناها لازمة باش ينجم يقرأ مادام مختار شعبة العلوم الإعلامية؟ نحاولوا نحنا نرفقوا
0: هاي
1: بيهم
0: فتحة
1: معناها
0: هذه.
1: ونقولوا لهم راهو مثلا في شعبة علوم إعلامية ثانية ثالثة ينجم يعاديهم بلاش حاسوب، في السنة
0: والرابعة
1: الرابعة
0: والخامسة
1: في الباك راهو يولي تقريبا حاجة لازمة لازم
0: معناها
1: اي
0: لازم. هذه بالنسبة في الشروط السيدي المادية، ولكن كشعبة إعلامية، تو حكينا وصلنا للبكالوريا، كشعبة إعلامية، في شعبة الإعلامية ساعات التلميذ المسار نتاعو ياخذ في شعبة الإعلامية، في الآخر في الجامعة باش يقرأ حاجة مرتبطة بالإعلامية واختصاصات مختلفة. هل أنه التلميذ المكتسبات اللي خذاها هو تشكل عامل متميز إيجابي مقارنة ببقية الشعب، وإلا يلقى روحه يعني ثم عنده منافسين في من بقية الشعب؟ سي بدر الدين، خاصة في ما بعد البكالوريا.
1: هو ما بعد البكالوريوس باش تلقى روحه متميز ساعة ما
0: أي
1: بين التلامذة معناتها مش شعاب الآخرين، من بعد باش تحول الحكاية هذه، دونك معناتها في سبيسياليتي يلقى روحه معناتها التلميذ اللي جاي من السلك معناتها الرياضيات ولا جاي من السيونتيفيك معناتها تلقاه معناتها فاتو شوي وما فماش معناتها سلك معين معناتها للعلوم الإعلامية، معناتها ما فماش كونتينويتي معناتها يكمل فيها التلميذ يعاود يقرأ كل شيء من أول جديد، علاش من الأول يحس روحه متميز عليهم خاطر حاجات شافهم من قبل.
0: يعني لهنا يعني كان نقولوا التلميذ شعبة الإعلامية يا سيدي راك باش تختار المادة هذه هاو الأفاق نتاعها، ولكن الأفاق نتاعها ولت مشتركة مع بقية الشعب. كيفاش تشوفيها أنت الأستاذة في
1: هو بما انه الجامعة باش تعطي فرصة للناس الكل انها باش تتلم في نفس الجامعة،
0: صحيح.
1: دونك باش تعاود كل شيء من الجديد، ماهيش باش تاخذ اون كونسيديراسيون كان اللي جاي من شعبة علوم الإعلامية، دونك باش يلقى روحه التلميذ اللي جاي من العلوم الإعلامية عاود في نفس المعلومات كما قال زميلي اللي هو قراها في الواحد في الثانوي.
0: صحيح.
1: يا حبذا لو كان جات فما جامعات معناتها تمثل خط تواصل للحاجة اللي تعلمها التلميذ في علوم الإعلامية، وتكون هي الجامعة هذيك هو عنده فرصة فيها أكثر من الشعاب الآخرين، ما يكونش حظوظ التلميذ فيها أقل.
0: هذا في الممكن. على كل حال نأكدوا انه راهو ديما كل شعبة الخصوصية نتاعها، وان التلميذ يتجهلها في المستقبل، خاصة نحكي على ما بعد المعهد اللي هو في الجامعة، ديما الاختصاص هو اللي مرتبط بتلك الشعبة هو اللي ياخذ الأولوية. هذه في الاقتراحات، ولكن احنا نحكي على البكالوريا، ثم مشترك ما بين كل الشعب اللي هي بكالوريا تطبيقية. في بكالوريا تطبيقية هي احتفالية ولا حقيقة البكالوريا تحلو كيف باك سبورت.
1: أكيد
0: في البكالوريا التطبيقية كان تحكونا على الخصوصية نتاع بكالوريا تطبيقية، خلينا نبدو بكل الشعب يا سيدي من بعد نمشي لشعبة الإعلامية. تفضل يا أستاذة.
1: البكالوريا التطبيقية هي كما قلت أنت كما السبور التلاميذ بيحبوها
0: صحيح.
1: أول حاجة على خاطرها بالنسبة ليهم، هما يحبوا البراتيك أكثر من توسكي نظري، معناها يحبوا يطبقوا أكثر من الحاجة النظرية ويحس روحه وبالحق معناها هذا نشوفوه حتى في أعدادهم، يشوفوا يلاحظوها إنه أعدادهم في البكالوريا التطبيقية تكون أعلى من أعدادهم في البكالوريا النظرية اللي هي تتعدى مع باقي المواد في الباك. التلميذ يشوف اللي هي فرصته، هذه فرصتي لازم نجيب أعلى عدد ممكن، يعطيها اهتمام، يحبها، يحضر لها من اول العام. فرصة لينا نحن زاد الأساتذة باش نعتنيهم شوية بالمخابر
0: صحيح.
1: متاعنا اللي لازمها كي نقولوا نفس جديد من عام لعام باش تاخذ معناتها
2: الصيانة بتاعها.
1: الصيانة
0: بالله
1: متاعها.
0: زاوية النظر هذه، أنت تو حكيتي على الصيانة، نفتحوا نافذة صغيرة للعائلة التونسية باش نقول لهم راهو المدرسة التونسية وأسيت المادة الإعلامية في حد ذاته في بكالوريا تطبيقية الإعلامية، راهي ثم تحضيرات ما يعرفوش، ممكن العائلة التونسية ما تعرفش أنه راهو الأسيت المادة في حد ذاتهم يقوموا بتحضيرات خاصة على مدة أكثر أسابيع في بعض الأحيان، مدة كبيرة باش يحضروا المخبر للتلميذ باش يعدي بكالوريا تطبيقية. كانت تحكينا سي بدر الدين على التحضيرات في حد ذاتها وهي مهمة للعائلة التونسية باش يعرفوا راهو الحكاية ماهيش نهار امتحان وكهو، ثم ناس قاعدة تخدم باش نحقق الاستعداد التقني يا سيدي باش تلامذتنا يمشوا يعدوا بكالوريا تطبيقية في الأعلى. تفضل.
2: كما قلت فما برشا تحضيرات، نتأكدوا للحواسيب الكل معناتها في إيتا معناتها فونكسيونيل معناتها يخدموا، نتأكدوا للحاسوب معناتها ما فيش معلومات قديمة معناتها نتاع التلميذ اللي خدم بيهم عام كامل، نتأكدوا من معناتها لي لوجيسيال معناتها اللي باش يستعملوهم ما يكونوا موجودين معناتها هذايا معناتها النومبر زاد كيف كيف نتاع الحواسيب حسب التلامذة اللي باش يعدي وقداش معناتها من تلميذ باش يعدي في المخبر. دونك عندنا برشا خدمة اللي تشدنا معناتها بضعة أيامات.
0: اي باش تاخذ ايامات، وهذاك نحب نقوله راهو صحيح الاحتفاليه بالنسبه للعائله التونسيه وللتلميذ التونسي، ولكن الاحتفاليه وراها ناس تخدم على انه ثم مجهود يتعمل. المجهود هذاك كي نحكوا على البكالوريا التطبيقيه في حد ذاتها استاذه، يعني في المستقبل كيفاش تشوفها انت؟ يعني احنا اليوم قاعدين نقولوا راهو التلميذ يخدم نظري وتطبيقي، هل انه شروط انه يعدي نظري تطبيقي وبعد يعدي النظري الناس كل يقراوها يمروا بها اللي هما كل الشعاب، والا في المستقبل ماذا بينا تكون شعاب تعدي تطبيقي وشعاب تعدي نظري وتطبيقي؟
1: ايوه احنا ما يا حبذا لو كان ثم بعض الشعب تعدي تطبيقي فقط، كيما مثلا شعبة الاقتصاد، شعبة الاداب، اللي هما كيما قلت لك يلقاو رواحهم يخدموا في التطبيق خير. وما فماش علاش تلقى نفس السؤال اللي هو عداه في البكالوريا التطبيقية يعاود يطرح في البكالوريا النظرية،
0: أي.
1: ما دام ان نفس المعلومة تتعاود تستيني عليها تختبرني عليها مرتين فماش علاش يقعد. يمكن فما بعض المشاكل التقنية اللي ما تخليش كل شيء يصير تطبيقي. إذا كانت تحسنت الأوضاع في المستقبل وإذا كانت تطورت البنية التحتية أكثر يمكن يولي الامتحان الكل تطبيقي، يمكن يولي في وقتها الامتحان معناتها حتى العدد ياخذوا التلميذ بشكل آلي، معناه الحاسوب ينجم يحسبه هو وحده، يكون تطبيقه تعطي العدد من ساعة انتهاء الامتحان يا حبذا. بالنسبة للعلوم الإعلامية يقعد الجانب النظري مهم بالنسبة لهم.
0: الجانب النظري وهو التطبيقي، وذلك علاش سي بدر الدين كانت تحكينا على كيفاش تنظر انت لتدريس الماده في حد ذاتها في المستقبل. قبل ما سيدي التدريس نحكي على بكالوريا تطبيقيه، بالنسبه ليك بكالوريا تطبيقيه كيفاش تنجم تكون في المستقبل؟
2: البكالوريا التطبيقية في المستقبل أنا نشوفها باش تكون تواكب العصر والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ينجم التلميذ حتى الامتحان يولي يعديه على الانترنت، وينجم كما قالت زميلتي معناتها الاصلاح يكون معناتها بعد انتهاء الامتحان، معناتها نتصور معناتها الامتحان معناتها باش يتبدل معناتها كومبليتمون، ما عادش باش يقعد كما هو،
0: هي برشا يعني يواكب العصر.
2: يواكب العصر.
0: يواكب العصر. وبالنسبة ورؤيتك أنت لتدريس المادة في المستقبل، أنت قبليك قلت أنه رأي المادة هي حية،
2: نعم
0: قوة المادة أنها حية يعني
1: متحولة.
0: تواكب التغيرات اللي حاصلة في المستقبل. ونشوفوا أن التلامذة بتاعنا في الطلبة وحتى كي يمشوا يقراوا لبرا ولا حتى يشاركوا في مسابقات عالمية، الحقيقة تلقى التلميذ التونسي بمجهوداته بقدرة هو من الأوائل. هذا دليل على أن المدرسة التونسية قاعدة تجني في ثمرة زراعته اللي هو التدريس على المادة في حد ذاتها. انت كاستاذ وصاحب خبره بطبيعه الحال، كيفاش تنظر الى تدريس الماده في المستقبل؟
2: هي مادة حية وناجحة،
0: اي
2: فهمت؟ تدريس نتاع المادة المستقبل تنجم تكون فما بارتي تدريس معناتها عن بعد،
0: اي
2: علاش لا؟ معناتها نبدا نقري معناتها مع التلامذة متاعي معناتها في المعهد، ونجم نكمل معاهم ببارتي عن بعد، معناتها يكملوا هما زادة كيف كيف اذا كان عندهم الحاسوب معناتها موجود في المنزل والانترنت.
1: دخلوا الذكاء الاصطناعي
2: دخلوا الذكاء الاصطناعي، علاش لا؟
1: ويستغلوه معناها في
2: استغلوا.
1: حاجة مفيدة.
0: أستاذ إكرام تحكي على الذكاء الاصطناعي، الحقيقة كانوا نحكوا على زادة على المخبر الإعلامية، ولين نحكوا برشا على الذكي، المنزل الذكي، المدينة الذكية، والمخبر الإعلامية هل أنه بطبيعته ذكي وإلا ينجم يكون ذكي في المستقبل أكثر؟
1: ينجم يكون ذكي، باش يكون ذكي في
0: هاي
1: المستقبل أكثر لازم تتوفر معناها ماتيريال من
0: هاي
1: نوع آخر، معناها باللي موجود توا ينجم يكون نوعا ما، أما مش برشا، مش
0: هاي
1: برشا، مازلنا ما نحكيوش بالحق بالحق على مخبر ذكي معناها توا هكا
0: يعني
1: ولا بدرتي.
0: إيه، أنا أعطيكم مساحة، أنتم تو تحكوا على تو، ولكن كي نقارنوا نعملوا المقارنات مع التجارب المقارنة سيدي مع البلدان الأخرى، المخبر في الإعلامية عندنا هو تقريبا متوفر فيه نفس الشروط اللي متوفرة في المخابر في المدارس الأجنبية.
2: اي تقريبا في نفس الشروط، معناتها عندنا معناتها برشا معدات في المخابر نتاعنا.
0: وشنو المعدات اللي تشوفها أنت ساعات تواكب ولا تقرا، ولا تقرا ما نقولوا احنا مجلات، ولا تشوف حصص متصوره حول البرامج تحكي على تدريس ماده الاعلاميه في بلدان اخرى، شنو الحاجات تشوف ما تقول ماذا بينا كانت تكون عندنا في المخبر مثلا؟
2: هو راه المعدات الكل عندنا موجودة، المشكلة الوحيدة هو أنه نكثروا في المخابر وننقصوا من النمبر متاع التلامذة، خاطر مش كيما تقاري أنت قسم فيه نعرفش نقول 15 تلميذ، معناتها كيما تقاري قسم فيه 10، كيما تقاري قسم فيه 30 تلميذ،
0: فهمتك.
2: معناتها سير الدرس معناتها يفرق راه.
0: بطبيعة الحال دونك هنا نحب نقول انه راهو نجاح درس مادة الإعلامية فيه ضوابط وفيه شروط، أهمها الشروط المادية هذه اللي هي عدد التلامذة في القسم وعدد المخابر
1: عدد
0: وبالنسبة
1: الحواسيب.
0: وعدد عدد الحواسيب بطبيعة الحال، والباقي الأساتذة متكفلين به من جهة التكوين، من جهة المضامين، ومن جهة آليات التدريس. يعطيكم الصحة على كل حال أستاذ إكرام بن مسعود، وأنت
1: بارك
0: أستاذ
1: الله فيك.
0: إعلامية، سي بدر الدين بن حديد أستاذ إعلامية.
2: يعطيك الصحة.
1: بارك الله فيك على الاستضافة.
0: إلى لقاء أصدقائي مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
3: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أنتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال. صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم بدأناه في الحلقة الماضية وقلنا بأنها مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش. كلنا نحبها ونشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي الخيال. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية، وعادت إلينا مشكورة ثلة الحلقة الماضية من الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم على التوالي أستاذ الجغرافيا الريفية الأستاذ الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا سي المنجي، مرة أخرى سعداء بالمشاركة في برنامجكم الشيق.
3: بارك الله فيك، وسعادتنا أكثر لأنك أنت عدت إلينا وقطعت مسافات ومسافات، فشكرا، شكرا جزيلا. ونرحب أيضا بالأستاذ زهير خميس. أستاذ زهير مرحبا، أهلا
5: مرحبا
3: وسهلا.
5: بك سي منجي، بارك الله فيك على استضافة المرة الثانية دونك في هذا البرنامج الشيق والإبداعي ترحال في المجال تحت أشرافكم، ونحن سعداء بالحضور.
3: في الحقيقة نحن اللي نشكرك لأنك أنت رجعت مرة أخرى وعدت إلينا، خاصة في الفترة هذه نعرف الجامعة الآن هنالك العديد من المواعيد الهامة. إذن اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلادي الأسبوعية في عديد البلدان.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بدأ نتجه صوب الأستاذ الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب تبارك الله عليك، أنت أستاذ من زمان وتملك ما تملك من القدرة البداغوجية. لو تسمح لأوفياء الثقافية لمن لم يسعف الحظ والاستماع في الحلقة الماضية لما ذكرناه حول الأسبوع، حول الأسواق الأسبوعية، تذكرنا لمدة دقيقة أو دقيقتين تقريبا بأهم ما قلناه. تفضل أستاذ العزيز.
4: شكرا سي المنجي. إذن تطرقنا في الحصة الفارطة إلى أهمية السوق الأسبوعية كونها تمثل يعني مجال ينتظم يعني بصورة دورية وتتعدد به الأطراف الفاعلة، ويمثل إطار لتركز يعني الثروة في بعضيها المادي الاقتصادي واللامادي. وقلنا أن هذه الأسواق لا يقتصر دورها على البعد الاقتصادي فحسب،
3: أيوة،
4: بل تجاوز ذلك ليشمل أبعاد اجتماعية ثقافية رمزية جعلت منها فضاءات يعني للتلاقي والتواصل وتبادل الأفكار وإرساء العلاقات، فهي نقطة تجمع مختلف العناصر الفاعلة في تشكيل يعني هذا المشهد. أكدنا كذلك على أهمية الانتشار لهذه الظاهرة.
3: نعم.
4: ونحن تناولنا مثالين أساسيين، المثال الأول يهتم بولاية نابل، والمثال الثاني سعدنا بالاستماع إلى زميلنا زهير خميس حول ولاية سليانة. لكن أغلب الأسواق هذه توجد تقريبا في أغلب المدن التونسية، إن لم نقل جلها، يعني تمثل مجال لتواجد يعني هذا النشاط في المدن وكذلك في بعض الأحيان في الفضاءات الريفية. يعني يقترن مجال النفوذ التجاري لهذه الأسواق بمناطق النفوذ والإشعاع، يعني هناك علاقة وطيدة بالتركزات السكانية، وقلنا أن هذه الأسواق تمثل يعني مصدر دخل أساسي بالنسبة لهذه التجمعات.
3: نعم.
4: من خلال قانون المنظم للزمة، والتي توفر يعني عائدات يعني تجابه بها المؤسسات البلدية الصعوبات. كذلك يعني تطرقنا إلى تطور هذه الظاهرة تاريخيا، وقمنا بتقديم يعني طرح عام حول الظروف العامة لتطور هذا النشاط، على الأقل ما توفره لنا بعض المصادر التاريخية.
3: أيوة.
4: يعود إلى القرن 18، وقلنا أن بداية تنظيم اللزمة والأسواق هذه يعود إلى أمر سلطة الباي تقريب 1840، ولكن قبل هذا كانت هنالك أسواق هامة، وتشير الدراسات إلى عنا تقريبا 29 سوق على مستوى وطني. ثم يعني الانفجار والتحول الكبير هذه المنظومة يعني كان مع بداية الاستقلال،
3: يعني أصبح الآن لكل مدينة سوق
4: تقريباً. كل مدينة لها سوق. آخر الإحصائيات مثلاً تعود إلى 2024 تشير أن عندنا تقريباً حوالي 408 سوق على مستوى وطني، فهي تتجاوز المجال الحاضر، نجدها بالمدن كما نجدها كذلك بالقرى وبعض تجمعات الريفية.
3: طيب جميل. هو الأستاذ زهير خميس ذكر لنا مثالاً انطلاقاً من سوق سليانة، لكن أستاذ حبيب أنت ركزت على الوطن القبلي، لو تذكرنا بأهم الأسواق اليوم بالوطن القبلي، الأسواق الأسبوعية، باعتبار أنك ذكرت لنا بأن هنالك نوع من التخصص.
4: نعم، يعني جغرافية الأسواق في الوطن القبلي متنوعة، يعني قبل 1840 قلت عنها تقريب 5 أسواق يعني كبرى.
3: أيوة.
4: مثل سوق قربة، منزل ميم، منزل بوزالفة، غرومبيل، السمعة كانت تعود إلى هذه الفترة.
3: أيوة.
4: ولكن هذه السوق اندثرت مباشرة بعد 1920، يعني
3: نعم،
4: نتيجة لظهور سوق نابل كقطب كبير، يعني
3: أيوة،
4: هذه السوق تستند إلى يعني أهمية الثقل الديمغرافي.
3: أيوة.
4: وتلتئم لمدة يومين، الاثنين والجمعة، لتستقر لاحقا يوم الجمعة. أعطيت تواريخ بعض الأسواق، قلت العمق التاريخي لهذه الأسواق، مثلا الحمامات 1840، نابل 1895، أم ذويل 1930، سليمان 1905، وهي من أعرق الأسواق التي أشار إليها بيسونيل في كتاباته، الوديان التي ارتبطت بالمنجم يعني 1940، بوعرقوب 1948، وهنالك يعني أسواق أتت فيما بعد، مثلا نذكر قليبيا 1965،
3: نعم،
4: زاوية بنت جديدي في العمق الجغرافي، نعم، يعني 1960، الهورية 1969، ابن خلاد 1974، السمع 1974، وتتالت هذه الأسواق يعني بعد ذلك، يعني تقريبا توزع جغرافي يشمل مختلف يعني أرجاء الوطن القبلي، مع تفاوت حول الوظيفة، حول مناطق الإشعاع. دائما الثقل الاقتصادي يبقى إلى التركزات السكانية الكبرى، يعني تقريبا 3 محاور أساسية، نجم نضيف 4 محاور، يعني سوق نابل، سوق منزل بوزلفة، سوق منزل تميم، وسوق قربة.
3: حلو ياسر، حلو ياسر، بارك الله فيك. أستاذ خميس، زهير خميس، أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية، نحن نعلم بأن لكل شيء انعكاساته، وهذه السوق لابد أن لها انعكاسات على الدينامية المحلية، باعتبار أن الناس كلها تنتظرها، ولابد أنها تغير على الأقل وجه الناحية المحلية، ليس كذلك؟
5: طبعا، نعم، وهو كذلك سيمونجي. دونك وفي هذا الصدد أنا كتبت مقال نشر في كتاب جامعي تحت أشراف الأستاذ العزيز القدير، دونك أستاذ صديق الفازعي، وكان نتيجة لعمل
3: جماعي،
5: مؤتمر
3: صحيح،
5: علمي وعمل جماعي طبعا، بعنوان لا فيل مويان، المدينة المتوسطة، ما هو الدور في إطار العولة، في إطار الحوضرة. ودونك هنا حبينا نشوف
3: في صلب الموضوع اللي
5: في صلب الموضوع نحكي عليه.
3: نعم.
5: وحبيت نشوف أنا، وكانت فرصة باش نشارك بمقال بعنوان من المدينة الصغيرة إلى المدينة المتوسطة، مثال مدينة سليانة في الشمال، الشمال غربي تونس،
3: يعني احنا في قلب الرحاء،
5: في قلب الرحاء. دونك وفي تطرقت إلى تطور هذه المدينة نتيجة كنتيجة مباشرة لتطور السوق الأسبوعية.
3: أيوة.
5: ومساحات وحتى عدد السكان وكله.
3: نعم.
5: دونك وبحثت،
3: يعني السوق ساهم في
5: اتساع، هو ساهم في اتساع وإشعاع
3: مجال المدينة،
5: واتساع مجال المدينة،
3: وربطها بالعلاقات والأماكن المتاخمة لها، أيضا
5: متاخمة لها، وحتى ثم قرى قريبة يعني تربطت بها مباشرة.
3: أيوة.
5: ومن ساوش للتذكير أنه المستعمر راهو اختيار موقع السوق.
3: نعم.
5: الحالي. أيوة. في سهل سليانة.
3: أيوة.
5: يعني بعد نقله من كسر حديد اتجاه الشمال، قرب بذلك، وهو يسعى إلى ذلك في فكره.
3: أيوة.
5: أنه يقرب الأسواق نحو المحاور، محاور النقل الرئيسية.
3: أيوة.
5: وخاصة
3: طبعا
5: نحو محاور السكك الحديدية.
3: أه.
5: قبل، وقربنا بذلك السوق إلى الأخوات اللي هي محطة
3: الأخوات.
5: دونك هذا الكل يعني يلعب فيه السوق دور كبير.
3: كان شبكة الطرقات من الأشياء التي تساعد والعوامل التي تساعد على تطور الأسواق.
5: وإحنا قرينا وقررنا مدى أهمية شبكة الطرقات في تنظيم المجالي.
3: نعم.
5: إضافة إلى دور المدن.
3: نعم.
5: ومزوز عوامل يعني ينظم المجال بصفة كبيرة هم المدن وشبكة وشبكة الطرقات.
3: وهي سريانة تمثل عقدة.
5: وهي سريانة تمثل عقدة
3: اتصالات يعني.
5: اتصالات مباشرة بين في الوسط أمي شمع قل وإحنا بين الحدود الجزائرية والليتورال الساحل التونسي بمعنى الساحل التونسي.
3: نعم.
5: دونك المنطقة الشرقية.
3: نعم.
5: الساحلية التونسية.
3: نعم. هل معنى ذلك أستاذ حبيب الغربية أستاذ الجغرافيا الريفية هل معنى ذلك أنه هنالك تداخل في الحقيقة بين الفضاء التجاري وبين النمو الحضري يعني؟
4: نعم يعني المراكز الحضرية تمثل يعني نقاط استقطاب.
3: أيوة.
4: للأنشطة الاقتصادية.
3: نعم.
4: يعني هنا نحب نذكر بأشكال التنظيم المجالي.
3: نعم.
4: ندرس المجال الجغرافي بصفة عامة يعني المراكز الحضرية المدن هي تمثل مراكز للتسويق تمثل مراكز لتحويل المنتجات ولكن في نفس الوقت هي تمثل مراكز لسيولة المدخلات لزانترون يعني من المدينة باتجاه الأرياف مع الأسف الشديد يعني وظيفة الريف يعني على مر الأزمان بقيت وظيفة أحادية يعني الريف يختص أساسا في إنتاج المنتجات الفلاحية الطازجة.
3: أيوة.
4: التي يتم استهلاكها أو المنتجات الفلاحية كمواد أولية لكن أين يتم تحويل هذه المنتجات أين يتم تسويقها فين يتم تثمينها كل ذلك يتم داخل المجالات الحضرية معنى ذلك أن الريف في غالب الأحيان يفقد يعني نسبة كبيرة من القيمة المضافة لا فالير جوتي التي تستفيد منها شرائح متعددة داخل النسيج الحضري وهذا ما أكسب يعني المدن اللي عندها ظهير زراعي متميز يعني ساعدها على الإشاع وعلى يعني التنوع في أنشطتها وفي وظائفها مثلا ناخذ مثال مثلا سوق منزل تميم الذي أشرت إليه هذا السوق ينتعش أساسا من المنتجات الفلاحية سواء كانت يعني الزراعية أو الحيوانية من الظهير الزراعي كامل منطقة الميدة والدخلة بصفة عامة يعني هذه تمثل مجال حيوي وفي بعض الأحيان يعني هو مجال تنافسي ما بين يعني مدينة منزل تميم ومدينة بين سوق قربة يعني في خاصة في الدواب نفس الشيء مع سوق منزل بوزالفة يعني سكان المناطق الداخلية يعني في منطقة الدخلة دخل المعوين يعني في تجارة الحبوب يحبذون التعامل مع سوق منزل تميم.
3: أيوة.
4: سوق قربة.
3: أيوة.
4: بينما في تجارة الدواب يعني الأقرب بالنسبة لي هو منطقة منزل بوزالف إذن يعني الثقل الحضاري وأهمية الوظيفة وأنش علاش منزل بوزالف سوق منزل بوزالف لأنه عنده إشعاع يعني مجالي هام جدا وفيه نوع من الطرافة يعني حتى كي ندخل مثلا سوق الدواب راهو في منظومة معقدة من الفاعلين داخل هذه السوق.
3: أيوة.
4: يعني ربما نسأل شكور من الأطراف
3: يزمك تفهموا السوق
4: يزمك تفهموا وفما مصطلحات خاصة به يقول لك مثلا الكسابة الكسابة هما الليزيلفير يعني المربي الماشية يعني. وهنالك ما يسمى بالجلابة الجلاب يعني هم المضاربين هم المضاربين وهنالك المكاس وهنالك المشاكلي المشاكل شنو المشاكل
3: يعني
4: هو
3: العلاقات
4: هو اللي يرغب وهنالك الدلال يدلل على يعني وحتى معناتها ربما هي منظومه معقده لكن من الذي يستفيد منها يعني تو هي مش خاصه بالوطن القبلي فقط يعني سوق منزل بوزلفة عنده اشاعه على مستوى وطني الفحص وماطر يعني الجلابه هذوما يمارسوا المضاربه سبيكولاسيون.
3: أيوة.
4: يعني تنجم تكون بصنفيها يعني اما تكون مضاربه نقولوا احنا افقيه يعني يتم تجميع الشبتال يعني المواشي من أسواق متعددة يأخذها من السوق ثم يجيبها لسوق منزل بوزالفة أو ما يسمى بالمضاربة العمودية ما معناتها عمودية سور لو تيران يجي الصباح بكري
3: على عين المكان ثم.
4: على عين المكان الصباح بكري يقومون بشراء أغلب المواشي من ما يسمى بالكسابة يعني المربي بأسعار مغرية باش يتحكموا في السوق ثم يعني انطلاقا من الساعة 7-8 وكل شيء
3: هم يتصرفوا
4: في السوق يعني هذه من الإشكاليات التي لابد من التطرق إليها من أجدها في الأسواق الكبرى يعني كما سوق منزل بوزلفة كما سوق منزل تميم كما سوق الفحص نابل لها وظيفة أخرى. يعني الثقل الحلوخ يقولوا نابل هو يعني هو توكي مجموعة من التركيزات، نابل معها دار شعبان معها ابن خيار حتى في اتجاه الحمامات. يعني هذه تمثل يعني أهم واجهة حضارية يعني للسكان، إذن هي تمثل سوق محورية أساسية، وعاصمة الولاية تتميز بالتنوع على يعني هنالك المنتجات التقليدية التي تروج يعني مثل الهريسة طماطم ونابل توا يعني عندهم مهرجان معروف وعنده صيت على مستوى دولي يعني الهريسة، ولكن هناك منتجات تقليدية تقطير الزهر يعني من الأشياء المتداولة، ولكن هنالك يعني أنشطة أخرى عريقة معروفة بها هي الارتزانة يعني الصناعات التقليدية وخاصة الفخار
3: اللي هذه باش نجيوها تو
4: بالتحديد حاجة نقولها يعني بالنسبة للمنتجات يعني المعروضة لابد لهنا باش نميزوا بين في التصنيف نتاعها. يعني هنالك منتجات ذات جودة عالية يعني هذه المنتجات نجدها خاصة بالمدن الكبرى ومرتبطة بنوعية من الحرفاء، وهنالك منتجات متواضعة نسبيا يعني خاصة في النسيج الأحذية
3: درجة ثانية
4: في بقية الأسواق الأخرى وهي
3: تنسب طاقة الشراء
4: طاقة شرائية لصغار المزارع.
3: جميل جدا. أنت تو أستاذ حبيب كان قلت لنا نقطتين وبربي ما تأخذنيش بتفكيري البسيط، ربما أنت عندك شيء آخر، كأن قلت لنا تويك بالطريقة هذه كأن في نهاية الأمر الأسواق هذه تترجم ضعف التجهيزات الريفية، أو كأن قلت لنا مثلا أن الأسواق الأسبوعية هي في خدمة المدن أكثر من خدمة الأرياف. هك باش تجاوبنا، لكن حابك تجاوبنا بعد هذا اللحن اللي باش نمرروه الآن، اللي في الحقيقة فيه كلمات جميلة جدا، هي كلمات آدم فتحي الشاعر آدم فتحي. شوف ايش تقول سي الحبيب الكلمات: تشهد علي الأمطر والعصافر في باب بحر، أنا ليك ونموت عليك لكن ما عنديش زهر، والغناء عاد والصوت لشكون؟ لطفي بوشناق.
4: شكرا
3: سيدي. هيا نستمع ثم الترحال يستمر.
4: شكرا.

0: ليش نصار.
1: سي الحبيب نحبك تجاوبني إذا كان ممكن على زوز أسئلة، إذا كان أنا عندي الحق ولا لا.
2: شكرا سي موجي لملاحظاتك يعني وجيهة. يعني دائما سي حافظ ستهم الله يذكره بالخير،
1: الله يرحمه،
2: يقول لك لاغريكولتير توجور ريبريزونت لو بارون بوفر دو ليكونومي تونيزيان. وتحدث في كتابه المعروف بوفوار أوربان بيزان ليزون تونيزي، يحكي على هذه العلاقة وتطورها إلى آخره. مع الأسف الشديد يعني الوضع في الوطن القبلي يعكس هشاشة يعني الوضع على مستوى وطني. يعني صحيح يعني الريف دائما في هذه الجهة في حاجة ماسة إلى يعني التزود بالحاجيات من المدن، رغم أن كانت تقبل يعني علاقة تكامل وإلى آخره، لكن اليوم يعني المدينة تحتكر كل شيء، يعني من المدخلات المادية اللامادية من وسائل لأخيره، وهذا في ظل محدودية يعني هذه الأنشطة داخل المجال الحضاري.
1: قوة المدينة،
2: قوة المدينة دائما الأكبر، يعني
3: الهيمنة،
2: الهيمنة، النفوذ العقاري، النفوذ المادي. يعني الهديمة مدينة تهيمن على مستوى السوق، ولكن تهيمن كذلك على مستوى النفوذ المجالي، يعني حتى الهيمنة العقارية. يعني هناك جزء كبير من أرباب المدن كانت تسمى سابقا بالأرستقراطية الزراعية تتدخل داخل هذه البشرات. وهذا رغم اللي الأرياف الوطن القبلي يعني اللي كنت نحكي عليها شهدت في العقود الأخيرة دينامية كبرى، خاصة التي ارتبطت بعنصر الماء. يعني هناك تحول نوعي على مستوى الإنتاج والتراكمات إلى آخره، لكن مع الأسف الشديد دائما بعد بعض الحالات النادرة الإنتاج دائما يرحل نحو المدينة ويتم تحويله. لكن لهنا سي موجي تحب نذكر بحاجة أخرى يعني لهذه الأسواق وأهميتها إلى آخره. هنالك ظاهرة لابد من الإشارة إليها، وهي أهمية التحولات التي ارتبطت بتأثيرات العولمة التجارية. يعني الأسواق متاعنا شهدت تطور، وهذا تبين العديد من الدراسات الجغرافية. يعني أثر هذا التطور على تركيبة وهيكلة الأسواق، يعني تحول نحو أسواق متخصصة، أسواق يعني جملة أسواق يومية.
1: إذن تمكنت من أن تتأقلم يعني
2: بصورة نسبية وأخرى يعني تطور مجالات توطن الأسواق وتغير دائرة نفوذها، قدرة استقطابها، كل ذلك تزامن مع تغير كذلك في ذهنية واحتياجات الإنسان المعاصر. يعني علاقة الإنسان بالسوق مش كما كان تقبل،
1: مستهلك اليوم ليس كمستهلك الأمس.
2: هناك بروز أشكال جديدة للتجارة، كتجارة إلكترونية، تجارة عن بعد، اكتساح الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى. يعني أصبحت اليوم منافس حنيد مثلا توفي بن خالد، نحسب فيه معنا 7 فضاءات تجارية كبرى. يعني أصبح النشاط نشاط دؤوب، يعني يوميا في بعض الأحيان يمكن الاستغناء على النشاط داخل هذه الأسواق
1: الأسبوعية،
2: ويبقى نشاط موجه أساسا لشرائح وفئات اجتماعية. إذن هذه الأنشطة الجديدة شنقول أنا فرضت منافسة مباشرة على الأسواق الأسبوعية التقليدية. يعني الحد من جاذبيتها أحيانا وتغير مجالات نموها أحيانا أخرى. إذن كل هذا يجعلنا نثير تساؤلات ربما نجاوب عليها من بعد، يعني حول مدى قدرة هذه الأسواق على الصمود والتكيف، وحول طبيعة العلاقات الجديدة التي تربط المدينة بظاهرها الريفي. هل هي علاقة تكامل وظيفي مثل ما كانت تحصل يعني سابقا، أم علاقة تنافس ويعني إقصاء في بعض الأحيان. العولمة الاقتصادية أدت إلى عولمة الاقتصاد إلى جانب تطور وسائل النقل كذلك والاتصال، مثلا إضافة إلى بروز المساحات التجارية الكبرى. هناك اليوم يسمى بالتجارة الإلكترونية،
1: يعني الأسواق زادة،
2: لا تجارة إلكترونية مباشرة تحد
1: التي تحد
2: من الاتصالات أو من العلاقات القوية مع هذه الأسواق. إذن هي تغير خريطة التزود الحضري، بروز أنماط جديدة من الاستهلاك، أقل ارتباط بالإنتاج المحلي، وأكثر اندماج في سلاسل التوريد الطويلة. بالرغم من كل ذلك يعني الأسواق لم تفقد مكانتها، ما زالت تصمد. معنى ذلك يعني لابد من ربط هذه الظاهرة بظواهر أخرى اجتماعية يعني ثقافية. يعني مش دائما هناك البعد الاقتصادي فقط، يعني هنالك الرمزية التاريخية لهذا النشاط، ولكن كذلك هنالك يعني المقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن التي تجبره على التعامل مع هذه الأسواق.
1: بارك الله فيك سي الحبيب، انت مكنتني تو باش ننتقل إلى فكرة أخرى، تبارك الله عليك، ونتجه صوب الأستاذ زهير صغير خميس أستاذ الجغرافيا، ونشكره على مساهماته الطيبة في هذا البرنامج. مثل ما ذكر الأستاذ الحبيب، كأني هنالك إيجابيات أخرى هامة بالنسبة للأسواق، مهما كانت التكاليف يعني، ومهما كانت الوضعيات، وهو أن السوق هو حل من حلول امتصاص البطالة يا أخي في الجهات، وهو حل أيضا لتنمية ميزانيات البلديات، أليس كذلك أستاذي العزيز؟
0: طبعا سيمونجي، وهو كذلك. دونك تعقيبا على كلام سي حبيب، وهو كلام ثري وقيم جدا في هذا الإطار. دونك السوق فعلا يمثل حل لمشاكل عديدة، مثلا حل البطالة. الشباب ينجم يلقى بريكزامبل خدمة أو النقل الريفي من خلال النقل الريفي، رخص التي تعطى، وعدنا أرقام في هذه الرخص التي تعطى، وتاكسيات، تاكسي اللي ينشط نهار الخميس،
1: ميسرة.
0: دونك ونقل، وحتى رخص تعطى إلى خارج، تاكسي يوصل حتى إلى حتى على 18 كيلومتر نحو برقو، وهذا الربط
1: يسمح له،
0: السوق هناك يعني السوق ربط باش تربط برقو، ما ننساوش اللي هو الربع سوق برقو بالربع العشية،
1: برقو مش بورقو،
0: برقو مشتق من بما من دونك برقو هو سوق بالثلاث العشية ونهار الأربعة السوق الأصلي، ثم الباعة يتحولون مباشرة،
1: هم بيدهم
0: يتحولون إلى سليانة يوم الأربعاء، ويواصلون إلى يوم الخميس السوق الرسمي، ثم يتنقلون في نفس الإطار إلى ما أكثر يوم الخميس ويوم
1: الجمعة. ثم حركية
0: وحتى من خلال اللزمة البلدية توظف شبان لجمع هذه الضرائب، وبالتالي خلق دينامية على مستوى سوق الشغل المحلية. ودونك فرصة، هو فرصة للشباب، فرصة للشباب اللي حب يبيع حاجة، حب يشري، حتى أو المضاربين كما قال صاحبيب، ثم ناس ما عنده شغل، عنده نهار الخميس يمشي يدبر فيه راسه شوية، يشري شوية نعيجات وينصب بهم عن أي مكان.
1: تهدون المضاربين تقولون فيهم زعم بالكلمة متاع الأسواق، زعم مش القشارة، هذهم
0: هم القشارة، هو جلابة، أو يسموه جلابة، أي جلابة أكثر،
1: والجلابة بالنسبة إذا كانت دواب، وقشارة إذا كانت تكون أشياء أخرى.
3: أي قشارة، سوق الدواب جلابة،
0: جلابة نفس المعنى تقريبا.
1: ياسر سي الحبيب، بالله سمحني، أنت ما تفتأ تكرر وتقول بأنه السلع هي متنوعة، وقلت أنها هي أنواع، فيها من هي ذات جودة وفيها من ربما أقل منها. أنا نحب تذكرنا إذا كان تسمح، ثم عامل آخر هو أن الأسواق ليس فيه الرجال فقط، وهذا يدخل في الدينامية أستاذ خميس، فيه أيضا النساء، والنساء من نوع أيضا معين حسب رأيي، في الغالب هي المرأة الفلاحة التي تخوض، التاجرة نجم نقوله، سواء كان في ميدان الملابس، سواء كان في ميدان المواد الفلاحية، وهذا الكل من شأن في مكافحة ضعف ربما الدخل الفلاحي، هيك ولا؟ وهي طريقة من الطرق إذن لمكافحة، أليس كذلك أستاذي العزيز؟
3: نساء بلادي، نساء ونصف،
1: أيوة.
3: المرأة اليوم نجدها حاضرة في كل المجالات،
1: صحيح،
3: احنا في المدارج الكلية
1: في الفلاحة كانها شجاعة، هي جي تنصب، هي أكثر من اللي ينصب الرجل، وتتكلم وتعرف كيفاش تعدي روحها.
3: حبيت نضيف قبل اللي ما تم ذكره من طرف زميلي سي زهير، يعني حول يعني السوق كمجال للنشاط. نذكر وظيفة السوق سابقا كيفاش تتطور، مثلا كانت هنالك قوافل كيفاش تنقل للسوق، كانت هنالك قوافل من الدواب
1: طبعا،
3: وانت طريق مثلا مجيه تكلسة ولا مجيه تضحمة في منزل بوزلفة، يعني قوافل من الأحمر
1: ولا من سوق الجمعة وانت هابط لسليانة
3: فيلاج، وكان في منزل بوزلفة كانوا بعض التجار يقومين أكثر من يوم، كان فيما الفندق
1: رحلة،
3: الفندق ما هو إيواء لصاحبه، ومن بعد الفندق ولا إيواء للدواب باش تنظيم السوق إلى آخره،
1: وذيك أصل كلمة الفندق
3: يعني هناك مشهد تقليدي مازال في الذاكرة، يعني هام جدا. ثم بعد تطور السياق إلى آخره. ثم يعني في امتصاص البطالة السوق يعني هناك ما يسمى بالخدمات الناجمة التي تنجم عن النشاط الرئيسي. مثلا نأخذ مثال سوق الدواب بالجانب منه تلقى معتها اللي بيعوا الحبال والأدوات شبكة كبيرة وهناك اللي يبيعوا المشروبات والأكلة الخفيفة إلى آخره. يعني في السوق ساعات تلقى الخدمات النادرة اللي ما تلقاهاش في الأيام العادية. تلقى البيض وتلقى الدجاج وتلقى
4: تنتظر يوم السوق يعني
3: والعسل ما منتجات الفيليش التي تتوفر في السوق. لكن هنا نحب نذكر أن المرأة كذلك تلعب دور أساسي ومحوري في السوق في كل ربوع الوطن. لكن يعني أنا نحب هنا نشير إلى دور المرأة في جهة الوطن القبلي كسوة من خلال يعني دعمها للمنتوج الفلاحي. ولكن هنالك بعض المنتجات الصناعية التقليدية يعني إعداد هذه المنتجات يعني مثل الهريسة الفلفل الشاي إلى آخره. هنالك مثلا صناعة بعض الحلي والمنسوجات الرفيعة التي تخص الأعراس نحن في ناب الحمامات الأخير يتم عرضها يعني في
4: هك اللبسة الحمامية والنابلية
3: يوم السوق
4: المذخمة والمثمنة أيضا.
3: فما الصناعات التقليدية بدأت تندثر مع الأسف الشديد. مثلا السعف قلوا احنا الجمار السمعة معروفة بهذا القفاف والمضال إلى آخره كذا
4: كل شيء ودير الحجاج وكذا هذيك الكل.
3: فما
4: الخيزران
3: تاع القصب
4: يعني هذيك نتاع جهة زاوية المجايز
3: زاوية مجايز خصوصا يعني هناك أنشطة تقليدية قبل يعني شوف راو كنقولوا النشاط التقليدي مع الأسف الشديد والقطاعات بدأت تندثر. مثلا هناك قبل سوق الصوف اللي مرتبط بالإنتاج الدواب إلى آخره. فما أسواق لإنتاج الصوف والغزل متاعه إلى آخره والمنتوجات هذه تعرض في الأسواق التقليدية. هذا كان قلت العولمة اليوم هناك نمط جديد هناك أشكال أخرى ومع الأسف هناك بعض الأنشطة لا تزال تجاهد تكابد الفخار التقليدي صناعة الكانون والغنات والمطليات إلى آخره. هذه كلها من الأنشطة التي تقوم بها النسوة وتجدها معروضة. والمرأة مش تساهم في الإنتاج فقط يعني تساهم حتى في عرض هذه المنتجات وبيعها
4: طبعا
3: يعني
4: طبعا
3: في السوق نابل في الفخار في النسيج
4: تقف في السوق هي
3: المرأة يعني حاضرة أو كسوة يعني بالشكل التقليدي السابق أو حتى بالتجارة العصرية الحالية اليوم يعني في قطاعات يعني هيكلية نجدها في كل مجالات البلاد مثل ما هو الحال بالنسبة لبقية القطاعات الأخرى. المرأة جزءا لا يتجزأ يعني من المجتمع.

0: سي الحبيب
1: اكثر مصداقيه سامحني يعني، حتى مصداقيه البيع يعني ممكن اكثر
2: على بديهيتها، على عفويتها.
0: سي الحبيب سامحني، نحن في الجغرافيا في بدايات عندما نتعلم الجغرافيا وبقيت خاصه في الستينات والسبعينات، العلاقه التي تربط الريف بالمدينه ولا العكس المدينه بالريف، لو كنا ناخذوها من مجال الاسواق هذه، كيف تساهم الاسواق في هذا الرابط بين الريف والمدينه؟
2: هو في كل الحالات يعني الريف أو المدينة هي تدرج ضمن يعني المجال الجغرافي.
0: أيوة.
2: ولا يمكن فهم يعني المجال الحضري بمعزل عن المجال الريفي أو العكس.
0: صحيح.
2: يعني هما زوز مجالات يكملوا بعضهم البعض.
0: نعم.
2: مع الأسف في وقت من الأوقات كانت العلاقة فيها نوع من التكامل، يعني للسيتادا معروفين اهتماماتهم هي اهتمامات حضارية أساسا في يعني السوق إلى آخره، وليبيزون يعني هم سكان الريف يعني
0: ينتجون
2: وظيفتهم
0: المنتجون
2: وفروا المنتجات الفلاحية التي تحتاجها المدن.
0: وهو كذلك
2: في وقت متقدم يعني العلاقة تطورت، يعني هنالك نوع من الانفتاح، انفتاح المدينة المغالي فيه نوعا ما باتجاه المجالات الريفية، انفتاح نقول الرأس مال الحضاري أصحاب يعني رؤوس المال كل شيء للاستثمار في هذا المجال، خلى العلاقة أصبحت علاقة تنافسية أكثر من علاقة تكامل. لأنه أرباب المنشآت الصناعية ولا أصحاب رأس المال الحضاري يعني نظرتهم للأرض ولا الريف يعني وكأنه يتعامل معها وكأنها مؤسسة صناعية. يعني هو يعني نأخذ مثال، مثلا شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تم يعني تركزت على أنقاض الملك العمومي للدولة، يعني هي تساهم بدورها يعني في الإنتاج إلى آخره، ولكن هذه الشركات أصبحت منافس عنيد يعني بالنسبة لبيزون. يعني نجم نقول أنه اليوم المزارعين التقليديين أصبحوا يمثلون يعني أقلية، يعني الريف اليوم أصبح يضم العديد من الأطراف الفاعلة المتدخلين، وهذا ربما يؤثر على طبيعة وخصية العلاقة. كما قلت قبليك يعني أنه جزء كبير هامش كبير من الأرباح يعني داخل هذه الأرياف يتم ترحيلها. حاجة أخرى سلمونجي، يعني السكان الريف يعني الأوائل السابقين علاقتهم بالمجال الطبيعي علاقة توازن، يعني ليس هنالك ضغط. أور اللي لاحظوه بالنسبة للمستثمرين الجدد والأطراف الدخيلة يعني علاقة فيها نوع من الاستنزاف لهذه الموارد، لأنه هو دائما يبحث على تحقيق القيمة يعني الربحية الأعلى، يعني وخاصة إذا كان يكون عملية كرة يعني فترة زمنية معينة، إذا يسعى إلى امتصاص أكبر فائض منه. وهذا كله يعني العلاقة في بعض الأحيان تختل، لكن دائما شنقول يعني العلاقة بين الريف والمدينة يعني هي علاقة ضرورية، يعني هي تعبر على أهمية هذه المسالك، أهمية هذه، يعني لا يمكن للريف أن يستغني عن المدينة مش يروج منتجاته، ولا يمكن للمدينة أن تستغني على الريف.
0: إذن
2: بالنسبة لأصحاب القرار لابد أن نعيد النظر في إقرار حالة التوازن والتكامل بين الأطراف الفاعلة يعني في الاتجاهي.
0: بارك الله فيك أستاذ الحبيب الغربية، أستاذ الجغرافيا الريفية بالجامعة التونسية. أستاذ زهير خميس، في دائما في نفس الأشياء، ونحن نشكر الأستاذ الحبيب الغربية على ما قاله، كأني الآن قاعد يحدث شيء من الأشياء قاعد نشوف فيها، لكن أنا معرفت قليلة الأشياء هذه، وانت تبارك الله عليك تعرف الأشياء هذه. كان يحدث الآن شيء آخر، كأنه سكان المدن رجعوا يمشوا للأرياف ويأخذوا ما يلزم يأخذوه، وكأنهم ينجموا يتخطاوا سكان الأرياف ويجوا ينصبوا به في السوق، هم كأنهم منتجين لذاك الشيء. هذا يحدث هكا ولا؟
1: طبعا هذا، شكرا سي مونجي، شكرا سي حبيب. دونك نفس الفكرة، في إطار نفس الفكرة سأواصل وأقول أنه العلاقة فعلا تطورت سي حبيب من علاقة تكاملية إلى علاقة تنافسية
0: ونفوذ
1: وهيمنة.
0: أيوة.
1: ولأن المدينة تكبر في الحجم.
0: نعم.
1: بفعل السوق وتطوره.
0: أيوة.
1: لأنه المجال راه يخضع لتفاعلات منظومات اجتماعية.
0: أيوة.
1: والريف فيه.
0: أيوة.
1: منظومة اجتماعية، والمدينة فيها منظومة اجتماعية، وغالبا من المنظومة الاجتماعية الحضارية.
0: نعم.
1: تغلب على المنظومة الريفية وتفتك منها المنتوجات، ولكن أيضا تفتك منها حتى اليد العاملة.
0: أيوة.
1: وبالتالي تتغير أو تصبح الأرياف في نوع من الأزمة، خاصة على مستوى اليد العاملة الفلاحية التي تتحول نحو المدينة للاشتغال في المصانع. نعطيك مثال سي مونجي وسي حبيب.
0: أيوة.
1: في سليانة موجود مع مجموعة من المصانع.
0: أيوة.

0: ما عمل الشيبس، ما عمل الأحذية، ما عمل الملابس،
1: هيك
0: ودونك المنطقة الصناعية الجديدة في شمال سليانا،
1: نعم.
0: وفيها خاصة معمل دراكسل ماير اللي هو مصنع ألماني لإنتاج كوابل السيارات،
1: صحيح،
0: وهو يستقطب اليد العاملة من كافة من كامل أرجاء ولاية سليانا،
1: هيك،
0: ويشغل أكثر من 5000 عامل. وبالتالي اللي يجيو اللي هما الشباب باش يشتغلوا، دونك اصبح الشغل في المدينه هو بمثابه الحلم،
1: صحيح.
0: وبالتالي ترك المجالات الريفيه تفتقر الى اليد العامله، وهذا جانب من جوانب الهيمنه الحضاريه.
1: على حساب يعني الانشطه الفلاحيه. تفضل سي العبيد، لا ما زلنا باش نتحدثوا في وقت قليل على الاقل على بعض الصعوبات التي يعترفها تعترض الاسواق.
2: يعني نحب باش نقول يعني احنا نهتم بهذه الاسواق ودورها وأهميتها وتطورها. نحب نقول يعني هذه الأسواق تحتاج اليوم بمنها تقريبا تمسح كامل الفضاء الجغرافي على مستوى وطني، إذن تحتاج إلى تشخيص دقيق، تشخيص علمي يمكن أن تساهم في مساعدة الفاعلين المحليين لسيما البلديات وصناع القرار على بلورة سياسات أكثر نجاعة لتثمين هذه الأسواق وإدماجها ضمن استراتيجية التنمية المحلية، بما يحقق توازن بين متطلبات الحداثة التجارية يعني من ناحية والحفاظ على الوظائف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفضاءات من منطقة التواصل. التاريخي يعني التواصل بين التجارة الحديثة العصرية والتجارة التقليدية. إذن لابد من إعادة يعني بلورة هذا النشاط والنظر وتنظيمه أكثر، لأنه يعني في غالب الأحيان نلاحظ أن هذه الأسواق تفتقد إلى تنظيمات يعني هامة على مستوى توزعها المجالي وكذلك على مستوى التوزع القطاعي.
1: جميل، جميل جدا. يبقى الآن ونحن اقتربنا الكثير من نهاية الحصة، نحب نتحدث على ما قلش المشاكل، ربما بعض الصعوبات التي تعرفها الأسواق الأسبوعية، كما مثلا حركة المرور يوم السوق، فما حركة تكتظ. ربما هنالك منذ حين ذكر الأستاذ الحبيب بن غربية بعض النزاعات المخفية التي يمكن أن تحصل بين المكاس وبين المنتصب، ربما بين القشارة وبين انت ما سميتهمش قشير، انت سميتهم
2: ذلك السوق الدواب
1: في سوق الدواب الجلابه وغيرهم الى غير ذلك. ثم هنالك ايضا حتى ربما بعض مشاكل التهيئه الخاصه بالاسواق، اليس كذلك استاذ خميس؟
0: نعم، وهو كذلك. دونك على سبيل المثال في مدينه سليانا، دونك السوق هو سوق ملتقى يوم الخميس،
1: أيوة،
0: ولكن اصبح يمتد على كامل ايام الاسبوع، وخاصه احنا تو في مدينه سليانا مثلا عندنا شارع اسمه 18 جانفي، هو الارتير برينسيبال، هو
1: الشريان
0: الاساسي للمدينه. يوم السوق يوم الاربعاء ويوم الخميس تختنق المدينه باتم معنى الكلمه،
1: يقول مخصص للسوق هذاك،
0: صحيت. وعندنا مكان اخر بجنبه قريب منه، يعني الناس تعرف سليانا، يعني في حي صلاح، مدرسه حي صلاح،
1: اي مدرسه،
0: اي مدرسه حي صلاح، بين المدرسه وبين الحديقه العموميه نتاع حديقه حي صلاح هناك مجال ضيق، ويكاد لا يتسع، يعني كنا بل السوق كان يتنفس شوية في أرض على ملك خاص غاديكا، توا تقسمت الأرض هذه، فأصبح الاختناق أكثر فأكثر،
1: نصاب الكل غاديكا،
0: وولوا يوميا موجودين لتعويض من عدم توفر مكان يوم الأربعاء ويوم الخميس. دونك هناك صعوبات كبيرة جمة على مستوى،
1: نتصور أنه بترخيص من البلدية،
0: وبترخيص من البلدية بينصير، وحتى البلدية
1: لفكك الاجتماع
0: يعرفوا وحاولوا كم من مرة يعني فك أو تخفيف الضغط على هذا الشارع،
1: أيوة،
0: اللي هو حتى مشكلته حتى يومية، ولات حتى مشكلته يومية، نعم، تخفيف الضغط، لكننا لم ننجح في ذلك، وتواصل هذا الضغط المروري وعدد السيارات في تزايد، يعني كما نعرفه، دونك هذا خلق صعوبات كبيرة.
1: بارك الله في كلمة الختام سي الحبيب.
2: هو المشكل السوق هو مشكل تنظيمي بالأساس،
0: نعم.
2: احنا قلنا قبليك هو يوم احتفالي،
1: صحيح،
2: يعني عرس، ولكن مع الأسف الشديد تحول في عصر
1: في كل عرس، حتى في العرس يا أخي ثم أشياء غير،
2: لكن في بعض الأحيان تحول إلى أشياء مقلقة. يعني السوق يحتاج إلى فضاء تجاري،
1: صحيح،
2: تونكي البلدية عندها لزمة وعندها لابد من تخصيص فضاءات حتى لا تختنق المدينة، ثم خاصة الفضلات بعد السوق،
1: إلا إذا كان تسمح لي سي الحبيب، إلا إذا كان نقرر بأن نقول السوق باش نبعده على مثلا المركز على الأطراف إلى غير ذلك، وهذا في صعوبة في الالتحاق الناس به.
0: سامحني صاحبي لكن لا نستطيع في غالب الأحيان لأنه الباعة يرفضون الانتقال إلى أي مكان آخر لأنه هو في ممر استراتيجي.
2: أنا أعتقد أن البلدية لا توفر يعني المساحات والفضاءات الرحبة لتركز خطر.
0: هو مشكل عقاري.
2: فما تجارب يعني فما أسواق هاجرت كان وصل المدينة ومشيت باتجاه يعني خارج المدينة، ولكن في غالب الأحيان خاصة المدن اللي تختنق ما عندهاش فضاءات خاصة بها يعني القطاع الخاص هو الذي كما في منزل بوزارف والبني خلاد وكل شيء، يعني هناك اختناق يعني يوم السبت ويوم الخميس في منزل بوزارف وسبني خلاد يعني حالة اختناق مروري يعني لا يطاق، يعني نجمش تعبر في وسط المدينة.
1: طيب جميل جدا. إذن كلمة الختام أستاذ خميس ثواني
0: لنقول دونك شكرا على هذه الاستضافة. أيوة. ودونك سعيد جدا بحضوركم وبحضور سي حبيب بن غربية. حبيت نقول إلي السوق راهي عندها دور كبير جدا في التوسع الحضري واللي هو سريع عادة، يعني كما في سليانة أنا حبيت نعطي دي شيفر ربما الوقت ما يسمحش. اليوم في سليانة بار اكزامبل عندنا 46 باعتبار يعني الميونسيباليزاسيون
1: البلدية
0: الانتراج البلديات يعني التراب التونسي كل ولا أصبح بلدي.
1: صحيح.
0: عندنا 46204 ساكن في 2024. أي وبعدما مع تطور هذا العدد بعدما كان يمثل يعني أول في 1966 بار اكزامبل كان عندنا كان 5000
1: هي كانت شيء كانت
0: طبعا وتطور سريع عندي حتى أرقام وجدوا
1: يعني منذ أصبحت مركز ولاية
0: وخاصة الدينامية الحضارية برزت مع ولادة سليانة أو تحول إلى مركز ولاية.
1: تفضل سليانة.
2: شكرا سيمونجي، إذا سعداء بالمشاركة معكم. يعني حبيت نذكر فقط يعني الأسواق الأسبوعية هو موضوع شيق وموضوع هام. هذه الأسواق يعني فرضت نفسها ولا يمكن التخلي عنها لأنها تمثل ميكانيزمات يعني اقتصادية واجتماعية وعندها يعني تراث تاريخي لأخير. لكن نبر حاجة برك أن السلطات المعنية الهيكل المشرفة لابد أن تسعى إلى تنظيم يعني هذه الأسواق يعني حتى يكون لها دور يعني اجتماعي اقتصادي رائد.
1: أحلى الكلام. السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية التي خصصناها للأسواق الأسبوعية في بلادي، وكنا صحبة ثلة من الضيوف الأعزاء الأستاذ لحبيب بن غربية والأستاذ زهير خميس. لكن انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثالث أيضا من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية في الأسبوع القادم، مع أجمل تحيات المنجي بورقو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلا، لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيل. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.

نفسي ملايق. تعديت على جنينة دارك لقيت وردك يتبسم ليق. تمنيت وفي عوض زهارك ورد خدودك طلع ليا، ورد خدودك طلع ليا.

تمنيت في عذور ودك طلع لي ورد خدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني اللي عملته فيا ونساني اللي عملته فيا.

تعيسة وحزينة تعديت عليك الجنينة نلقاها تعيسة وحزينة باللي فيها ورد وزينة باللي فيها ورد وزينة ما فيهاش تعزيز علي.

سجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة وقلبي

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فتتت بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: منوعة الأحد.

0: الأحد.
1: مناواة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكل متابعينا في هذا الموعد المباشر من مناوعة الأحد، موعد ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. يأمنه لكم تقنيا الزميل كريم المدب، في التنسيق العام الزميلة نفيسة العشري، من أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قصدالله. كالعادة تتواصلوا معنا على مجموعة من الروابط كما تعودتوا، موجات الأف أم، الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم جميعا كالعادة في هذه المنوعة، منوعة ثقافية بامتياز، فيها مجموعة من الاستضافات وطبعا الحديث عن مختلف التظاهرات الثقافية أو المواضيع الثقافية، أيضا مع مجموعة من المبدعين. خليكم معنا لاكتشاف تباعا في هذا الموعد. نسمعوا إذا نغم أول في هذا اللقاء، ثم نبدأ بأول استضافة.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونبدأ بأولى الاستضافات ونذهب مباشرة إلى ولاية سوسة، ومعنا مباشرة الخط المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية سوسة، المندوبة الجهوية بولاية سوسة للشؤون الثقافية السيدة جليلة عجبوني. مساء الخير. مساء النور.
5: مساء النور سماح، مرحبا بك. شكرا. مرحبا.
4: تحية ليك، ومن خلالك طبعا تحية لكل العاملين في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة، وألف مبروك يعني هذه الفضاءات الثقافية التي تم سواء كان تدشينها أو إعادة فتحها من قبل وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة صرارفي.
5: أي بارك الله فيك. هذا هو الحقيقة نهار 24 نهار 22 ماي تم تدشين فضاء مركز الفنون الدرامية والركلية بسوسة. كذلك تدشين دار ثقافة سيدي بوعلي، وتم إعادة فتح دار ثقافة هنقلة والمركز الثقافي بسوسة بعد ما شهدوا أشغال صيانة كبرى.
4: نعم، طبعا المركب الثقافي هو من أهم الفضاءات يعني الثقافية في سوسة، اللي دخل في عنده يعني فترة وتم افتتاحه يعني مجددا. ربما أردنا أن نعرف الجديد يعني ربما في هذا المركب، هل يعني هناك مكاسب طبعا أكيد جديدة بما أنه عاد تهيئته لفائدة المثقفين الشباب الأطفال إلى آخره؟
5: أي الأشغال اللي شدها المركز الثقافي انطلقت في جويلية 2024 وشملت كل فضاءات المركز يعني من وقاعة تكييف قاعة العروض، وسيتم تغيير الكراسي والستائر وغيره. كذلك كل الفضاءات والشبكة الكهربائية يعني كلها شملت إصلاحات كبرى. الواجهة كله يعني هي أشغال كبرى شملت جميع فضاءات المركز الثقافي. هذا بالنسبة للبنية التحتية. إن شاء الله توقع يقع الاشتغال على البرمجة، وفما توجه جديد أنها تكون مفتحة أكثر ما يمكن على مثقفي الجهة وعلى فنانيها وعلى الاستماع إلى مقترحات سواء في نوادي الاختصاص أو في التظاهرات اللي كانت موجودة قبل والتي سيتم بعثها إن شاء الله. ممكن أن يكون المركز الثقافي مفتح أكثر على محيطه الثقافي والاجتماعي.
4: نعم، شفت أنه من خلال الصور طبعا الفضائيات اللي هي نوادي طبعا الموجودة فيه نوادي الفنون التشكيلية، الموسيقى، الرقص، المسرح، الأدب غيره، وكل نادي سيدة جليلة يعني مجهز بتقنيات معينة أو بوسائل اللي هي طبعا تتماشى مع اختصاص النادي هذيك.
5: اي هو الحقيقة جاهز كبنية ثم جاهز كتجهيزات يعني كل النوادي، وسيقع الانطلاق في تسجيل في نوادي الاختصاص انطلاقا من 1 جوان. احنا تو داخلين على برمجة صيفية يعني التوقيت يتغير زاد لانه الناس فما عطلة في الصباح يعني باش تكون النوادي بين الحصص الصباحية والحصص المسائية.
4: نعم.
5: بدا الاشتغال على اختيار هذه النوادي والتسجيل ان شاء الله الانطلاق يكون نهار 1 جوان.
4: نعم، شفت كذلك انه فما قاعه يعني عرض لقاعه الفنون التشكيليه يعني اللي هي مفتوحه ستفتح للفنانين التشكيليين اكيد
5: طبعاً.
4: الى جانب نادي الفنون التشكيليه.
5: هي قاعة المعارض موجودة من قبل، لكن تم تهيئتها و يعني تجهيزها بإنارة خاصة بمعارض الفنون التشكيلية، وهي مفتوحة كما قلت أنت لجميع الفنانين. والحقيقة المركز الثقافي فيه فضاء آخر اللي هو البهو، وهو كبير جدا. فيه لوحات يعني عرض كبيرة كذلك تم تجهيزها بالإضاءة.
4: هو نفسه يعني البهو يمكن أن يكون قاعة عرض، يعني
5: هو من أول قاعة عرض، ولكن هذه العارضات وقاعة تهيئتها ودهنها وتركيب إضاءة فيها وأصبحت متنقلة، يعني هو بل كانت يعني
4: ثابتة
5: تولت بتنقل على حسب حاجيات الفنانين مش يجيو. فالمركز الثقافي الآن يتوفر فيه يعني فضاءات عرض كبيرة ومجهزة، وطبعا مفتوح لجميع فناني الجهة وغيرهم من حتى من الخارج جوسة لعرض أعمالهم. مرحبا به.
4: جميل. هو المميز فيه أنه مساحته كبيرة، يعني واسع المركز.
5: المركز الثقافي مبني من أواخر الثمانينات، وفيه يعني قاعة عرض طاقة استيعابها 760 مقعد تقريب. فيه عديد الفضاءات النوادي، فيه بهو كبير، فيه زوز قاعات متعددة الاختصاصات. يعني في الطبق الأسفل هي قاعة للمعارض، وفي الطبق العلوي ستكون للقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية والندوات.
4: نعم. بالنسبة ديما كنقوله هو مركز أو مركب ساعة؟
5: هو مركز فقط، لأنه هو التسمية يعني كجميع مركبات ثقافية في الجمهورية التونسية اسمه المركب الثقافي بسوس.
4: نعم. ديما كنت حاطه على فضاء ثقافي اللي يهمنا زيادة بشكل كبير هو القاعة، يعني قاعة العروض اللي هي دائما الفنانين مسرحيين ولا سينمائيين ولا غيري يطالبوا بالسقف التقني اللي هو أهم حاجة في العرض مجهز.
5: نعم. من أوله المركز الثقافي متوفر فيه السقف الفني طبعا موجود.
4: نعم. وفي انتظار الآن أنه تكمل تجهيز على حسب العلمي، يعني أنه
5: هو بدأت الأشغال، لأنه تم تغليف القاعة، يعني تغليف الجدران، تغليف الركح، وإن شاء الله ما بعد في الانتظار أنه معناها يتم تركيز الشاشة العملاقة والستائر والكراسي
4: والكراسي. نعم.
5: كذلك تم تجهيز قاعة الرقص وتغليفها أيضا.
4: يعني مبدئيا وقتاش قاعة العرض تكون جاهزة؟
5: شوف احنا تو من انا ما جبتش نعطي تاريخ لهذه، معناها صفقة وزارية، يعني كل في كل مرحلة تاخذ وقتها، لكن ان شاء الله نقولوا احنا ما نعرفش بالضبط، لكن هذه صفقة وزارية احنا في انتظار انه يتحدد وقتاش تركيز الكراسي.
4: نعم. جميل. به الى جانب المركب الثقافي بسوسة اللي هو نعطي فكرة للسيدة المستمعين، وفي مكان جميل جدا في قلب سوسة، يعني مكان هكا النجم يكون يرجع بينا لذكرياتك في تونس في سوسة وسط المدينة، يعني بتفاصيلها بطبيعة الحال مكانه يعني ممتاز. كذلك خبر مفرح للمسرحيين اللي هو مركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة، وتعرف السيدة جليلة أنه كثر الحديث كما قال العندليب العراق كاظم الساهر، كثر الحديث عن التي أهواها، فكثر الحديث عن مراكز الفنون الدرامية والركحية، وهناك هذا التخوف وهناك هذا ربما الانتظار، لكن يتم تدشين المركز، وفي هذا يعني بطريقة غير مباشرة طبعا، هذا رأي طبعا الوزارة بطريقة غير مباشرة أنه ما زلنا مواصلين في فكرة مراكز فنون درامية وركحية ودعمها وإيجاد حلول لها في المستقبل.
5: خلنا نحكي لك ساعة على فضاء المركز الفنون الدرامية.
4: جميل زيدا.
5: جميل. فيه قاعة عرض يتوفر فيها ركحة كبير جدا، وفيه سقف فني كذلك. فيه قاعات، ستة قاعات كبرى للتدريبات، منها زوز قاعات مغلفة بمعناها حسب المواصفات، وهي صالحة للتدريبات للرقص ولجميع الاختصاصات في المسرح، وقاعات أخرى كذلك كذلك هناك باهو للمعارف. يعني هو فضاء الحقيقة كبير، إن شاء الله يكون حاضنة للإبداع المسرحي في سوسة، يكون واجهة يعني يتوجهوا لها جميع المسرحيين هواة ومحترفين، سوى للعرض سوى للإنتاج سوى للتكوين سوى لإقامة التظاهرات المسرحية المختصة.
4: نعم طبعا إن شاء الله بالإنتاج، يعني لأنه ننتظر الإنتاج ودعم الإنتاج بطبيعة الحال.
5: هو هو مركز الفنون الدرامية بسوسة قائم منذ 2019 وعنده أربع إنتاجات، يعني منها زوز للأطفال وزوز للكهول، منها مسرحيتين مازالوا في طور التوزيع، مسرحية كورينتي لأسماء ثابت وحلم روبوت لمحمد صالح العوادي. يعني هذه الأعمال مازالت في طور التوزيع. طبعا المسرح المركز كبقية المراكز مش يكون فيه مجموعة من الورشات التكوينية، وكذلك إن شاء الله عندما تكتمل القاعة تقريبا جاهزة مثل فقط الكراسي وهي قريبة جدا، يعني بشيقة تركيزة دونك بشيقة بعض كذلك تظاهرات ثقافية مسرحية مختصة. هذا هو، يعني هذه مؤسسة ثقافية عمومية مفتوحة مختصة في الفن المسرحي. بالنسبة للإشكالات اللي حكيت عليها، يعني في طريقة اللي نعرفوكم في طريقة الحل، والميزانية لهذه السنة رصدت وسيقع العمل يعني بصفة عادية هذه السنة.
4: نعم جميل جميل. إن شاء الله بالتوفيق طبعا للمسرحيين في ولاية سوسة، لأنه نتمنى أنه تعود أكثر، يعني تكون أكثر الحركية المسرحية في ولاية سوسة من خلال المركز، سواء كان الإنتاج الورشات العروض المختلفة المسرحية الكوريغرافية إلى آخره في مركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة، كذلك إعادة فتح دار الثقافة هرقلة.
5: أي تم تهيئتها دار ثقافة هرقلة، والحقيقة هذا كان المشروع، هذا كان مشروع معطل، يعني لأنه الأشغال بدأت فيها من 2017 يعني تعطلت لعدة أسباب. المهم أنه وقع افتتاحها وعودة للنشاط من نوفمبر 2025، وكان إعادة الفتح الرسمي مع حضور السيدة الوزيرة يوم الجمعة 22 ماي. هذه الدار كذلك فيها عدة نوادي اختصاص وعدة تظاهرات، وهي يعني حتى اللي يزورها فيها خصوصية وتحمل الكثير من روح مدينة هرقلة
4: الأبيض والأزرق.
5: حتى كيف تدخل الداخل معناها تلقى كل ما هو أكسسوارات بالحلفة، وإحنا نعرفوا اللي هرقلة هي بلاد الحلفة وكلها بالأبيض والأزرق، حتى التظاهرات هي من روح هذه المدينة، لأنه نقاها نظم التظاهرة الدولية حول الفسيفساء في شهر التراث خدمة على الحلفة. يعني هي دار ثقافة يعني منغمسة فيه ومنفتحة على محيطها الثقافي والاجتماعي.
4: بصراحة يعني فضاء جميل جدا، يعني دار الثقافة هرقلة يعني وزيد وكلون الأبيض والأزرق يعني جميل. كذلك إعادة فتح دار ثقافة سيدي بوعلي.
5: لا هو مش إعادة فتح، هي
4: تدشينة
5: جديدة.
4: جديدة جميل.
5: هي ثقافة جديدة، هي من الجيل الجديد لدور الثقافة، لأنه هذه هي في السنوات الأخيرة وزارة الثقافة عندها يعني تصور في مستوى البنايات
4: شكلها حديث، لأنه
5: حديث بالضبط، وهي يعني دار ثقافة مجهزة والقاعة بها تشتغل، يعني هو فضاء جميل جدا.
4: نعم بصراحة
5: يعني فيه الجناح الإداري، فيه قاعة العروض، فيه مجموعة من نوادي الاختصاص، فيه الفنون التشكيلية، فيه الرسم، فيه المسرح، فيه الحكاية والخط العربي، فيه كذلك بها مختبر إبداعي، هذا يعني البودكاست، وهي مجهز بتجهيزات سمعية بصرية للقيام بهذا النوعية من الحوارات واللي تخص الشباب، يعني سيدي بوعلي.
4: وكذلك فيها قاعة، هي أكيد
5: طبعا هي قاعة مجهزة، وفي ديسمبر احتضنت أيام قرطاج السينمائية.
4: نعم جميل جميل جدا. يعني هذه مكاسب الحقيقة لجهة سوسة، تم يعني كان المبدعين الكل أكيد والمسؤولين بانتظارها، فالآن إن شاء الله كما قلت بالإنتاج وبالدعم أكثر وبأن تكون فرصة كذلك للأطفال والشباب أن يقبلوا يعني على هذه النوادي. كما تعرف يعني سيدة جليلة عجبوني أنه اليوم علاش، لانه فكره انه تكون هكا دار ثقافه حديثه في شكلها وفي غيره اليوم هذا مطلوب، لانه تستقطب الشباب، لانه الشباب ما عادش يرضى باي مكان.
5: صحيح انه يكون الفضاء الثقافي معناها رحب وفيه فيها تجهيزات وفيه قاعات استقبال، يعني ما كما قلت انت معناها تو الشباب يعني تحلت وتحب فضاءات يعني مزيانه ويتوفر فيها الضروري للنشاط، وهذه المؤسسات ضروري انها يعني تجاري هذا النفق وتنفتح على الجمعيات وعلى الفنانين وعلى الاستماع الى مقترحات الناس من المثقفين والفاعلين في الجهه. هذا مهم جدا، يعني لا يمكن مؤسسه ثقافيه انها تعيش انها تنشط خارج الإطار الاجتماعي نتاعها والثقافي، هذا مهم يعني.
4: جميل. بعد هذه التدشينات أكيد الهامة أيضا هناك أكيد تتواصل الأنشطة في ولاية سوسة، ويعني الاستعدادات كذلك لتظاهرات ثقافية أخرى بعد شهر التراث وبعد الأنشطة اللي كانت موجودة فيه. شفت قبل كل شيء البلاغ الصادر عنكم يعني عن المندوبية بخصوص الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية.
5: أي احنا تو كملنا برنامج رمضان، كملنا برنامج العطلة المدرسية متاع مارس ثم شهر التراث، وتو بشقة الانطلاق في الاستعداد للمهرجان الصيفية. احنا كمندوبية انشرنا بلاغات تهم الفنانين لتقديم ملفات ترشحاتهم، انشرنا بلاغ يتوجه للجمعيات المنظمة للمهرجانات كذلك للتقدم بمشاريعهم. ان شاء الله سوسة باش يكون عند
4: سامحني سيدة جليلة زيد فسرها لي لو سمحت يعني أكثر، اللي البلاغ اللي صادر حول إسناد التمويل العمومي للجمعيات المنظمة للمهرجان، بمعنى يعني شنو يترتب، يعني شنو الشروط؟
5: يعني
4: ربما
5: يعني تعرف اللي المهرجانات الصيفية تتمتع بمنح أو بعروض فنية من المندوبية، يعني إنه باش يقع تقديم مطالب فيها مشروع برنامج فيها رؤية ويتم مناقشتها في مستوى المندوبية وثم يتم إسناد هذه العروض.
4: نعم باهي، واللي هي طبعا العروض الكل الموسيقية المسرحية وغيرها، يعني العروض الثقافية الكل والمهرجانات وغيره. باهي إلى جانب هذا
5: تقريبا في الصيف فيها بين 14 و16 تظاهرة صيفية، هذا احنا في انتظار انه من 15 لجوان يقع غلق باب الترشحات وحصر هذه الجمعيات التي ستتقدم بتنظيم تظاهرات ومهرجانات صيفية.
4: نعم باهي، هذم البلاغات إذن كما قلت آخر أجل هو 15 جوان، وبعد يتم طبعا التنظيم لهذه المهرجانات والإعلان عن برامجها بطبيعة الحال.
5: بالنسبة للبلاغ المتعلق بالصالون الوطني هو أنه متحف الفن الحديث معناها مدد في أجل قبول الترشحات كذلك، وأصبح تنظيم هذا الصالون في دورته الثالثة إن شاء الله خلال شهر أكتوبر.
4: إن شاء الله كل التوفيق أكيد والنجاح لكل الفنانين. إذن الاستعدادات حثيثة للمهرجانات الصيفية سيدة جليلة عجبوني هكا، ولا مش تحرصوا شو مش تحرصوا سنة أكيد مثلا وضعتوا أهداف معينة وربما عندكم أي نوعية معينة من العروض اللي أنتم مش تسعوا إنها تكون موجودة.
5: ايه هو انت كان تشوف البلاغ اللي احنا انشرناه تلقى التوجهات، يعني هو انه هذه البرامج تكون زادة هي نوعية، كما احنا حارسين انه المؤسسات تنظم وتحتضن تظاهرات ثقافية نوعية ومختصة، كذلك نرنو انه المهرجانات الصيفية هي كذلك تطور من مضامينها، فما تقعدش هي مهرجانات موسيقى وترفيه فقط، وانما ايضا فما ثراء للبرمجة يكون فيها مختلف التعبيرات الفنية، هذه المضامين الإبداعية الجديدة، هذه الخصوصيات المحلية، هذا التنوع بين المسرح والموسيقى وغيره. احنا نأمل انه هذا يعني انه المهرجانات الصيفية مضامينها ونوعية العروض معناها تتطور ويصبح معناها تخرج شوية من الجانب الترفيهي اللي هي معناها
4: جميل. أهم أهم نقطة، لأنه مش مهم إنه نعملوا مهرجان
5: هذا هو. دونك احنا فعلا نأملوا هذا بشقة، احنا كما تتقدم لنا المهرجانات بمقترحات لمشاريع فيقع مناقشتها والدفع نحو هالتوجهات هذه ان شاء الله.
4: فما زوز زيد نقاط مهمة جدا شفتها، اللي هي ادراج انشطة تحسيسية حول معالجة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وكذلك تنشيط الاحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية.
5: اي طبعا احنا عندنا التوجهات، هذه التوجهات هي توجهات الوزاره.
4: نعم.

0: وعديد الشعراء والسيد السالك وغيرهم. فكانت الفكرة أنه ليه ما نبعث يعني فضاء ثقافي يجمع مختلف الكلمة والحرف من كامل تراب الجمهورية ليتنافسوا على جوائز في إطار البحث في الكلمة والشعر يعني في القصة وفي في الشعر. فكان الملتقى يعني قبلة على امتداد هذه السنوات لكل أحباء الأدب. ففي السنوات الأخيرة وخاصة في يعني في الموسم قبل الأخير كانت الفكرة لما لا يعني توسيعة هذا الملتقى ليكون ملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني. لماذا الفني؟ حتى يعني تتجمع وتتلاقح وتتلاقى وتتناغم كل الفنون كالمسرح والسينما والموسيقى مع الكلمة لنرى ما يكون هذا المشهد. وأكيد مش يكون في أبهى حلة في يعني في مشهد ثقافي جميل جدا. كانت الفكرة ناجحة حقيقة ربي. وصلنا للدورة العشرين اللي هي كما قلت أنت دورة نوعية ونقول دورة استثنائية. تقول لي وين يكمل الاستثناء؟ نقول لك الاستثناء الساعة في الرقم 20 اللي هو رقم احتفالي. يعني احتفالية بالعشرينية أولا. ثانيا الاستثناء يكمن في جودة الضيوف والقامات اللي حضرت معنا على غرار الأستاذ والباحث الطاهر لبيب وعديد الشعراء والأدباء كما يوسف رزوقة كما بلقيس خليفة كما الصحفية المتألقة على الدوام سامح قصد الله كما الأسعد بن حسين كما أشرف القرقني جهاد المثناني كما الدكتور المعز لهيبي والناقد خالد الهرابي حديد وعديد الأسماء اللي كانت حاضرة. تقول لي الاستثناء كذلك؟ قلت لك الاستثناء في نوعية العروض التي أسست لهذا الملتقى كما عرض صوتاني بين الشرق والغرب. كان حفل ممتاز جدا تلاقت فيه يعني الألحان العربية الطربية مع الألحان الشرقية فكانت يعني حفلة ممتازة جدا. الاستثناء كذلك في عرض كبير ما نتصورش كان مش يتعدى يعني كونه مش يشوفوه برشا ناس نظرا يعني لأهميته. وكنا يعني القيروان محظوظة أن ننظم هذا العرض وعرض الهاربات للمسرح الوطني وشريكة الأسطورة تكريم وتكريم المخرجة وفاة طبوبي. على ذكر التكريمات كان معنا يعني المجموعة كسمير البياتي كإبراهيم القحوي خالد الباشق هذم أخوان عايشين معنا كذلك بلقيس خليفة يوسف رزوقة والبحث الكبير طاهر لبيب. كان هذا يعني فسحنا لهم يعني فضاء لتكريم هذه المجموعة نظرا لما قدموه واعترافا لما تركوه يعني من أثر طيب على مستوى الفنون عامة في المنطقة. كذلك هو يعني يرتكز على ثلاثة ورشات مهمة: ورشة القصة وورشة الشعر وورشة النقد.
1: وهذا ما نجم نقوله الورشات هذوما هما عماد يعني هو أساس من أسس المهرجان.
0: هما عماد الملتقى. هو اللي ارتكز عليهم الملتقى.
1: بالضبط.
0: كانت المشاركين في ثلاثة ورشات هذوما أكثر من 70 مشارك من كامل تراب الجمهورية. توزعوا على ورشات القصة والشعر والنقد الأدبي والفني. تحب نعطيك نتائج؟
1: أي قبل ما نمشيو للنتائج أيضا نبقاو في نقطة الورشات. علاش قلت هما أول حاجة هو اللي ارتكز عليهم يعني المهرجان الملتقى، لكن هما في نفس الوقت لأنه فكرتهم مختلفة عما هو موجود ربما في ملتقيات أخرى. لأنه أنا زادة تبعت وحتى في سنوات فارطة وإلا هذه السنة أنه ما هيش كيما يعني طريقة ربما هالمسابقة هي مسابقة وفي نفس الوقت يعني ورشة أو في نفس الوقت هناك توجيه بمعنى يعني بمعنى يعني حديث ونقاش حول هذه الأعمال وتقديم الإضافة للمشاركين. مش فقط يشارك يرسل نصه وبعد لجنة التحكيم تحكم.
0: نعم لجنة التحكيم ما نحبش كل لجنة التحكيم راهو منشطي الورشات هما راهو مختصين في ميدانهم. بالنسبة لورشة النقد الأدبي والفني راهو الدكتور معز لهيبي من دير المعهد العالي للفنون الحرف والدكتور خالد الهرابي أستاذ جامعي. في القصة وشكون ما لقاوش خير من الأسعد بن حسين الذي أدار باقتدار قدش مرة بيت الرواية وبلقيس خليفة الأستاذ المتألقة. في الشعر الشاعرة جهاد المثناني والأستاذ أشرف القرقلي كانوا يأخذوا الورشة، يعني مش يأخذوا العمل المكتوب يشوفوه يعطيه رقم ولا يقيموه، لا بل كما قلت أنت يكون بحضور المعني بالأمر المشارك وتاقة يعني كل

0: كوباج بتاع العمل بتاعه ويقع يعني لمناقشته وإصداء والتوجيهات وإصداء النصائح. وكانت هناك يعني أجواء كبرى، أجواء تنشيطية داخل الورشات هذه.
1: نعم
0: خرجت نتائج الأول والثاني والثالث يعني الفائزين، وقلنا أنه راهو عنا احنا كمركب ثقافي وكهيئة كهيئة ملتقى راهي عنا نحن بالطريقة هذه بالحضور هذا الناس كلها ربحين بصراحة، الناس كل تميزوا. لكن ما كما تعرف لابد من أول وثاني وثالث والتنافس يا سماح.
1: هو قبل سامحني يا سيخ مايس، هو قبل الإعلان حتى والورشة والورشات وغيره هو يتم فما انتقاء أولي بطبيعة، فما لجنة قراءة
0: أكيد. كي جاونا أكثر من 100 مشاركة وإحنا ما نجموش كملتقى نستنى لا لجنة التحكيم أو منشطين ورشات ينجموا في ظرف الأربع أيام يعطيوا حق 100 مشارك، لا إحنا كملتقى نجم يعني نوفر حتى الإقامة واحد لأكثر من العدد اللي قبلناه، والعدد اللي قبلناه يعتبر قياسي ويدخل زادة في الاستثناء اللي كنا لي بيجري. كذلك كما قلت لك حبيت نشير نقطة مهمة كون رأي الغاية ما هي شمالية، الغاية مش هو ربحت فلوس في جيزة ولا ربحت كادو، الغاية أنه وضعنا يعني فراء للتحفيز باش تقدم مخير باش تنافس باش على الاقل نرتقي بالذوق العام ونرتقي بالحس الثقافي من مختلف هذه الورشات. والدليل على ذلك انه يعني السنه الفارته اللي ربح الجائزه الاولى في الشهر السنه الفارته اصدر كتاب لهذه السنه، وهذا هو الغايه كونه كان نؤطر ونرعى
1: بالضبط
0: وننقذ ما يمكن انقاذ من شباب حقيقه ربي سلامه. هذا
1: صحيح هذا مهم الحقيقه. انا لاحظت يعني ايضا يعني جديه والاحساس بالمسؤوليه للمؤطرين سواء كان في الشعر او في القصه او في النقد الادبي، نذكرهم لو سمحت سيخ مايس.
0: نعم نحب نقول لك بلا والله صدقني والله انا عمري ما نجامل الكلمه اللي نقولها والملتقى هذا بالحق حظي بدعم كبير كبير كبير جدا من الاستاذ مهدي معطله
1: مندوب الشؤون
0: الثقافية. كان حريص جدا على نجاح كل نقطة وكل فقر من هذا الملتقى وكان يتابع معنا، واليوم حضر معنا حفل الاختتام.
1: تحية لي سي مهدي، مش غريبة عليه سي مهدي معطلة.
0: نعم أشرف على توزيع الجوائز بنفسه وأعطانا برشا نصائح، وهذا الكل يعني الكل حسب توجهات وزارة الشؤون الثقافية اللي هي يعني تدعم هكذا نوعية من الأنشطة الثقافية اللي بالحق تكون وترتقي بالذوق العام. بالنسبة للنتائج هما كنا ثلاثة ورشات. بالنسبة لورشة القصة الجائزة الأولى كانت لأمير شقرون والجوائز بالله يا سماح جائزة مالية من الملتقى يعني من المندوبية الجاوية للشؤون الثقافية، وكذلك معها جائزة مجموعة كتب قيمة يفوق يعني قيمتها المالية 300 دينار الجائزة كتب مهداة من دار ميارة للنشر بحضور يعني بلال المسعودي المالك لهذه المؤسسة
1: في صحة بلال. نعم دار ميارة شاعر هو أيضا
0: معنا وكانت يعني جوائز قيمة جدا.
1: نعم به
0: كنت اعطانا يعني كل جائزه اولى وثانيه وثالثه معها مجموعه كتب، وكذلك حتى النصوص اللي تم التنويه بها يعني خذوا هدايا كتب من دار ميارة للنشر. قلنا الجائزه الاولى في القصه لامير شقرون، الجائزه الثانيه في القصه لسامي شقرون شقيقه كانوا ممتازين ومتميزين الاثنين هذو، والجائزه الثالثه محمد علي بوبكر.
1: جميل
0: هذا بالنسبه للقصه. بالنسبه للنقد الجائزه الاولى للناجي عجبوني، الجائزه الثانيه لألفة الهذلي، الجائزه الثالثه لعبد الجليل شيحه. بالنسبه للشعر الجائزه الاولى انيس الهاني، الجائزه الثانيه محمد نور غرايبيه، والجائزه الثالثه مهند الحاج علي. كانت هكا الجوائز في اجواء كبيره.
1: والنقد يعني
0: النقد كاني قلت لك جائز الجائزة الأولى في النقد للناجي عجبوني.
1: أها هذه هي الناجي عجبوني في النقد. حتى احنا دائما سي خميس ننتظر النقد لأنه تعرف أنه نحبه أنه يكون عنا برشا نقاد في تونس ويزداد عدد النقاد في تونس. مهم جدا. نعم
0: والله فما طلبات في حفل الاختتام يعني بين الأساتذة والبعض المهتمين واللي خاصة أصبحوا أو في الملتقى نراهم كل عام يشاركوا معنا. قالوا لي ما لا بعث ورشة الترجمة هذا موضوع النجم ونشوفوا الأخصائيين والنجم نبلوروه ربما اللي ما لنا نبعث ورشة ترجمة. وكذلك مدام معنا اللي هو ملتقى فني وملتقى أدبي لما لا يعني ورشة الفنون التشكيلية معنا المعهد العالي للفنون الحرفية. يعني فهناك أفكار وإن شاء الله إن شاء الله تتبلوروا. والغاية أنه دائما نرتقي القدام ونحب نحيي وسائل الإعلام حقيقة ربي ونحب نحيي خاصة الإذاعة الثقافية رو مش مجاملة ولا لا احنا بتبعتنا يعني
1: واجبنا
0: تكريم لهذه الإذاعة لأنها مواكبتنا منذ الدورة الأولى وكانت معنا في الحقيقة يعني فضاء رحب باش نوصل صوتنا وصوت المثقف عامة. إن شاء الله نكون وفقنا ولو 50%.
1: حبيت نقول زيادة حاجة أخرى سي خميس إنه الدورة هذه أنتم اخترتوا زوز أسماء كبيرة اللي هي صغير ولاد أحمد سنة مصباح.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: باش تتكرموهم بطريقة
0: عملنا أماش غير الحمد كل كلمة علاش اعتباطيا اخترت كمش اعتباطيا حبينا على بعد مرور 10 سنوات لرحيل الصغير لدى أحمد عملنا له أماج وكذلك المرحوم الأديب بطبيعة الحال حسونة مصباحي عملنا له أماج في ورشة البورتري. والله ما نحبش نقول ناجح وفقنا ولو نسبيا
1: وعلاش ليه ما نقولوش ناجح سي خميس قلت علاش ليه ما نقولوش ناجح
0: لا مو خلي يقولها ما نقولوهاش احنا المنظمين نجحنا لا مش نجحنا ان شاء الله نكون وفقنا وان شاء الله الرضا على والبسمه على كل الوجوه ونكونوا معناها مرتاحين والضمير مرتاح ونكونوا عطينا حويش لبلادنا على الاقل والمؤسسات الثقافية.
1: نعم هو الملتقى يعطيكم الصحة يعني خاصة في أنكم تعطيوا كل تفصيلة حقها والحقيقة يعني احترام كبير وتقدير كبير للضيوف وللمشاركين. الملتقى هذا سي خميس يعني شنو ربما شنو تطمحوا بالنسبة للملتقى هذا شنو اللي تحبوا يعني تقدموا فيه
0: أنا
1: أكثر
0: نقول إن شاء الله إن شاء الله كان ربي معناها وصلنا حتى على مستوى العمر ما زلنا نعيش وما زلنا نواكب لانه
1: حتى نخرج وراء
0: وروتريات ديما شادين في الشأن الثقافي كحتى كمحبين
1: ما فماش تقاعد للثقافة
0: نعم كروات لكن والله نطمح كونه ياخذ منحة مغاربي او عربي او دولي لما لا لانه يستاهل يستحق لانه فضاء بالعكس كما قلت انت فضاء يعني قادر على الاحتفاء بقامات عربية وعالمية وكذلك استقطاب اكثر عدد ممكن من المهتمين بالشأن الثقافي ويكبر على شمي يكبر
1: شمي انتم سنة يتسمى بديتوا شوية لانه فما زوز دول
0: في الاسكالية الاولى
1: نعم فما العراق وفما اليمن حاضرين
0: صحيح.
1: وان شاء الله العام الجاي يزيد يعني يكبر
0: هي روى ذاك مؤشر
1: نعم
0: اللي حبيناه مؤشر نقول رانا النجم ورانا نقدو نردوه معناها منحة عربية على الأقل لما لا فهمتني ويكون ملتقى كبير
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا سي خميس مسهلي مدير المركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان. هذا بالنسبة لهذا الملتقى. الآن أعتقد أنكم ستستعدون لفصل الصيف هكا ولا؟
0: بطبيعة الحال تورا ولكن مازال عندي شوية وقت نحب
1: تفضل ما عندك وقت
0: المركب الثقافي سد فرات بالقيروان منذ شهر رمضان قاعد فبريسك أسبوعيا يستقطب في تظاهرات لو بدينا بمهرجان المدينة كذلك بعد مهرجان المدينة دخلنا في المهرجانات التلمذية متاع الموسيقى ومتاع المسرح على المستوى المدرسي في الوسط المدرسي كذلك نظمنا البطولة الوطنية للشطرنج في قلب المركب الثقافي كذلك مهرجان المسرح الحديث ما ننساوش أسبوع كامل من العروض المتميزة والعروض الكبرى اللي تم يعني تقديمها على ركح المركب الثقافي. كذلك ما ننساوش مهرجان اسمعان للملوف، هذا المهرجان الكبير يعني اللي بدا يكبر وخذ دورته الثانيه وبدا مازال شد فنيته. الملتقى الوطني للابداع الادبي والفني، وما زالت التظاهرات وتو مش يقع التركيز كما قلت انت على المساحه الصيفيه على 3 شهور صيف شنو نعملوا في المركب الثقافي وخارج المركب الثقافي، ونقصد بذلك يا مهرجان الفسقيه او مهرجان الصيفي، وهذا من مشموليات بطبيعه الحال المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه هي المشرفه على هذه التظاهرات، وان شاء الله ان شاء الله نلبي رغبات احباء الثقافه.
1: نعم مهم جدا، نعرف انه فصل الصيف عنده طابع خاص بي وانشطه خاصه بي، والقيروان اكيد ان دائما تستحق كل هذه الأنشطة وأكثر بطبيعة الحال، لأنه مدينة وولاية عودتنا طبعا بأنشطة ثقافية نوعية، إن شاء الله تزيد تدعم أكثر وتكبر أكثر هذه الأنشطة.
0: نعم سميع، هي فرصة حقيقة ربي.
1: أي تفضل.
0: خليكم نحب نبين حاجة. رأوا الملتقى الوطني كما الملتقيات الكل كما المهرجانات الكل، راهي ما تنجمش تجيب الناس الكل.
1: بالضبط،
0: راهو نشوفوا فيسبوك ونشوفوا لوم، هو ما يلومك كان اللي يحبك ساعة لوم، لكن بلغة احنا مقصيين واقصاء، لا ما هو ايش اقصاء، راهي فما ساعة خيارات بتاع لجنة مش مدير المركب الثقافي مش يخدم وحده، رمك رؤساء اللي جينا دوكا نفسهم هما لجنة المهرجان، وعنا إدارة اللي هي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وعنا مجموعة من المثقفين اللي هما من رواد المركب الثقافي كلنا نتناقشوا ونختاروا. أنا في الفن التشكيلي ما نفهمش نجيب شكون يعرف الفن التشكيلي، في الأدب ما نفهمش نجيب في الأدب تعاونوا، وراو ما جاش اليوم ما زالت الفرص اللي بيجي العام الجاي يجي في الصلاب، فهمت؟ لكن راو ما فماش مبدا اقصى، هذه نحب نحاها، بالعكس المركب الثقافي مفتوح بابه يوميا على مصراعيه لكل احباء الثقافه وكل اللي يحب يقدم الاضافه يتفضل بحضنا ومرحبا به.
1: نعم، حاجه اخرى نحب نقولها في اطار هذا ايضا سي خميس، انه حتى ولو هذه ظاهره نشوفوها مش في القيروان فقط، يعني نشوفوها في اكثر من مكان، اذا كان المبدع والكاتب او غيره يشتكي من عزوف الجمهور وهو ايضا عازف، يعني إذا كان هو ينتقد الجمهور إنه ما يحضرش الأمسيات ولا ما يحضرش الملتقيات، ونجد إنه المبدع نفسه ما يحضرش، فما نجموش نلومه على الجمهور، يعني حتى ولو أنت ماكش مدعو أحضر، شوف تجارب الآخرين، ناقش، تابع، والعام أو الدورة اللي بعدها أكيد إنك مش تكون موجود، وعندما تكون موجود لأنك أنت حضرت لهذه الملتقيات فأكيد مش تلقى جمهور حضر لك لأنك أنت حضرت.
0: وفما زاد سامح نزيدك حاجة أخرى، هذه ما تنقصش من قيمة المبدع، راهو إذا كان المبدع يهز تليفون ولا يكلمك على الخاص ولا يبعث لك مراسلة يقول لك بالله فماش إمكانية يعني برمجتي في التظاهرة القادمة لكذا
1: مثلا،
0: ما تنقصش من قيمة،
1: ولو زاد حتى النقاش والحضور مثلا كما شفت لقاء الطاهر لبيب للعالم الاجتماعي، راهو كيكونوا حاضرين مبدعين ويتناقشوا معاه حول المنجز نتاعو وحول أفكاره وحول الكتابات وإلى آخره، هذا في حد ذاته مشاركة،
0: هذا مشاركة وحضور، وكما ومناقشة 4 كتب اليوم الصباح راهو زاد شوف من الناس الكل زاد مشاركه ومناقشه، هذا هو هذه الغايه يعني، اما راهو ما فماش مبدا اقصاء ولا لا، بالعكس نتعاون الناس الكل، ومن يرغب في المشاركه في الملتقى الوطني للابداع الادبي يا خويا يطلبنا عن طريق الاذاعه الثقافيه.
1: مرحبا بالجميع، واكيد انه اذا دوره مش مستوعب الناس الكل، يعني كل دوره تعطي فرصه للي ما شاركش في الدورات ربما الفارطه. شكرا لك سي خميس مسالي، كل التوفيق والنجاح.
0: الف شكر انت زاده.
1: العفو، ان شاء الله طبعا الف مبروك لكل المتواجدين، وتحيه كبيره لكل المشاركين من شعراء وقصصيين وروائيين وباحثين ايضا، وكل التوفيق لكم جميعا. شكرا جزيلا، الى اللقاء. ساهديك سي خميس نغم طبعا من كلمات ابن القيروان جعفر ماجد، وطبعا بصوت الكبيره صاحبه الصوت المميز السيده عليا الساحرة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر من منوعة الأحد. نواصل مع مبدعينا ومع طبعا مختلف التظاهرات اللي قدموها في هذا اللقاء من منوعة الأحد. سعيدة جدا الحقيقة الآن أنه أستضيف في هذه الاستضافة ربما الخاطفة، لكن إن شاء الله في موعد قادم يكون حاضر معنا ونتحدث على تجربته الإبداعية داعية بشكل عام، ونتحدث على آخر كتاباته. طبعا هو من الأسماء أيضا المعروفة الآن في المشهد الأدبي التونسي، روائي تونسي متميز، أصدر عدد من الكتب والروايات مثل ملح قرطاج، حكاية من العالم السفلي، ويسقط الشاه، الطاووس والغربان، كليلة ودمنا مرة أخرى، قيمة الحشاشين، قبعات متكبرة، وإن شاء الله أكيد أكثر يعني مزيد من الكتب. هو أيضا توج بجائزة الكومار الذهبي لسنة 2021 عن روايته القيمة والهامة جدا قيامة الحشاشين، الصادرة عن دار مسكلياني للنشر. اسم من الأسماء كيف ما قلت الهامة في الكتابة التونسية والعربية، الأستاذ هادي التيمومي. أهلا وسهلا، مساء الخير.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالفريق العامل معك هذا المساء.
5: مرحبا سي الهادي. أستاذ مرحبا وألف مبروك التكريم البارحة في إطار حفل جوائز كومار الأدبي.
6: شكرا، يعطيكم الصحة. هي في الحقيقة لفتة كريمة من إدارة جائزة كومار.
5: نعم.
6: حاولت أني الدورة هذه اللي هي مر 30 سنة على
5: تأسيسها.
6: يعني الجائزة هذه فحاولوا يعملوا عمل خاص المرة هذه من بين التكريمات، ومن بين أيضا قبل يوم يعني عملوا ندوة كبيرة زادة تعاولها جميع الفائزين بالجائزة من قبل، وطرحت فيها مواضيع هامة وكل تخص الرواية.
5: نعم. اليوم أستاذ هادي التيمومي، طبعا أول حاجة هذه التكريمات هي مهمة بطبيعة الحال، لأن تذكر بالكتاب يعني الفائزين بجوائز كومار، وفي نفس الوقت أيضا تذكر بالروايات الفائزة وتعترف بطبيعة الحال بقيمة هؤلاء الكتاب. بعد 30 سنة من إطلاق هذه الجائزة، هذه السنة الثلاثينية يعني طبعا لهذه الجائزة، أستاذ هادي التيمومي كيف ترى هذه الجائزة، حضورها يعني الأدبي في تونس، يعني أهمية هذه الجائزة بالنسبة للكتاب؟ هل هذه الجائزة فعلا تساهم ربما بشكل كبير في التعريف بالكاتب والكتاب في نفس الوقت؟
6: يعني صح، هي تأمينات كومار هي في الأصل مؤسسة مالية كما نعرفه، ولكن طرحت نفسها كلاعب أساسي في المجال الثقافي التونسي.
5: نعم.
6: من خلال جائزة الكومار هذه اللي استقطبت الاهتمام وخذت مصداقية يعني يوما بعد آخر وسنة بعد أخرى. الحقيقة هي تساهم مساهمة هامة في يعني توسيع القراءة وفي دعم الرواية التونسية، تساهم من ناحيتين، من الناحية الكتابية هي تدعم الكاتب وتدعم النشر وتدعم الكتاب، لأنه ما فماش حاجة يعني يحبها الكاتب وتعز عليه وتدفع أكثر من أن يقال له نحن نقرأ لك، نحن نثمن عملك،
5: جميل.
6: نحن يعني نتابع ما تكتب، فهاتك ماذا عندك من جديد، يعني هذه حاجة مهمة للكاتب. من ناحية أخرى يعني تدعم الجانب القرائي، لأن هي وقت اللي تعرف بالكتاب فإني تنشره أكثر وتخليه تطبع أكثر وتخليه تقبل أكثر، فإن هي تساهم مساهمة مهمة في المجال الكتابي وفي المجال القرائي. وخاصة أني الكومار يعني خذات مصداقية يوما بعد آخر، وقاعدة يعني تستقطب تقريبا في أهم الكتب اللي تطبع على امتداد، يعني الكتب الروائية نقصد اللي تطبع على امتداد العام تكفى، كل عام الكومار مشكورين يعملون مأدبة فاخرة نجم نقول، وفيها أهم كتبة يعني الأنامل الروائية التونسية، أهم صنعه العقل السردي التونسي، وأصبحت جزء من التقاليد الداعمة والمحفزة للرواية في تونس.
5: نعم، مهم جدا، ومنذ إحداثها إلى اليوم هو تم النظر في تقريبا 1271 رواية توزعت بين 846 عمل باللغة العربية و425 عمل باللغة الفرنسية، يعني عدد كبير يعني منذ تأسيسها إلى اليوم. هذه الجائزة حقيقة يعني أستاذ هادي تيمومي، عندما تحصلت على هذه الجائزة الكومار الذهبي لسنة 2021 قيامة الحشاشين، وأعرف أنه أيضا هذه الرواية كتب عنها الكثير، يعني قرأنا مقالات وغيره، تم الاحتفاء ربما بها إلى حد ما، كيف هل ترى فعلا أنه جائزة أو الكومار الذهبي ساهم في التعريف بالأستاذ هادي تيمومي وبقيامة الحشاشين؟
6: يعطيك الصحة. هو باش نبدأ واضحين، هو الكتاب يلزم هو الساعة يقوم بالمبادرة الأولى، يلزم الرواية تكون هي في مستوى عالي، بعد ذلك تنتظر الجوائز وتنتظر الاهتمام بها وتنتظر الاحتفاء. رواية قيامة الحشاشين كانت يعني عمل، كانت عمل كبير، عمل يعني يجمع بين الماضي والحاضر، وكانت لغته قوية، وكان يعني فيه برشة عناصر. والرواية يعني باش نبدأ واضحين راهي بدأت يعني تستقطب اهتمام كبير والدور ويكتبوا عليها النقاد وكل قبل ما تجي الكومار، لكن بعد وقت اللي تجي الكومار زيت تسلط عليها الضوء أكثر، لأن من الناس وكل وقت اللي يقرأوا اللي هذه الرواية فازت بالكومار الذهبي، وخاصة بعد المصداقية اللي خذتها الكومار، فإنه يعني سيهتمون بقراءتها وسيتم توزيعها أكثر، واللي زاد خدمها أكثر يعني جائزة يعني أفضل رواية عربية في الشارقة في معرض الشارقة الدولي، زاد يعني أعطتها
5: أشعت أكثر
6: البعد، البعد البعد الخارجي عبر البعد العربي.
5: نعم، مهم، لأنه من وجهة نظرك أنت يعني هذه الجوائز، لأنه لاحظوا في المشهد الأدبي أستاذ هادي أنه هناك من يرفض هذه الجوائز، ويعني هناك جدل حولها في أغلب الأحيان سواء كان الوطنية أو العربية.
6: شوف، هي تم مواقف بعض الأحيان أنه أنا أو لا أحد، أنا أو لا أحد بعدي، يعني تم شكون يدخلوا الجائزة بعقلية أنه هو كتب أحسن عمل ويلزم هو يتوج، ووقت اللي يتوج غيره يغضب من ذلك. هو يعني يلزم تدخل أنت وأنت قابل قانون اللعبة. أولا ثم منافسة كبيرة، وثم كتاب كبار في المشهد الروائي التونسي ولا العربي. والحاجة الأخرى أن الجائزة راهت في النهاية حاجة ذوقية، لأن هما أشخاص، يعني اللجنة فيها أشخاص، فيها ناس كيفنا عندهم أذواق عندهم ميولات، فتنجم الجائزة يعني تنال فتنجم الرواية تنال جائزة، ولكن يكون ثم إذا كان نشوفه يعني بعين التمحيص أكثر نشوفه ثم جائزة أخرى رواية أخرى تنجم تكون من أنا روايتي قيامة الحشاشين في البوكر، في جائزة البوكر يعني تم رفضها وصارت عليها بلبلة وكل، ولكن يعني قبلت اللعبة. هي شنية هي تم شخص في اللجنة ما عجبتوش جزء من المسألة، قال اللي هي الرواية أساءت لطائفة البهرة اليمنية، وقال هذه مش تعمل، كان نعطوها الجائزة مش تعمل أزمة دبلوماسية بين اليمن والإمارات وكبرها الحكاية،
5: ويعني الهدية يدخل الجانب السياسي
6: وباش نحو علينا الجائزة هذه مش جيب لنا مشاكل، الرواية هذه مش جيب لنا مشاكل، لكن هذاك راهو جزء من اللعبة، راهو جزء من اللعبة. ثم شكون النجم هو الروائي هذا النجم يكون عنده رواية أخرى عجباته أكثر ويحب يقزم قيامة الحشاشين ولو بطريقة ملتوية.
5: صحيح.
6: أنا أول مرة أتحدث عليها المسألة هذه لأن هذيك يعني جزء من اللعبة. أنت مش تقدم العمل متاعك، مش تكون متفائل، ومش زاد الجوائز كلها راهو نقدموا فيها بعض الجوائز اللي عندها
5: مصداقية نوعا ما،
6: عندها مصداقية، عندها خاطر ثم برشا جوائز راهي يعني ذات خلفية، يعني تحكم فيها خلفيات سياسية وخلفيات طائفية وخلفيات دينية برشا جوائز يعني
5: مفخخة
6: ما نشاركوش فيها لمجرد فقدان أنا كي نعرف اللي هي فاقدة المصداقية، فأني ما نشاركش فيها من منطلق أخلاقي قبل كل شيء.
5: يعني كما قلت يعني بخصوص ما حدث لي قيمة الحشاشين في البوكر، يعني أنه لاحظوا لهنا أنه ما فماش حاجة موضوعية 100%، يعني لأنه النجم يتدخل العمل السياسي الديني الشخصي الذاتي، يعني تنجم تتدخل عوالم أخرى أو عوامل أخرى، فمن المستحسن أنه لما ندخل اللعبة يعني نقبل بها كما هي،
6: نقبل بها كما هي، ومرة كيفاش مرة تصيب ومرة تخيب. الفايدة أنك أنت شاركت وحطيت روايتك تحت المجهر وهذا هو المهم، هذه هي يعني الخطوة الأولى الهامة.
5: نعم، نذكر أنه في وقت تسليم جائزة الكمار الذهبي لحضرتك يعني عن قيامة الحشاشين، كان لجنة التحكيم للرواية باللغة العربية يعني الكتاب مسعود أبو بكر، نزيها الخليفي، فتحي النصري، محمد عيسى المؤدب، ومحمد القاضي، هذوما لجنة التحكيم. كان قالوا لجنة التحكيم عن الرواية: الخيال هو ذلك المارد الذي يقفز على ذرة التاريخ والسير ويكسر سلسلة الزمن لسبك حكايته، هي رواية طريفة الطرح والمضمون خارجة عن السائد، توسلت بالتراث وسير التاريخ لتحكي رهن الإنسان الذي لا يبعد في بعض أحواله عن قرون مضت. راوح الكاتب فيها بين عالمين ومعجمين، عالم المطاردة البوليسية والبحث وكشف الأسرار، وعالم المتن والحواشي وروائح التراث الباذخة لينتصر للعقلانية. هي عمل أدبي تميز باللغة المتينة والحبكة الروائية وطرفة الموضوع. نعم، هذه يعني بعض مما قيل من يعني في بيان طبعا لجنة التحكيم في جائزة الكمار لسنة 2081. صراحة أستاذ هادي التيمومي، يعني ونحن نذكر هذه الجوائز العربية، يعني كيف ترى ربما حضورنا أو حضور الرواية التونسية في هذا المشهد الأدبي العربي اليوم؟
6: هي الرواية التونسية توا بشهادة الجميع، خاصة العقد الأخير عندها حضور قوي في الجوائز العربية، وحتى الرواية العربية قاعدة تترجم البرة وكل. احنا البارح في ولت البارح في الحقيقة قبل توزيع الجائزة بنهار، اجتمعنا في مدينة الثقافة وفي ندوة كبيرة دعوا إليها جميع الفائزين بالجائزة من قبل وبرشا وجوه ثقافية وفي المجال الروائي وكل، وتحدثنا على ماذا أنجزت
7: الرواية التونسية وماذا يمكنها أن تنجز وما هي يعني السبل دفعها لمزيد من التقدم ومزيد من النجاح. وطرحت فيها برشا قضايا، مثلا قضية الترجمة نالت كثير من من النقاش، لأنه لا حديث عن تدويل كما نقوله الرواية التونسية بدون ترجمة.
5: صحيح.
7: لأن عندنا مؤسسات احنا بتاع ترجمة، لأنه يعني كما قالوا الأصدقاء يعني لا يكفي أنك أنت تترجم، لأنك عندك قريبك أستاذ فرنسي تقول له بالله ترجم دي الرواية هذه.
5: صحيح.
7: أي مش هذاك المطلوب، يجب ترجمها دار نشر كبيرة
5: وتوزيع أيضا.
7: نعم. والتوزيع تطرح موضوع الوكيل يعني وكيل النشر اللي هي خطة ما هيش موجودة في تونس في أوروبا. يعني وكيل النشر هو يعني وسيط بين الكاتب وبين دار النشر، وهو يعني أنت تعطي العمل متاعك الوكيل النشر يقرأه، وكل عنده قراء وكل وقت اللي هو يقتنع بالعمل ذاك، فإنه العمل ذاك ما قالوا يعني يضرب عليه العمل.
5: صحيح.
7: يقدموا لدار النشر ويهبطوا سبونسوريزي ويعمل له فهمتي إشهار كبير ويدافع عليه ويدافع على حقوق الروائي ويدافع على حقوق دار النشر في نفس الوقت ويضمن له التوزيع. نحن الخطة هذه مثال ما هيش موجودة في تونس أصلا.
5: نعم.
7: ما عناش قراءات،
5: ما عناش محرر أدبي، ما عناش
7: صحيح ما عناش محرر أدبي. لا يمكن مشكل يعني أن نخدم. أي.
5: صحيح. مسكلياني الوحيدة تقريبا، من عممش ربما ما عنديش دراية بالجميع، لكن على الأقل مسكلياني تقترب وتشتغل كما تشتغل دور النشر في العالم يعني
7: بطريقة مهنية. بطريقة مهنية في مسكلياني يقروا الرواية قراءة أولى، وقت اللي يقبلوها ياخذوا قرار أنه يقبلوها.
5: صحيح.
7: فأني تتعمل منها نسخة صفر وتتوزع على نقاد، وكل النقاد قاعد يرجعوا تقارير الدار النشر اللي هي تمد بها الكاتب، وهو على ضوء التقارير هذيك يشوف شنو يقبل من الافكار هذيك، شنو ينجم يبدل، شنو كذا، يعني تعاون بالكذا وكله، بخلاف يعني مساله الـ يعني الـ الاخطاء اللغويه والاملائيه والامور هذيك كل، فيخرج عمل نحسن في ماسكل يعني يتبعوه كلمه. صحيح. كلمه وجمله جمله. علاش هي صارت قبل مثلا بعض روايات وقت اللي تقدمت إلى دور نشر أخرى وترفضت، وقت اللي تقدمت ماسكلياني فازت بجوائز.
5: أي.
7: لأنه صار عليها عمل كبير.
5: أي. من المحررين من لجنة
7: صحيح. وهذا كل بالطبع يعني بالرجوع للكاتب وكل. نحن ما زالت نقصتنا الحكاية دي برشة دور نشر في تونسية هما عبارة على كيف ما نقوله مطبعة جية ياخذ منك الكتاب وكيف ما هو يعديه للمطبعة. والله ثم حاجة
5: وفما ما يقومش حتى بأدنى حتى مجهود يعني مجهود
7: واسمه، وثم شكون حتى يعمل منه مثل 300 نسخة فقط.
5: صحيح.
7: في حومة الكاتب وفي بلاصة الخدمة متاعه وكذا، ويعول على مش تشريه منه وزارة الثقافة وكل ترجع له فلوس بتاع يعني مصروف الطبع يعني، ولا في بعض الأحيان تكون مجرد حسبة مالية متاع الطبع كما يطبعوا شو اسمه استدعاءات العراس، وكما يطبعوا بالنسبة لي هو نفس الشيء يعني.
5: صحيح.
7: وإن شاء الله يعني مع نشاط العولمة هذه ومع الاحتراف المهني وكل، إن شاء الله تتحسن الأمور أكثر
5: إن شاء الله. إن شاء الله، لأنه يعني أحبابنا أم كارهنا بالعكس يعني نحب أنه حضور كبير للرواية، حتى ولو هناك من يقول أنه يعني نحن لا نقرأ أو ربما هناك عزوف عن القراءة، هذا ربما كلام غير واضح وغير دقيق، لأنه نشوفه فما إقبال، فما نوادي قراءة، فما اهتمام بالرواية، وهذا المفروض أنه نبني عليه أكثر. أستاذ هادي،
7: نعم، هو كل شيء يبدأ من مستوى الرواية. أي وقت اللي تكون الرواية قوية في في في في, في قوية يعني قوتها تبدأ من طرافة الفكرة، فكرة قوية وجديدة وتجلب. الاسلوب المشوق اللي يخلي يعني القارئ وقت اللي يشد روايه ما عادش ينجم يبطل ما عادش ينجم يقص عليها. يعني كل شيء يبدا من قيمه الروايه. بعد ذلك تجي حلقه اخرى اللي هي حلقه النشر وحلقه التوزيع وبرشا يعني اعتبارات اخرى. اما كل شيء راهو يبدا من مستوى الروايه راه.
5: فما راي يدور احيانا استاذ هادي نعرفك صريح. هناك راي يقول انه في الروايه التونسيه يعني نجد روايه بين ظفرين اكاديميه، وهناك رواية اللي يكتبها مبدع يكتبها يعني شخص ما هوش أكاديمي يعني ما هوش متخصص في اللغة العربية وفي غيره. وهناك فرق بين الروايتين، ما رأيك؟
7: أي أنا فكرتني في مجموعة قصصية نكتب فيها توا، فيها قصة قصيرة منها كيف تكتب رواية فتى. عاد شخص كتب رواية يعني بروحه بدمه بانفعاله، كتب رواية رائعة. بعد وقت اللي دخل الجمعية السردية تعلم ذلك السرد الفاخر والسرد الفنتي المتعالم، رجع للرواية باش يصلحها فاهلكها. وقت اللي هزم لدار النشر بعد وقت اللي قرأ الرواية الأولى اللي هو في باله هذيك مجرد محاولة ساذجة متاع شخص ناقص وما يفهمش في الرواية الأكاديمية وما يفهمش في الرواية الحديثة وكل، فالناشر قال له لا هذه اللي حاب ننشرها أنا المكتوبة على الورق هذه، لأن الورق لا يكذب. قال له المكتوبة على الحاسوب خادع، ما نحبش نتعامل معه. عاد على فكرة قلت أني الرواية الأكاديمية يعني تخلق رواية نمطية يعني بطريقة معينة جميع الروائيين سيكتبون بنفس الطريقة. ويقول لك مثلا آخر الرواية يجب يكون صادم ويتقلب على وسط الرواية ويكون مفاجئ. يعني انت توكي باش تبدا تقرا في روايه مش تعرف اللي اخرها راهو مش
5: راهو صادم. لانه فما قواعد يعني مضبوطه،
7: صحيح، قواعد مضبوطه تخلي المساله نمطيه. يعني جميع هكا جميع.
5: وهناك ايضا من ذهب استاذي الى مفرده او وصف يعني روايه بين ظفرين تقنيه،
7: روايه تقنيه ولا حتى نقولوا روايه ذكاء اصطناعي.
5: نعم.
7: رواية تقنية يعني عندها مواصفات معينة. هو رو وقت اللي كتبوا النقاد الكبار جيراجينات كتبوا على الرواية وحاولوا يقننوها، حاولوا يقننوها من حيث يعملوا لها ضوابط ما تخليهاش تنفلت. مش يعني يقننوها بحيث يعملوا لها قالب ولا يعملوا لها سياق تمشي فيه في كل الأحوال. أنا نتصور هكذا. أنا حتى وقت يقولوا لي أين نبدو نتحدث على رواية من الروايات، يقولوا لي في أي مدرسة تأطرها، في أي منهج تأطرها. نقول لهم أنا لا نعرف مدارس، يعني أنا كتبت بلغة باهية، كتبت نص مشوق، كتبت
5: هذه الرواية
7: رسالة قوية داخل اللعد هذاك، يعني أعطيت رواية تهز من يقرأها وتشد هذاك، وما نعرفش المناهج في أي منهج نجم تأثرها، يعني هذا موضوع نقدي ما يهمنيش أنا.
5: نعم، بين قوسين شنو اللي خلى الرواية التونسية اليوم تخرج شوية من هالإطار اللي كانت محصورة فيه؟ يعني هل الجوائز مرة أخرى كما حكينا، وإلا غيرت الرواية التونسية في مواضيعها في أسلوبها في طريقة يعني الكتابة إلى آخره؟
7: لا، هو أنا نتصور يمكن أقرب إلى تساقط أحجار الدومينو. وقت اللي يعني روايات ظهرت قوية ولفتت النظر وعملت نجاح، فأنه كثير من القادرين على كتابة الرواية وما كانوش يهتموا بها فيهتموا بكتابة الرواية. لذلك علاش نحن ما نشوفوش يعني تطور الرواية على مستوى الكيف فقط، هو موجود لكن على مستوى الكم. تطورت أكثر. خاطر وقت اللي يكون عندنا في تونس مثل سنة 59 رواية تقريبا عربية مشيت للكومار، وثم أكثر يمكن ضعف العدد ذاك ما تكتب وما مشاش للكومار لأسباب مختلفة، فإنه هذا يعني الكم الكثير هذا فإنه سيؤدي إلى الكيف. وقت اللي أنت مش تختار روايات مبدعة من 60 رواية فإنه مش كيف مش تختار من 20 رواية. فالرواية التونسية تم اهتمام بها، تم النجاحات تجيب النجاحات، علاش قلت لك مع حسار دينينو النجاحات تجيب النجاحات وتجيب مزيد من الاهتمام بالرواية. والرواية رأي من أحسن ومن أهم الكتابات اللي تحقق المتعة للقارئ، تحقق الاهتمام عند القارئ، تحقق برشة يعني تخلق فيه برشة مواهب. علاش؟ خاطر الرواية تجمع بين القصة وبين الشعر وبين الرسائل المبطنة وبين التاريخ وبين الجغرافيا
5: علم النفس
7: وبين علم النفس وعلم الاجتماع، بحيث كل شيء نجم يتخلط مع بعض ويعمل يعني تلك النكهة المميزة في كل رواية، يعمل ذلك الطبخة يعني الفواحة. فالرواية كما يقولوا هما كانوا يقولوا قبل الشعر ديوان العرب، لأنه الشعر كان فيه جميع أخبار العرب وحروبهم ومشاكلهم واهتمامات وكل شيء. تو النجم يقولوا اللي الرواية هي ديوان العرب، الرواية هي تو تقريبا. إذا نحن نحب نشوفوا مثال المجتمع التونسي في العهد البرجيبي وبناء الدولة الوطنية وما بعد خروج المستعمر كل، فإن نلقاه هذا في روايات متاع بشير خريف ومتاع كذا ومتاع كذا، نلقاه اللي هو فيها

0: هذا يزمو معلومات كثيرة عن الحشاشين وعن فرقتهم وعن تاريخهم وعن الأحداث اللي صارت في الزمن ذاك، حتى أنه يعني برشا كتاب كيبداو يقروا في قيام الحشاشين يعني يلقى روحه يلزم يلجأ إلى محرك بحث، يلزم يمشي لجوجل يمشي لغيره يمشي لغيره باش يخرج معلومات اللي تنجم تخليه نجم يفهم الرواية، لأن الرواية يعني يعني ليست الجانب متاع المتعة والجانب متاع التشويق، لكن إنما فيها أيضا جانب من التوثيق وجانب من المعلومات. كي تقرأ قيام الحشاشين يعني تاخذ فكرة كاملة عن مصر في العهد الفاطمي، عن تطور الدعوة الإسماعيلية، عن ظهور الحركات هذه اللي تتبنى العنف في التاريخ الإسلامي.
1: نعم
0: يعني تم برشة معلومات برشة ثقافة تحصلها، مش فقط يعني متعة متابعة الحكاية ولا متابعة السرد فقط.
1: نعم وحتى كان ننفتحوا على مجالات أخرى بعد قيامة الحشاشين الأستاذ هادي تيمومي، شفنا في السنوات الأخيرة اهتمام من الدراما والسينما بهذه الحركة بهذه المجموعة وبالحشاشين.
0: هاي ظهرت بعد المسلسل المصري ذاك الكبير الحشاشين. ديجا استضافوني في التلفزة وتحدثنا عليه برشا وعلى علاقات الممكنة بين قصة الحشاشين وبين يعني قصتها في الفيلم وقصتها
1: في الرواية.
0: في الرواية وشفنا فين نلقاو نفس المعلومة فين نلقاو الاختلاف في المعلومة، كانت سهرة مهمة.
1: نعم وأين وجدت الاختلاف واللقاء والالتقاء؟
0: وجدنا الالتقاء الاختلاف مثلا في عدة مواطن. شفت أنا مثلا المسلسل يقدم الحشاشين على أساس اللي هما عندهم الجنة، عاملين جنة كايب تحت الجبال ويهزوا الشخص يخدروه وحطوه في الجنة ذيك نهارين وبعد يخدروه ويرجعوه، فبعد ذلك هو يتصور اللي هو كان في الجنة ويقول له حسن صباح أنا دعوت لك فدخلت الجنة، تو يمكن تنفذ اللي نقولك عليه باش تمشي الجنة بصفة نهائية.
1: نعم
0: مثلا الفكرة هذه هي ما الأفكار القصصية هي القديمة وتبناها المسلسل. أنا مثال اختلفت معها مثلا
1: سمحني يمكن هما اختاروا هذه الجنة حتى لا يعني يتحدثون عن قلعة الموت يعني في
0: لا هي هي هي ما همش ضد بعضهم، هي قلعة الموت موجودة
1: ولكن في نفس الوقت عملوا جنة يعني
0: عملوا جنة باش يوهموا بها الشخص اللي مش يبعثوه باش ينفذ مهمة كبيرة اللي مش تؤدي إلى موته في النهاية، فأنا يعني خدروه يزول الجنة ذيك. الجنة ذيك فيها جميع ما يرجوه، يلقى الغلال يلقى الحليب في نهر يلقى كل أوصاف الجنة يلقاها غادي.
1: نعم
0: يعدي فيها مثال يقضي نهارين ولا ثلاثة غاديك وبعد يهزوه يخدروه ويهزوه يرجعوه للقلعة.
1: نعم
0: وقل له حسن صباح أنا أدخلتك إلى الجنة توش تمشي تنفذ، يعني طريقة إيهام. هي هذه قصة قديمة هم تبنوها علاش نتصور تبنوها المسلسل، خاطر هي فكرة مبهرة كاية وتحرك الخيال والناس باش يقولوا كم كان خبيثا حسن صباح كم كان ذكيا كم كان انا ما تبنيتش الفكره هذه ما تبنيتهاش في الروايه وكتحدثنا عليها في اللاب، قلت له اني المساله هذه مستحيل ان تكون لاني قلعه الموت جايه في قمه جبال جرداء منطقه قاحله وجرداء وكانت يعني كل عام ولا كل بعض الأشهر تتم مهاجمتها وتنصب المنجنيقات وتضرب على المنجنيقات وما نجموش، فكان من غير الممكن أنه في الجبال اللي تحت في الوديان اللي تحت الجبال هذيك يكون حسن الصباح عمل الجنة، يعني غير عملية الحكاية وغير ممكنة.
1: نعم
0: لغير ممكنة يعني من حيث المناخ والطبيعة والكل، ومن حيث غير ممكنة من حيث الهجمات العسكرية اللي كانت تتوجه للقلعة دائما يعني باستمرار أعدائه نفس كل أعدائه حسن صباح في الوقت ذاك.
1: نعم
0: مثلا عاد تحدثنا في الاختلافات بين قيامة الحشاشين وبين مسلسل الحشاشين والاتفاقات شلوما الحاجات اللي نلقاو فيهم الاثنين وكل
1: نعم به إذا جميل، لأنه الرواية سبقت المسلسل بطبيعة الحال. ترى أنه مم ربما الكاتب قرأ

0: الرواية، لأنه اهتمامهم بهذا الموضوع تحديدا في تلك الفترة نوعا ما غريب.
1: أي أكيد أي لا
0: أي.
1: أكيد قرأها، هو قرأها من حيث أنه هي الحشاشين وقت اللي الناس كل ولاو يتحدثوا على الفرقة هذه، شنية الفرقة هذه، يرجعوا لجوجل يرجعوا كذا يرجعوا كذا يحبوا يحصلوا معلومات. اللي مش يقرأ الرواية وحتى اللي مش يقرأ الرواية أنه ثم فكرة مبهرجات وثم فرقة غريبة هذه يحب يعرف عليها معلومة وكل. وتعملت أعمال في الوقت ذاك من بينها المسلسل حشين. أنا نتصور رجع هو للقيام الحشاشين وخذا منها بعض الرسائل وكل، أما نجموش نقوله اللي هو خدمها على على على رواية قيام الحشاشين، لأن رواية قيام الحشاشين فيها الجانب التاريخي القديم وفيها الجانب
0: الخيالي
1: اللي هو الجانب الحديث اللي هو كيفاش يعني في تونس يلقاو قبر حسن الصباح. كان شخص يحفر على أساسات لبيته فوجد بالصدفة قبر، وإذا به يظهر قبر حسن الصباح بكل ينفجر كلغم الديناميت، لأنه كانت فيها كتابات اللي هي مزامير حسن الصباح. لقوا في الرواية المزامير هذيك، السبعة مزامير هذيك فيها تعليمات مشفرة لأتباعه في آخر الزمان بأن يعودوا إلى إفريقية ليقيموا فيها دولة الحشاشين لآخر الزمان، مثل ما كانت فيها الدولة الإسماعيلية في أول الزمان، دولة المهدية والتاريخ الفاطمي. هو المسلسل ما تبناش السردية هذه اللي الغرض هو عودة الحشاشين لبناء دولة في آخر الزمان، اللي هي نعني بها رمزيا يعني عودة الأفكار المتطرفة ومحاولتها للسيطرة على المجتمعات المعاصرة والقضاء على فكرة الحداثة وكل. يعني هو ما تبناش الرسالة اللي تبنيتها أنا، نجموش نقوله اللي هو خذا المسلسل.
0: نعم
1: استفاد منه
0: خاصة وقت اهتمام بعد الرواية بالفرقة هذه نعم يا هذا أكيد أنه مهم ومحفز. في نفس الوقت ربما يجني سؤال، يعني هل اهتمام بالتاريخ أستاذ هادي التيمومي، أنت ليست أول مرة يعني قيامة الحشاشين، يعني اهتميت بمسائل ربما تاريخية والتاريخ دائما يعني شائك نوعا ما، يعني وصعب صعب الحديث أو الكتابة عنه.
1: أي التاريخ أنا أشوفه السيد من سادة العلوم التاريخ، أنه بالحق يعلمنا كيفاش عاش الشعوب كيفاش تطور، يعلمنا الساعة من نحن، لأن نحن في نهاية الأمر نحن نتاج لتاريخنا، نتاج لما حدث من قبل، فهمتني؟ احنا كنشوفه نقوله المجتمع التونسي راهو مجتمع مسلم وسني ومالكي، هذا مش مجتمع التونسي اختاره، هذا نتيجة صراعات كبيرة صارت ونتيجة مد وجزر ونتيجة صراع بين الفرق الدينية وكذا باش استقر المجتمع في المستوى هذاك ولا في الخيارات هذيك. فالتاريخ هو نحن في نهاية الأمر، والتاريخ يعلمنا، والتاريخ يعني ناخذ منه العبرة، ومن قرأ التاريخ فقد عاش مرتين. وبالنسبة للرواية التاريخ ملهم على الأقل بالنسبة لي أنا، يعني شغوف بالتاريخ ونقرأ باستمرار. فأني الرواية تستفيد كثيرا من رواية الشيزوفرينيا زاد الأخيرة
0: الجديدة،
1: هي زاد عندها تقريبا نفس التوجه، يعني موجود الجانب التاريخي، موجود الجانب الفانتازي، وموجود كذلك الجانب الواقعي للحادثة، وذلك المزج
0: جميل.
1: بين التاريخ وبين الحاضر، وتلك العلاقات الرقيقة، تلك العلاقات يعني المهمة هذيك هي اللي تجمع يعني بين التاريخ وبين الحاضر، تجمعهم في بوتقة واحدة وتصنع منهم يعني طبخة جميلة في النهاية.
0: نعم مهم جدا. ما يعرف ربما أيضا عنك أستاذ هادي التيمومي، أو ما من يقرأ طبعا للهادي التيمومي، حرصك على اللغة، يعني على اللغة المعتمدة. هناك من يقول أيضا إنها لغة بين ذفرين صعبة،
1: أي
0: ما رأيك في هذا؟
1: هو يعني طبيعة النص تفرض عليك اللغة اللي باش تستعملها.
0: نعم.
1: فمثلا هي طرحت المسألة هذه في قيامة الحشاشين. في قيامة الحشاشين المزامير يجب أن تكتب بلغة حسن الصباح، على افتراض اللي هي كتبها حسن الصباح.
0: نعم.
1: وفما برشا من الكتاب والنقاد وقتها قالوا لي يعني وين لقيت هالمزامير هذه، وفي بالهم بالحق اللي هي مزامير حسن الصباح.
0: لأنك كتبت بطريقة قد يعني طريقة الكتابة القديمة.
1: أيوة، بطريقة الكتابة القديمة وبطريقة كتابة تلك الفرقة الدينية بالذات الإسماعيلية، وبطريقة وبطريقة يعني كيفاش نقولوا، بطريقة يعني تنسجم مع معتقداتهم أن المزامير تكون سبعة.
0: نعم.
1: فإنه هذا يعني متعمد، لأنه الحشاشين كانوا يسموا السبعية لأنهم يقدسون الرقم سبعة ويعتبرونه مليء بالأسرار والباطنية وكل.
0: نعم.
1: فالمزامير يجب أن تكتب بتلك الطريقة، يجب أن تكتب كأن حسن الصباح هو شخصيا من كتبها.
0: صحيح.
1: الحواشي هي تفسير من بعض الأتباع لما كتبه حسن الصباح، إذن هي زادة لازم تكون بلغة قديمة. ولكن لغة حسن الصباح المزامير تحمل رسالة لأتباعه في آخر الزمان بأن يقيموا دولتهم.
0: نعم.
1: ويعطيهم تعليمات، إذن يلزمها تكون مشفرة في نفس الوقت، يعني مش فقط
0: نعم.
1: لغة صعبة إنما تكون لغة مشفرة، يعني تقول كلاما
0: نعم.
1: تفهمه في ظاهره، وإنما في باطنه يلزم أشخاص أخرين يعني يبدو قارين بالجداء يعني الأسلوب متاع الباطنية وطريقتهم في الإلغاز. وقل لك الصلاة مش مطلوب، مش حركات، هي تنجم ما تصليش أنت وتكون مسلم، لأن الصلاة هذيك رمز لطاعة الإمام. خمسة مرات في اليوم يجب أن تؤدي يعني تبعيتك للإمام. الصوم ليس هو الصوم الذي نعرفه، الصوم هو أن تمسك عن عن عن كيفاش، أن تمسك عن أنك تخرج أسرار الدعوة.
0: نعم.
1: الصوم ليس أنك تمتنع عن الطعام، هو أن تمتنع عن إشاعة أخبار السرية للفرقة. فباش واحد يعني حسن صباح يلمح لذلك. القارئ اللي مش يقرأ تو يلزم يكون عنده خلفية على فهم الباطنية وتفسيرهم الغنوصي، تفسيرهم الباطني ذاك، باش ينجم هو يفهم المقصد اللي قصدته أنا وقت اللي قلت كلام ذاك في المزمور.
0: نعم. هذا في قيامة حشاشين. في شيزوفرينيا مثلا، هي رواية أيضا تحدثت فيها على مسألة السحر والشعوذة، وفي إطار يمكن أن نقول نفسي.
1: أي هي شيزوفرينيا باختصار هي تستثمر فكرة روحانية المكان. يقولوا قبل في الجوانب، يقولوا أنه كي يبدأ مكان صارت فيه جريمة، صار فيه تعذيب، صار فيه قتل، صارت فيه قسوة كبيرة، فإنه المكان يختزن تلك الروح ويؤثر عبر الأجيال على الناس اللي يعيشوا في البقعة دي.
0: نعم صحيح.
1: لهنا عنا مجموعة من الأشخاص يعني لأسباب معينة طردوا من الفيلا متاع، مشاو ما لقاوش من يسكنوا، سكنوا في بقعة سيئة السمعة الحجرية. سيئة السمعة، ويقال إن الجنة يسكنوا وحذروا الناس بعضها ما تبيك ما تدخلش للمنطقة ديك، وكلهم اضطروا باش يسكنوا فيها. فانتقلت لهم الروحانية ذيك، لأنه المكان ذاك أحمد البوني المشعوذ المعروف والساحر كتب فيه كتاب شمس المعارف الكبرى.
0: نعم.
1: الذي يقال تاريخيا أنها أملته عليه الشياطين، وأن ذلك هو كتاب الشيطان الذي أملاه.
0: نعم.
1: فالشياطين الغادي أثروا في الأشخاص، لأنهم هم عندهم الفكرة هذه، سامعين الفكرة هذه، مختزنين في أمخاخ من قبل. فيصبح الشخص ذاك يتصور روحه اللي هو قاعد يأثر فيه أحمد البوني، واللي هو ولا تلبسه شيطان ولا تلبسه كذا، وأشخاص يعيشوا واقعهم الآن.
0: ولهنا أحمد البوني أنت تشير بطريقة ما تعود إلى التاريخ أيضا، إلى قرطاج، إلى ربما الحرب البونية، إلى يعني إلى أشياء يعني أخرى من التاريخ أيضا تربط بين الاثنين.
1: أي نخلط بين الاثنين، بين فيه التاريخ متاع الشعوذة والتاريخ متاع الكتابات الباطنية ذيك اللي كتبوها اللي بقات مأثرة فينا، بقات مأثرة فينا زمان طويل، وقت اللي أوروبا تبني في حضارتها وفي عقلانيتها وفي مجدها، احنا ما زلنا نتصوروا للصغير نكتبوا له كتاب نكتبوا فيها حروف وواحد او ارقام واعداد ونعلقوه له في رقبته باش يبرأ. يعني الأفكار هذيك هي أفكار اللي جابوها أحمد البوني وما تبعه. فإن الأفكار هذيك يعني الشخص عاش وضعية متاع شيزوفرينيا بين القديم والجديد، ولكن الرواية رسالتها في الأخر تورينا اللي هي الشيزوفرينيا هذيك ما هيش يعني تهم الشخصين هذوك فقط، إنما تهم المجتمع. مجتمع كامل، المجتمع التونسي والمجتمع العربي كل يعيش حالة من الشيزوفرينيا بين تاريخه وبين حاضره.
0: بالضبط،
1: لا نجم يتقبل الحداثة أصلا ويقبلها ويقبل المنطق العلمي بصرامته ووضوح، ولا نجم يبقى مع القديم ومع الخرافات والترهات اللي مازال تو تأثر فيه. تلقاه واحد متخرج من الجامعة ولكنه خايف حشيك، لا خايف خايف لا ياكل عصبانه تظهر فيها كتاب نتاع سحر ولا شنو. بالحق مازالت عندنا العقليات هذه، مجتمع فيه برشا شيزوفرينيا،
0: تناقضات، يعني كثير من التناقضات.
1: له مجتمع علمي على جهه، وله مجتمع، فهمتي؟ الروايه تطرح المساله هذه في الاخر لاني توريك اللي الانسان راهو لم يختر تفكيره هو، إنما تفكيره عن طريق كما يقول دوركيم سياق اجتماعي، يعني توجد في سياق معين يختار له اسمه وهويته وقوميته ودينه وأفكاره وكل شيء،
0: يتوجه يعني موجه،
1: يتوجه موجه. يعني الفكر هو ثم اختصاص في أوروبا يقولوا له سوسيولوجيا المعرفة. يعني المعرفة متاعنا ما هيش اختيارنا، المعرفة هي حقيقة سوسيولوجية تولدنا فيها وعشنا بها ولبسناها كما لبسنا جلدنا. يعني لو كان تولدت في نيجيريا راك جيت أسمر، وكي تولد في النرويج راك مش تكون أبيض وعينيك زرق. فإني جزء كبير من معارفنا هي من السياق الاجتماعي اللي عشناه، وهذاك علاش المجتمع يبقى عايش نوع من الشيزوفرينيا.
0: نعم، هذا طبعا نقد لهذا المجتمع، وفي نفس الوقت نقول انك استفدت كثيرا من البحث يعني في التاريخ، بما انك باحث في التاريخ. يعني نلاحظ انه في الكتابات الكل، يعني حتى قراءتك ربما للمجتمع استاذ هادي التيمومي هي قراءه من وجهه نظر ايضا باحث تاريخ ربما، لانه البحث في التاريخ ربما نتعلم منه الكثير، يعطينا نوعا من الحكمة ربما بين ظفرين.
1: هو بحثي أنا في التاريخ راهو ليس بحثا أكاديميا، هو
0: نعم بحث أدبي،
1: بحث أدبي وبحث لشخص هاوي هاوي للتاريخ، مش شخص أكاديمي.
0: مش أكاديمي، اتفقنا في هذا، مش أكاديمي.
1: ولكن يعني المسألة مش أنك تعرف التاريخ، المسألة أنك توظف التاريخ وأنك تخلق فكرة قوية تستند إلى التاريخ. هذا هو المهم، يعني المهم هو الجانب يعني وضع فكرة قوية والاشتغال السردي عليها، الاشتغال السردي في بناء شبكة الشخصيات وشبكة الأحداث وصيرورة الأحداث، وفهمتي المسائل هذيك كل يعني تولي عندها دور، بخلاف يعني الفكرة اللي تكون انطلقت منها، اللي هي فكرة أنا أفكاري ديما في روايتي تجمع بين الماضي والحاضر.
0: والحاضر
1: حتى على التاريخ فقط، مش نولوا
0: لا فائدة
1: خرافة كهو. نحن مش نقولوا التاريخ ونقولوا ما هو امتداده الآن، كيف نستفيد منه الآن، ما هي كيف قلت لك في الشيزوفرينيا قريت من خلال التاريخ على الشيزوفرينيا الأشخاص هذوك، مش تولي الشيزوفرينيا المجتمع. يعني حالة انفصام المجتمع وأين يؤطر نفسه في الخرافة ولا في العلم، خاطر هو مازال يعني هويته غير واضحة.
0: نعم صحيح. الكاتب أنطوان أبو زيد كتب عن شيزوفرينيا وقال إنه شيزوفرينيا رواية الذهن العربي في اختلاله الخرافي.
1: صحيح، تذكى ديجا العنوان هذا يلخص تقريبا التوجهات الكبرى، اختلال حالة انفصام شيزوفرينيا، اختلال خرافي قال. لأنه يعني كيف أن الخرافة تسيطر على الفكر. شوف شخصية زكريا دعلوش شخصية رئيسية في الرواية. هو يعني قرأ في الجامعة وتخرج في قرأ الفيزياء كيمياء وتخرج بعد في الكيمياء العضوية وكل يعني شخص قيمة كبيرة. لكن وقت اللي صارت حالة الشيزوفرينيا هذه ما نجمش يتخلى على تفكيره في الجان وكل واحد وبدأ يحب الجان هذا يحب يستعمل العلم كوسيلة باش يثبت بها فهمتي وجود الجن وتأثير الجن في الأشخاص. وقال لي الجن هذا مصنوع مخلوق من فوتونات الضوء لفوتون واللي هو هذاك علاش فهمتي الشفاف بحيث لا يرى لأنه الضوء يخترقه تماما فلا يرى ولأنه يعني يقدم لك يعني علم كامل يثبت به الجن عايش معانا وكذا ويأثر في حياتنا وكل يعني كيف أنه الشخص يعني التأثيرات القبلية في مخه في عقليته السياق الاجتماعي اللي انشأ فيه من اللي هو صغير يحطه فيه على الجن
0: وأيضا يستندوا لمسائل واقعية سيلهيدي يعني يستندوا لناس ربما أمامهم يعني يكونوا شافوهم بأم عيني
1: السياق الاجتماعي. إذن هذا يخليه هو يستعمل العلم باش يثبت به معلومات خرافية ما قبل علمية. اللور اللي صديقه الآخر اللي هو نشأ في أوروبا وجايب عقلية أخرى فإنه ينظر لحالة الشيزوفرينيا متاع زكريا دعلوش ينظر لها كموضوع بحث مش يقدم بحث في سوسيولوجيا المعرفة على سي زكريا دعلوش كيف يمكن أن تؤثر في حالة الفصام وكيف يمكن أنه خلفياته الفكرية اللي خذاها من اللي هو صغير هي ما زال تؤثر فيه وما زالت تضرب توجه العلمي رغم كل ما درس من علوم
0: صحيح. وهذه المسائل يعني الخاصة بالسحر والشعوذة وغيره يعني نفهم منها الكثير لأنها لا توجد إلا في بلدان اللي هي فقيرة ومتخلفة أو في مناطق معينة اللي هي في العالم العربي أو في بعض الدول الإفريقية والأسيوية أو غيره يعني في أماكن معينة لا نجدها في كل العالم بطبيعة الحال.
1: طبيعي لأنه العلم قاعد يدحض في الأفكار هذه أفكار متوارثة. ما نقارنوش نحن الثورة العلمية في فرنسا وقتاش صارت ولا الثورة العلمية في أنجلترا بثورتنا نحن بدينا في القرن 19 مع حركة النهضة العربية وعبد الرحمن الكواكبي والجيل هذاك. ما زالت الحركة يعني الحركة العقلانية والحركة الفكرية ما زالت يعني قصيرة العمر عنا.
0: هل تؤمن أستاذ هادي تيمومي بالثورة الثقافية؟
1: هي الثورة الثقافية بالمعنى الإلزامي حتى ديما كلمة ثورة ثقافية تذكرنا بما حدث مع ماو سي تونغ في الصين ومحاولة التخلي عن طريق بالقوة على أفكار قديمة وتلبيس الفكر الشيوعي بالحديد والنار للمواطنين. يعني مش هذاك المطلوب. المطلوب هو ثورة علمية يقودها أشخاص كما صارت الثورة العلمية كما صارت مثال في, في, في, في أوروبا بدءا من ديكارت وجاءوا بعده فهمتني الفلاسفة الكبار. هكاك تصير الثورة. احنا صارت عنا ثورة كان ممكن شخص كما ابن رشد كان يمكن انه يفجر ثورة علمية في العالم الاسلامي وفلسفية في العالم الاسلامي لكن تم قمعه. الحركات يعني المحاولات اللي صارت في البلدان العربية يعني تم قمعها يعني تحت مسمى التوجه الديني تحت مسمى القمع السياسي وكل يعني تم إجهاضها. أما كثورة ثقافية مفروضة ومسلطة لن تكون ناجحة، يعني وقت اللي يقودوها مفكرين وقتها تنجح. يعني الثورة التقليدية يجب أن تبدأ من القاع، تبدأ من المجتمع، ولا تبدأ يعني من هرم السلطة.
0: نعم. سنختم على الرواية برواية أخرى اللي هي رماد المقدس، هي أيضا من روايتك الجديدة أستاذ هادي تيمون. قمت بتوقيعها أيضا في معرض تونس الدولي الكتاب في دورته الأخيرة.
1: في معرض الكتاب رماد مقدس هي رواية تجري أحداثها في المجتمع المغربي.
0: المغربي.
1: في المجتمع المغربي.
0: لماذا هذا الاختيار؟
1: في المجتمع المغربي. شوف، هي رواية كان اسمها في الأول نبي في تمزغة. ولكن بعد حولناها تنقلت علاش كلمة نبي. هي رواية تستثمر فكرة أن الأصوات التي قيلت، الأصوات التي صدرت لا تختفي، وإنما هي تتحول وما زالت موجودة في الأرض ويمكن استرجاعها. فكرة هذه تختم عليها حتى النظر، يعني فكرة عندها مستند نجم يكون علم. لأنه لا شيء يفنى، قانون لافوازي، لا شيء يفنى، كل شيء يتحول. الصوت هو شيء. إذن هو في النهاية لم يفنى، هو تحول. هل يمكن استعادته، ولا هل أنه هو نزل إلى الدرجة ما تحت السمعية مثلا؟ هل أنه خرج من النطاق السمعي اللي يسمعه الإنسان، لأنه أصوات يسمعها مثل حيوان آخر كما الكلب ما نسمعهاش نحن؟
0: نعم، وبالتالي خرج من الإنسان يهو.
1: نحن نسمع في نطاقات صوتية محددة. إذن هل الرواية استثمرت فكرة استعادة أصوات الماضي؟
0: نعم، يعني تعود إلى الماضي مرة أخرى.
1: لو أن الآن نستعيد أصوات الماضي، فإننا سنكتشف كثيرا من الزيف في التاريخ والكذب والتلاعب، وكثير من الأفكار اللي نحن نتبنوها تو وندافع عليها مش تكون مش صحيحة لو كان نعرف حقيقتها.
0: صحيح.
1: لو كان نعرف أصوات الأشخاص اللي ابتدعوها. كثير من الحروب سنعرف كيف حدثت بطريقة صحيحة، وليس لأنه كثير من التاريخ مزيف، وجانا التاريخ مو كتبه الأقوياء.
0: صحيح.
1: كتبه الباقون. من مات يعني مات معه تاريخه. التاريخ، إذن الفكرة أنه لو أن يقع استعادة أصوات الماضي فكيف ستتغير كثير من مفاهيمنا. هو ثم راعي بطريقة معينة تنشوفوها علميا زاد كيفاش صارت تقريبا تمكن من استعادة أصوات الماضي. عندما يدخل كهف قديم أو يدخل، فإن الأصوات متجمعة هناك وهو عنده خلل في وذنيه. الخلل ذاك أعطاه حاجة ميزة أنه يمكن له أن يسمع أصوات، يعني سمع أصوات من الماضي. نحن الخلفية بتاع السلطة السياسية في المغرب اللي هي الملكية. الملكية تحكم في المغرب من 1600 واش إلى الآن بخلفية أنهم أبناء الحسن. أنهم سلالة الحسن بن علي وشخص يعني جاء من ينبع من السعودية، وهو من أحفاد الحسن بن علي. ولا هو يحكم في المغرب وأولاده هم بقوا يحكمون. فالشخص هذا في المغرب وقت اللي سمع الأصوات القديمة هذه كانت أصوات يعني غريبة، يفهم منها للسادة معاه، يفهم منها أنه هذاك أنه تلك السردية كلها كاذبة وغير صحيحة، والشخص اللي جاء من المغرب من السعودية على أساس اللي هو من أبناء الحسن قتل في الطريق، قتله الخوارج، وأشخاص أخرين يعني تبنوا اسمه كل من الأمازيغ. إذن السردية القديمة اللي يقوم عليها الملكية كلها تظهر غلطة. وهذا يعني وقت اللي يوصل مخابرات شنو مش يصير، يعني حالة هلع. لأن السردية الحكم كلها مش تسقط، يعني مش يكون صراع كبير بين النبي الجديد هذايا والاشخاص اللي امنوا به والاشخاص اللي تبعوه وبين يعني المخابرات وشكون يعني مش يصير كما في قيام الحشين يصير مطاردات وتصير كي احداث عنيفه واحداث متسارعه وكل من اجل اجهاض. ولكن نشوفوا بعد اللي في النهايه نشوفوا كيفاش كثير من التاريخ اللي هو وصل لنا لانه المتنبأ هذا مش يسمع الاصوات هذه برك مش يسمع اصوات اخرى ونشوفوا كيفاش كثير من التاريخ كان مزيف وكثير من المعلومات اللي نحن نعتبرها مقدسة ونعتبرها يعني نهائية ونعتبرها لا شك فيها وكل نجم تظهر يعني لو كان نستعيد أصوات الماضي فسنعرف أنها قائمة على زيف.
0: نعم نعم جميل جدا شكرا جزيلا أستاذ هيري التيمومي. طبعا الحديث والحوار معك ممتع جدا إن شاء الله بعد قراءة شيزوفرينيا وراميد مقدس إن شاء الله تكون حاضر معنا في الأستوديو ونتحدث بأكثر تفاصيل عن هذه الكتابات الجديدة. كل التوفيق والنجاح.
1: أي سمحني انت لازم تقراه باش تستجهاني راهو برشا راهو برشا الصحفيين عنده برشا الاسئله العموميه اللي تجي على كل رساله على كل روايه وتنقص على روحك التعب.
0: لا مش ممكن. احنا طبعا الاستضافة هذه هي خاصة بتكريمك البارحة في كومار. لكن ان شاء الله كما قلت لك حتى في الكواليس انه لابد من قراءة الروايتين وتكون حاضر معنا طبعا في الاستوديو ونتناقشوا معاه فيهم باكثر تفاصيل ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ ونورتنا والف مبروك مرة اخرى.
1: يعطيكم الصحة.
0: الله يخليك شكرا جزيلا. نسمع نغم ثم نوصل.
2: خارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا. فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: استمعنا إلى فنانين تونسيين متميزين الحقيقة فنا وإبداعا وأخلاقا. أيضا الفنان عدنان الشواشي من كلمات جليدي العويني، وكذلك الفنان الناصر صمود في أغنية كيف ما دخلت القلب تخرج منه. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. الآن نذهب مباشرة إلى أزروا، إلى أزرو، للحديث عن جمعية هامة الحقيقة، جمعية أزرو للثقافة الأمازيغية. ومعنا مباشرة على الخط رئيس الجمعية سيد ميلاد بن سليمان. أهلا وسهلا، مرحبا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، مساء النور لكل مستمعين.
3: أهلا وسهلا بك سي ميلاد، وتحية من خلالك لكل مستمعينا في زراوة وفي أزرو. طبعا زراوة بالعربية وأزرو بالأمازيغية. نعم، أعطينا فكرة على الجمعية، وقتش تأسست سي ميلاد؟
4: الجمعية تأسست عام 2012
3: إلى اليوم. نعم، يعني تأسست نجم نقوله في فترة وقت فترة مهمة جدا يعني في تاريخ تونس، لأنه في فترة في بعد الثورة مباشرة، ثورة 2011، تأسست هذه الجمعية في أزرو. شنو مهمها؟ علاش أسستوها سي ميلاد؟
4: تأسيس كان ثقافي بلا أساس، ثقافي بلا أساس، والحفاظ على الهوية أولا.
3: نعم،
4: اللهجة المازيغي.
3: نعم،
4: احنا ناس بما ان اغلبيه السكان ناطقي، اغلبيه سكان زراوة 99.9% ناطقي،
3: يعني 99.9% يتكلموا بالامازيغيه.
4: هذه مية، هذه بالنسبه للزراوة ككل. الزراوة الحقانيين معناها خاطر عندنا السكان من حامه، من ذهيبه، من كذا، وسط.
3: نعم،
4: كعلاش قلت 0.9؟
3: نعم فهمتك. نعم،
4: حفاظ لو هذه المهمة الأولى، حفاظ على اللهجة الأمازيغية، بما أن احنا أبقي أثني عنا الزراوة القديمة اللي هزرناها لظروف يعني اقتصادية وحتى اجتماعية وبيئية والكل على بعض.
3: ساعة قبل ما تواصل سي ميلاد، أعطينا فكرة على الزراوة، وين موجودة بالضبط للي ما يعرفوش تونس؟
4: الزراوة مرحبا بكم في الزراوة، نجتي بلسيتي على بكر، مرحبا بكم. الزراوة تتبع ولاية جابس، مع تندية مطماطة جديدة. الزراوة باتجاه الزراوة، كل ما دخلت للزراوة تتعدى بدينا دويويرة من عيشة الزراوة باتجاه في اتجاه دوز
3: باي
4: دوز. هذه من الديركسيون الاتجاه الخير.
3: نعم،
4: ومرحبا بكم.
3: يعني للسيدة المستمعين، بالنسبة للزراوة اللي هي بالأمازيغية أزرو، اللي هي بالأساس يعني كانت في منطقة معينة جبلية، سكانها نزلوا من المنطقة الجبلية هذه لأسفل الجبل، استقروا فيه.
4: بعيد شوي على أسفل الجبل، بعيد
3: أبعد من
4: ما بين الزراوة القديمة والجديدة في حكاية 16 كيلومتر.
3: 16 كيلومتر،
4: ما غماش خاطر إسباس باش يرفع القرية، وأغلب الأراضي الموجودة يعني خواص. هنا ثم إشباس به، ثم مساحة كبيرة اللي رفعت الزراوة البلاد وما زال الأرض.
3: نعم، والمكان هذا سميتوه زراوة زيادة أزرو.
4: زراوة
3: بطبيعة الحال. فما شكون بقى ولا الكلكم نزلتوا للمنطقة؟
4: المنطقة كان واحد بركة عنده شويهات، عنده في معنى شويهات عنده عزيز شوحيز وكذا.
3: اي ليه نعرفوه مشويهات بطبيعة.
4: لا ربنا.
3: قعد واحد برك وحده في زراوة.
4: هو ونسيبه. هذا مزوز يعني مزوز نفس الشيء. عندهم ساعي وعندهم واحد. قاعدين هناك.
3: نعم عايشين في في زراوة القديمة. به نرجعوا للأهداف. أنتم الأهداف الأولى قلت لي إنه لتأسيس الجمعية هو جانب ثقافي بالذات وحماية الثقافة الأمازيغية، كذلك إنكم تحافظوا على الزراوة القديمة.
4: الزراوة القديمة، الزراوة القديمة بدأت يعني بنايات بدأت تنهار. عوامل طبيعية وفنا ساعات حتى مخربين.
3: نعم.
4: مش لازم. تقريبا البشر. وربي يهديهم هذا الجوز. العوامل الطبيعية أثرت عليهم. لأن البيت ما عادش فيها عباد. ما عادش فما لهوة.
3: نعم. حاول سيميليت ابعد شوية لأنه بحذك شوية حس.
4: أنا على الكيس.
3: على الكيس ما لا يمكن به. المهم المهم انه كان فما شويه تخريب للمدينه للقريه القديمه، كذلك فما هكا بنايات تداعت شويه، فحبيتوا انتم تقوموا بالجمعيه هذه لحمايه زراوه القديمه.
4: نعم اللي فيها واللي نحبوا معش نحبوا ان تزيد تتعب اكثر اذا كانت لفت نظر للسلطه المحلية والجهوية والوطني يرهب بها شوي معهد التراث والثقافة التجهيز مش نعرف أنا كاك المسؤولية عند شكون تنجم تكون.
3: نعم.
4: علاش ما كانش إدراجها هي مدرجة في التراث الوطني.
3: نعم.
4: وماذا بين تدرج في اليونسكو فاريزون.
3: نعم.
4: علاش ليش ويتقى فيها استثمار سياحي مدامها هي تنجم من غادية من القديمة تربط مزر حتى هي قرية مازيغية.
3: نعم.
4: تربط مع توجود قرية مازيغية. فهمتني أرسولاتي هذاك مسمينهم يناول نحن بلهجتنا. فهمتني أرسولاتي ناطقين باللغة المازيغية.
3: نعم.
4: هو اللي يكون سيركوي توريستيك فهمتني واستثمار وكذا. نعم. تكون قرية سينمائية.
3: هاي.
4: مثلوا فيها
3: يعني مكان للتصوير يعني. نعم
4: لا مثلوا فيها بالفعل عديد الأفلام. مثل فيها المسيح، إنسان البدائي، ذهب الأسود، أخيرا أخيرا قبل ما نحكي على الأخر العجرودي مثل فيها كشريط القصير الرماد. والعجرودي في الأخر هذا بكل مسلسل هو المحمودي. مثلوا فيها ما كانت نجم تكون قرية سينمائية على اسمها مغمرو شوية ثقافية وحتى اقتصاديا حتى أخي شبيها أمريكا عملت هوليوود والهند عملت بوليوود علاش احنا ما نعملوش ما يكونش يكون
3: علاش لا. نعم شنو اللي يميزها القريه هذه سي ميلاد يعني شنو اللي يميز القريه يعني مبانيها اعطينا فكره عليهم يعني
4: شوف كانك تدخل كان مرحبا بيك كان تدخل انت للبلاد
3: اي
4: تشوفها ما نعرفش بنانا نحس فهمت فيها حاجه اخرى ما نعرفش شيء ما نجمش توصف ما نجمش توصف بلاد تحفونه ما زالت واقفه تنجم تخدم فيها تنجم مستثمرين تجي تخدم فيها
3: نعم
4: تعملها ميزون دوت كدار ضيافه تنجم تعمل فيها مقاهي سياحية تنجتمع في
3: الحكاية وهي أيضا تراث يعني هذا تراث تراث تونسي نعم
4: فيها سيركوي توريستيك وتولي فيها فهمتي لهوة وكل مرة تصلح فيها منطقة تصلح فيها تركينة تصلح فيها فهمت روى الزراوة ذي بالنسبة لي أنا كل شوكة فيها حكاية كل كوان فيها حكاية كل نهج فيه فازة اللي نجمه يحكي فيه
3: نعم
4: في حي في أكت
3: نعم في شهر التراث ما كانش فما ربما التفاتة للمكان
4: بالنسبة في شهر التراث احنا الناس اللي نخدموا مع بعضنا ذيك الجروب اللي يخدم في الحكاية ذي مع بعض واغلبية السادة ويخدموا على الأرواح
3: نعم
4: ما نجمش نلمهم ويتلموا فهمتني لله مع بعضهم باش نعملوا حاجة ديما نختاروا يا اما العطل المدرسي هم السادة عطلة نسبهم وإلا هكا بصيفة كي تبدأ الناس حد ما تفاضي نقعد الخلاعات والوحدة كانوا نعملوا اللي بان من صغير هذي ماذا بيا رئيس يكبر ولفتة من هنا للوزير الثقافة مدام صرار
3: نعم
4: الله يمتعها بصحة الدنيا ماذا بيا راهو تلفت لي شوف الزراوة تشبيه.
3: نعم
4: به نبص عليه كيما دقة وصبيت لا و
3: بالضبط كيف كيف
4: مطار رومانية مثلا عندهم حتى هذه عندها تاريخ انه كان يسهر واحد تحت لوطات ويلقى وين كانوا الناس ساكنين في الغيران اللوطرة مش غيران محفورة في التراب راهم غيران محفورين في الحجر.
3: اها يعني هي مباني داخل في الحجر يعني في وسط جبل كيما اللي موجود تشبه شويه للموجودين في شننية
4: وتويرات هكاكا
3: اي
4: في التاريخ هكاكا مش عارف انا نشبه معناها في الحديث كي بعضنا كيف
3: نعم
4: قريب بعضنا ريت حتى الاكسون بيننا وبينهم تفرق شوي ما نفهموا بعضنا اما كيف يبدا يحكي نحكي انا ويحكي هو ما نحكيوش كيف كيف
3: يعني حتى في اللغه الامازيغيه فما لهجات
4: فما لهجات كيما لغه الصفاقسي ولغه الساحلي ولغه الكافي بس مش لغه ما لهجه استنى اكسون لكن كيما في القصرين مش كيما في النغران في صفاقس مش كيما في جابس
3: مثلا نعطينا هكا مثال بين زراوه وبين شنني مثلا
4: تو انت ما نبعدوش بعيد بين الزراوه وتوجو احنا كنت متقابلي
3: اي
4: انا نقول مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله احنا نقولوا القاع الارض هم يقولوا اغرغر
3: اغرغر
4: اغرغر
3: اغرغر نعم مثل نعم اي وفما حاجات مشتركه مثلا كيما ازول وكيما
4: لا أزول والأذكم أذكم روا السلام عليكم وعليكم السلام يعني ما كوش فيهم أزول كفاوي تنمير المر كلهم يعني متفقين فيهم أما بعض الكلمات والمصطلحات كل واحدة مع الـ هي الكلمة تكون أصيلة واحد ينجم يمغطها وواحد ينجم يقتصد فيها تحفنها شوية ينقص من تطويل الكلمة
3: إلى جانب سيميليد طبعا الحفاظ على قرية زراوة قلت لي في الكواليس إنكم تسعوا إنه يكون هناك مسلك يعني أنتم بديتوا فيه سهلتوا هكا مهمة الزائرين
4: موجود بنتي المسلك موجود
3: أي؟
4: أما بانهيار المباني ولا فهمت ضيقة الحكاية معاش تعدي ميكانيك معاش تعدي العباد تتعب ولينا عملنا الحملة هذه حملة سميناها بتاع يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة نمشيو ننظفوا الدنيا ننظفوا الأماكن اللي نجموا ننظفوها ونجموا الحاجات الحجرات اللي طاحوا نجموا في بلايس نجموا نردوها بالطريقة التقليدية يعني ما لا سيمان ولا
3: أي.
4: حطيناهم أنا كما كانوا محطوطين عندي وليدات الله يبارك لهم يعطيهم صحة الأبدان يخدموا يعني في خدمة تشبه الخدمة القديمة ما دخلناش فيها سيمان حتى شيء
3: جميل
4: جميل معنا حجرات حطوا في بلايسهم ونظفنا اللي نجموا ننظفوا اليوم زاد كيف كيف عندنا افكتيف اخر طلعها افكتيف لاحد مجموعه لاحد عملت خدمه الله يبارك لهم يعطيهم صحه مده موجود ثم اراده نتاع مواطن لكن ما توصلش
3: لازمها اراده من سلطات الاشراف
4: اراده من سلطه الاشراف سواء محلي او جهوي او وطني المهم فما حاجه وفما نية يعني تحب إرادة دولة ولا إرادة سياسية مش عارف أنا التعبير اللي يكون فما إرادة أنا البلاصة ذيك يجب أن تحيي
3: نعم وتدرج في إطار التراث العالمي وأنه يتم الاهتمام بها وتنظيم تظاهرات ومسلك سياحي فيها وإلى آخره نعم
4: يعطيك الصح والثلاثة نرجع للثلاثة ثم عندنا بعض عادات بدأت تندثر مأكولات بدأت تندثر
3: كما شنو أعطينا مثال
4: والشفاتي ودرجنو وفنتي
3: طيب مشيو الجديد يا سيميليت
4: نعم قلنا الملاوي والشفاتي والشعباتي والمقلوب ودرجنو
3: أسامي. شنو يميز زراوة في الأكل؟
4: شوف عنا سيفة الدشيشة.
3: الدشيشة.
4: سيفة الدشيشة بنتها إلى توجد في العالم أجمع.
3: نعم.
4: وكلتهم للأمريكان وكلتهم للفرنسيس اللي يأكل يدوخ.
3: ذي.
4: هي الدشيشة رقم واحد بالنسبة.
3: نعم. الدشيشة هذه بالشعيرة؟
4: لا. دشيشة القمح.
3: دشيشة القمح. ذي.
4: ف فهمتي القمح والقتيد و و و والفنانات هذوكم الطبخات الله يبارك لهم يعطيهم صحة الأبدان
3: فعلا هما فنانات يعطيك الصحة لأن الطبخ هو فن فعلا
4: فن فنانات يعني فن عندنا كشتي العرس زاد ما تلقاهش في بلايص أخرى عندنا كشتينا في العرس احنا على فكرة راه عرسنا للحم ولا زهومة البساطة والكيفية
3: من غير لحم من غير
4: لا لا ما تو اللحم دخلناه جديد هكا كيجيونا ضياف

0: بي
1: فكرة
0: هذا في
1: الأكل
0: جانب
1: طبعا.
0: الأكل، في العادات الأخرى شنو قلت لي انقرض مثلا اللباس؟
1: اللباس انقرض،
0: اللباس
1: الملية والحولي والواحد وقتها كتشوف اللي توا دخلوا فيه الموديفيكاسيون جماعة الموضة، هزولك الملحفة والمولي متاع والما
0: والمالية
1: الحولي، الحولي والمالية عملوه مروب وقاطر و فهمت غلاس وما علينا تو. بدأت الناس ولت هاربة تو، الكل تخدم على الجبة بعشرة دينار بعشرين دينار تلبس وتتعدى يشرف على فريد.
0: نعم هذا إلى جانب العادات اللي بدأت تندثر، وإلا اللباس ولا الأكل يلزمنا نحافظوا عليه، هذيك تراث لا مادي بطبيعة الحال. حاجة أخرى أنتم تقوموا بها اللي تسميوها يوم العودة، شنو هو بالضبط؟
1: العودة للحنين، حنينك البلاد فيها حنية شيء عجيب، حتى اللي ما يعرفهاش راهو، حتى الولاد الصغار جينيراسيون هذه اللي تولدت هنا بريمير ودوزيام جينيراسيون اللي تولدوا هنا وتروازيام جينيراسيون اللي تولدت في الزراوة الجديدة يمشي يعني يشم الريحة، يشم ريحة الجدود.
0: نعم
1: يشم تخرب له جداه هنا شوية فهمتني، وأمه تقول له أمك جداك قالت وكذا، يحب يمشي يكتشف. أنا أولاد بنتي ما هماش يعني ولاد بناتي ولاد ولادي ما شركة ما ماش زراوة زراوة فهمت، يدلشي غادي يحس بحاجة أخرى.
0: نعم
1: نهزم أنا صغير هناك نهزم بالعان يكسبري نهزم يوم باش يمشي يشوفها ويعاود يحب يشوفها ويمشي يشوفها.
0: نعم باش يبقى متعلق طبعًا بيها طبعا. أكيد
1: جدي أنا خلالي جيتون أنا خليت له زوز خليت واحدة باش يمشي يطلع عليها.
0: نعم
1: حتى واحدة بركرة حتى زيتونة واحدة ريت السلاح اللي يكسبوا ألوف، احنا نكسبوا زيتونة سنين لكني فيها البركة شيخة. الحمد لله.
0: سي ميلاد بن سليمان، إلى جانب هذا ويوم العودة اللي هو وقتاش بالضبط يكون يوم العودة؟
1: نهار 20 جوان.
0: نهار 20 جوان، شنو تعملوا فيه بالضبط؟
1: باش نعملوا فيها سيدي، شنو اللي باش نعملوا فيه؟ العادات نتاعنا القديمة مثلا طلب الغيث.
0: طلب الغيث.
1: طلب الغيث. وقت اللي تكسر عليك الزمة وتطلب الخالق، مش كون مش تطلب وقت الزمة تطلب الخالق.
0: نعم
1: ربي هكا ولا
0: اي
1: صلاة الاستسقاء.
0: نعم
1: هكا ماش
0: صحيح اي بالطبيعة.
1: نعم تو صلاة الاستسقاء قبل التالي شوية التالي من جماعة يعني دي فانتان سياك العشرين
0: قرن العشرين
1: نقر العشرين تورثوها الحكاية عادات هم مختنبوا وإحنا حنا بوحد حكايتها بما فهمتني وساعات ونعملوا دور على بعضنا فهمتني لا فما ثلاثة أربعة نساء كبار يدوروا عدية واحدة تعطيها الفارينة واحدة تعطيها الزيت واحدة تعطيها دقيق شعير فهمت تلمهم هذوكم الكل وتعملي لهم فطاير تيزبيرين تيزبيرين مفطاير توا يسموه
0: نعم اسمها بالأمازيغي
1: نتي نقرس تيزبيتي
0: تيزبيتي نعم
1: تيزبيتين
0: بث بث تيز صعيبة صعيبة يا سيدي ذي
1: نعم هذوكم ويفرقوهم على أولاد الصغار مش يجون الكبار فرقوهم على أولاد الصغار. الأولاد الصغار في أكل الفازل حيثان كل واحد شيخ يعملوا كدور ثم اكتنبوا ولا فهمت باش يطلبوا الغيث يا الله يا الله صوت الغيث ان شاء الله
0: باهي
1: موجوده راهي برشا ان شاء
0: الله موجوده في تونس كل تقريبا. باهي هذه الفقره الاولى. بعد
1: تالي عندنا بعض الالعاب المنسيه نحبوا نجدوها اما تصعب هنا تجديدها في البلاصه هذه صعيبه شوي اما كتذكير كذكر اذا كان جديد يعني مع شكون يعني تجاوبوا الطرح هذا باش نعملوا يعني فازا ولا اثنين اكت ولا اثنين
0: نعم
1: فهمتني باش نجربوا تنجح ده تريو دو. العرس الامازيغي في لوحه باش نعملوا شبه اوبيرات بحول الله السميع العليم باش نحاول يعني
0: أي.
1: بدون مخرج وبدون فهمتني مؤلف ولا بدون منتج
0: كيفاش مالا يا سي ميلاد
1: باش نعملوا باش نجسدوا العرس نتاعنا يعني بطريقه اخرى طريقة موجودة ما بنجسدوا بحول الله في طريقة ما نجمش توا خاطر هذا الله سيسبان صح
0: نخليه للتشويق للتشويق هذه يوم العودة اللي تحضروا له برمجة خاصة
1: برنامج جماعي برنامج ان جماعي
0: نعم
1: عندي فهمتني لا بضبط

0: بتعاون مع فهمتي جهات معينة. فما اللي حب يعملوا كالتخييم الليلي.
1: إيه.
0: تقع فيه شوية خراف. كما أنت عندك خرافة في بلادكم تقولها، أنا عندي خرافة متاع الزراون نحكيها. ونشوف يعني فماش يعني شبه تشابه.
1: حلو.
0: يعني ترى احنا الكل بالحق أمازيغ يعني تفكير واحد يعني هكا شوي. تحسبها كندوة. عندي ندوة حق على فكرة.
1: غير قبل الندوة يجيوا من أماكن أخرى سي ميلاد يحضروا.
0: فما كل مغرومين بالتخييم. اللي كنت معطيهم كذوك. أكل فما كومبينج منظم كما دي كومبينج يعني كيفة. نجي.
1: نعم.
0: مش يعني فما منظمين.
1: نعم. بيه.
0: على قبل احنا ما ندخل للتخييم الليلي. عندي واحد ندوة.
1: نعم.
0: على المعمار والمحافظة على المعمار بالزرع، وانا مركزين على المعمار اكثر من كل شيء.
1: مهم جدا لان مساله يعني ضروريه لازم الاهتمام بها. تبارك
0: الله محمد علي رتيم.
1: نعم
0: بارك الله فيك. هو مش عارف شكون قال تجيب رفيق من جنة. وشوي يدور فيها شوي نقاش يعني بين عمال البلاد والاكاديميين. او حتى كان ابو خليفه سي عبد العزيز ما شارش معه.
1: اي تفضل سي عبد العزيز. مرحبا
0: عبد العزيز. هذا ناشط المجتمع المدني ناشط رقم واحد من غير يعني مجامله.
1: مرحبا بي سي عبد العزيز. مرحبا سي عبد العزيز.
2: مرحبا مساء الخير مساء المحبة أسوقه لكم من الجنوب التونسي. مرحبا
1: مرحبا بيك سي عبد العزيز. اللقب سي عبد العزيز
2: زيادي.
1: الزيادي. مرحبا سي عبد العزيز.
2: ثم الزيادي في ولايه نابل ثم في الجنوب التونسي.
1: بالضبط. كنا نتحدثوا على الندوه الخاصه اللي باش تقدم في اطار يوم العوده وفي اطار نشاط جمعيه ازرو للثقافه الامازيغيه، وانت واحد من الناشطين يعني في الجهه سي عبد العزيز.
2: نعم.
1: نعم.
2: الندوه هذه مخصصه بالاساس للتعريف بالتراث المعماري بقريه الزراوة القديمه، باعتبار ان الطابع المعماري في القريه هذه كغيرها من القرى الامازيغيه يعني طابع فريد وخاص جدا.
1: نعم. نعم. كنت نتحدث مع سي ميلاد على هذا التراث المعماري وعلى اهميه الحفاظ عليه وخصوصيه يعني هذا التراث اللي هو يميز يعني جهه الزراوة، وهو يلتقي في نفس الوقت يميزها وفي نفس الوقت يلتقي مع تراث معماري امازيغي في القرى الامازيغيه الاخرى، هكا وليس عبد العزيز؟
2: نعم. هو ما يجمع القرى الامازيغيه الاخرى سواء كان ذلك في ولاية تطاوين أو في ولاية قابس.
1: أي.
2: هو الخصوصية المناخية يعني نوعية المناخ تقترب كثير لبعضها، بالتالي نوعية التراث المعماري هنا إذا الأجداد حاولوا أنهم يتكيفوا معماريا مع خاصية الظرف الطبيعي.
1: نعم. بالنسبة لك سي عبد العزيز شنو يعني طموحاتكم بالنسبة للمنطقة لهذه القرية وللجمعية أيضا بما أنها تشتغل على الثقافة الأمازيغية؟
2: الطموح الأول يعني المحافظة أولا على اللغة الأمازيغية وكذلك على التراث الموروث منذ سنوات طويلة ماضية حمايته من الاندثار، خاصة وأن التراث المعماري هذا خاصة نجم يمثل متنفسا سياحيا وهو رافد من روافد التنمية الاقتصادية ناهيك يعني تقريبا في ولاية قابس تعلمون يعني الوضع البيئي وتراجع السياحة الوحية لغير ذلك. المتنفس الوحيد تقريبا في الولاية أصبح على المناطق الجبلية، بالتالي لتكون هذه القرى مثل الزراوة القديمة عناصر جذب للسياح الوافدين سواء كان السياحة داخلية أو خارجية، أولا وبالأساس يجب الاهتمام بهذا التراث المعماري ورفع العزل عن هذه عن قرية مثل قرية الزراوة القديمة.
1: جميل جميل جدا. ان شاء الله بالتوفيق ليكم والنجاح، وان شاء الله يعني انشطه الجمعيه يعني تكون تتطور اكثر وتلقى كل الدعم وكل طبعا التشجيع وكل الدعم المادي خاصه وطبعا حتى تنفذ كل ربما اهدافها، وان شاء الله هذه المنطقه ايضا تجد العنايه الضروريه لحمايتها من الاندثار ومن النسيان أيضا. وكل التوفيق ليكم يعني، وشكرا على كل المجهودات اللي تقوموا بها يعني من أجل الحفاظ على هذا التراث الأمازيغي التونسي بطبيعة الحال. شكرا جزيلا أستاذ ميلاد بن سليمان، وكذلك سي عبد العزيز زيادي، كل التوفيق ليكم، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هالمجهودات هذه تجد صدى يعني وتجد تشجيع أيضا. شكرا جزيلا.
2: مشكورين على اللفتة، وإن شاء الله نستضيفكم في التظاهرة، مرحبا بكم لاكتشاف ما تزخر به المنطقة من تراث فريد، وإن شاء الله تعجبكم التظاهرة وتكونوا بحضانا تغطوا معنا هذا التظاهرة، وشكر مجددا
1: إن شاء الله بقدرة الإله. شكرا جزيلا. شكرا. احنا هكا وصلنا الختام هذا الموعد من منوعة الأحد، نلتقي إن شاء الله غدا في حدود الساعة 3 مساء في برنامج حديث المسرح على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لصديقين كريم البد اللي رافقنا حتى 7 مساء، ويلتحق بنا الآن أو منذ الساعة 7 صديقنا أنيس الحميدي، ومشي واصل معاكم طبعا هذا الإشراف التقني إلى حدود منتصف الليل. تحية لكم جميعا مستمعينا، مع تحياتي سماح قصد الله. إلى اللقاء.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي، وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقودي
3: وعروسية بوميزة.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: إيمان سليماني ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية معكم من أمام المصدح. كالعادة ندعوكم إلى متابعتنا على مدى ساعة من الزمن نخصصها لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
5: بالنسبة إلى حصة اليوم أستاذ عروسية، سنتناول بالحديث والتحليل والتعليق نصا جاءنا من صديق البرنامج محمد جدي، وعنوانه هذا الوجه ليس لي. لكن قبل الحديث عن هذا النص، أريد أن أشير إلى أمر يتمثل في أننا اليوم في برنامج على طريق الإبداع حرصنا على الاحتفال والاحتفاء بحدث سعيد. هذا الحدث السعيد يتمثل في الأخبار التي جاءتنا تحمل البشرة. هي تبشرنا، هذه الأخبار إذن بشرتنا بأن صديق البرنامج عبد الباسط عزوز الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه في هذا البرنامج وأن نظرنا في العديد من نصوصه، إذن جاءتنا البشرى تحمل إلينا الخبر السعيد المتمثل في أن عبد الباسط عزوز نشر باكورة أعماله، وتتمثل باكورة أعماله في رواية سماها السدراية الحمراء. لذلك أستاذ عروسية، نحتفل بهذا الحدث في مطلع هذه الحصة، ونستبشر بصدور هذه الرواية، ونحرص على أن نتوجه إلى عبد الباسط عزوز بأحر التهاني، مشجعين إياه على المضي قدما في سبيل العطاء الفني وفي سبيل الكتابة الأدبية في الرواية وفي غير الرواية.
4: فألف مبروك إذن لصديق البرنامج الفنان الكاتب والمبدع عبد الباسط عزوز صدور روايته الأولى وبكورة أعماله الإبداعية والأدبية السدراية الحمراء، والعقبة إن شاء الله لبقية الأصدقاء وصديقات ممن كانوا معنا وتابعونا ووثقوا في أثيرنا وفي فسحة على طريق الإبداع. وقريبا نحتفي بإصدار جديد للكاتبة الشاعرة كذلك دلالة جاب الله والكاتب والشاعر محمد الناصر. فألف مبروك للجميع مسبقا في انتظار الكثير من البشرة من صديقات وأصدقاء البرنامج ممن اختاروا درب الإبداع والكتابة الأدبية.
5: فعلا أستاذ عروسية، نحن نسعد في هذا البرنامج بالاستماع إلى مثل هذه الأخبار، ونسعد إلى أن هذا الصديق أو ذاك أو هذه الصديقة أو تلك ممن رغبوا في التعامل مع هذا البرنامج، نسعد حين نراهم يصلون إلى هذه المرتبة، وحين يقبلون على عملية النشر للتعريفية بتجاربهم.
4: نعم.
5: فمرة أخرى أحر التهاني لعبد الباسط عزوز وكامل التشجيع والدعم لسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته.
4: نعم، بعد هذه الوقفة دكتور فؤاد مع التهاني لأصدقاء وصديقات البرنامج لإصدارهم باكورة أعمالهم أو إصداراتهم الجديدة، نذكر أننا بصدد حصة نخصصها لنص هذا الوجه ليس لي لصديق البرنامج محمد أجدي، وسنعود مع إطلالة أولى على هذا النص وصاحبه مباشرة بعد الشارع. إطلالة البداية. إطلالة إذن دكتور فؤاد، في إطلالة البداية وكما عودتنا دائما تقدم فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول عن صديقنا الكاتب محمد أجدي ونصه هذا؟
5: لا نقول إلا خيرا.
4: طبعا
5: محمد أجدي كاتب هذا النص هو أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا، وقد أقبل على الكتابة منذ زمن بعيد، ثم كأنه انصرف عنها، كأن شؤون الحياة صرفته عن الكتابة، وهذا يحدث، لكنه يعود إليها راغبا مشتاقا، وإذا به يدمنها والعبارة له، وهو مقبل على الكتابة لا ينقطع عن مزاولتها منذ سنة 2012. محمد جدي يكتب في مواضيع متنوعة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو اجتماعي، وهو يمتاز برؤية للواقع الذاتي والجماعي فيها دقة وطرافة وعمق في الوقت نفسه، هذا يتجلى من المضامين التي يتناولها محمد جدي في نصوصه. وقد يكون محمد جدي أيضا ساخرا فيما يكتب، فيذكرنا عندئذ بعلي الدعاجي أو بمحمود بالعيد أو بغيرهما ممن عرفوا بكتابة القصص الهزلي الساخر. هو هزلي في الظاهر، لكنه يخفي ما يخفي في أعماقه وبواطنه. هذه هي فكرة أولى عن صاحب هذا النص محمد جدي. أما نصه الذي عليه سيكون مدار حديثنا اليوم فهو نص قصصي فيه مزيج من المقاربة الذاتية الفردية، وفيه كذلك رؤية لواقع الإنسان ولعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره. وعلى هذا النحو يا أستاذ عروسية نكون قد قدمنا لتحليل هذا النص ولبيان رأينا فيه. وقبل أن نواصل التعليق على النص لابد من الاطلاع عليه، لذلك نرجوك التفضل بقراءة نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي.
6: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
4: هذا الوجه ليس لي. فتح متجر مستحضرات التجميل، توقف عند العتبة لحظة وكأنه يعبر برزخا يفصل بين عالمين لا يلتقيان. دلف إلى المحل يتلبسه الارتباك. كان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس تجملت بخرائط الأرض، لكنه هنا أمام هذا الفيض من العطور والضوء بدا غريبا عن المكان، كأنه دخيل على لغة لا يتقنها. وكيف له أن يألف رائحة العطور، وكيف تراه يستجيب لهذا البريق واللمعان اللذين يفيض بهما المكان؟ دخلت أول زبونة، ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة. بدت له للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة تشي ملامحها بأسرار خفية، كلها تفتش عن إضافة، عن تعديل، عن لمسة تغير شيئا ما لا يراد له أن يرى. أشارت إحداهن إلى علبة ناولها إياها بصمت خجول، محاولا إخفاء ارتباكه، إذ لم يكن يعرف أسماء الألوان ولا يعي أسرار المساحيق. في المعهد كان يشرح لتلاميذته كيف تتشكل القارات وكيف تغير الرياح والسيول تضاريس الأرض عبر عمليتي التعرية والترسيب، وكيف تحدث أهم التغيرات المناخية عبر الفصول. أما هنا فكان يرى بعين الدهشة كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه، وكيف تمحى آثار التجاعيد ويزول حوق العينين أو الهالة السوداء، وكيف تعكس المرايا رسم ابتسامات مشرقة. طلبت منه مرأة في منتصف العمر مرآة، ثم شرعت في تمرير الفرشاة على خديها بشيء من اللطف والحذر، وكأنها ترمم تحفة أثرية تناسلت شقوقها. حدقت في وجهها طويلا كي تحسم اختيارها النهائي، وهو يتأمل حركاتها أحس بمعنى عميق يطل برأسه من وراء الطلاء. إنها لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدرك كنهه إلا هي. دنت منه فتاة شابة، استشارته عن لون يناسب بشرتها. تجاهل الأمر في البداية، تلاثم قليلا، ثم أشار بإصبعه من بعيد إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. ابتسمت، شكرته ومضت. لم تقنعه ابتسامتها، قرأها بشكل مختلف ليبتسم هو الآخر لاحقا بعد إدراكه لما تحمله ابتسامتها من مضامين. تسأله امرأة عن رموش اصطناعية، يلتقط من نبرة صوتها ما لم تقله، فيقرأ من نظراتها ما وراء السؤال. إنها لم تكن تبحث عن رموش طويلة أو كثيفة، إنها كانت تبحث عن ستار رقيق يخفي تعبا متقادما سكن عينيها. تفتش عن نظرة أخرى مختلفة تستطيع أن تواجه بها الآخرين دون أن تنكشف. لم تعد الزبونات فراشات عابرات يحملن معهن جمال غموضهن، بل صرن صفحات بيضاء محبرة بمداد يروي حكايات لا تنتهي. ومع مرور الأيام بدأ يتعلم ليس أسماء المنتجات فقط، بل وجوه الحرفاء وجواهر نفوسهم، بل صار يدرك الفوارق الفاصلة ويعي الرغبات الكامنة، ويميز بين من تتزين لتفرح وتحتفي بالحياة، ومن تتزين لتخبئ أثقال حزنها خلف متاريس الألوان، بين من تبحث عن الجمال ومن تهرب من مرارة الواقع. وفي كل مساء قبل أن يغلق المحل ويطفئ الأضواء، كان يقف أمام المرآة يتأمل وجهه كما هو، يمسح ملامحه بكفيه ويتساءل بصمت: هل أستطيع في ظل هذا الواقع المتبدل أن أحافظ على ملامحي؟ أم أنني سأبدأ بالتغير تدريجيا دون أن أشعر؟ ثم يبتسم ابتسامة خفيفة فيها شيء من الحيرة الممزوجة بشيء من السخرية، ويهمس لنفسه قبل أن يغادر: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. الإمضاء محمد جدي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي. شكرا لك لأنك قرأت النص كما يجب أن يقرأ، فجعلتنا نتبين ملامحه الأولى على الأقل، وبهذه القراءة أنت تمكنيننا من ولوج عالم النص والجولانية داخله. نبدأ بالعنوان كالعادة، هذا الوجه ليس لي. هكذا بدأ لمحمد جدي أن يسمي نصه، وهو حر في ذلك بطبيعة الحال، لكن القارئ حين ينظر في العنوان يتبين له أن هذا العنوان يصوغه متكلم يتحدث عن نفسه، وينفي أن يكون وجهه وجهه فعلا وحقيقة، ويؤكد ذلك بليس، هذا الوجه ليس لي. الكاتب هنا عن وعي أو عن غير وعي هذا لا يهم كثيرا، يجعل قارئا ممكنا يفكر أو قد يفكر في نص آخر كتبه كاتب تونسي آخر وهو شاعر وقد برز اسمه في ثمانينات القرن الماضي. أتحدث هنا عن عبد الله ملك الجاسمي رحمه الله، ذاك الذي أصدر ديوانا من الشعر سماه هذه الجثة لي. الفرق بين عبد الله ملك الجاسمي وبين محمد جدي أن ذاك لا يرى حرجا في نسبة جثته إلى ذاته إلى نفسه، بل يريد أن يفعل ذلك ويرغب فيه رغبة واضحة. أما محمد جدي فهو ينفي أن يكون وجهه وجهه بالفعل، كأنه وجه آخر لا علاقة له به. تقولين أستاذ عروسي أو قد تقولين، هل فكر محمد جدي في عبد الله ملك الجاسمي وفي ديوانه الشعري؟ أقول لك هذا أمر لا يهم كثيرا، لا يهم أن يكون هذا الكاتب أو ذاك فكر في هذا النص أو ذاك، ما يهمنا هو أن نشير إلى أن النصوص تتصادى وتتخاطب، وبعضها ينادي بعضا وبعضها يحيل على بعض دون علم أصحابها في معظم الأحيان. الكتاب لا يعرفون ذلك. الوسيط في هذه العملية هو القارئ الذي يحمل ذاكرة هي في الواقع خزان نصوص هذه الذاكرة. وتذكرين أستاذ عروسي أننا كثيرا ما قلنا في هذا البرنامج إن النصوص كائنات حية تتفاعل تمارس حياتها على طريقتها، فإن أردت أن تحدثيني عن سلطة الكاتب على نصه فأنني أقول لك هذا أمر يستدعي كثيرا من التفكير والتقدير والتدبير. بعد هذا الاستطراد الذي أحببنا أن نقوم به لأننا في هذا البرنامج نحرص أيضا على أن نعرض على من يتابعه بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بقراءة النصوص وبنقد النصوص وبالتفاعلية مع النصوص، قلت نعود بعد هذا الاستطراد إلى العنوان. هذا الوجه ليس لي عنوان في الظاهر يحيل على ذات متأزمة فقدت وجهها، نظرت في المرآة هذه الذات فأنكرت صورتها وأنكرت ملامحها، رأت فيها وجها لا يمثلها، رأت في المرآة وجها لا يشبهها لا يدل عليها، هي إذن ذات دون وجه، ومن فقد وجهه فقد فقد هويته بالضرورة. لابد من الوجه لإثبات الهوية. انظري في بطاقات التعريف، لابد من الصورة، لابد من الوجه لأنها بطاقة تعريف. إذن كأن العنوان يضعنا يضع القارئة في لحظة وعي لضياع الهوية والإنكار الذات. في جميع الحالات هذا هو منطلق القصة وهذه هي عتبة النص ومدخله، فما الذي سيحدث وقد ضاع الوجه؟ لاحظي كيف أن العنوان يشرع في خلق التشويق لدى القارئ أو لدى السامع. نتجاوز العنوان لندخل عالم الحكاية التي يعرضها علينا هذا النص. الحكاية تدور في عالم مخصوص هو متجر مستحضرات التجميل، والقضية المطروحة في النص في الحكاية في القصة في متجر مستحضرات التجميل، القضية المطروحة هي الرغبة في تغيير الملامح في عالم متبدل تبدلا سريعا، ولكل راغب في ذلك سره، ولكل راغب في ذلك دافعه، ولكل راغب في ذلك سببه وغايته. بطل الحكاية وساردها أستاذ، تشير القصة إلى أنه أستاذ جغرافيا سابقا، أستاذ الجغرافيا سابقا يصبح تاجر عطورات ومواد تجميل ويفكر في تغيير ملامحه، والزبائن يطلبون ذلك. امرأة في منتصف العمر، فتاة شابة، امرأة تسأل عن رموش الصناعية، تتعدد الأسباب والغاية واحدة هي تغيير الملامح. وهذه الحكاية، هذه الديناميكية الحكائية السردية في الوقت نفسه تنتهي إلى ما يشبه الحقيقة، إذ يقول الكاتب، إذ يقول السارد الذي أنطقه الكاتب فقال، قال: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. هذا آخر ما يرد في الحكاية وآخر ما يتلفظ به بطل الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن المعادلة قد انقلبت، ليس الأمر متصلا بلحظة ضياع الهوية، الأمر يتصل بتجربة أخرى هي تجربة تغيير الهوية لكي نكتسب هوية جديدة تتيح لنا أن نكون، أن نحيا، أن نعيش في عالم متبدل. فمن لم يفهم هذا فإنه يصبح غير صالح للاندراج في ذلك العالم المتبدل. وكأن بطل الحكاية قد فهم هذا، كأن أستاذ الجغرافيا القديم الذي أصبح تاجرا لبيع مواد التجميل والزينة قد فهم ذلك وانتهى إلى هذه الحقيقة. لكي تكون لنا هوية لابد من أن نغير هويتنا باستمرار. هذه هي الفكرة التي طرحها محمد الجدي من خلال هذه القصة. هذا الوجه ليس لي ليست لحظة ضياء، هي لحظة وعي بضرورة تغيير الملامح لمواكبة التغيير والتغير الحاصل في العالم وفي الحياة بصفة عامة. هكذا إذن يصبح العنوان لحظة بداية لحكاية أخرى، هي حكاية الذات وقد شكلت وجهها كما تريد هي. هي اللحظة التي تقبل فيها الذات بوجهها الجديد على حياة جديدة. قلت منذ حين في الرؤية طرافة، ما في هذا شك، وفي الرؤية عمق لواقع الإنسان فردا وجماعة، الإنسان والمجتمع بصفة عامة، في رؤيته لوجوده، في رؤيته لكيانه، في تصوره لهويته. لاحظ أستاذ عروسية أن محمد الجدي بما هو كاتب قصاص في هذا النص له ميزة إبداعية. أنت وأنا حين ندخل، وغيرنا من الناس حين ندخل متجرا لبيع مواد التجميل والزينة، هل نحس بمثل ما أحست به الشخصيات؟ لا. هل نرى ما رآه بطل الحكاية على الوجوه ومن خلال العيون؟ لا، نحن نرى أشياء عادية. فضل الكاتب وفضل المبدعي أنه يرى ما لا نرى، وأنه ينفذ إلى المعاني والدلالات التي لا تتيسر لنا، لا يتاح لنا أن نراها. هذا هو فضل المبدع والفنان، وهذا هو فضل الفن والإبداع بصفة عامة.
1: نعم، سنأتي الآن بعد هذه الجولة مع المضمون والمعنى دكتور فؤاد، نأتي الآن ونصل إلى مسألة الصياغة الفنية، هذا الجزء الثاني في هذا الركن الذي نخصصه للأسلوب والتقنيات التي اعتمدها صاحب النص في صياغة محاولته الإبداعية. فبماذا تميز نص محمد جدي فنيا ومن حيث صياغته دكتور فؤاد؟
0: تميز نص محمد جدي من الناحية الفنية ببراعة في تصريف أدوات القص واستعمالها وفي بناء الحكاية بصفة عامة. سنحاول أن نبين ذلك من خلال تفكيك النص من هذه الناحية، أي من جهة البنية القصصية الفنية. جملة من الأدوات وفرها لنفسه وضعها أمامه وأخذ يستعملها الأداة تلو الأخرى، جعل لحكايته مكانا، وهذا لابد منه، لكل حكاية مكان وزمان، هذا قدر الحكاية، هذا شرطها، هذه منزلة الحكاية في عالم القص، أن يكون لها بالضرورة بصفة حتمية مكان وزمان. المكان قلنا عنه منذ حين إنه عالم الحكاية، يتمثل في متجر لمواد التجميل والزينة، فيه تدور الأحداث، فيه تبنى الحكاية، ومنه يتفرع القص بالإشارة إلى الحاضر أو بالإحالة على الماضي، العودة بالذاكرة إلى الماضي عبر تقنية الفلاش باك التي سأتحدث عنها بعد حين. لاحظ أستاذ عروسية أن المكان في هذه الحكاية لا يوصف وصفا دقيقا رغم أهميته الوظيفية في بناء الحكاية، يكتفي السارد بالإشارة إلى ما فيه من رفوف وعطور وإلى ما يعمه من ضوء وأنوار. معنى هذا أن المكان ليس مهما في نظر الكاتب في حد ذاته، بل هو مهم باعتباره ملتقى الشخصيات وملتقى حكاياتهم. الزمان أيضا غير محدد، هو زمن الأحداث الواردة في الحكاية، وهو كما رأينا وكما أشرنا إلى ذلك منذ حين موزع بين الزمن الحاضر والزمن الماضي. الشخصيات هي محور الحكاية، هي عماد الحكاية، هي الرهان البنيوي في هذه الحكاية، ولكل شخصية قصة، ولكل شخصية وجه تريد أن تغيره، كل شخصية تقول هذا الوجه ليس لي على نحو ما. نبدأ أولا بالحديث عن الشخصية الرئيسية. هذه الشخصية الرئيسية يمثلها السارد الذي هو أيضا بطل الحكاية. هذه الشخصية لا تصورها الحكاية تصويرا ماديا، بل ترسم لها صورة تتماشى مع رهان القص الذي هو تغيير الوجوه وتغيير الوجود. في الحكاية شخصية البطل هي صورة لهذا التغيير ولهذا التغير. هو في القديم أستاذ مادة الجغرافيا، نراه في الحكاية في لحظة التحول من عالم التدريس إلى عالم التجارة، التجارة في مواد الزينة والتجميل. إذن هو يمر من اختصاص علم وجه الأرض إلى اختصاص زينة وجوه البشر. هو يمر من تضاريس الأرض إلى تضاريس الوجوه. هذا يشير إليه السارد في النص
1: بالتحديد. نعم، هو لقد أدرج هذه الصورة وهذه المقارنة ما بين واقعه السابق في عالم التدريس وواقعه في هذا المحل.
0: الحكاية تصف لنا لحظة التحول من وضع إلى وضع آخر. نعم. والحكاية ترسم لنا وعي البطل بهذا التحول الذي كان يعيشه. لحظة المرور من عالم إلى آخر تكتنفها الحيرة، يلفها الارتباك، هذا يشير إليه النص كذلك، لأن الأستاذ القديم جاهل بهذا العالم الجديد، عالم تجارة مواد الزينة والتجميل، وهذا يظهر في ارتباكه أثناء تعامله مع الزبائن. اعتمد السارد التحليل النفسي في رسم ملامح شخصية البطل، والتحليل النفسي استعمل لرسم المعاناة التي عاشت هذه الشخصية في عملية التحول من عالم إلى آخر. نلاحظ أيضا أن شخصية البطل متطورة في وعيها وسلوكها، حضورها في بداية الحكاية يختلف عن ردود فعلها في نهاية الحكاية. هي متطورة في علاقتها بنفسها وفي علاقتها بالزبائن. لاحظنا كذلك أن السارد لديه براعة في الحديث عن الشخصيات وفي تقديم الشخصيات، ويتحدث عنهم حديثا جماعيا في البداية، يعرض علينا صورة جماعية للشخصيات، ثم يفرد كل شخصية بصورة خاصة بها. إذن يجمع، أو هو يعتمد الجمع ثم الإفراد بعد ذلك، أي يتحدث عن الشخصيات بصفة عامة في صورة جامعة، ثم يفرد كما قلت كل شخصية بصورة بحكاية. شخصيات مختلفة لكنها مشتركة، هي في الحقيقة متشابهة تشابها كبيرا، هي تشترك في الأسرار الخفية، تشترك في الرغبة في تغيير ملامح الوجه. إذن باستعمال تقنية التبئير أخذ السارد يتحدث عن الشخصيات المحيطة بالشخصية الرئيسية الواحدة تلو الأخرى. أولا تحدث عن شخصية المرأة التي هي في منتصف العمر، وصف حركتها وهي تمرر الفرشاة على وجهها ثم تنظر إلى المرآة. استعمل التحليل النفسي، قال لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدركه إلا هي. ثم تحدث عن شخصية الفتاة الشابة التي تبحث عن لون يناسب لون بشرتها، وحلل نفسيتها وسلوكها. عرض علينا كذلك صورة المرأة التي تبحث عن رموش اصطناعية، حلل نفسيتها، هي تبحث عن نظرة جديدة تواجه بها الآخرين، تخفي بها سرا قديما. إذن شخصيات متفرقة في الظاهر لكنها مردودة إلى شخصية واحدة مسكونة برغبة مستبدة بها، هي الرغبة في البحث عن تغيير الملامح لغاية ما، لسر ما، لهدف ما.
1: نعم.
0: لكل واحدة من الراغبات في تغيير ملامحهن سر وحكاية، وهكذا تتناسل الحكايات في النص، وترسم لنا حكايات أخرى ممكنة تتعلق بهذه الشخصية أو تلك. وهذا له صلة ببنية الحكاية، ما في هذا شك. عانيت بهذا الكلام أن كل شخصية على حدة يمكن أن تكتب لها قصة خاصة بها، وتطلع تلك الشخصية في تلك القصة بدور البطولة، كما اطلع هذا الأستاذ بدور البطولة في هذه الحكاية. اسأليني عن السارد.
1: كيف كان حضور هذا السارد دكتور فؤاد في هذه القصة؟
0: السارد مورط في سرده.
1: كيف ذلك؟
0: هذا طبيعي، لأنه يحكي حكايته، هو بطل الحكاية في نفس الوقت. هو يحكيها بالحكي المباشر حين يتحدث عن التحولات الطارئة عليه، ويحكيها من خلال التذكر باستعمال تقنية الفلاش باك التي أشرت إليها منذ حين. فيستحضر ماضيه يوم كان أستاذا للجغرافيا في أحد المعاهد الثانوية. نتحدث عن السارد، نتحدث عن بطل الحكاية، فنظل في عالم النص. لكن إن خرجنا من عالم النص وتحدثنا عن الكاتب، وإن تسألنا عن علاقة الكاتب بنصه، إن فعلنا ذلك لاحظنا شبها بين بطل الحكاية وبين كاتب النص. لأننا نعرف أن محمد الجدي أستاذ تاريخ وجغرافيا، وبطل الحكاية أستاذ جغرافيا. من حق القارئ أن يتساءل، هل هذه الحكاية من أدب الترجمة الذاتية؟ هل محمد الجدي يتحدث عن حياته هو؟ بمنطق نظرية الترجمة الذاتية، هذا النص لا يمكن أن نعده من الترجمة الذاتية لغياب الشروط التي يشترطها المنظرون حين يتحدثون عن جنس الترجمة الذاتية.
1: نعم.
0: الميثاق الترجذاتي كما يشير إلى ذلك فيليب لوجون مثلاً ليس بالوضوح الذي يشترطه المناظرون كما قلت، لكن مع ذلك هناك شبه بصرف النظر عن كون هذا النص من الترجمة الذاتية أم هو ليس من الترجمة الذاتية، هناك شبه. ثم أقول لك يا أستاذ عروسية بعد هذا كله، كأن الحديث عن الترجمة الذاتية هنا كأن هذا الحديث غير ذي موضوع، غير ذي جدوى. هل أقول لك لماذا أذهب إلى هذا؟ أذهب إلى هذا لأني أعتبر أن الأدب أيا كان جنسه هو نابع من الذات، وهو يحيل على ذات الكاتبية أيا كانت الحالة، أيا كان الجنس، أيا كان الخطاب.
1: نعم.
0: هذه إذن أستاذ عروسية أهم الملاحظات التي أردت أن أبديها في خصوص الجانب الفني المتعلق بالتشكيل القصصي في هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي لمحمد جدي.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد. بعد هذا الغوص إذن مع المعنى والمضمون والصياغة الفنية، سنأتي بعد لحظات إلى جانب الصياغة اللغوية، ودائما نرصد أو ننظر في الجانب سلامة الصياغة اللغوية، لأنه الأخطاء أو الهنات يمكن أن تؤثر على طبيعة النصوص أو تؤثر على جمالية النصوص. فبعد الشارة سننظر إذا كانت قد تسربت إلى نص محمد جدي بعد الهنات أو إن كان يحتاج إلى بعض المراجعات، كما قلت مباشرة بعد شارة الركن.

0: إذن سنضع هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي، لصديق البرنامج محمد أجدي، بعد أن تطرقنا إلى جمالية القص والسرد في نصه هذا، ونظرنا في الصياغة الفنية التي اعتمدها صديقنا محمد أجدي بمختلف تقنياتها، وبعد أن بينا لمستمعينا ومستمعاتنا مختلف المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة، نأتي الآن إلى الجانب المهم أيضا على غير بقية الفقرات وبقية الأركان، هذا الجانب النقدي. الآن دكتور فؤاد، في الميزان ننقد النصوص، ننظر إليها من جانب الزاوية النقدية التقييمية والتقويمية، كذلك إن تطلب الأمر ذلك، فهل رصدت في هذه المحاولة ما يتوجب الوقوف عنده وتقويمه؟
1: زيني هذا النص أستاذ عروسية بما شئت من الموازين. فهو في جميع الحالات نص ناجح ويدل على أن محمد أجدي تتوفر لديه القدرة على كتابة النصوص القصصية وعلى صياغتها وتشكيلها وعلى إفراغ ذلك في لغة عربية سليمة مستساغة موفقة في تأدية المعاني والمضامين التي يرغب الكاتب في تأديتها وفي تصوير المشاهد التي يرغب في تصويرها وتشكيلها. محمد أجدي يحسن كتابة النصوص بلغة عربية خالية من الأخطاء في جملتها، هي خالية من تلك الأخطاء التي تجعل النص يختل، تجعله يسقط في ميزان النقد وفي ميزان التقويم وفي ميزان التعامل معه بصفة عامة. هذا ما أقوله في شأن هذا النص، وما أقوله في شأن محمد أجدي من خلال هذا النص تحديدا ومن خلال ما قرأنا له من النصوص. هو يحسن لغة الصياغة الفنية ويحسن استعمال اللغة العربية كذلك، لكنني مع ذلك أستاذ عروسية بدت لي في هذا النص بعض الاستعمالات اللغوية التي جعلتني أرغب في محاورة كاتب النص في خصوصها، من ذلك استعمال جاء في مطلع الحكاية حين يقول السارد أو حين يقول الكاتب على لسان السارد، وكان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس إلى نهاية الجملة. هذا السياق يستوجب التوقف مرتين. محمد أجدي يقول خبر، وفي اللغة يقال خبراء. إذن لابد من نتأكد في هذا المجال في خصوص حركة عين الفاعل، فالأفصح وما تجيزه المعاجم هو أن نقول خبراء. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ذو طبيعة تعبيرية. انظري أستاذ عروسية كيف تحدث عن أجواء الفصول الدراسية، فقال ألف أجواء الفصول الدراسية، ألف، ثم قال تآلف مع جدران قاعة التدريس، واستعمل خبرة، فعل خبرة في تقديري في غير محله، خبرة تحيل على الخبرة، على التجربة، بينما هنا هو يتحدث عن التعود، عن العادة، قال ألف أي تعود. اعتاد، وتآلف، والكلمتان تدلان على هذا المعنى. إذن بدل خبر رائحة الطباشير، ثم لا نقول خبر رائحة الطباشير، نقول تعود على رائحة الطباشير، اعتاد رائحة الطباشير، خبر أي صارت له خبرة في هذا الموضوع، للخبرة تحيل على مجال دللي آخر. هذا رأيي فيما يتعلق بهذا الاستعمال. في سياق آخر جاء في النص قول السارد دخلت أول زبونة ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، ثم يقول بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة. الضمير يعود على أي كلمة هنا؟ ما ذكر قبل ذلك زبونة أولى ثم تلتها

0: تركيب. الأصح إذن أن يكون التركيب على هذا النحو: دخلت زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، يضع نقطة، بدت وجوههن للوهلة الأولى كأنها متشابهة. عندئذ يستقيم التركيب. هذا وجه من وجوه إصلاح التركيب، لكن بإمكاني أن أفكر في وجوه أخرى لتدارك هذا التركيب. في جميع الحالات هذا التركيب يحتاج إلى مراجعة في تقديري. قال السارد أيضا: كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه؟ الملامح لا تصاغ، الملامح تتشكل. وإذا أقترح عليه أن يعوض كلمة صياغة بكلمة تشكيل. كيف يعاد تشكيل ملامح الوجوه؟ هنا الملاحظة متعلقة بالتعبير. يتحدث أيضا عن حوق العينين. بحثت عن الكلمة في المعجم فلم أجد لها أثرا. أدعو محمد الجدية إلى مزيد التحري في هذا المجال والبحث عن الكلمة التي تؤدي معنى تلك الهالة السوداء أو الزرقاء الداكنة التي تحيط بالعين أو بالعينين معا في حالة الإرهاق والتعب أو في حالة مرض أو في حالة استثنائية. قال أيضا: أحس بمعنى عميق يطل برأسه، يطل على رأسه، أطل على. الأمر يستدعي مراجعة من الناحية التعبيرية. هنا قال: أشار إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. الفعل في غير محله. علب تتموضع، علب موضوعة. العلب لا تتموضع، العلب كائن جماد، شيء من الأشياء لا يعقل، يضعها الإنسان، يقع عليها الفعل. إذن هذه العلب موضوعة أو توجد أو وضعت في كذا، لكن تتموضع من حيث التعبير. الأمر يستدعي مراجعة كما قلت. يتساءل بصمت، لعل الأسلم أن نقول في صمت. قال أيضا: سأبدأ بالتغيير تدريجيا، لعل الأسلم والأفصح والأقرب إلى اللغة، سأبدأ في التغيير، بدأ في الشيء، لأن بدأ بالشيء تعني معنى آخر. الباء هنا تفيد الترتيب، سأبدأ
1: بكذا،
0: بكذا ثم كذا ثم كذا. لا، هو يعني سأبدأ، سأشرع في هذا، ما يعني إذن سأبدأ في. هذه تقريبا بعض الملاحظات المتعلقة بالصياغة اللغوية، وأؤكد مرة أخرى أن هذه الملاحظات هي ملاحظات أقرب إلى التفاصيل. في الجملة محمد جدي ليست له مشكلة مع اللغة، قلت هذا في مناسبات أخرى، ليست له مشكلة مع اللغة، بل هو يحسن استعمال اللغة، بل هو قادر على تصريف اللغة تصريفا فنيا بنى به حكايته التي رأينا، وبنى بها رؤيته التي عرضها علينا في هذه الحكاية، ووفق في ذلك إلى حد بعيد، ما في هذا شك. هي تفاصيل ننتبه إليها حين نمعن النظر فيما نكتب. وقلت إن كبار الكتاب في مختلف العصور والدهور يراجعون ما يكتبون، فنصيحتي إلى من كان له ولع بالكتابة أن يراجع دائما ما يكتب، لأننا بذلك نسلم من الوقوع في مزالق اللغة، ومزالق اللغة نقع فيها بسهولة وبيسر، ما في هذا شك.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على مجمل هذه الملاحظات في ركن في الميزان. سنأتي إلى بعض الملاحظات الختامية في ركننا الأخير في موعدنا هذا وفي فسحتنا هذا على أثير تونس الثقافية. في ركن منتهى المطاف سنختم القول بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا محمد جدي، وأعني بذلك نصه: هذا الوجه ليس لي، لكن مباشرة بعد شارة الركن.
2: منتهى المطاف.

0: المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محمد أجدي، أعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي. بماذا يمكن أن نختم القول حوله في لقائنا هذا دكتور؟
1: في خاتمة المطاف أقول أستاذ عروسية إن هذا النص القصصي الذي سماه محمد جدي هذا الوجه ليس لي يدل دلالة واضحة على أن كاتبه، على أن محمد جدي قد قطع أشواطا بعيدة جدا في طريق الإبداع، وتحقق له جانب كبير من النضج في تجربته في مجال الكتابة الأدبية. النص يدل على ذلك سواء من جهة الرؤية أو من جهة الصياغة الفنية. الرؤية كما قلت فيها عمق، الرؤية فيها طرافة في التناول، فيها طرح لقضايا مهمة يعيشها الإنسان في هذا العصر السريع المتبدل. قضية الهوية في هذا النص تطرح طرحا جديدا. لكي تكون لنا هوية يجب أن نتابع العالم في تغيره السريع. لاحظي كيف أن الحكاية تنقلنا من فهم ألفناه للهوية، الهوية ثابتة، الهوية مرتبطة بالماضي، الهوية مرتبطة بالتاريخ، كل هذا يتغير في هذا النص. الهوية هي هوية كما قلت متبدلة، هوية تنجح في مواكبة التحولات، هوية تبني نفسها كل يوم، هوية منفتحة على المستقبل لا على الماضي. ولذلك قلت الرؤية في النص عميقة وطريفة ولها رهينيتها، ما في هذا شك. لاحظنا كذلك من الناحية الفنية كيف أن محمد جدي نجح في تشكيل حكايته ونجح في صياغة هذه الحكاية صياغة فنية، لذلك أهنئه بهذا وأشكر له مرة أخرى حرصه على أن نرافقه في تجربته الأدبية، وأقول له ما قلت لعبد الباسط عزوز قبل اليوم وما قلته لريم الشعلالي كذلك في مناسبة سابقة، أقول له هو أيضا كأنه أنا الأوان وقد بلغ هذه المرحلة من النضج الفني، كأنه آن الأوان بالنسبة إليه لكي يفكر في نشر هذه المحاولات المتفرقة التي يكتبها وفي إصدار كتاب أول يعرض فيه على جمهور القراء وعلى جمهور المثقفين صورة لتجربته في الكتابة الأدبية. آن الأوان لكي يفعل ذلك، إن هو لم يفعل ذلك. وفي خاتمة المطاف أتمنى له مزيد النجاح والتوفيق، وأتمنى ذلك أيضا لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج محمد جدي، هذا النص وهذه القصة التي تحمل عنوان هذا الوجه ليس لي، وندعوه إلى مزيد التفاعل مع برنامجنا وإرسال محاولات جديدة أخرى، كما أجدد الدعوة إلى كل صديقاتنا وأصدقائنا ممن جمعوا رصيدها من محاولات والكتابات أن يبادروا بتجربة النشر. طبعا كما أشرنا في بداية هذا اللقاء ننتظر البشائر منهم بإصدار بواكير أعمالهم أو أعمال جديدة. شكرا محمد جدي، شكرا لكل صديق آمن بفضاء على طريق الإبداع بهذه الفسحة الأسبوعية رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. لقاءنا بكم ومعكم يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت إرادة الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني وعروسية بوميزة بن موسى، تقول لكم متابعة رائقة بقيت برامج صوت رد الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري
4: وعروسية بوميزة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

ولا مرة كنا سوا ولا مرة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: على أجنحة الليل.
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

مساء الخير، مساء نور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا متابعتنا على موجاتنا، موجات صوت ردة الحياة. أهلا بكم إلى برنامج على أجنحة الليل، هذه الفسحة والرحلة الليلية التي تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف الليل رفقة أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، وهذه عروسية معكم من أمام المزدح. نلتقي بكم على موجاتنا ونأخذكم في رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات والكلمات الليلة للشاعر التونسي الراحل محمد الغزي، وقراءة لقصيدة مثل الخيول هي البيوت. في ركن القصيد نغم نقترح عليكم الليلة قراءة لقصيدة الساحرة للشاعر جعفر ماجد، وطبعا تستمعون إليها مغناة بصوت الفنانة سيدة عليا في لحن للموسيقار محمد رضا. لتتواصل الرحلة في ركن الحنين بعد ذلك، والحنين دائما تونسي كما عودناكم، والليلة ونزولا عند رغبتكم نرجع إلى المدونة الغنائية للفنان التونسي شكري بوزين. لنختم المشوار مع حديث السمر، واختنا لكم موضوع سمر اترك أعمالك تتحدث عنك. الموضوع مقترح من صديق البرنامج منير الرحيم، أهلا وسهلا دائما بكل مقترحاتكم في ركن حديث السمر. 71-844-600 لتواصل معنا وتفاعل معنا في ركن حديث السمر ومشاركتنا السمر والحديث حول موضوع اترك أعمالك تتحدث عنك. البداية كما عودكم دائما وأبدا مع وردة الجزائرية ومقطع من رائعة لو سألوك.

شاطئ الكلمات. مثل الخيول هي البيوت، إذا مضى أصحابها حنت إلى الأصحاب، وتظل تشكو بعد كل ترحل، وتظل تشقى بعد كل غياب. للدور أرواح سكن حجارها، وخفقنا في الجدران والأبواب. وإذا البيوت فقدنا ماء حنينها، أصبحنا محض حجارة وتراب. للدور أرواح سكننا حجارها، وخفقنا في الجدران والأبواب. وإذا البيوت فقدنا ماء حنينها، أصبحنا محض حجارة وتراب. يا بيتنا هذه السنون تعاقبت، وأنا المسافر ما أرحت ركابي. ما زالت الأرض التي ودعتها تغفو كمصباح على أهدابي. بحقائبي خبأت عطر حقولها، وحملت طيب كرومها بثيابي. وحملت دراق الشمال وتينه، وحملت ريح عرائش الأعناب. وحملت ترتيل الكتاب بحينا، وتواثب الأطفال للكتاب. ومنمنمات السقف في حجراتنا، وزخارف الآيات في الأبواب. وحملت ضوء الشمس بين دروبنا، وحملت صوت الماء في المزراب. وحملت رائحة الرغيف بفجرنا، وحملت صوت الله في المحراب. وحملت أطياب الثمار بأرضنا، رمان أيلول ومشمش آب. وحسبتني غادرتها، فوجدتني خبأت تونس كلها بثيابي. إني كبرت مع الحمام ببيتنا، ومع الندى والفل والأعشاب، ومع الخطاف ليستريح إذا أتى في كف أمي بعد طول غيابي. أيام جدران البيوت جميعها سبورتي ودفاتري وكتابي. قد كنت أكتب ثم أرجع ماحيا ما خدت في الجدران والأبواب. أيام يمضي الطير عن أعتابنا، ويؤوب بعد الفصل للأعتاب. لم تنس هاتيك الطيور جميعها عنواننا من بعد طول غيابي. أيام أختي قد مضت عن بيتنا، من غير أن ترتد بعد ذهابي. مثل الشهاب تلامعت في ليلنا، وفجأة كانت خبت كشهابي. هذه قناني عطرها، لما تزل فوق الرفوف تذوغ بالأطياب. ووشاحها ما زال فوق سريرها، وشريطها ما زال في الدولاب. ما زلت أبصر في المنازل صوتها، وأرى جدائل شعرها المنساب. وبكل ركن فيه بعض طفولتي، وبكل ركن فيه بعض شبابي. وأشم فوق وسادها خصلاتها، وعطور كفيها على الأكواب. أمشاطها من أصدقاء طفولتي، وسوارها الفضي من أترابي. ما زلت أمضي للمنازل سائلا عنها سؤال الواثق المرتاب. أيام أحببت الربابة، ولم أبح في حينا يوما بحب ربابي. أنى لنا أن نستهين بعهدنا، أنى لنا أن نستعين بعهدنا. الإمضاء محمد الغزي.

القصيد نغم. الساحرة، لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل لون وشكل، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح الخصبة في كل حقل، لأني أحب بعنف وأطلب في العنف مثلا بمثلي، فإني سأقتلك اليوم حبا، وحبك يعني كذلك قتلي. سئمت الكلام الذي حفظوه عن العشق والعاشقين، فقل لي كلاما بلا ذاكرة، فكل المواعيد ألغيتها من سنين، وما زلت بين دروب الهوى حائرة. تعبت من البحر يغتالني، تعبت من الريح والشمس والموجة الثائرة. سواحلك الزرق أشتاقها لأرتاح فيها من الهاجرة. فحسبي، حسبي أنك لي شاعر، وحسبك أني أنا الساحرة. فخذني، خذني إليك ووزع شعوري على كتفيك، فإني وجدت اتجاهي وألقيت رحلي، لأني أحب بعنف وأطلب في العنف مثلا بمثلي، فإني سأقتلك اليوم حبا، وحبك يعني كذلك قتلي. الإمضاء جعفر مجد.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة
1: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، وانتم في المتابعة والتفاعل. اللعب رقم 3 اليوم في هذا اللقاء، جمهورنا ومستمعينا يتابعوا فينا على موجات تونس الثقافية أو على صفحتي الخاصة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأهلا وسهلا بكم خاصة في متابعة على أجنحة الليل. هذا اللقاء مثل المتواصل إلى حدود منتصف الليل. قبل أن نبلغ ركن حديث السمار وذكركم موضوع السمر، أترك أعمالك تتحدث عنك. نأتي الآن لركن الحنين والحنين التونسي، وهذه الليلة نعود إلى المكتبة الغنائية الفنان التونسي شكري بوزيان، اقتراح من صديقتنا صفية سعود ربي فضلها، شرف في الاستماع. شكري بوزيان، وأول نغمة اخترناه لكم ليلي يلي بقمرتك تتباهى.

يا ليل يا اللي بقمرتك تتباهى، مزنا مواصلين معكم في ركن الحنين مع شكري بوزيان. باش نبقاو في أجواء الليل، ما زلتش يا ليل تتفكرني،

شكري بو زين دائما على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، في على أجنحة الليل وفي ركن الحنين، ونوصل معاه ما آخر مقترح الأغنية الثالثة والأخيرة يجي لبالك تنساني.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: على أجنحة الليل،
3: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، وانتم الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا على موجات صوت إرادة الحياة مهما كانت الوسيلة تابعوا فينا من خلالها الفيسبوك أو يعني تطبيق الإذاعة التونسية أو الراديو أو البث الصناعي على أجهزة التلفزيون عندكم وين وكيف ما كان يوصلكم صوتنا. أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعتنا ليلة على موجاتنا ومشوارنا متواصل معكم. بعد قليل ننطلق معكم في ركن حديث السمر، موضوع السمر اترك أعمالك تتحدث عنك. أهلا وسهلا بكم على 71-844-600. قبل أن ندخل في التجربة جديدة أو تجربة جديدة من تجارب حديث السمار، تحية مخصوصة لكم الكل الحقيقة، لكن للأستاذ عامر برجاب اللي تبع فينا الآن من حومتين شمسي. سي عامر ابن البلد، التحية ليك ولكل الأهل ولكل الأصدقاء والأحباب، ولك أنت هذه الأغنية مهداة بشكل خاص، قولوا لعين الشمس ما تحميش.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
8: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
9: على أجنحة الليل،
10: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: دائما مع أنيس الحميدي، أهلا وسهلا بكم وصي معكم إلى حدود منتصف الليل على موجاتنا في برنامج على أجنحة الليل. بلغنا إياكم ركن حديث السمار، ذكركم موضوع السمر أترك أعمالك تتحدث عنك، موضوع مقترح من صديق البرنامج وصديق الإذاعة منير رحيم. شكرا منير على ثبتك معنا، على وفائك لنا للإذاعة ولمختلف برامجنا اللي نقدمها على موجات صوت إرادة الحياة. كيف ما عودناكم في أغلب الحين ما عدا اللقاءات اللي تكون غيابة خارج عن نطاقنا وما عالناش فيه دخل لالتزامات أو لظروف معينة، صديقتنا الأستاذة الكاتبة الشاعرة والناشطة في المجتمع المدني دلالة جبلة، مساء الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا بك.
2: مساء المحبة عروسية ليك وليك.
1: ما بتش نقول المحبة، خليتها ليك انت دلالة.
2: مساء المحبة عروسية ليك ولكل الأحبة ولكل متابعي برنامج على أجنحة الليل وكالعادة متابعي إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك صديقة البرنامج وصديقة أسرة البرنامج. تحية، شكرا أنيس، وصوتك تحية من صديقتنا دليلة ومن برشا مستمعين ومستمعات منهم صفية سعود، نحيوها على حسن التفاعل مع برنامجنا هذا. أوكا، قلت لي محليها صوت أنيس، يبدو أنها أول مرة تكتشف أنيس الحميدي صديقتنا صفية. شكرا صفية على كلامك الجميل. نواصل ونرجع معك دليلة وموضوع السمر.
2: قبل كل شيء عروسية بالحق نحب نوجه تحية كذلك لصديقتي حياة بن عايشة،
1: تحية ليها
2: وكل المستمعين اللي يتابعوا فينا بتبيع على صفحتك الخاصة، واللي
1: أم آدم وآزر نحيوها،
2: الكل الكل الحقيقة. أسامة الشعر، أسامة
1: الحمري،
2: كيف كيف حياة بن عايشة، المستمعين الكل والمتابعين الكل بصفة خاصة يعني،
1: ودعوة لمحمد علي خليفة ومحمد علي صغير باش يلتحقوا بالمباشر ويتابعونا. الحمد لله على سلامتك محمد علي خليفة، مرحبا بك بيناتنا في تونس.
2: اليوم اروح تونس ومحمد علي صغير نقول له تلتحق بينا، خليك من السفر ومن
1: الهجة.
2: نرجع
1: لموضوع السمر الليلة.
2: دونك كما قلت انت، اترك اعمالك تتحدث عنك،
1: هو منير قالها مش انا. راه
2: ايوه، تحيه لخونا منير.
1: نعطي لكل ذي حق حقه، وين فما موضوع مقترح من طرف المستمعين نعطي لكل ذي. هو يتحرج اصلا، ما يحبش يقول يعني اللي هو صاحب الفكره او صاحب الوقت المقترح، لكن انا نحب نعطي حقه على الاثير الحقيقي.
2: اكيد هو وليت نعرف المقترحات نتاع الاصدقاء من خلال اختيارهم للعناوين. هو عنوان فلسفي نوعا ما، يعني عنده صبغه فلسفيه وفيه تحليل برشا عميق، لكن كالعاده عروسيه مش نكتفي باش نعطي يعني لمحه عامه للموضوع وبعض التفاصيل، وكالعاده نخلي بقيت المدخلين يعني يعطيوا فكرة حسب تجاربهم وأرائهم الشخصية. طبعا هو أترك أعمالك تتحدث عنك، هي يمكن اعتبارها فلسفة أو عقيدة ترتكز على إثبات الكفاءة من خلال النتائج والأفعال بدلا من الاعتماد على الكلام، حيث تكون الإنجازات الملموسة هي المقياس الحقيقي للقيمة والمهارة. كذلك يعني هي من الناحية اللغوية أو تركيبيا، يعني الجملة هذه تحتوي يعني تركيبا يحمل طابعا بلاغيا يتجاوز معناه المباشر، أي أنه يتمثل في الأمر من خلال أترك. هو فعل يعني، وهو أمر غير ملزم بل يفيد النصح والإرشاد والحث على سلوك معين، وهو السلوك هذايا هو الأعمال التي ستتحدث. ولإعطاء المعنى أكثر دلالة، فصفة العمل منح لها فعل التحدث. هنا مش نشوفه فعل أترك وعمل وتحدث، حيث أن التحدث يعني في الحقيقة الأعمال لا تتحدث، وهنا إعطاء صفة الكلام للأفعال ما هي إلا صورة معبرة جدا أو يعني ذات قيمة ودلالة كبيرة جدا. عادة يعني الكلام يمنح للأشياء المتحركة خاصة الإنسان، وهنا منح عبارة معناتها من يمنح للعبارة الحيوية والجمال وتجعل من المعنى أكثر تأثيرا، وهو ما يجعلها أقرب إلى حكمة أدبية. يعني لهنا أترك أعمالك تتحدث عنك لها صيغة فلسفية أدبية حكمة، يعني في قالب حكمة. ثم مظاهر يعني تطبيق هذه المهارة، هنالك تقريبا ثلاثة مظاهر أو يمكن ثلاثة تطبيقات يمكن اعتمادها أو ثلاثة استراتيجيات. أولا التركيز على الجودة، يعني جودة العمل أو إنجاز المهمة الموكلة إلى صاحب المهمة، حيث سيقوم بها بإتقان وتفان دون الحاجة إلى التفاخر والتباهي، ويعني استبعاد صفة الأنا الأعلى. النقطة الثانية هي المبادرة والإنجاز، وهنا من خلال المرور من نظرية التخطيط النظري والوعود إلى التنفيذ على أرض الواقع، يعني التسويف وسياسة التسويف واللامبالاة هذيك يعني نحياها. النقطة الثالثة هي الموثوقية والالتزام أو الثقة والالتزام، وهنا من خلال قيمة المصداقية، من خلال تقديم يعني الخدمة المقدمة للأطراف الأخرى، الالتزام بالمواعيد. هنا خاصة نجده في الجانب المهني، يعني يبدأ إنسان عنده يعني مهنة معينة أو خدمة معينة مش يقدمها للطرف الثاني، لازم يكون دقيق في مواعيده ويلتزم بها. لهنا يا روسية مش نقول لك يعني تعدد المجالات الأعمال التي ستخلد الفرد، ما احناش مش نقتصر خاطر برشة هي أعمال كيف نجي نشوفه، يعني العمل اللي مش يخلد الإنسان مش ناخذ هنا في بعض المجالات. نجم نقول يعني العمل هو يتحدث عن صاحبه ويتحول من مرآة تكشف ما يختفي وراء الكلمات، وكأن الأفعال هنا تصبح لسان صاحبها. مثلا ناخذ كما نقولوا يعني الانسان هنا مش يخلي بصمه من خلال الافعال نتاعو، نبداو بالعائله. العائله اللي هنايا مش تخلي بصمه من خلال تربيه الاطفال وتنشئتهم التنشئه الصحيحه والتنشئه السويه. ثم مرورا الى التلميذ، التلميذ يترك بصمه من خلال اجتهاده في دراسته ومثابرته لكسب النجاح او لنيل التميز في حياته في دراسته. ثم نمر الى الاستاذ من خلال اعطاء جهدي يعني العطاء نتاعه والجهد وتقديمه لماده علميه وتربويه. كذلك نجم يكون الفعل عند الطبيب من خلال البراعة في اختراع دواء معين مثلا. نجيو للجانب الأدبي والفكري، هنا مش نلقاو الكاتب مثلا يتحدث عن رؤيته في كتابه. الفنان أو الرسام كذلك، اللوحة الرسام هي تعبر عن حسه وجماله الفني، هذا شكل من أشكال يعني الأعمال التي تخلد صاحبها. الشاعر أو الشاعر، القصيدة هي بمثابة العمل الذي يخلده بعد وفاته أو حتى في حياته. يعني القصيدة تعبر عن روحه، عن قلقه، عن أحلامه، وهذا يعني البعد الأدبي والفكري. بالنسبة للكلام بإيجاز، يعني نعمل ملخص، يعني حين يصمت الإنسان يبدأ وتبدأ أعماله بالكلام، فالأثر هنا الذي يتركه هو بمثابة بطاقة عبور وسيرة ذاتية تخرج من نفسه لتروى للآخرين. هذا عموما عروسية يعني بالنسبة للموضوع متاعنا. أترك أعمالك تتحدث عنك بين الأمر والكلام.
1: بين الأمر والكلام يأتي موضوعنا هذا المساء، أترك أعمالك تتحدث عنك أو تتحدث عنك. ودليلة أنت توجهت في أشعارك لهذا الأنا، ربما فماش جزء من قصيدة ممكن نسمعوها احنا الليلة يتماشى مع موضوع هذا السمر.
2: هو الأنا الحقيقة عروسية نقطة مهمة، يعني
1: أنا الآخر، أنا نقصت أنا الآخر، تفكرت تعليق من تعليقات كذا المساء على صفحتك الخاصة، فالآخر يعني أنت توجهت إلى الآخر يعني في سياق مشابه
2: يعني
1: لهذا السياق،
2: يعني توجهت إلى الأنا الأعلى الذي يرى أي الأعلى الذي يعني إحنا معنا كثيفة الأنانية أو كثيفة يعني اللي الناس الكل كما قلنا لهنا أترك أعمالك تتحدث عنك، مش أنت تتحدث عن أعمالك، خلي الناس الأخرين يحكيوا عليك، خلي الناس الأخرين تعطيك صفة يعني تمنحك لأي عمل تكون به ولا أي الحقيقة كتبت قصيدة، لكن يمكن القصيدة اللي خيرت باش نقراها هي حبيت يمكن تعبر نوعا ما على شخصي معناتها عنوانها أحبني حين أكتبني. أحبني حين أكتبني لأن قلمي يخلدني، أحبني حين أكتبني ولا أحد يستطيع قراءتي، أحبني حين أكتبني حين أختبئ بين الحروف كطفل صغير لا أحد يعرف وجهي ولا أحد يقرأني، أغمس قلبي في حبر صامت وأتركه يهمس بما لا أستطيع قوله، أحبني حين أكتبني حين لا أحتاج شاهدا إلا نبضي ولا أحد يعرفني، حين ينزلق القلم من بين أصابعي كحبر لا يريد أن يفهم، أحبني حين تصمت الورقة وأسمع قلبي يتهجى اسمي بخوف جميل، لا أحد يقرأني لأنني لا أكتب بالكلمات، أنا أسكب، أنا أتناثر، أتأرجح، أنا أختفي بين السطور كي أرى الكل فيا، أحبني حين أكتبني حين يكون الصدق جرحا ناعما والكتابة نجاة مؤقتة، يجرني إلى الاعتراف حين ما أفتك إصبعي وأفلت قلمي ليسقط كلامي ولا أتكلم وأنجو من الاعتراف الذي سيكبلوني. شكرا عروسية وتحية لك.
1: شكرا لك أنت دلالة دائما على هذا البوح الشعري في
2: مقتطفات من قصيدة نعم. طويلة على خذيت بعض المقاطع.
1: شكرا لك دلالة مرة أخرى أنك تتفاعل وأنك تحيين هذا الركن بكلماتك وبطرحك للموضوع بتناولك للموضوع وأيضا بهذه الكلمات الشعرية التي تختمين بها المداخلة في كل مرة. طبعا أنت مرحب بك دائما عنصر قار في ركن حديث السمار، هذا ما فيش كلام وفيه حتى أدنى شك دلالة. وين ظروفكم واتية؟ وأكيد يعني إن شاء الله قادمين على عطلة، ما عادش برشا التزامات مهنية تبقانا مسألة الالتزام
2: البدري فما برشا التزامات مهنية، لكن بحول الله قدر ما يعني قدر المستطاع نكون موجودة، وهذا يسعدني.
1: بعد العيد إن شاء الله أكيد بشكون احنا لقاءنا القادم بعد العيد بإذن الله، فأكيد إن شاء الله بشكون حاضرة معنا بإذن الله ونعيد
2: إن شاء الله تكون مداخلة يوم العيد لتهنئة الأصدقاء اللي
1: أكيد نهار الأربعاء إن شاء الله العشية مع بعضنا إن شاء الله. نعم.
2: نقدم لهم يعني تحية لكل الأصدقاء والصديقات لكل المتابعين والمتابعات، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل وعلى كامل الأمة الإسلامية، ينعاد علينا إن شاء الله بالخير والصحة وسعادة للناس الكل.
1: أمين
2: وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير.
1: أمين يا رب. إحنا وإنتم إن شاء الله وكل متابعين متابعتنا وكل من يسمعنا وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل. أنت السنة الماضية فما قصيدة طريفة كتبتها على الكبش
2: على العيد على علوش العيد
1: على علوش العيد السنة يظهر لي موضوع علوش العيد فرض نفسه باعتبار
2: فات الزوز ملايين يعني عمي والفات للأسف إنه علوشي بمليون مليون ومية حطيت ولا
1: سنة زملين واربعمية زملين ومتين
2: زملين حين القصيدة
1: حين القصيدة اخترنا قصيدة تتماشى مع أجواء العيد. ننتظرك إن شاء الله هالأربعة العشية من 5 إلى 8 إن شاء الله في حصة خاصة فيها برشة تفاعل مع الجمهور واستقبال مكالماتكم وتمرير معاداتكم لأحبابكم وأصحابكم واصلين في ركن الحنين بعد هذا النغم. أنت طلبت أغنية ما لقيتهاش ما لقيناهاش لقيناهاش أنيسة تدل علينا الواش ما يساش احنا شبقاو في سياق دلالة وش نسموك هذه الأغنية يلا

0: أهلا وسهلا بكم، مازلنا معكم على أثير تونس الثقافية في هذا اللقاء من برنامج على أجنحة الليل، وفي ركن الحديث السمار وموضوع السمر اترك أعمالك تتحدث عنك. فما زاوية اختارها صديقنا اللي بيشارك معنا في هذا التوقيت، عنده زاوية طرح لموضوعنا من زاوية أخرى بشي يقراها، موضوع الأعمال التي يمكن تخلد أسماء أصحابها. ونقول مساء النور صديقنا محمد من القيروان، أهلا وسهلا بك محمد.
1: ألو مساء الخير، مرحبا بك ترفيه.
0: مرحبا بك محمد، نعتذر منكم من برشا مستمعين، روا عنا اشكال في جهاز الهاتف فما تسمعونيش، فما تخطريش على غالبة، اصبر معنا شوي.
1: واضح توصل،
0: المشكلة مش فيك انت، مشكلة في الهاتف اللي تصل عليه المستمعين محمد.
1: المهم توا احنا
0: توا احنا على الهواء، صوتنا واضح 10 على 10، 5 على 5 اذا تحب. فمرحبا بك محمد،
1: تحية لزملائكم كل المستمعين، ونستسمح صاحب الفكرة في الأخ منير بارك الله فيه. هو معقول معناها تم ناس يركب الغرور بأعمالها تترى، والأفضل أن يخلوا أعمالها تحكي عليهم من هذا الزاوية معقول. أما أنا شفت اللي ثم أعمال تحدث عن أصحابها منذ قرون، من مدة طويلة، يعني وناس تحدوا الزمن بأعمالهم وإبداعاتهم وشتى الإبداعات، كما مثلا عنتر في أشعاره عنده بيت، وتو كان نقرأ حتى بقراءات متعددة راهو. تو تشوف كيف يشوف، تقول أن الحسن المشيد لآل عبد، إذا ما شادت الأبطال حسنا، خلقت من الجبال أشد قلبا، وقد تفنى الجبال ولست أفنى. ركز ما يخطر فيه في كلمة وقد.
0: وقد
1: هنا. أي أنا مش منه قراءته في الظاهر أنه هو الاعتداد بالنفس، هو معتد بنفسه وقوته وفتوته اتترى، لكن بقراءة أخرى نلقى كلام صحيح. أنا الحسن المشيد لآل عبد، إذا ما شادت الأبطال حسنا، خلقت من الجبال أشد قلبا، وقد تفنى الجبال ولست أفنى. أي من ذلك التاريخ الذي قال فيه هذا الكلام، قد تكون هناك جبال فنيت بفعل الحضارة من المقاطع الحجارة وغيره وغيره، وبقي هو صامدا إلى اليوم كفكرة ككلام عنترة كفنت البلغة. هذه قراءة، هو شوف كيفاش وقال أن ما شوف معناه هو البلاغ والعبقري بتاعه في كلمة قد، وقد تفنى الجبال ولست أفنى.
0: ولست أفنى
1: المقصود لست أفنى كفكرة ككلام، ليس كشخص كجسد. فهمت؟ حتى الكلام عنده رباعية، واضح انه عقل علمي، هو عنده اهتمامات كثيره، هو علم فلك في الاساس، لكن عنده يقول وغمتهم كلثوم هذه بالرباعيات اللي غمتهم ان تفتر القطره من بحرها، ففي مداه منتهى امرها، صعبت يا ربي ما بيننا مسافه البعد على قدرها. اي ان تو اثبت العلم هذا، أن المسار في النهاية يأتي من البحر عن طريق البخار بينفعل الشمس، يتصاعد البخار ويتحول سحاب وينزل هنا وهناك ويعود في ذلك الوقت، لم تكن هناك سدود وبحيرات، يعود في جداول السيول للبحر من حيث أتى المرة الأولى. فإن تفتر القطرة من بحرها، ففي مداه منتهى أمرها، تقاربت يا ربي ما بيننا مسافة البعد على قدرها. كيف ما تكون هذه المسافة؟ من كان يدرك هذه الحقيقة العلمية منذ 1000 سنة، من 10 قرون؟ هو عمر خيام. العلم الآن هذا معنى، هذا كيف يتحدث زمن الإنسان بعقله العلمي بأفكاره هذه تتحدث زمن كما ابن خلدون بالتوثيق وعلم الاجتماع، من أشار عليه أن يوثق ويكتب الجلدات ويحتفظ بها في ثيابه ويدونها، وابن بطوطة من طلب منه التجوال والترحال، يعني هكذا هم عباقر بطبعهم، تحدث زمن بعبقرية بإبداعهم في شتى المجالات وشتى الفنون، كما رياض السنباطي مثلا حديثا زول المعاصرين رياض السنباطي ثبت في مجال الموسيقى ويتحدث زمن بألحانه، والدليل أن أغنية الأطلال اختيرت كأغنية القرن الذي مضى، وأنا أضيف مش تبقى هي أغنية قرن آخر، هي الأفضل.
0: نعم.
1: هذا ضم لحب للسنباطي، ربما ضم لحب للسنباطي. أكيد الأخ منير واقتراحه معناها فيه يمكن يتوسع فيه الإنسان ياسر، هو ربما يشوف من جانب اللي معناها ثم ناس كي تعمل أشياء يمكنها الغرور ويعني تبدو تشكر تمدح بأنفسها، فهذا هو نقصد وظن يخلي أعمالك تتحدث عنك من هذا الباب.
0: نعم.
1: لا هو الحق في هذا ومنطقي كلامه ورأيه منطقي جدا.
0: منطقي.
1: ما هو رأوا يمكن فيه التوسع وما كما توا أختنا دلالة حيوث، ما نعرفش بلغت لها الاقتراح وقلت لك عليك المرة ولا أختنا دلالة تديها وقل بتحليلها تتحدث الزمن حتى وتتحلل منيح وتقنع تحليلها تحكي عنها إبداعاتها في التحليل المواضيع تحدث عليها تحاليلها وهذيك أعمالها فهمت؟
0: نعم. نسيت نسيت إذا كنت وصلت المعلومة ولا المقترح ولا
1: الاقتراح، نعطيها الاقتراح على السيرانتين والله إن شاء الله تسمع فينا دلالة
0: موجودة موجودة أي معانا أي.
1: أنا رو وصلت اسمها دلالة على الاسم الزمني هذايا وثم معرفش تم شكون كيفاش معناها اسم زمني وغط البارنتيز. أنا عندي والدي مولود في تقريبا 1889 يعني قبل 900 بسنة نحن نقوله في 1900 وشي في الرام باش طال أسهل. عمته هو اسمها دلالة، عمت والدي اسمها دلالة، عمته هو اللي أكبر منه هو
0: أيوة.
1: دلالة. ففي هذا اللم في هذا اليوم وفي الزمن هذا القسمة دلالة كنت شوي أنا اقترحت أن مش نعملها اسم إن شاء الله تقبل هي ومعناها وترضى باش نعيطوا لها على الأقل في البرنامج هذا بالذات فقط، وهو من نفس الحروف متكون اسم سموها دلال. ذكرت وفكرة
0: نسيت الحقيقة نسيت الهدرة الحقيقة محمد. أما أنا نتصورش كان دليلة تتخلى على اسمها
1: تتخلى عليه قصة رسمي هو مش قصة رسمي
0: لا
1: أما في البرنامج هذا نسموها دليل نحن نسموها دليل نسمى جدك
0: هكيك حتى عروسيز مك تبدلوش مش تسمينا وقتها
1: لا لا لا لا لا ما توشوف عروسي توشوف ما عند عروسي عنده اسم سامي حديث عندنا هكا ولا
0: بيه محمد
1: لا عروسي عنده اسم سامي ولا
0: هي هي
1: وهي سامية فعلا
0: ربي فضلك يعيش يا سيدي
1: أما يسموها دليل إن شاء الله ما باب الدعاء بعرف
0: أكيد أكيد أكيد أكيد جدا أكيد جدا نعم شكرا نعم
1: أيها الدليل بارك الله فيها على كل حال
0: شكرا
1: على تحية لقب جبل الله رو عندنا في جهة الكرون لا عندنا لقب جبل الله ولا مارش في جهة بقعة تاتر حفوز عارف
0: موجود في برشا أماكن الحقيقة أنا شخصيا يوم كنت في القيروان وكنت بين أهالي القيروان وكنت في رقادة الجميلة الهادئة تحية لكل أهالي القيروان في كل شبر من ولاية القيروان تحية خاصة للصديقة العزيزة والأخت الحقيقة أنا نقول توأم روحي زكية الرمضاني ومن خلال زكية ومحمد تحية لكل أهل القيروان شكرا
1: وتحية لك بجميع من القيروان العريقة تحية لكل المستمعين
0: شكرا لك محمد مرة أخرى صديقنا محمدنا القيروان موصي معكم للأسف كان المفروض يكون معنا سي جمال من قصر هلال انقطع الاتصال بيه مش نعاود نحاول نتواصل معه ما كاش مشو للصديق أو الصديقة اللي من بعد في القائمة نغم ورجعينا

0: يا كسات. اي
1: خير ان شاء الله.
0: اي هاكا سيت ما خاطركمش، انا ملي طلقت عندي الزهر يطيح بيا واحد بوليس والبلاد على كيف كيف كورس خزر لي هزني حطني قال لي اي بيان شي لو بينار نتي با بور دو شانتور تاعو. قلت له سي نفضك تكثرش عليا هاوس كتو شديت الثنيه. قال لي اسكو تو كروك دي بارونتري شي توا الان فيت دون نو تون نو دي سي بوست نو سالون انا بون دابا موا.

غزلت الجمبري طارت السكرة في ساعة مركبني الهلواس وانا نخمم كيف الفكرة وبدا يعيط سي الحباس شنو زاد اخزرت نلقى جايني ظهر في واحد باريزيا وسرجان قديم قال لي في شنو بيان سو راني مثمون وراني جاي نقوم قال لي تيان تيان تيان ريغارد موا سيت مانيير مام ان بريزون يي بارل كوم ان اجون دافير t'en fais pas mon gars je vous connais le nord africain c'est de moi que t'as fait alors devant moi allez-vous.

0: الخميس يا علامة، وجيتنا من الأغاني الفاكهة والطريفة، الأغاني التونسية الفاكهة. مصري معكم في هذا اللقاء على موجات صوت رادة الحياة، ونقول مساء النور عم حبيب، أهلا وسهلا بك.
1: بيبارك فيك أختي العزيزة، يفضلك
0: يعيشك. عم حبيب، موضوعنا اليوم في حديث السمار يقول اترك اعمالك تتحدث عنك. سمعت صديقتنا دليل شنو قال؟ أيوة، سمعت صديقنا محمد من القيروان زاويه الطرح اللي انظر منها للموضوع. كيفاش تغزن الموضوع هذا وتتحدثنا فيه عم حبيب؟
1: انا رايي قبل كل شيء نقول من العمل وعباده، قل الانسان يجب يكون مخلص في العمل بتاعه، مثابر، يعطي نتائج طيبة. معناه يكون واجب، يقوم بعمل طيب، يكون جدي مخلص، معناه وبذلك يترك معناه تاريخا يشهد، حتى إذا دخل مؤسسته يجب أن يكون معناه مطيعا لرئيسه المباشر، وبذلك يعطي نتائج طيبة من شأنها أن تجعله مخلصا محبا، وعندما يحال على التقاعد يترك تاريخا يتحدث عنه. هذا ما يمكن أن نقول للإنسان على من بتاعه هو النتائج بتاعه، إخلاص بتاعه، يخلي العمل بتاعه يترك تاريخ حتى فيه. واضح
0: واضح.
1: إذا كان ممكن عن فوق السوق مشاني زماني إن أمكن ذلك.
0: هو في التوقيت ما عادش عنا وقت عم حبيب، إن شاء الله إن في حصة قادمة إن شاء الله نوعدك إن نمروا الأغنية اللي طلبتها. شكرا لك.
1: ربي يخليك الوليدات،
0: يعيش
1: نجحهم إن شاء الله، يكون نتاوى أعتقد تكون عظم لطاية طيبة.
0: يعيش
1: لأن من رجال التعليم أنا متقاعد.
0: يعيشك شكرا.
1: ربي يفضلك.
0: يعيشك شكرا.
1: ربي
0: الله يخليك. يعيشك شكرا لك عم حبيب. نشوف مباشرة صديقنا جمال، اهلا وسهلا بك جمال.
2: اهلا وسهلا، مساء النور يا عروسية.
0: مرحبا.
2: والله الا غالب العذر ان عندي انقطاع من عندي، يعني
0: مش مشكل. نمشي لصلب الموضوع صديقنا جمال.
2: هو اترك عملك. اني اول حاجه نشكر دلالة تفسيرها وطرحها، الحق تبارك الله أفضل وأوفد. الحاجة نحب نقولها هو أترك عملك يتحدث عنك، أي أترك أثرك. خلي حاجة، خلي بصمة إنسان. وقولك أنفع الناس من كان فعله كثير وكلامه قليل، ما يتكلمش برشا لكن يفعل. والحاجة نحب نقولها هي فكرة فلسفية، فيها فلسفة في كل شيء، إنما الإنسان يكون عنصر نافع ويخلي حاجة باهية، هكا هو من فن برشا ناس تخلي حاجات تعمل أعمال خيرية وتمشي تتوفى. علاش يقولك والمرء ما بعده حديث؟ فلان الله يرحمه، فلان كذا، فلان كان يعمل وهو ما تكلمش بالكل، مش داره. إنما الحاجة اللي حاب نقولها والإنسان حتى كي يعمل التعريف بالعمل ليس للرياء وللسمعة، إنما زاد هو مثل الإنسان. كلنا بأمثال، المثل الإنسان يكون مثل صالح يعتبر بغيره. أنا أعتبر من أخطائنا ونعيد نجاحاتنا. لذلك هذا حسب رأي، ورغم خسر الوقت وكان بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
2: إنما أشكر دلالة بالحق على الطرح، عجبني، ما ذكرتني في أيام الدراسة وقت كنا في البكالوريوس تحليل النص وتحليل الموضوع. تبارك الله والله يعطيها الصحة.
0: مشكورة صديقتنا دلالة، طبعا كل مجهود تبذله عفوا في كل مرة تكون حاضرة معنا في ركن حديث السمار، لأنها تقوم بهذا البحث في وقت وجيز. صدقوني راهي كيفكم كيفها ما تعرف موضوع السمر إلا مع بداية الحصة، ومع ذلك تخصنا وقت للبحث في الموضوع.

تتابعوا مداخلتها وتعرفوا محتوى مداخلتها في كل مره. شكرا لك سي جمال. بقات دقائق قليله باش نخصوها لصديقنا منير، نعتذر من بقيه المستمعين، خليكم معنا مستمعينا.

0: يا دلولة نهجوها صديقتنا الدليلة وكل مسامعنا ومسامعاتنا. أهلا وسهلا بكم مسامعنا، مزلتم معنا على موجاتنا في الدقائق الأخيرة من على أجنحة الليل. نكملوها مع صديقنا مسيق البرنامج صديق الإذاعة منير الرحيم. مساء نور منير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير أستاذ عروسي، تحية لك ولكل المستمعين.
0: مرحبا بك في تفاعلك معنا منير. مش تفاعل، هو أنت صاحب المقترح من أساسه منير، موضوع أترك أعمالك تتحدث عنك، وسمعت كيفاش الأصدقاء تحدثوا في الموضوع. أنت من الزاوية حبيت تطرحه وشنو قصدت؟
1: أترك أعمالك تتحدث عنك، واسكت أنت أستاذ عروسي.
0: هذه تتم متاع الموضوع.
1: فلا تلقي خطبا تتحدث فيها عن إنجازك وتفوقك وجميل سيرتك فتبتلى بمكذب وحسن وتكون عرضة للسخرية والازدراء، ولكن قدم علما حسنا جميلا بديعا يسر الناظرين، واعطي مثلا حيا من الأخلاق والسيرة الحسنة والسجية الحميدة، فهي أعظم شهادة على عظمتك وسموك وعلو منزلتك. فإن الفاشلين أكثر الناس أقوالا وأقلهم أعمالا، فهم يتحدثون عن أعمال وهمية وعن منجزات خيالية، لماذا؟ ليكسبوا رضا الناس وأعجابهم، فلا يزدادون إلا مقتا. أما الناجحون فإنهم يقدمون من النتائج الباهرة الرائعة ما يلفت الأنظار ويختفي الأضواء ويدهش العقول. أما أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيكون كالسيارة المسرعة في انحدار، يعني تجنح ذات اليمين وذات الشمال ثم تهوى إلى الأسفل. ودع لنقول دعنا من كثرة الكلام بلا طائل، ونقضي على أوقات الفراغ التي تحلو فيها القيل والقال، ويعني يعذب فيها الاسترخاء، وهيئ نفسك للقيام بأعمال مفرحة بدلا من إرهاق حبالك الصوتية بالكلام وتعذيب نفسك بتتبع عورات الناس.
0: جميل.
1: خلينا نقول أستاذ عروسية، قم الآن وقرأ أو طالع أو رتب مكتبك أو أصلح بيتك وانفع غيرك حتى تقضي على الفراغ والقيل والقال يعني قتل الكلام بالعمل.
0: نعم.
1: إن الحياة لا تعترف باللابثين في أماكنهم، لكنها ترحب بالعالمين العاملين الصاعدين سلم المجد درجة درجة.
0: نعم، جميل جدا هذا القول. نعم. منير، لو كان جاي حيز ديما منير يعطينا الموضوع المقترح وبعد نلقاه وتحصل عليه في آخر وقت. صديقنا منير، إن شاء الله الحصة القادمة تبدأ حاضر معنا منير أنت وسالم. سالم مطلوب راه في سهرة الليلة، مش عارفة وين يختفي، كل مرة بعد ما يتفاعل يختفي صديقنا سالم من بوفيشة. شكرا منير، شكرا لكل من تفاعل معنا اليوم، عادل الشاوش، حميد الساحلي، دلالة جاب الله أكيد، منير بن سعد، عامر برجب، عاشور حراق، محمد علي سعيد، بديع سيد جاب الله، ريان مبارك، علي بوقرة، عبد الله خليفة، حبيب حاجي، أبو دعاب، شيمة شعبان، عمر بالمبروك، دنيا علي، رضا زعيبي، جليلة بن ثابت، ضحاب وترعى، محمد بن الهادي الشريف، أحمد سوداني، أم آدم وآزر، جاب الله، ميسة بن ميم، علي بركة، صديقتنا حياة الكوني، شكرا أيضا لصديقنا محمد من القيروان، لصديقنا جمال، لصديقنا منير. إن شاء الله الحصة القادمة صديقتنا حياة وصديقتنا فايزة تكونوا معنا في ركن حديث السمار وفي سهرة جدا من على أجنحة الليل. شكرا أنيس الحميدي من جوش ننسي اللي كان معنا اليوم في الهندسة الصوتية وقاد الرحلة إلى حدود منتصف الليل. شكرا للجميع، ألقاكم بخير إن شاء الله الأربعاء القادم، يعني في سهرة العيد، في عشوية العيد إن شاء الله. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير، إن شاء الله عيد خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية يا رب. وقبل ذلك إن شاء الله هذا الاثنين تلقوني في برنامج على طريق الإبداع مع الدكتور فؤاد القرقور، يعني غدوة إن شاء الله. يلا أريدكم زينة، فقط كونوا بخير مستمعينا ومستمعاتنا، وإلى اللقاء.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة. عيون الكلام،
4: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
3: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام. كانت الموسيقى في نظري ولا زالت هي الحرية. أغني لأشعر أني ما زلت على قيد الحياة. أغني لأعلم الناس كيف يصنعون ثورة وكيف يرفضون أن يكونوا عبيدا لبشر مثلهم. التوقيع بوب مارلي.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى أغنية أنا قتلت الشريف، الأغنية المتسيسة الشهيرة التي أصدرتها فرقة الويلز البكايين مع بوب مارلي في نهاية سنة 73 وتسعمائة وألف في ألبومها احتراق. ومما جاء في الأغنية: المأمور جون براون كان دائما يكرهني. من أجل ماذا؟ لم أعرف أبدا. في كل مرة أزرع فيها شتلة تخلص منها قبل أن تنمو. النغم الثاني يحمل عنوان الحب للجميع، أغنية حقق من خلالها بوب مارلي نجاحا عالميا في القارات الخمس بدون تمييز، فقد دعا فيها إلى السلام والأخوة الإنسانية بين جميع الأعراق والأديان، ونبذ التعصب الديني في العالم. وصفت جريدة نيويورك تايمز بوب مارلي بأنه أكثر فنان تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين، واختارت البي بي سي أغنيته الشهيرة الحب للجميع نشيدا لنفس المناسبة، وكان فيها صاحب رسالة إنسانية سامية، دعا فيها إلى مقاومة كل من يشعل الحروب الدينية.

ولد روبرت نيستا مارلي في السادس من فيفري من سنة 1945 في قرية سانتان شمال الجامايك. بوب مارلي محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بمناسبة الذكرى 45 لرحيله عن الدنيا، حيث وافته المنية في 11 من ماي من سنة 81. هجر والده اضطرارا وهو ضابط بحري بريطاني أبيض والدته الجامايكية السوداء الجميلة التي لم تبلغ بعد 20، ولم يتم بوب بعد عامه الأول بسبب معارضة عائلته لهذه الزيجة التي أدت إلى فصله من الجيش البريطاني. النغم التالي أغنية رومانسية تحمل عنوان لا نساء لا دموع، أصدرها بوب مارلي سنة 74 و900 ألف ضمن ألبوم رعب أنيق، وقد جاء في مطلعها لا يا امرأة لا تبكي، أقول لك لا يا امرأة لا تبكي. أتذكرين حينما كنا نجلس في المساكن الشعبية الحكومية؟

سنة 77 و 1900 ومن بريطانيا، أصدرت فرقة الويلز مع بوب مارلي ألبومها الأشهر خروج، الذي تصدر المبيعات في بريطانيا وبقي في قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً لمدة 56 أسبوعاً متواصلاً، كما حقق الألبوم انتشاراً كبيراً في أمريكا خاصة بين السود. وسنة 78 و 1900 أصدرت الويلز ألبومها كايا، وفي نفس السنة تسلم بوب مارلي ميدالية السلام من الأمم المتحدة في نيويورك لدوره في نشر السلام عبر الفن. وأصدرت الويلز ألبومها بابل عبر الباص. ثم في سنة 79 و 1900 أصدرت الفرقة مع بوب مارلي ألبوم خلاص، الذي خصصه بوب مارلي للدعوة إلى الوحدة الإفريقية. من هذا الألبوم نستمع إلى الأغنية التي عنونه بها خلاص.

اعتنق بوب مارلي الراستفارية سنة 66 وتسعمائة وألف، وهي عقيدة دينية نشأت في الجامايك في العقد الثالث من القرن العشرين بواسطة حركة من الشبان السود تعتبر أفريقيا مهد البشرية، متأثرين بدعوة القومية السوداء التي أطلقها الزعيم الجامايكي الشهير ماركوز موزياه جارفي. وفي ظرف قصير أصدر بوب مارلي مع فرقة الويلز أكثر من 30 أغنية. لقد كان فنانا موهوبا، فهو يكتب الكلمات بنفسه ويلحنها ثم يغنيها مع الفرقة التي أصدر معها مجموعة من الأغاني الناجحة داخل الجامايك، ولكن الفرقة بقيت مجهولة عالميا حتى جاءت أغاني مثل انهض وقم وثلاثة عصافير صغيرة. وفي العام 76 وتسعمائة وألف أصدر بوب مارلي مع الفرقة ألبوم اهتزاز رجل الراستفاري الذي حقق مبيعات قياسية، وحصلت الويلز في نفس العام على لقب فرقة العام التي تمنحها مجلة رولينج ستونز العريقة. وتم تتويج بوب مارلي كأعظم سوبر ستار في العالم الثالث.

سنة 1980 وصل بوب مارلي مع الويلز حفلاتهم العالمية وحققوا رقما قياسيا في عدد الحضور الذي بلغ 100,000 مشاهد اجتمعوا في ملعب كرة قدم في إيطاليا. كما منح في العام 2001 جائزة غرامي الموسيقية الرفيعة عن إنتاجه الإبداعي مدى الحياة، ونقش اسمه مع نجوم هوليود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. الآن أغنية 3 عصافير صغيرة.

لم يكن لموسيقى الريغي التي نشأت في جامايكا في الستينيات القرن العشرين أن تنتشر وتكتسب أهمية عالمية لولا جهود بوب مارلي. وكلمة ريغي تعود إلى أصل إسباني قديم وتعني ملوك الموسيقى. ويكمن سر نجاح بوب مارلي الساحق في بساطة كلماته وأهمية الرسالة التي تنشرها: التمرد على الظلم، العدالة، الحرية، السلام، ومحاربة الفقر. فقد قال عنه رئيس منظمة العفو الدولية آنذاك جاك هيلي: حيثما ذهبت وجدت بوب مارلي رمزا للحرية. فيما يلي أغنية روح متمردة.

رحل فنان الريجي بوب مارلي بعد أن أنهك السرطان جسده المتعب حتى فتك بمعدته ثم إحدى رئتيه ووصل إلى دماغه قبل أن تتوقف نبضات قلبه في أحد مستشفيات ميامي الأمريكية في 11 من ماي 1981 و900 ألف عن عمر ناهز 36 عاما بعد أن حقق شهرة واسعة وأسهم بجهوده الفنية في انتشار موسيقى الريجي. وتقدرت في السنوات التي تلت وفاته مبيعات تسجيلاته منفردة بنصف مبيعات جميع موسيقى الريجي في الولايات المتحدة. الآن أغنية جندي بفالو، ومما جاء في كلماتها: وأحضروه إلى أمريكا يقاتل من أول يوم وصل، يقاتل من أجل البقاء حيا. كان هناك جندي الجاموس راستا ذو شعر مجدل، جندي الجاموس في قلب أمريكا، سرقوه من أفريقيا وأحضروه إلى أمريكا، يقاتل منذ وصوله، يقاتل من أجل البقاء حيا. حين أحلل هذه القذارة تبدو لي أنها تحمل الكثير من المنطقية.

مستمعينا الأوفياء، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عين الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، في حلقة خصصناها لتكريم ملك الريغاي الفنان الجامايكي بوب مارلي في ذكرى رحيله 45. الأغنية التالية تحمل عنوان انهض وقم، وهي أغنية ثورية متمردة ونشيد عالمي لكل التواقين إلى الحرية، والتي جاء في مطلعها انهض وقم ودافع عن حقك، لا تتخلى عن القتال. لن أتخلى أبدا عن القتال، أحب أن أسمعك تقول قم وانهض ولا تتخلى عن النضال.

أغنية ثورة التي جاءت في ألبوم يحمل نفس العنوان ولاقى نجاحا عالميا منقطع النظير. يقول بوب مارلي في هذه الأغنية: الثورة تبوح بالحقيقة، الثورة، الثورة، الحل لا بد من ثورة. كثير من الضبابية إلى حد الإحباط. لن أحيا مسجونا ولن نصدق أنه ليس بعد الظلام سواد. لذلك أتمنى يا صديقي أن تتمكن من النظر كعصفور فوق الشجرة. المساجين يجب أن يكونوا أحرارا. لا تترك الفرصة لسياسي ليمن عليك بهبة. سيعملون دائما على وضعك تحت أعينهم إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد.

آخر ألبوم استوديو أصدره بوب مارلي خلال حياته هو ألبوم انتفاضة، الذي صدر في 10 جوان من سنة 80 و 900 وألف، إذ توفي بوب مارلي في العام التالي. يعتبر هذا الألبوم من أشهر أعماله. أما الألبوم الذي صدر بعد وفاته بفترة فكان بعنوان المواجهة سنة 83 و 900 وألف. مستمعين لفاضل، حتى يجمعني بكم لقاء قادم، ننهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بأغنية الفداء. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاهد

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الصديق كلمة جميلة نحبها جميعاً ونحتاجها جميعاً. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقاً لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
0: أنغام من كل مكان.